وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

أحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

0: طبعا أيها الأحبة، في مجال السيارات الكهربائية يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، وأقصد بذلك أنها بدأت تتسارع في عالم يدخل وبسرعة في مجال السيارات الكهربائية، بل إنه يقفز قفزات كبيرة. يعني بصراحة البي واي دي ما يتلحق عليها، بدأ غزت الأسواق وأخذت ما أخذها. طبعا احنا نتحدث عن السيارات اللي هي الشرق أوسطية وليس استيراد الصين كما يعبر عنها، لأنه هذه فيها يعني مشكلات بسبب حرارة الجو أو ما شابه. ولكن الأسواق في سباق تكنولوجي كبير جدا، يعني بدأت سيارات البلاك إن أيضا تدخل حتى في السوق العراقية، وهي طبعا نافعة جدا ومفيدة، تخلصك من الوقود وبشكل نهائي. مشكلتها فقط في إعادة الشحن، لأنه هي شحن سريع أعتقد 58 يعني كيلوات بالساعة، في حين الشاحنات اللي تجي هي 7 كيلوات بالساعة، يعني يحتاج إلى محطات شحن خاصة، هذه غير متوفرة. إذن البنية التحتية للسيارات الكهربائية بصراحة في العراق غير متوفرة، وهذه دعوة للحكومات المركزية المتتالية في حكم البلد على أن تولي هذا المجال اهتماما أكبر. صحيح العراق بلد نفطي، وصحيح ممكن آخر برميل نفط في العالم يخرج من العراق، زين، ولكن مع ذلك الحفاظ على البيئة، مساندة البيئة عبر السيارات الكهربائية ضرورة ملحة، وأعتقد الحكومة العراقية أبدت اهتمام في الفترات الأخيرة، أعفتها من الجمرك، سمحت بدخولها بكميات كبيرة، سهلت تسجيلها للراغبين، باعتها في الأقساط عبر بعض المصارف إلى آخره. إذن هي شجعت على نظام السيارات الكهربائية. طبعا بالخصوص الهايبريد، السوق العراقية إلى الآن يعني سوق الهايبريد، البلاك إن اللي هي الكهربائية بالكامل موجودة، ولكن هناك معاناة في عملية شحنها وطريقة شحنها، لأنه عدم انتشار الشاحنات على في الطرق السريعة في إلى آخره، يعني هذه أساسية ومهمة. فاليوم هناك سياسات وطنية على أو في بعض الدول منها شرق أوسطية، يعني في السعودية في الإمارات، لما يعرف بتوطين هذه السيارات. يعني أنت لكي توطن السيارة الكهربائية وتجعلها ثقافة عامة وتخلي الناس تبتعد عن ثقافة الديزل وثقافة البنزين إلى آخره، أنت من الواجب عليك أن توفر البنية التحتية. هذه نقطة أساسية، نقطة مهمة. طبعا هنالك أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية وتحديات. التحديات على رأسها هو المناخ الصحراوي، حرارة الصيف في الشرق الأوسط غير اعتيادية، فلذلك هنالك مخاوف. يعني حتى السيارات الكهربائية، حتى المصنعين يحسبون حسابات للسيارات الكهربائية الشرق أوسطية. ليش صارت عندنا بعض الحوادث يعني حماكم الله في مجال السيارات الكهربائية غير المخصصة للشرق الأوسط؟ صارت مشكلات، يعني بغض النظر عن أو بدون ذكر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية. يعني البطارية بدل ما تكفيك، خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6 7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة يحتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين بالطريق عندما يخلص الشحن، عندما تتأخر، عندما تقف، يجب أن تكون هنالك بنية تحتية لإعادة الشحن. لذلك نقول حتى الآن الهايبريد هو المسيطر، والسيارات البنزين من الممكن أن يكون هنالك يعني بنية تحتية متكاملة في المستقبل القريب أو المتوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي. تشهد الأسواق الإقليمية سباقاً تكنولوجياً متسارعاً نحو تبني حلول النقل المستدامة المدفوعة برؤية وطنية طموحة، وتشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75,000 سيارة بنمو تجاوز 40%، ما يعكس حراكاً عربياً يتوازى مع القفزات العالمية التي رفعت إجمالي الشواحن العامة في العالم لأكثر من 7 ملايين نقطة، وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود عبر شركة إيفيك لنشر 5,000 شاحن بحلول عام 2030، تزامناً مع خطط كهرباء القطرية والسياسة الوطنية للمركبات في دولة الإمارات التي تستحوذ وحدها على نصف المبيعات الإقليمية. ورغم هذه الطفرة، يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية كأحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليص مدى القيادة الفعلي بنسب تتراوح بين 15 و20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلاً عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. كما يمثل السفر بين المدن المتباعدة اختباراً حقيقياً بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية وطول فترات الانتظار التي تصل ل40 دقيقة، ما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبوق للمسارات. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة. ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائقة السرعة والشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد، والبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية، ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والنشطة. وهنا ينبغي على العراق أن يحذو هذا الحذو وهذه المسارات وهذه التطبيقات وهذه البنية التحتية، ويطور فيها ويستثمر فيها، وذلك للحفاظ على مستقبل بيئة آمن ومستقبل طاقة نظيفة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في شراء السيارات الكهربائية.

أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية، كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني من فترة الانفجار العظيم After the Big Bang حتى اليوم. ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة، لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي، نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق، نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا. لذلك أحبتي، في رصد الأكوان نحن بصدد مرصد فيرا سيروبين، فيرا سيروبين، وهو بعبارة أخرى مرصد جديد يعمل على المسح العلمي. طبعا بالمناسبة هو من أكبر وأكثر

0: المراصد الفلكية تطوراً في العالم، وبني معلومات عنه على قمة سيرو باتشون في تشيلي، ويهدف إلى تصوير كما قلنا السماء الجنوبية بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيراسي روبن في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحاً في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسمياً عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبن، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المرصد الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار و4 أعشار المتر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلا من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة، كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العنيفة بين الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية التي تظهر وتختفي فجأة. إن هذا المشروع الممول من المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ووزارة الطاقة يرسخ مفهوما جديدا للرصد المستمر، ويؤكد أن كل لقطة فضائية قد تحمل في طياتها كشفا عظيما يغير فهم الإنسانية لطبيعة هذا الكون الواسع.

طبعا من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جدا من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعا الأهداف العلمية لصاحب نيفيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من

0: في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيراً أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين يعني وجدوا في هذه البلاد، ترك بصمة كبيرة على مستوى العراق والعالم العربي وكذلك على مستوى العالم. علي الوردي درس شخصية الفرد العراقي وتحدث عن التناشز كما استكمل ما بدأه ابن خلدون في صراع البداوة والحضارة. علي الوردي اسم كبير في سماء المعرفة العراقية، حق لنا أن نتوقف عنده، نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب، ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: يقدم عالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي قراءة نقدية جريئة لفصول التراث الفكري الإسلامي، كاشفاً التباين المنهجي والعميق بين قطبين بارزين، المنهج الواقعي الذي يمثله ابن خلدون والمنهج المثالي الصارم لابن تيمية. يرى الدكتور الوردي أن ابن خلدون كان بمثابة فيلسوف متشائم بواقعية، إذا اعتقد جازماً بأن تدهور الدول والمجتمعات وخرابها لا يرجع مطلقاً إلى سوء أخلاق الأفراد أو انتشار البدع، بل يخضع لسنن تاريخية وقوانين اجتماعية حتمية تشبه الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع البشر إخضاعها لرغباتهم. وبناء على هذا التصور، اعتبر ابن خلدون كل محاولات الإصلاح الوعظية والتربوية التي قادها ابن تيمية جهدا ضائعا، لأنها تجري دون معرفة حقيقية بالقوانين الواقعية التي تسير حركة المجتمع. وفي الوقت الذي قضى فيه ابن تيمية حياته في سجن وكفاح مستمر دفاعا عن مبادئه ومقاومة للبدع، كان ابن خلدون شخصية انتهازية وواقعية تجري مع التيار، لإيمانه التام بأن الفرد الذي لا يملك عصبية تدعمه يؤول أمره إلى الفشل، وأن الدعوة الدينية لا بد لها من عصبية تؤيدها لتثبيت أركانها في مجتمع قائم على القوة. أما في مبحث الأخلاق، فيكشف الوردي عن تقارب فلسفي لافت بين ابن خلدون والإمام الغزالي، فقد نظر الغزالي للأخلاق نظرة نسبية مادية خالفت السائد، معتبرا أن تقييم البشر للحسن والقبح يتبع بالضرورة منافعهم وأغراضهم الشخصية، مما يوجب وجود شرع سماوي لتوحيد المعايير. ولم يرى الغزالي في الشهوات الطبيعية أو الغضب أمورا مذمومة بحد ذاتها، بل اعتبرها أسلحة ضرورية لحماية الملة أن استخدمت في طريق الحق، وهو ذات المنظور الذي تعامل به ابن خلدون مع العصبية والقوة، مما يجعلهما يلتقيان عمليا مع المبدأ القائل إن الغاية تبرر الوسيلة. ورغم نقد الوردي لتناقضات ابن خلدون النفسية والفكرية في فصول مقدمته، فإنه يعتبره كقمة فكرية ختمت المسيرة الثقافية الإسلامية. ويؤكد التقرير على ريادة الوردي التنويرية مقارنة بمفكرين آخرين كفالح عبد الجبار وعبد الرزاق الماجد، فقد صمد فكره الواقعي أمام التشويش. وفي ذكرى رحيله 31 نتساءل، هل نملك الشجاعة اليوم لإعادة قراءته وطرح الأسئلة الجريئة؟

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض، واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بيّن التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلاً من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعاً نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضاً لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعاً اجتماعياً معقداً. ونحن نقول إنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن السبعين، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف. فهنا نقول أنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقول لي أنا أريد أصير بصحة جيدة في عمر السبعين، لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق، والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في السبعين، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عنده التراكمي في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه. يعني مو بالضرورة أنت تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، تبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن السبعين وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينات والأربعينات. وبعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة، أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرج أو الذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس، مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات التسع هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيداً عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل، فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.

0: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
1: لا هو هذا بأربع مراحل، الآن هذه المرحلة الأولى بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية طبعا، شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
0: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
2: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
0: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
3: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ. فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزارين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع. وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق. وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
0: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
4: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسول، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعول. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
5: تايمز سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
6: تايمز سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوى الناس،
9: هوى الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

قبل يومين أعلن المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي عن عارف الساعدي عن قرب فتح يعني قرب افتتاح الرسمي لتمثال الجواهري الشاعر الكبير العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري. وقال الجواهري الكبير ينتصب شامخا قرب دجلته في بغداد. ها عمل كبير للنحات نداء كاظم. نداء كاظم اللي هو أصلا سوى تمثال السياب تمثال الشخص الآن على شط العرب على الكورنيش. وحي طبعا المشتغلين ووزارة الثقافة وكذا على هذه الجهود المستشار الثقافي لرئيس الوزراء. لكن بعد هذا التمثال وهيئة التمثال أثارت نوع من الجدل في الوسط الثقافي العراقي بسبب طبيعة التمثال وطريقة التي يقف بها التمثال يدينا لي وراء التمثال. ها وهناك من قال إن الجواهر يبدو معتقلا في هذا التمثال. ها يدي لي وراء يعني شلون كلبشات تجي بها بهذه الطريقة. وإن يعني هناك من يعني قال إنه نداء كاظم نفسه الفنان النحات الكبير هناك نوع من التراجع في المستوى وكذا بسبب أنه علي أن يعتزل وعلي أن يعني قد يبدو هذا الكلام قاسيا. لكن هذا ما تردد عبر الأوساط الثقافية هذا مو كلامي يعني مثلا هذا الرأي اللي خليه يستريح خليه كذا هو لأحد الشعراء في بغداد تكلم بهذه الموضوع نزل بوست في فيسبوك. وأيضا هناك نوع من الآراء الكثيرة حول الموضوع حول طبيعة التمثال. هسه أوكي إذا على التمثال مو أكو واحد عنده وجهة نظر وين بالتمثال لا هناك مثقفين عندهم وجهة نظر وين بالجواهر نفسه. يعني قالوا أنه هذا الشاعر الجواهري إحنا ينبغي أن نراجع أنه فعلا يستحق أنه نسوي له تمثال أم لا بهذه الطريقة. هسه قد يبدو أنت تسمع مثلا واحد يحكي على الجواهري وربما أنت سمعت أو قرأت له وتنتفض ها؟ لكن في الأوساط الثقافية ينبغي أن يكون السؤال مشروعا. الوسط الثقافي يتقبل النقد والأسئلة والكذا حتى الأسئلة التي تبدو شنو تبدو مفاجئة أو تبدو عبثية أو تبدو أحيانا حادة. إحنا ثقافتنا ثقافة للأسف يعني ما تتحمل أحيانا بعض الأسئلة الكبرى أو الأسئلة اللي من يعني اللي تبعث الجدل الحقيقي. لأن هذا الرأي اللي يقول يابا تعالوا هي مو قصة التمثال مو حلو هو الجواهري نفسه يستحق أنه نسويه تمثال من الأساس لا سؤال يعني ها؟ يعني ينبغي أن نجاوبه يعني مو أن ناقشه أو أن نفهم وجهة النظر هذه. شوفوا جد المتنبي عظيم جد المتنبي عظيم ليس كذلك لحد الآن احنا نقرأ شعر المتنبي ويضرب يعني كمثل أبيات المتنبي تضرب كمثل في غالب الأحيان. لكن هناك من ناقش شعرية المتنبي ناقش فهم الشعر يعني نفسه قال انه ليش لان الشعر ما مرتبط بس بالجماليات هذا الشعر وهذا كذا الى اخره وانا مرتبط بالحياة نفسها مو هناك من يعيب مثلا على عبد الرزاق عبد الواحد انه مدح ماذا الطاغي يعني هذا شعر ما يوكل خبز او شعر لا ينصف الحياة وإنما ينصف التمجيد للطغاة الذين يحاربون الحياة. أنا هنا قيميا شلون أقدر أجي أقيم التجربة الشعرية بهذه الطريقة. هناك من يعني أشكل على المتنبي بهذه الطريقة وهم يعني شعراء كبار يعني أدونيس مثلا الشاعر العربي الوحيد اللي هو مرشح دائم لجائزة نوبل وجوز يأخذها إذا ما يعني إذا بقى على قيد الحياة. المهم الغريب شنو الغريب انه يعني الطرح هذا غالبا لا يواجه بشكل جيد يعني غالبا يواجه بالتخوين او يواجه بقسوة ولا بأس احيانا اذا كانت القسوة هذه عبارة عن اراء فقط وانما هناك نوع من شنو نوع من الازاحة يعني نوع من من تعطيل الحوار. يعني غالبا الناس تجند نفسها بآرائها يعني خلص عنده آراء هو مغلفها ومستعد ما يغيرها حتى لو سمع رأي آخر قد يبدو غريبا لكنه يستدعي النقاش. منو قال منو حكى على الجواهري منو قال منهم مثلا الدكتور الباحث الرائع من البصرة محمد عطوان أستاذ الدكتور محمد عطوان
قال من مغتربه هناك في أمريكا نزل منشور، وهو منشور يعني يستحق بصراحة يستحق التأمل. تحدث فيه عن الجواهر وقال: على ماذا نصنع تمثالا للجواهر أصلا حتى نختلف بعد ذلك فيما إذا كان تمثاله حسنا أم سيئا؟ يبدو أن هذا القرار أو الإجراء بيروقراطي لم يخضع حتى لنقاشات جادة من جهات قادرة على رصد المشهد الثقافي رصدا صحيحا. الجواهر مثل غيره من الذوات المتضخمة والمرتزقة بكلماتهم، وإذا كان يعد عمودا من أعمدة الثقافة فأنا شخصيا أرفض هذه الثقافة. هو هكذا تكلم وهو مسؤول عن كلامه بالتأكيد. الجواهر انعكاس لثقافة عراقية متخمة بالأعطاب، ولأجل تجاوز هذه الأعطاب علينا أن نتجاوز فكرة التمثيل والتطويب هذه. بهذه الطريقة تكلم الأستاذ الدكتور محمد عطوان.

في هذا الصدد أيضا تكلم الأستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس، أستاذ في كلية الآداب جامعة البصرة، وقال حول موضوع التمثال وحول موضوع الجواهري وكذا إلى آخره. قال: ما يثير في النقاش الحالي حول التمثال الجديد للشاعر الجواهري في واحد من أهم مواقع بغداد الثقافية لا يتعلق في قدرته التعبيرية عن شعرية الجواهري ومواقفه السياسية والاجتماعية، وقبل ذلك مدى نجاحه أو مدى النجاح في التمثيل الشكلي للشاعر، بل في سؤال يتردد في ذهني: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ سؤال مهم، لماذا تختزل الثقافة في شخص؟ سؤال حقيقي لو لا؟ خلينا نتفق هسا عظمة الجواهري شاعرا، هاي متفقين عليها. ليش دائما وهو سؤال طبعا، لا يعني خلينا نتعامل مع السؤال على أنه سؤال مو على أنه مقدس، يعني خلاص سؤال يبعث على التفكير. يعني لا ناخذ أكثر من حجمة، لنحاول نخلي السؤال نفسه هو مصدر التفكير. السؤال حتى لذلك السؤال الحقيقي أو التساؤل الحقيقي هو يفتح عدد من الإجابات المتفاوتة في كثير من الأحيان، والتي كلها شنو تدعو للنظر والتأمل. المهم يقول: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ احنا دائما ثقافتنا عندنا شنو؟ عندنا واحد مطلق، عندنا القائد شو يسمونه كانوا الضرورة القائد الضرورة، تيجي للشعر تلقى واحد هو كذا يصير مقدس، تيجي للغناء تلقى واحد شنو يصير مقدس والبقية شنو ما موجودين. يعني بهذه الطريقة الشكل، طريقة التعامل، نوعية الاقتصاد، طبعا الاقتصاد موجود حتى في الأنحاء الثقافية، التفكير الاقتصادي، التفكير الرأسمالي، التفكير كذا إلى آخره، ومصالح السلطة ومصالح السياسة دائما تنمط كل شيء إنساني، تنمط يعني شنو تخلي نمط الشاعر لازم يكون مثل هاي الصورة، كذا لازم يكون مثل هاي الصورة، وتختصر وتختزل المواضيع. المهم يقول الأستاذ لؤي حمزة عباس، أستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس: متى ننتهي من الواحدية المطلقة ونتحول إلى التعدد الخلاق؟ الجواهري بتصوري، هو يتحدث عن نفسه هنا، لا يصلح وحده كما لا يصلح أي رمز مفرد آخر، مو بس الجواهري، أي واحد يقول ما يصلح شنو يا دكتور؟ لاختزال الشعر العراقي، ولا يعبر عن الثقافة بتحولاتها الصعبة لما يقارب القرن من الزمان. الخروج من هذا المأزق المتكرر لا يكون إلا بتقبل فكرة أن تماثيل نصفية لمجموعة من الشعراء أقرب إلى تمثيل الشعر وانعطافاته من تمثال الشاعر الفرد. قال يا أبي بدال ما سوون تمثال واحد، ها جيبوا مجموعة من الشعراء، ها سوونهم تماثيل نصفية، وهاي الحادثة حصلت في إيران دائما، يعني يسوون هاي الأشياء أكثر من تمثال، حتى شنو ينصفون التجربة مع مجموعة من الناس، مجموعة من المشتغلين في الشأن الثقافي أو في الشأن الإنساني بشكل عام، حتى ما تطلع ثقافتنا هي ثقافة بها واحدية أحادية دائما تبعث على تقديس الفرد معين أو يصور على أنه إله أو كذا إلى آخره، لأن هذا من شأنه أن يبخس حق التجارب الثقافية والفنية.

طبعاً كل الاعتزاز لشاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري وكل رموزنا الثقافية، ونحن بالتأكيد ندعو للاعتزاز ولإبراز صورهم دائماً ووجودهم، لكن بنطاق يحمي أو ينقل صور الآخرين أيضاً، أن لا توجد هذه الثقافة التي تدعو إلى احترام أو ترميز شخص وإغفال النظر عن آخرين. يعني إحنا ثقافتنا مثلا ما تحتفي بسير كرومبولوس مثلا، الشاعر الرائع العالمي، شاعر مثير بصراحة، شاعر حداثوي جدا، لا تحتفي مثلا بسعد يوسف مثلا الشاعر البصري الهائل، لأسباب سياسية تعرفون أو لأسباب يعني أيديولوجية أو كذا إلى آخره، مهم يعني هذا عليه نقاش. ولذلك هي دعوة لإعادة النظر تركيبة الثقافية لفكرة الثقافة نفسها، هي مو ثقافة شخص وإنما هي مجموعة من الاشتغالات والجهود الإنسانية. تعرفون إحنا في حلقة من الحلقات قلنا ربما لا يوجد يعني هناك رأي يقول إنه لا يوجد مثقفون، هناك ثقافة. ليش؟ لأن حتى اللي يبيع شاي بالشارع هو مسؤول عن ثقافة المدينة، هي مو اتحاد أدباء ولا وزارة الثقافة، الثقافة سلوك اجتماعي وحياتي بالحقيقة. الناس كلهم يشاركون به، سائق التاكسي وابو الشاي وابو المطعم والقصاب وابو القهوه، هذا كله سلوك ثقافي. يعني ما معقول السلوك الثقافي هو عباره عن قصيده وشعر وكذا الى اخره وحسب، لا لا، الامور اعقد من ذلك بكثير. لكن هناك نوع من البرمجه الاجتماعي او المجتمعيه اللي هي نظام تشغيل عقولنا اللي هو يعتمد على صور جاهزه، يعني يريد ان يختزل الاشياء، يختزل الثقافة في فلان، ويختزل السياسة في فلان، ويختزل الدين في فلان، ويختزل الفن في فلان، ويختزل ويختزل، هي مجموعة اختزالات. لا نريد أن نعقد الأمور، رغم أن الأمور هي في أصلها ماذا؟ هي متشعبة، هي متشعبة بالحقيقة. ولذلك ينبغي أن نفهم كيف تبرمج هذه العقول، كيف يعني

احيانا ينبغي ان نلغي هذه البرمجه العقليه. ولذلك ينبغي اولا ان نفهم كيف برمجت هذه العقول في المقام الاول. يعني هناك اليات بالتاكيد نفسيه، اليات اجتماعيه هي غايه في التعقيد، بواسطتها يتم اخضاع العقل والوعي. كانت هناك يعني تجربه اجراها احد علماء النفس اسمه سولو مون اش، وهي تجربه شهيره وبصراحه مخيفه ايضا في الوقت نفسه. جاب مجموعه من الاشخاص وعرض عليهم خطوط باطوال مختلفه، وطلب منهم تحديد اي الخطوط متطابقه. طبعا الجميع حاضرين في الغرفه باستثناء شخص واحد كانوا متواطئين، يعني هو جاب ناس مجموعه حطاهم في غرفه اتفق وياهم على اجابات معينه، مو بالضروره اجابه صحيحه. جاب مجموعه من الناس هو متفق وياهم وخلى واحد بنصهم ما متفق وياه، هو هذا سوى عليه التجربه، هذا هو الضحيه. ذول المتواطئين المتفقين وياه اتفقوا على اجابات خاطئه، كلهم اجمعوا على شنو، يعني هو متفق وياهم انه يجاوبون غلط وبشكل جماعي. شوفوا الجماعي بشكل جماعي بس غلط. ها الضحيه شنو؟ وافقوا على الاجابات، يعني هو يدري بداخله الاجابه غلط بس ما قدر. يعني الشيوع حشر مع الناس عيد، شيوع يعني ذولي انت محطوط في غرفه وياك 80 واحد، سال سؤال ابو التجربه انت ما تدري بيها انهم ذول متواطئين، عبالك حالك حالهم مو بس هو متفق وياهم ذول 80، انت رقم 81، 80 واحد جاوبوا غلط نفس الاجابه، انت تضطر شنو؟ تجيب عن السؤال بالاجابه الخاطئه. ليش ما تقدر تطلع عن المجموعه؟ هذول شنو 75% من الضحايا جاوبوا غلط لان هم يدرون غلط حتى ما يخرجون عن المجموعه. ولذلك اكو نزوع عندنا، احنا عندنا نزوع نحو شنو؟ نحو التماثل والتشابه. تشوف اكو راي واكو راي نقيض اله، كأنما بالدنيا بس رايين بالميديا مثلا، هذا زين وهذا مو زين، بهذه الطريقه تدار العقول للاسف. واحيانا اكو حتى شباب اذكياء تشوف عندهم اراء غبيه، هو ذكي حرامات تقول هذا عقله ليش ما جاي يشتغله، ما جاي يشتغل به، ما جاي يستخدمه، عنده اراء غبيه. ليش؟ لانه يريد ان شنو، ان يمتثل ويتشابه مع المجتمع مثلا. ولذلك ينكر بديهيات عقليه وينكر بديهيات تتعلق بالحواس نفسها حتى شنو، حتى يتوافق مع الاخرين.

احنا نحكي عن برمجة العقلية. كثير من عقول يعني عقولنا هي تبرمج بشكل من الأشكال، تعمل وفق هذه البرمجة. مرات واحد عنده عقل بس هو النظام اللي موجود بهذا، يعني النظام الموجود في داخل عقله ويراد التبديل، النظام الآلية اللي يشتغل بها العقل.

عندما عند عندنا نذالة مثلا نذل يفتهم، تتفق أنت تتفق ما تقدر تنفي مثلا أنه هو يفتهم بس حقير، وهاي مشكلة لأن حقارته راح يصير أكبر لأن يفتهم. تتخيل يعني مرات واحد غبي وحقير وهاي يعني، بس إذا واحد يفتهم وهو حقير ونذل وكذا والأخلاقيات بها عطب أنا تسبب نوع من المشكلة. ولذلك إحنا نحتاج إلى هذه البرمجة. على طارق برمجة وتجربة أيضا شهيرة هي لجام الفيل الصغير، هذا عندما يكون الفيل حديث الولادة يحطون لجنه المدرب يربطه بحبل سميك إلى وتد حديدي مثلا، ويحاول الفيل الصغير بكل قوة الإفلات، بس هو هذا وتد وحبل سميك وفيل بعده صغيرون فما يفلت، بس بعدين يعني يرسخ في عقل الفيل شنو انه انا ما استطيع ان اكسر هذا القيد خلاص، يعني هذا الفيل الصغير يفتهم انه هذا حبل شنو سميك. من يكبر الفيل ويصير وزنه اطنان ويكبر لدرجه يقدر يقتلع شجره، ها شجره الفيل، يربطونه بفيل يربطونه بحبل اقل سمكا من ذاك بعد، بس هو بدماغ البرمجه مال عقله انه ما يقدر يفلت من هذا اللجام، ما يقدر هو مجرد يعني هذا بعقله موجود بالنظام بالسيستم، هو قوي هو يقدر يفلت بس النظام فيه مشكله. هسه مراتك واحد هو ذكي بس ما يقدر ينجح، هو انت تقول هذا ابني ليش ذكي بس ما ينجح، والله يفتهم عقله البرنامج الموجود بعقله غلط هواي هيك صح. احنا مرات احنا عندنا اشياء ما نقدر نسويها رغم احنا شنو نقدر نسويه، بس نبقى طول عمرنا ما نقدر نسويه لان النظام الموجود في العقل يعني الآليات التي يعمل بها العقل أو يشتغل بها التفكير هي بها نوع من المشكلة، ولذلك إحنا ما نتخطاها. ومن هو المتحدث؟ أنا عندي بعض المشاكل ما جاي أقدر أتخطاها، ليش؟ لأن لازم أغير البرنامج. وين حصلني برنامج زين؟ يعني عندك بعض الأشياء ينبغي أن مرات أنت حتى تقدر تشخص المشكلة بس ما تقدر تتخطاها، لأن يعني البرنامج صعوب، وهذا نوع من الإدمان مثلا على أشياء أنت تدري هي بها سيئة، تدري حياتك أفضل إذا تركت مثلا التدخين تدري بس ما تقدر، ليش؟ البرنامج الموجود في العقل يراد له نوع من التغيير، ولذلك أكو شيء يسمونه العادات الذرية وأكو نقاش طويل حول هذا الموضوع. المهم هذا الفيل برمجت أفكاره الداخلية عليه من على فكرة العجز، خلص ما يقدر، انتهى الموضوع. رغبتها بالتحرر ماتت، تخيلك مجتمعات كاملة رغبتها بالتحرر تموت، رغبتها في أن تعيش حياة كريمة تموت، تعودت على الذل، تعودت على المهانة، وهذا أمر مؤسف كثيراً.

0: هسه مرات احنا عندنا جوع لأن نكون محاطين بالرضا، يعني جميع راضين علينا، عندنا جوع ان انت تريد الناس راضية عليك، تشيد بيك، جوع للإشادة، هذا جوع يعني غريب بس هو موجود للإنسان بنسب مختلفة طبعا، أكو بها نسب طبيعية، ها يعني هم واحد محتاج واحد يقول له عافية، هم واحد محتاج مرات واحد يقول له أحسنت، شكرا لك لجهودك، أكو حد طبيعي، وراء هذا الحد الطبيعي صار شنو حد مرضي، ها فمرات احنا يعني نحتاج يعني أن نتغلب على هذه الفكرة مرات، هسه هي فكرة طبيعية احنا نحتاج الإشادة، بس مرات احنا نحتاج نتغلب على فكرة الإشادة، ليش؟ نوصل لمرحلة أو لنقطة ما نقدر نصير بيها، ما نقدر نصير بيها احنا قادرين على إنجاز الأعمال إلا إذا نحصل إشادة، أو قد يعني نتخلى أو نبتعد عن أعمال هي صحيحة بس راح نواجه اعتراضات، فشو نسوي؟ نخاف، خاف الناس تحكي علينا، ما نسويه، وهذا شنو؟ هذا بسبب مرض الإشادة، يعني أنت أفضل مباشرة تتخلى عن أشياء ربما هي إنسانية، ربما هي أخلاقية، ربما هي تتعلق بمصلحتك، ليش؟ أنت تخاف من حكي العالم أو تخاف من مفهوم انقلاب الناس عليك بهذه الطريقة، هذا جزء من التربية اللي هي تربية يعني تكافئ فكرة الامتثال. إذا أنت مختلف تحارب، إذا أنت مثلي عن عين وعن رأس، لازم نفس رأيي السياسي والأخلاقي وكذا حتى أبدأ يعني أجاملك وحتى أبدأ شنو أشيد بيك، أما إذا أنت تحكي شيء أنا ما أوافق عليه أخلاقيا أو دينيا أو كذا فأنت شنو خارج الملة، أنت تحاول أن تخرب المجتمع العادات وأطلع لك من جوالك، أنت ملحد، أنت كذا، يعني أطلع أذني مهلاتي أنا أسويها لك، شو تريد؟ أسويك ملحد؟ تريدني أسويك خارج الملة؟ تريدني أسويك متواطئ ويا الغرب؟ تريدنا أسويك دوني أو متماهي مع الثقافات الغربية؟ تريدنا أسويك؟ وهناك العكس أيضا، واحد مباشرة يعني يطرح رأي مثلا يمجد بالتراث، يقول ها أنت أصولي، أنت متزمت، أنت متدين، يا باب على كيفك جاي، يعني ليش معتبر الأمر تهمة؟ يعني إذا متدين أوكي، خياري هذا الشخصي الديني لا تدخل بي، فهناك من يرمي بهذا الاتجاه وهناك من يرمي بذلك الاتجاه، بس شنو الاتجاهات فيها شنو؟ دائما مضطربة ومتطرفة، نوع من التطرف، الحدة العالية اللي هي غير مسوغة، هسه مرات أنا أتقبل الحدة إذا كانت مسوغة، يعني حدة الأفكار إذا كانت مسوغة فكريا أتقبلها في نقاش، في إطار النقاش العلمي الجاد الذي يفضي إلى شيء أو إلى حركة ذهنية وكذا إلى آخره، أما إذا كانت النقاش حادة كآلات مسننة لإيذاء الطرف الآخر فأنا لا عذرني، يعني أنت تريد تأذيني، أنت مو قصدك النقاش ولا قصدك الوصول إلى مجالات فكرية وكذا إلى آخره أو تطوير الفكرة، أنت قصدك تأذيني، أنت قصدك تحيدني، أنت قصدك أنت لو بيدك ترميني بهذه الطريقة، وهذا أمر مأسوف عليه. خلونا الآن نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: منذ الطفولة نتعلم كيف نكون مقبولين أكثر مما نتعلم كيف نكون أنفسنا. الأسرة تمنحنا أول تعريف لما ينبغي أن نريده، والمدرسة تكافئ الامتثال، والإعلانات تصنع الرغبات، ووسائل التواصل تقيس قيمة الإنسان بعدد الإعجابات. مع مرور السنوات تتراكم هذه الأصوات حتى تبدو وكأنها صوتنا الداخلي. عند تلك اللحظة يبدأ الإنسان في عيش حياة صممت له، لا حياة اختارها بنفسه. تحدث الفيلسوف مارتن هايدغر عن هذا الوضع عندما وصف الإنسان الذي يذوب في عالم الناس، حيث تصبح الأفكار والأذواق والقرارات انعكاسا لما يفعله الجميع. وعندما يفقد الإنسان المسافة التي تسمح له بالتأمل يتحول الزمن إلى سلسلة من العادات، فتغيب الأسئلة الكبرى: لماذا أعمل؟ لماذا أسعى؟ وما الذي يمنح أيامي معناها؟ تأثير المجتمع لا يأتي عبر الإكراه وحده، وإنما عبر التكرار. الفكرة التي تتكرر آلاف المرات تبدو بديهية، والسلوك الذي يراه الجميع طبيعيا يكتسب شرعية تلقائية. الدماغ البشري يميل إلى توفير الجهد فيتبنى القوالب الجاهزة لأنها تمنحه شعورا بالأمان والانتماء حتى إن كانت تبعده عن ذاته. ولهذا تبدو المجتمعات الأكثر تقدما أكثر قدرة على التجدد. السر لا يكمن في امتلاك أفرادها عقولا مختلفة، وإنما في وجود مؤسسات تشجع السؤال، وتعليم يكافئ الفضول، وبيئة تسمح بالنقد والتجربة، وثقافة لا تعتبر الاختلاف تهديدا عندما يصبح طرح الأسئلة سلوكا يوميا. تتحول الحركة الفكرية إلى عادة جماعية، ويغدو التغيير نتيجة طبيعية. أما الآلية التي تحرر الفرد فتبدأ بخطوة هادئة، التوقف عن التعامل مع كل فكرة شائعة بوصفها حقيقة، قراءة وجهات نظر متعارضة، مراجعة الدوافع الشخصية، وتجربة طرق جديدة في العيش تكشف أن كثيرا مما نعده قدرا لم يكن سوى عادة موروثة. عندها يصبح معنى الحياة مشروعا شخصيا يبنى بالاختيار والوعي، لا نسخة مكررة من توقعات الآخرين.

باومان هذا العالم الرائع عنده تساؤل لطيف, وهو يقول يعني لماذا تبدو حياة الفرد مرسومة إلى هذا الحد؟ يعني حياتنا كلها مرسومة, الناس في كل مكان, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة مكتبية, زواج بالدين وتقاعد. يقول أغلب الحياة إذا تجي تبغى عليها يعني من بعيد, في الغالب يعني يبدو الأمر بهذه الطريقة, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة, زواج, تقاعد بهذه الطريقة. هذا في كتابة طبعا أو في مجموعة كتبة, يعني هكذا يبدو أنه يلمح. هو يقول أنه النظام الحديث, الحياة الحديثة هي ما تحتاج تضربك بصوت, يعني مو مثل قبل لازم يودونك للأمن يعذبون به. مو هيك, وإنما شنو تحتاج؟ تحتاج أنه أنت تستهلك, أنت دائما شنو تشتري, هي تريد تستفيد منك من فلوسك, هذا الراتب مالتك, ها شنو الصرفة بهذه الطريقة. وعندك نوع من القلق, وعندك نوع من الخوف من فوات الأشياء, يعني خاف يمر العمر بي وأنا ما مشتري سيارة هاي, خاف يخلص شبابي وأنا ما راكب سيارة باب واحد, خاف يخلص كذا وأنا ما لابس هذا القميص, خاف يخلص. طبعا أنت تعتقد أنه أنت حر تماما بالخيارات مالتك, بس هي شنو, أنت تختار ما تشاء فعلا, بس هي واجهة العرض هم اللي يتحكمون به. أنت بتشوف الأشياء شنو, أنت هسه مجرب هذا الشيء, أنت صحيح تختار, بس هو أصلا المعروض منو حاطه لك هذا المعروض؟ الآخر, الشركات, حتى الأشياء اللي تشوفها في الميديا, أنت صحيح تدوس لايك, بس هم اللي جاي يعرضون لك الأشياء, تفهمني؟ هم اللي جاي يحددون شنو الأشياء التي تصلح أن تكون في واجهة العرض بهذه الطريقة. هاي فكرة خطيرة. ليش فكرة خطيرة؟ يعني هي أيضا جزء من فكرة الاستهلاك اللي هي أصلا فكرة مثيرة. زين, ليش أنت قلق؟ ليش يعني يطمح دائما لأن تكون أنت قلقا؟ يعني ليش واحد يستفاد من قلقك؟ يعني شو استفاد هاي الشركات إذا أنت قلق؟ ليش؟ شوف شو يقول لك هو, وهذا رأي يعني حصيف بصراحة, يعني يدعو للتأمل. يعني شنو تستفاد الشركات العالمية أو السياسة العالمية أو الاقتصاد العالمي إذا أنت كمواطن عراقي في البصرة بيتكم بالتميمية مثلا, ها قلق, يعني ليش؟ شنو يستفاد هذا؟ شو يحط بجيبه؟ شو يقول لك واحد؟ أو شنو تستفادين أنت إذا أنت قلقة؟ يعني شنو يستفاد, قصدي أبو الشركة أو أبو الاقتصاد أو أبو السياسة؟ يقول لك إذا شعرت بالسلام التام والرضا عن نفسك فلن تشتري مثلا مستحضرات التجميل. اولا اذا انت كلش راضي عن نفسك ما راح تحط مكياج مثلا, او ما راح تشتري مستحضرات التجميل اللي هي للرجل وللانثى الان في عصرنا, وما راح تغير سيارتك كل سنتين لان سيارتك هي جزء من تمثيلك الاجتماعي والهويه وكذا الى اخره, وما راح تاخذ قرض لسياره اصلا انت ما تحتاجها, قرض بفائده اما للبنوك, صح لا قرض بفائده اما للبنوك, انت ما راح تاخذ سياره انت اصلا ما محتاجها. فهنا أكو برمجة تجارية هي باقية وموجودة, هذه البرمجة التجارية ليش لأن أنت قلق, أكو نقص في داخلك هي تشتغل على هذا, تعمل على هذا النقص.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض البصرة.
3: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
4: تايمز سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
3: نبض من وحي الكلمات.
5: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
6: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
7: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح حقق من العمل اللي قاعد انفذه حتى اقدر اخسر هذه الخساره؟
6: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، انما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظه التي تعاني اساسا من معدلات بطاله مرتفعه بين شبابها. فالشركات المحليه لم تعد قادره على مجاراه الكلف التشغيليه، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
7: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، وحتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
6: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
8: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح البغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها، يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150 تأثير. وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
6: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة إلى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهر سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
9: أنت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلاله تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن أنت سب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ حتى على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي دري كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
6: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
10: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا أبو جولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا لهو ربا ولهو فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
6: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
11: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسركوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم هدوء.
0: ما بين الباذنجان والفنجان، كيف حافظت النكهات ذاكرة الشرق المشتركة؟ تتجاوز القهوة والأرجيلة والباذنجان مجرد الطعم والمذاق لتصبح لغة تاريخية مشتركة تشكل جسراً متيناً يربط بين ثقافتين غنيتين في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي. إنها أصوات قديمة يمكن سماع صداها في الأزقة الضيقة والمقاهي المزدحمة وعلى موائد الأسر. رائحة التبغ المعطر والمأكولات الملونة التي تزين بأطعمة بسيطة لكنها أصيلة تشير إلى جذور ثقافية عميقة تربط بين تركيا والعالم العربي. هذه العناصر ليست جزءاً من الحياة اليومية فحسب، بل تحولت عبر التاريخ إلى رموز للضيافة والحوار والتعايش، رموز ما زالت حية في الشوارع والأسواق على جانبي البحر الأبيض المتوسط الشرقي. اليوم أيضاً يمكن ملاحظة آثار هذا الإرث المشترك في تفاصيل الحياة الحضرية، من مقاهي اسطنبول إلى مقاهي بيروت والقاهرة، ومن التجمعات الأسرية في غزة إلى الحفلات الودية في أنقرة. تظل القهوة والشيشة سبباً للتجمع، تماماً كما يلعب الباذنجان في عشرات الوصفات المشتركة دور الرابط على المائدة. هذه التشابهات تذكرنا بأن الثقافات تتحدث قبل كل شيء عبر الحدود، وأن تاريخ التفاعل والتعايش له لغة حية أكثر من أي معاهدة سياسية.

يمكن اعتبار القهوة والأركيلة والباذنجان رموزا رئيسية لهذا التراث المشترك بثقة وتأكيد. وعلى الرغم من الفروقات البسيطة في طرائق التحضير والطهي والتقديم، فإن شغف الناس بهذه الأطعمة والنكهات يظهر كيف أثرت الطرق التاريخية والتجارة والتفاعل البشري في أساليب الحياة والأذواق الإقليمية. القهوة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في معظم دول المنطقة انتشرت لأول مرة في القرن 15 الميلادي في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في مكة والمدينة. كان الحجاج يجربون هذا المشروب ويأخذونه معهم إلى بلادهم. في نفس الوقت أصبحت اليمن مركزاً رئيسياً لزراعة وتجارة القهوة بحلول منتصف القرن 16، عندما أدرج العثمانيون اليمن ضمن إمبراطوريتهم. وصلت القهوة مع تجارة التوابل والبضائع الأخرى إلى اسطنبول. يقال إن أزدمير باشا والي اليمن كان أول من قدم القهوة إلى بلاد السلطان سليمان القانوني.

في ذلك الوقت وصل اثنان من التجار السوريين من حلب، هما حاكم وشمس، إلى اسطنبول وافتتحا أول مقهى في حي تحت كالا، وسرعان ما لاقت المقاهي إقبالاً واسعاً وأصبحت ملتقى للشعراء والعلماء والتجار وحتى العامة، حيث كانت تقرأ الأشعار وتروى الحكايات وتعزف الموسيقى وتلعب ألعاب مثل الطاولة والشطرنج. ومع تزايد شعبية المقاهي كمراكز للنقاش الأدبي والسياسي، شعرت الدولة بالقلق، وأصدر بعض السلاطين العثمانيين مثل سليم الثاني ومراد الثالث حظراً على شرب القهوة والجلوس في المقاهي خلال عهد السلطان مراد الرابع. كانت العقوبات صارمة لدرجة أن شرب القهوة قد يعاقب عليه بالإعدام. وعلى الرغم من كل هذا الحظر، كان عشق الناس للقهوة قوياً لدرجة أن أي فرمان لم يستطع إيقاف انتشارها. أصبحت القهوة جزءاً من طقوس الحياة اليومية في الاحتفالات والزيارات وحتى المناسبات الرسمية. تدريجياً أصبحت المقاهي جزءاً لا يتجزأ من الحياة الحضرية في الإمبراطورية العثمانية. من القرن السابع عشر فصاعداً باتت القهوة جزءاً من الهوية الاجتماعية العثمانية، وانتشرت المقاهي بسرعة في دمشق والقاهرة وأزمير وسالونيك وغيرها، ووصلت القهوة من هناك إلى مصر ثم أوروبا مغيرة ثقافة الشرب.

دمشق وحلب لموقعهما التجاري لعبتا دورا مهما في نشر القهوة في الدول والمقاطعات المجاورة. عندما انتشرت القهوة في مصر في أواخر القرن السادس عشر، كانت المقاهي في البداية أماكن تجمع للصوفيين الذين يستخدمون القهوة للسهر والعبادة، وسرعان ما تحولت هذه المقاهي إلى مراكز اجتماعية نابضة بالحياة، حيث يجتمع التجار والفنانون وطلاب الأزهر. في هذا الوقت اعتبر بعض علماء الأزهر القهوة محرمة لأنها تشبه الكحول كمحفز. حاولت الحكومة المصرية في بداية القرن السادس عشر إغلاق المقاهي عدة مرات، وأصدرت في عام 1524 مرسوماً رسمياً لحظر القهوة، لكن شعبية المقاهي كانت قوية بحيث لم يدم أي من هذا الحظر طويلاً. في أوائل القرن السابع عشر وصلت القهوة إلى شمال إفريقيا، إلى المغرب وتونس والجزائر عبر التجار وقوافل الحج. في مقاهي المغرب كانوا يمزجون القهوة بالتوابل المحلية ليصنعوا نكهة فريدة أصبحت لاحقاً مشهورة عالمياً. في مصر كانت المقاهي تعرف باسم قهوي، وهو مصطلح استخدم لاحقاً في التركية والإنجليزية والفرنسية، وأضيف أيضاً إلى العربية مصطلح مزاج، الذي كان يشير إلى من يتغير مزاجه بعد شرب القهوة وأصبح لاحقاً جزءاً من اللغة اليومية.

سواء في تركيا أو الدول العربية، القهوة ليست مجرد مشروب، بل جزء أساسي من طقوس الضيافة والود، وترتبط بالعديد من العادات والتقاليد، من مراسم الخطوبة إلى العزاء، ومن إشارات الأدب العثماني إلى قراءة الفنجان. طريقة التحضير والتقديم تختلف حسب الذوق المحلي والتاريخ. في تركيا تطبخ القهوة في جذوة على نار هادئة، وتستخدم حبوب داكنة ومحمصة بالكامل، ويولى الاهتمام بالرغوة التي تغطي سطح الفنجان بالتساوي. تقدم القهوة التركية في فناجين صغيرة مع كوب ماء صغير وحلويات مثل اللكم أو البقلاوة. في دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحضر القهوة من حبوب خفيفة التحميص أو خضراء، وتطبخ في الدلة، ويضاف إليها الهيل والزعفران والقرفة أو القرنفل. حبوب هذه القهوة أكبر وألوانها عادة كهرمانية، وتقدم في فناجين صغيرة غير مسننة مع التمر أو الحلويات أو البقلاوة العربية. في مصر تحضر القهوة على الطريقة التركية في جدوة أو إبريق نحاسي، وأحياناً يضاف إليها الهيل، ويجب أن يكون مقدار القهوة في الفنجان قليلاً لأن الفنجان يعاد تعبئته عدة مرات.

في المقاهي العثمانية كانت الأرجيلة رفيقة قديمة وثابتة للقهوة. أصل الأرجيلة من الهند، ومن ثم انتشرت في الشرق الأوسط في القرن 17 وارتبطت بالثقافة الصفوية في إيران، ثم دخلت الإمبراطورية العثمانية بداية من الشام وحلب وصولاً إلى اسطنبول خلال عهد السلطان مراد الرابع. تم حظرها، وكانت هناك تقارير عن معاقبة من يستخدمها، لكنها عادت بسرعة وأصبحت جزءاً من المقاهي. لم تكن مجرد وسيلة للتدخين أو التسلية، بل كانت مرتبطة بالمكانة الاجتماعية. كانت الكبيرة ذات القواعد الفضية أو النحاسية والأنابيب المزخرفة علامة على الثراء والتميز، وأصبحت جزءاً من مراسم الضيافة في القصور والمنازل الثرية. في تركيا الحديثة يعرف باسم نارجيلية، وفي معظم الدول العربية يعرف بالمرادفات نارجيلة أو أرجيلة نسبة لاستخدام جوز الهند في تصميمها. في مصر أطلقوا عليها اسم الزجاج لحجم القاعدة الكبيرة وجمالها. من منتصف القرن 18 وصلت ثقافة الأرجيلة إلى المنازل في سوريا ولبنان، وأصبحت تقدم للضيوف بجانب الشاي والقهوة. في دول الخليج انتشرت ثقافة الشيشة في المقاهي والتجمعات الليلية في القرن 20، وغالباً كانت هذه المقاهي خافتة الإضاءة وتصاحب بالموسيقى الحية.

اليوم توجد المقاهي الخاصة بالشيشة في شوارع مزدحمة في مصر وسوريا ولبنان والعراق، ويسمع فيها صوت أم كلثوم أو فيروز. تفضيل الأتراك كان للتبغ الثقيل والبسيط، بينما اختلف تبغ الأرجيلة في الولايات المختلفة من الإمبراطورية العثمانية حسب ذوق كل منطقة، مثل مزج التبغ مع الجليسرين والعسل في مصر، أو استخدام المعسل المنكه بالفواكه العطرية في العراق ولبنان وسوريا. في تركيا تقدم الأرجيلة مع الشاي، وفي الدول العربية مع القهوة العربية أو شاي النعناع أو العصائر. رغم أن في المخطوطات العثمانية القديمة كانت تصور نساء البلاط وهن يدخن الأرجيلة، إلا أن التدخين في الأماكن العامة كان مقتصراً على الرجال حتى تسعينيات القرن الماضي، ومن بعدها أصبحت النساء يدخن الأرجيلة بحرية في المقاهي والتجمعات النسائية. في مصر ولبنان كانت النساء يدخن منذ زمن طويل، وكانت المقاهي القديمة تستقبل النساء أيضاً.

أما الباذنجان فهو عنصر لا غنى عنها للموائد التركية والعربية. هذه الخضرة اللذيذة تلعب دوراً مهماً في النكهات والمقبلات واليخنات، وقد وصلت من الهند وجنوب شرق آسيا عبر طريق الحرير وإيران إلى الشرق الأوسط. تشير المصادر التاريخية إلى أنه وصل إلى بغداد في القرن الثامن والتاسع خلال العصر العباسي. في البداية كان بعض الأطباء العرب يحذرون من الباذنجان لأنه بارد وجاف وقد يضر بالصحة، لكن مع مرور الوقت تمددت هذه المخاوف وأصبح الباذنجان مقبولاً تماماً بين الناس، على الرغم من أنه كان في البداية غذاءً للأمراء والنبلاء، إلا أنه انتشر لاحقاً إلى موائد العامة. منذ ذلك الوقت انتشر الباذنجان في الشام ومصر والأندلس، وفي كتاب الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب أحد أقدم كتب الطبخ العربية توجد وصفات للباذنجان، كما تأثرت مطابخ البلاط العثماني بالطبخ الإيراني والعربي، لذا أصبح الباذنجان عنصراً رئيسياً في المطبخ العثماني قبل القرن الخامس عشر، وقد ذكره العديد من الرحالة الأوروبيين وأشادوا بتعدد طرق طبخه. اليوم يحضر الباذنجان في معظم دول المنطقة مشوياً أو مقلياً بالزيت، أو يطبخ مع الخضار والتوابل في اليخنات والمقبلات، ويقدم على موائد كل البيوت والمطاعم. إعادة قراءة هذه الروابط العطرية والممتعة تذكرنا بأن الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي ليس مجرد مناطق صراعات وأزمات، بل أرض يمكن أن تكون فيها التقاليد الغذائية والطقوس الاجتماعية ورموز الحياة اليومية جسوراً للحوار والصداقة، ومستقبلاً مشرقاً.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

جموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضاحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟

حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. إذ تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء، كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيذ

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة CNBC تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها رويكاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف ذا أتلانتيك هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس

ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحا وجماعيا في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شاعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة

مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس بخاصة الرجال أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: من أين سيشرب المولود العراقي القادم؟ في طريق الإجابة عن سؤال من أين سيشرب العراقيون، وللملمة الأفكار عن الكميات المتوفرة من المياه، سيتوقف المرء أمام الزيادة المتواترة بأعداد مستهلكي هذا المصدر الجوهري للحياة. من شأن إلقاء نظرة سريعة على المدن العراقية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وتكتظ بالسكان الباحثين عن المياه للشرب ولأغراض أخرى، أن تكشف عن تأثير النمو السكاني الكبير في زمن المناخ المتأزم، ويجد السائل نفسه أمام مدن غير واعية بذاتها وبعوالمها السفلية، حيث التآكل والتصدع الأيضي انجازت العبارة. سجلت نتائج الإحصاء السكاني الأخير في العراق الذي أجري في عام 2024 قفزة كبيرة بالنمو السكاني، 46,118,000 نسمة، 70% منهم يعيشون في المدن. يضيف هذا النمو السكاني المزيد من التصدع والاضطراب إلى حياة المدن العراقية بما في ذلك البنية التحتية. وفي ظل هذا المشهد السكاني المديني المرتبك، فالماء لا يحتل مقدمة الاحتياجات البشرية فحسب، بل يدخل في صلب الاستقرار والسلم الأهلي للمجتمع.

رغم ذلك لا يزال التفكير بالماء أسير سردية أدبية تزينها أشجار النخيل وهي تشرب الماء. لكن وفق البيانات المتوفرة تتحول صورة الماء إلى صورة يسودها التشاؤم، ذلك إن عجلة الازدياد السكاني ما زالت تدور على طريق الفوضى، حيث تتسع الأمصار على إيقاع ولادات جديدة تقارب 1,000,000 مولود كل سنة بحلول عام 2028، أي بعد 3 سنوات من كلامنا هذا. سيصل عدد سكان العراق إلى نحو 49,000,000 نسمة مع وجود هوة كبيرة بين تركيبة سكانية فتية وواقع مناخي بيئي تغزو ملامحه الشيخوخة. فارتفاع درجات الحرارة وشح المياه والتصحر المستمر وتواتر العواصف الغبارية وفقدان الغطاء النباتي كلها علامات دالة على هذه الشيخوخة المبكرة. أما الخصوبة السكانية الفتية فيمكن تلخيصها في بيانات حكومية أعلنها المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي. العراق يتميز بأنه ذو تركيبة سكانية فتية ترتفع فيها معدلات الخصوبة وبمعدل نمو متوقع 2.4%، وعلى الرغم من الانخفاض التدريجي الملحوظ في تلك المعدلات والتغيير الديموغرافي الذي بدأت تظهر ملامحه في زيادة متواترة للفئات العمرية في سن العمل، إلا أنه يبقى من الدول ذات النمو السكاني المرتفع في العالم، هذا رغم أن البلاد متأثرة أكثر من غيرها بالأزمة المناخية العالمية.

يشكل هذا السيلان السكاني ضغطاً هائلاً على الموارد الطبيعية وسبل استغلالها وعلى المياه خصوصاً، ما يضعف قدرة العراق على مواجهة تغير المناخ والآثار الناجمة عنه. فضلاً عن ذلك، تؤدي مضاعفة الاكتظاظ السكاني في المدن إلى تآكل البنية التحتية، فينعكس ذلك سلباً على الخدمات العامة، وتنمو مدن عشوائية على هوامش البنى التحتية والخدمات العامة ذاتها. وبما أن هذه البؤر السكانية الحديثة تعاني من قلة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء وشبكات الصرف، فإنها تعد جميعها من العناصر المغذية لظهور أشكال متعددة من الصراعات الاجتماعية. تالياً وبناء على ما تقدم، يعد المشهد المائي في العراق اليوم مشهداً سكانياً ومدينياً بامتياز، ذلك أن الانفجار السكاني غير المنضبط وتآكل البنية التحتية للمدن المكتظة وظهور أشكال عشوائية من المجتمعات الهامشية، كل ذلك يفرض سؤالاً بدهياً: من أين سيشرب المولود الجديد بعد 20 عاماً؟ ولو ربطنا السؤال ذاته بمستقبل المياه في عراق الغد، قد نسأل عن المكان الذي يهاجر إليه هذا المولود، ذلك أن الجفاف والتصحر يسبقان الازدياد السكاني في السرعة والتأثير، وبالاتجاه المعاكس، ما يعني زيادة في النزوح الداخلي الحاصل في الوقت الحالي وهجرات خارجية في المستقبل.

تشير البيانات الحديثة إلى أن الواردات المائية في العراق لم تشهد في تاريخها النقص الكبير الذي تشهده هذا العام، ففي سد الموصل وحده وصل النقص إلى ما يقرب 3/4 السعة التخزينية البالغة 9.3 مليار متر مكعب، حيث لا يتجاوز مخزونه الحالي 2.5 مليار متر مكعب. أما بحيرة سدوكان في محافظة السليمانية التي تمد أجزاء من محافظتي كركوك وصلاح الدين بالمياه الصالحة للشرب والزراعة وتربية الماشية، فوصل مخزونها إلى أدنى مستوياته حيث انخفض إلى 1.6 مليار متر مكعب، بينما تصل سعتها التخزينية إلى 6 مليار متر مكعب. ليس هنالك معجزة مناخية تعيد العراق إلى سابق عهده من حيث توافر المياه والموارد الطبيعية الأخرى ذات العلاقة، ذلك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع العراق متأثراً بتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري أكثر من غيره، وتعود أسباب ذلك إلى الطبيعة الجيومناخية للمنطقة وندرة مصادرها الطبيعية المتجددة. من شأن هذا التأثر الشديد بتغيرات المناخ أن يخفض المواسم المطرية في هذه النقطة الملتهبة ويترك آثاراً كبيرة على الموارد المائية التي تعتمد على الأمطار الشتوية لتزويدها خلال فصل الصيف الحار والجاف. قد تتراجع الأمطار الشتوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بما يقرب 40%، الأمر الذي يقوض قدرة المنطقة على التطوير والزراعة ويؤثر على حياة ملايين الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المائي، ناهيك عن التهديد الذي ينتظر المنطقة ويزيد من التوترات الموجودة فيها، وخصوصاً في شرق البحر الأبيض المتوسط، ورغم أن أجزاء واسعة من العراق لا تعد متوسطية، إلا أن إقليم كردستان الذي يمر عبره نهر دجلة وفروع أخرى يعد متوسطياً،

مائياً. تحيط بالعراق نقاط ضعف كثيرة، بدءاً من موقعه الجغرافي بوصفه بلداً مصباً، مروراً بسياسات مائية غير عادلة تمارسها جارتاه من الشمال والشرق، تركيا وإيران، والإدارة الفقيرة لهذا المورد الثمين وتقادم بنيته التحتية، وصولاً إلى الاكتظاظ السكاني الذي لابد من أخذه بعين الاعتبار. وكل تلك النقاط يمكن العمل على معالجتها على نحو أفضل. إن الإدارة الكفوءة للمصادر المائية ضرورة فورية للحيلولة دون وقوع البلد في عطش عظيم، فلا متسع من الوقت للاستمرار في النمط السائد بإدارة الموارد المائية القائم على التخزين والتوزيع، ذلك إنها غير كفوءة ولا ترقى إلى مستوى مواجهة التحديات التي تفرضها الكتلة السكانية والطلب المتزايد على المياه. فبالإضافة إلى أهمية اعتماد إدارة جزئية لهذا المصدر الجوهري، تحتل مسألتا التكاثر السكاني والإدارة المستدامة للمدن وبناها التحتية صدارة السياسات الحكومية العامة لتجنب الوقوع إلى المنحدر. ومن أجل المضي في طريق البحث عن حل مستدام، لابد من الاعتراف بوقوف العراق على مفترق طرق مائية ديموغرافية، وعدم فصل النمو السكاني عن مسألة المياه. وليس هنالك سبيل غير النظر في المدن المتشحة بالصفار والاستسلام لحقيقة إنها تتعرض لغزو صحراوي، وليس الحل لشيء غير تأمين سقيا المولود القادم.

هذا المشهد الذي يتكرر اليوم في قرى العراق ليس حكاية معزولة، بل هو عنوان من سنة وصفها وزير الموارد المائية عون ذياب بأنها من أصعب سنوات العراق بسبب الشح المائي، معلناً أن زراعة المحاصيل ستتوقف بالكامل بحلول أيلول. ليس هذا التصريح خبراً اقتصادياً أو زراعياً عابراً، بل هو إنذار وجودي يمس الخبز والماء معاً، وأزمة تقبض على رقبة العراق. الخزين المائي في سدود العراق الموصل ودربنديخان ودوكان والثرثار وحديثة وحمرين انخفض إلى أقل من 8 مليارات متر مكعب. قد يبدو كبيراً على مقاييس حديث المقاهي والفيسبوك، لكنه في لغة المياه لا يكفي سوى جزء يسير من احتياجات بلد يستهلك سنوياً أكثر من 50 مليار متر مكعب لتغطية حاجاته الزراعية والصناعية والسكانية. إنه أشبه بكأس ماء وحيد في بيت يقطنه مئات العطشة. العراق الذي كان يوصف في كتب التاريخ بأرض السواد لغنى تربته ووفرة مياهه وتشابك أشجاره ونخيله، أصبح اليوم يواجه خطر التصحر على مساحات شاسعة. هذا التراجع لم يبدأ هذا العام، بل منذ 70ات القرن الماضي، ومع بدء تركيا وحتى سوريا بناء السدود العملاقة على منابع دجلة والفرات ومجاريهما، بدأت الحصص المائية تنكمش سنة بعد أخرى.

كيا بمشروعها الضخم المعروف جي اي بي، قلصت تدفق المياه إلى العراق تقليصاً كبيراً. أما إيران فقد قطعت أو حولت مجاري أنهار وروافد مهمة، ما زاد من شدة الأزمة. لكن الحقيقة المرة أن هذه العوامل الخارجية وجدت بيئة داخلية مثالية لتفاقم المشكلة، تتمثل بسوء الإدارة والهدر الكبير في شبكات الري وانعدام خطط حصاد المياه وغياب استثمار حقيقي في مشاريع التحلية وإعادة التدوير. هذه ليست المرة الأولى التي واجه فيها العراق شحاً مائياً، لكنه لم يكن يوماً بهذه الحدة. ففي منتصف الثمانينيات تراجع منسوب دجلة والفرات بسبب موجات جفاف قوية، لكن البلاد وقتها كانت تمتلك مخزوناً مائياً أكبر ومشاريع ري أكثر فاعلية، وكانت الزراعة قادرة على الصمود إلى حد ما، والأهم أن عدد سكانها كان أقل من نصف العدد الحالي. وفي التسعينيات ومع الحصار الاقتصادي واجه العراق جفافاً حاداً رافقه انهيار في البنية التحتية، لكن الريف كان لا يزال يحتفظ بجزء من قدرته على الإنتاج بفضل اعتماد المزارعين على الآبار والمياه الجوفية، وإن كان اعتماداً محدوداً. أما اليوم فالأزمة أكثر تعقيداً، لأن التغير المناخي قلل الأمطار والخزانات تعاني التبخر، والمياه الجوفية نفسها في تراجع حاد بسبب الاستنزاف وسوء الإدارة.

الزراعة في أيلول يعني إن آلاف الهكتارات من الأراضي ستترك بوراً، وأن مئات الآلاف من المزارعين سيجدون أنفسهم بلا مصدر رزق. سوف تفرغ القرى من سكانها وتزداد المدن ازدحاماً بالمهاجرين من الريف، وسوف تعتمد الأسواق على الاستيراد أكثر لتوفير القمح والخضروات. تجربة السنوات الماضية تظهر أن الاعتماد المفرط على الاستيراد يجعل السوق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية ويقيد القدرة على التحكم بالأمن الغذائي. والأخطر أن فقدان المزارعين لأراضيهم قد يصبح دائماً، لأن الأرض التي يكرر الجفاف زيارتها تحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيلها. التغير المناخي ليس خبراً في نشرات الأخبار، إنه واقع يعيشه العراق كل صيف. ارتفاع درجات الحرارة يزيد معدلات التبخر في الأنهار والخزانات، وانخفاض الأمطار يقلل من التغذية الطبيعية للمسطحات المائية. التقارير الدولية تحذر من أن العراق قد يفقد معظم موارده المائية السطحية بحلول 2040 إذا استمرت الأوضاع كما هي. لطالما تعامل العراق مع النفط على أنه عماد اقتصاده، لكن النفط يمكن استبداله أو إيجاد بدائل لتكون موارد مالية مستدامة غيره. أما الماء فلا بديل له، وإذا لم تبدأ بغداد بالتعامل مع الماء بوصفه أصلاً استراتيجياً يوازي النفط في أهميته، ستصل البلاد إلى وضع يصبح فيه امتلاك برميل ماء أصعب من شراء برميل نفط.

نعم، هذه السنة من أصعب سنوات العراق، لكن التي تليها قد تكون أصعب إذا استمرت إدارة الأزمة بالأسلوب نفسه وبقيت أدوات التفاوض المائي وآلياته بيد دول المنبع ذاتها. الماء في العراق لم يعد قضية بيئية أو زراعية فحسب، بل أصبح قضية أمن وطني ووجود، لأنه يمس حياة كل فرد ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. اليوم ونحن نسمع خبر توقف الزراعة ونسترجع أغنيات الأرض، علينا أن ندرك إن ما يجف ليس النهر فقط، بل التاريخ الذي بناه العراقيون حوله. وإذا لم نتحرك بجرأة، فسيأتي يوم نكتب فيه عن دجلة والفرات بصيغة الماضي، ونروي لأطفالنا كيف كانت هذه الأرض يوماً ما جنة خضراء وتحولت إلى صحراء.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
11: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا ويا مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز وحلقة نفتح فيها أبواب الكتاب، أحلى الأبواب وأهدأ الأبواب وأصدق الأبواب، أبواب المعرفة والمعلومة والفكرة والتأمل. حلقة من مجاز ورحلة في عالم الثقافة والأدب والفنون. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست وغاردن فيما للي يسمعنا من خارج البصرة والعراق. حياكم الله أصدقائي جميعا، وأرجو أن تكونوا أنتم وأحبتكم بخير وعافية. مرة سألوا الأستاذ الفيلسوف المصري رحمة الله عليه زكي نجيب محمود، قالوا له من أين تجيء أو من أين جاءت معنى كلمة أسلوب؟ أسلوب سامعين، الرجل هو الأسلوب أو الإنسان هو الأسلوب، أسلوب الكتابة، أسلوب الكلام، أسلوب كل شيء بالدنيا أسلوب. فقالوا له منين جاية معنى كلمة أسلوب، خاصة أنها مشتقة من سلبة سرقة. فالراحل الكبير زكي نجيب محمود بحث في القواميس ليجد هذا الشرح الجميل، فأجاب: يكون في الكتابة أسلوب إذا عرف الكاتب كيف يسلب من نفسه سرها. أهلا بكم أصدقائي في مجاز.

أحبتي، في عام 1945 لما انتهت الحرب العالمية الثانية، طلب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت من مدير إدارة البحث العلمي والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اسمه فانيفار بوش، طلب منه تقرير يوضح كيف يمكن للعلم أن يخدم الولايات المتحدة في أوقات السلم كما خدمها في أوقات الحرب. طبعا بوش هذا، وما شاء الله كل أمريكي اسمه بوش هذا بلاء على البشرية. بوش هذا كان مشرف على توجيه الجهود الأمريكية نحو خدمة الحرب. خدمة الحرب بما فيها ماذا؟ بما فيها ذلك تنظيم مشاريع كبرى مثل البرنامج اللي قاد إلى تطوير القنبلة الذرية. يعني مثل ما بوش الأب وبوش الابن بالتسعينات دمروا العراق وقتلوا أجيال وأجيال باليورانيوم المنظب، فبوش فانيفار بوش هذا جدهم ما دش يصير اشتغل بالقنبلة الذرية. واستجابة لطلب الرئيس قدم فانيفار بوش تقرير الشهير اللي سماه العلم الجبهة التي لا نهاية لها. وقد كان هذا التقرير أصدقائي خريطة طريق واضحة لكيفية تحويل العلم والمعرفة إلى قوة اقتصادية واستراتيجية. عبر ماذا؟ عبر تمويل مستقر للبحث العلمي وأبحاث الأساس وحماية هذا التمويل من التقلبات السياسية. وفي عام 1950 ولدت إحدى أعرق المؤسسات العلمية في العالم، وهي المؤسسة الوطنية للعلوم. وأسس مع هذه المؤسسة مجلس العلوم الوطني NSF اللي أسس ليوازن بين دعم الدولة واستقلال العلم. حقيقة صمم مجلس العلوم الوطني حتى يكون ركيزة في دعم المنظومة العلمية الأمريكية. وش يسوي هذا؟ المؤسسة تقدم المشورة وتشارك في رسم التوجه الاستراتيجي للبحث العلمي، وتوافق على الميزانيات، وتحدد أولويات التمويل، ويقدم تقارير دورية للرئيس الأمريكي وللكونغرس حول حالة العلوم والهندسة. ولكي لا يختل التوازن الذي أسس المجلس لأجله، فقد حصن مؤسسيا عبر فترات عضوية متداخلة تمتد إلى 6 سنوات. يعني يختارون أعضاءه على أساس السجل المتميز، بما يضمن أن تدار أولويات العلوم أفق طويل. يعني ما يجي بالتعيين بالواسطة بالحزب الفلاني بالمدري شنو، عندك سي في معدل أنت تترشح أو ترشح نفسك وتصير عضو. ماكو دورات انتخابية قصيرة. كل هذا كان بهدف أن يكون العلم لأجل المعرفة مو لأجل السياسة. طبعا هذا كل الكلام تغير لما اجى دونالد ترامب الرئيس الحالي وعبث وتدخل في هذه المنظومة. شنو سوى ترامب لمجلس الوطني للعلوم؟ نسمع ورا الفاصل.

من اجى هذا ترامب؟ حقيقة علاقة ترامب كانت بالمؤسسات العلمية علاقة متوترة، وشهدت سنوات رئاسته الأولى تقليص في الميزانيات وإلغاء لعدد من المنح البحثية وإعادة تشكيل بعض اللجان الاستشارية، وصار التدخل واضح في قرارات تمويل الأبحاث العلمية لتكون تحت سيطرة السلطة التنفيذية. تغيرت كوادر المؤسسة نفسها، وفقدت المؤسسة الوطنية للعلوم نسبة كبيرة من موظفيها، وبقيت منذ نحو عام دون مدير مصادق عليه. تخيلوا شلون احنا لما يبقى مثلا مجلس الوزراء، مجلس النواب فارغ، حتى بامريكا كوتش. وبالنظر الى انه هاي العلاقة كان سلبية وباردة بين الرئيس وبين المجلس الوطني للعموم، ما كان مفاجئ حين اصدر البيت الابيض قرار هو الاول من نوعه طوال 75 عام منذ انشاء هذه المؤسسة العلمية. ايش قرر الافندي؟ إقالة جميع أعضاء مجلس العلوم البالغ عددهم 22 عضو دفعة واحدة، لزمهم الباب العينتين وبشكل فوري ودون سابق إنذار. وحقيقة يبدو هذا القرار لوهلة غير مبرر، إذ أنه مثل سابقة في تاريخ المؤسسة وفتح باب تساؤل حول مستقبل الحوكمة العلمية في الولايات المتحدة. لكن حقيقة يبدو أن البيت الأبيض استند على قرار سابق للمحكمة العليا في عام 2021، مفاده أن من لا يصادق عليه مجلس الشيوخ ينبغي أن لا يمارس صلاحيات مؤثرة مثل توجيه السياسات والموافقة على التمويل، بالرغم من أنه مجلس العلوم هذا تاريخيا كان يصادق عليه من مجلس الشيوخ، ولكن هذا الشيء توقف في وقت سابق. إذن ترامب يريد مو بس يسيطر على المؤسسات التشريعية، حتى المؤسسات والهيئات المستقلة العلمية يسيطر عليها، يريد يوجه كل شيء لخدمة سياساته، بينما هاي المؤسسات كانت إلى حد ما نوعا ما تتمتع بهامش من الحرية قبل لا يجي ترامب. ترامب يمثل، وأنا حقيقة راح نخصص حلقة على ترامب نحلله من الناحية النفسية، يمثل صعود العنجهية العالمية. يعني هو هذا الرجل خير تمثيل لكل الخربطة الصايرة بالعالم كله. يعني انه يمسك امريكا شخص غبي عدواني متعجرف يتصرف وكأنه راعي بقر، يتصرف وكأنه واحد يعني جاي يسوق هيك مجموعة حلال ويسوقها شلون ما يريد، هذا نتيجة خلل المنظومة العالمية التي بدأت تعلي من حساب المال على حساب الكفاءة وحساب القدرة على الإدارة. ترامب شنو مهارات السياسية؟ شنو مهاراته في الحنكة في إدارة مصائر الشعوب حتى يتحكم بالعالم كله بقرارات؟ مؤسسة علمية للأبحاث العلمية عمرها 75 سنة. احنا هسه طبعا راح نقول لكم انه هاي المؤسسة شنو فادت أمريكا في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، حتى لا عبالكم بس مسائل حرب. وهذا يفتح السؤال انه احنا ويننا عن العلم؟ يعني احنا نريد نواجه ونواكب ونصارع القوى الاستعمارية، علينا ان نتسلح بالعلم مو بس بالسلاح.

0: الواقع أحبتي أنه المؤسسة العلمية الأمريكية، هذه هي المؤسسة العلمية للعلوم، ما تعجب ترامب. بيش؟ بسبب توجهات عديدة هي تتبناها، مثل إيمانها العميق بالتغير المناخي اللي شكك ترامب كثيرا في صحته، مثل دورها في إنتاج اللقاحات في الصحة العامة، وبالتأكيد بعض توجهاتها اليسارية الأخرى. وهذا ما يرجح أن دوافع هذا التغيير وإقالة أعضاء مجلس الإدارة سياسي أكثر من ما هو غير شيء. حقيقة ترامب عرف أنه لا يفضل المسؤولين ممن لا يوافقونه الرأي، أو الذين قد يصرحون بما لا يعجبه. وجاء توقيت الإقالة الجماعية قبل أيام قليلة من اجتماع كان مقرر، حيث كان المجلس يستعد لنشر تقرير مؤشرات العلوم والهندسة لعام 2026، وهو أحد أهم التقارير الدورية لهذه المؤسسة العلمية. وتشير المعطيات إلى أن التقرير كان يتناول تراجع الموقع العلمي للولايات المتحدة لصالح الموقع العلمي الصيني، وهو بالتأكيد ما لا يريد ترامب سماعه. طبعا تداعيات هذا القرار خطيرة على الولايات المتحدة، لأنها تؤثر في البحث العلمي مو بس بأمريكا، في العالم، لأن المؤسسة الوطنية للعلوم قادت التفوق العلمي الأمريكي لأكثر من 75 سنة، وشكلت سياسات العلوم في البحث العلمي والكوادر البشرية والبنى التحتية والتمويل وجميع ما يمس المنظومة البحثية. وهاي المؤسسة تدير نحو 9 مليارات دولار سنويا من التمويل الفيدرالي للأبحاث. 9 مليار دولار أمريكا تخصصها سنويا للأبحاث العلمية يا أخوان. ونتعجب ليش أمريكا متفوقة، شلون نقدر نتفوق ونواجههم؟ نصرف على البحث العلمي، بس نصرف على البحث العلمي الحقيقي، مو الدكتور يطلب من الطالب ويروح الطالب تشات جي بي تي ويجيب له بحث استنسخ 200,000 مرة ويقدمه وياخذون شهايد ماجستير ودكتوراه، كلها كلاوات بكلاوات. البحث العلمي الأكاديمي في جامعاتنا الآن واصل إلى مستوى يشيب الرضيع له حقيقة. في يوم من الأيام نتناوله ونسلط الضوء عليه. مشكلة أنه الأكاديميين ما يقبلون يحجون، يعني يتكلموننا بالجلسات الخاصة، بس بالجلسات العامة بالتصريحات يخافون، يقول لك نتعرض إلى عقوبة. المهم أمريكا تصرف 9 مليار دولار على البحث العلمي، وهذا يمثل ركيزة أساسية للابتكار وللبحث الجامعي. ومن الناحية الاقتصادية تشير الأبحاث إلى أنه كل دولار يستثمر في البحث العلمي يولد أو ينتج 2.6 دولار من النشاط الاقتصادي. يعني أنا إذا أصرف 100 دولار يجيني ربح، أصرف 100 دولار على البحث العلمي يجيني ربح من الشركات للبلد 260 دولار، وهذا ما يعكس الدور المركزي للعلم في الاقتصاد الأمريكي. أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث بشكل تفصيلي عن المؤسسة الوطنية للعلوم، نشوف شنو سوت الأمريكا خلال 75 سنة، بلكي الله ينفخ بصورة مسؤولين ويسوون مؤسسة وطنية للعلوم في العراق.
1: حين نتحدث عن المؤسسات التي ساهمت في تشكيل العالم الحديث علميا وتقنيا، فإن المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية أو NSF تعد واحدة من أهم هذه المؤسسات وأكثرها تأثيرا. أسست سنة 1950 بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تدرك أن التفوق العلمي لم يعد قضية جامعات ومختبرات فقط، وإنما جزء من الأمن القومي والقوة الاقتصادية ومستقبل المجتمعات. الفكرة التي قامت عليها المؤسسة كانت متقدمة جداً لزمنها. الحكومة تمول العلم، لكنها لا تفرض على العلماء ماذا يكتشفون أو كيف يفكرون، ولهذا أسس إلى جانبها مجلس العلوم الوطني، وهو هيئة مستقلة تضم علماء وخبراء من تخصصات متعددة مهمتها رسم السياسات العامة وحماية استقلالية البحث العلمي من الضغوط السياسية قصيرة الأمد. خلال العقود الماضية لعبت NSF دوراً أساسياً في تمويل مشاريع غيرت العالم فعلياً، واحدة من أبرز مساهماتها كانت دعم البنية البحثية الأولى للإنترنت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول لاحقاً إلى الشبكة التي يعيش العالم داخلها اليوم، كما مولت أبحاثاً متقدمة في الذكاء الاصطناعي والرياضيات والفيزياء وعلوم المناخ والهندسة الحيوية. كثير من العلماء الذين حصلوا لاحقاً على جوائز نوبل بدأوا مشاريعهم البحثية بمنح صغيرة قدمتها المؤسسة، كما ساهمت في تطوير برامج تعليم العلوم والهندسة داخل الجامعات الأمريكية وفي دعم آلاف المختبرات والمراكز البحثية. الأهم من التمويل نفسه هو الطريقة التي تعمل بها المؤسسة. الأبحاث لا تمنح بناء على النفوذ أو العلاقات، وإنما عبر نظام مراجعة الأقران، حيث يقوم علماء متخصصون بتقييم المشاريع علمياً قبل الموافقة عليها. هذا الأسلوب خلق ثقة كبيرة بالمؤسسة وجعلها نموذجاً عالمياً في إدارة البحث العلمي. تجربة NSF ومجلس العلوم الوطني تكشف فكرة مهمة جداً: النهضة العلمية تحتاج إلى المال، لكنها تحتاج أيضاً إلى مؤسسات تحمي حرية التفكير وتحترم التخصص وتمنح الباحث وقتاً للتجربة والخطأ، لأن الاكتشافات الكبرى لا تولد عادة من الأوامر المباشرة، وإنما من بيئة تسمح للعقل أن يسأل ويستكشف المجهول.
0: إذن حقيقة إزالة المجلس، سمعنا بالتقرير

انتخابية رئاسية أو مع تغير الحزب الحاكم، بدلا من أن تكون منصة مستقلة لتحديد الاتجاهات العلمية طويلة الأمد. يعني إحنا بالبيئة العلمية اللي تتطلب استثمارات قد تمتد لعقود، بالتالي تقلب الأولويات راح يؤدي إلى إضعاف القدرة على الابتكار. وهذا يعيد طرح السؤال اللي كان تقرير فينافار بوش في الخمسينات قد أجاب عنه، وهو كيف يمكن للدولة أن تدعم العلم دون أن تهيمن عليه.

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيزر. أخواني، صار في مقدور عامل ماهر ومغمور يعني غير معروف في قرية نائية، صار بمقدارة أو بمقدورة الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف نفسه أو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع إلكتروني في تاريخ البشرية يعنى بمسألة التوظيف، هو LinkedIn. هذا تطبيق يربط بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. شنو هذا LinkedIn؟ طبعا بمناسبة LinkedIn قديم، يعني مو هسه احنا جايين نحكي عنه نكتشفه هسه ونقدمه للناس، هو قديم، والموقع يستخدمه العالم، والموقع شبكة تواصل اجتماعي بس مهنية، يعني تستخدم بشكل أساسي لبناء علاقات مهنية والبحث عن فرص عمل والتواصل مع العمال والمهنيين في مجالات مختلفة. وتم تأسيسه في 2002 واشتغل ب 2003، تقريبا 2012 وصل عدد المسجلين فيه أكثر من 176 مليون من 200 دولة. الموقع متوفر ب 24 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية. بس أنا أريد أقول أنه قبل كنت تحصل وظيفة لازم تبقى في مكانك، قرية، ناحية، قضاء. هسه هذا مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالأعمال تخليك تحصل وظيفتك إذا أنت طبعا كنت عندك إمكانية وعندك مهارة وعندك CV تعرض خدماتك، والشركات وبيئة العمل تعتني باللي تقدمه. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقرير ذكرت به أنه كثير ممن يستخدمون المنصة في الواقع يكتبوا لهم آخرون نصوصهم، يعني السيرة الذاتية اللي يكتبها عن نفسه، الخبرات، المهارات، حتى المنشورات يكتبها آخرين. يعني بالتالي أنت قد تتوظف، قد تلفت نظر شركة من الشركات، بس الشركة تعين شخص مو هو اللي كاتب هذا الكلام، مو هو اللي يتحدث عن نفسه، مو هاي مهاراته على الأقل في الكتابة والتعريض بنفسه وعرض نفسه. شركات متخصصة تكتب له. بعبارة أخرى أريد أقول أنه لا يعكس هذا الموقع، لا يعكس كثيرا مما يكتب فيه ما خطته أنامل أصحابه. بعدين يستدرك التقرير بأن يقول لك يعني ماكو غضاضة في ذلك، يعني ليس من المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوة والضعف، المهم هو الحقيقة، يعني مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. تسأل تشوف أحيانا واحد يجيك السيرة الذاتية ما تمنى للعشار، فت 50-60 صفحة أقعد أحكي وياك شو ما يفتهم. فالسيرة الذاتية وعرض الإنسان لم تعد هي المهمة، المهم أنه تكون أنت صادق بما تقول به، وفعلا من تجي تشتغل تسوي فرق. ياما وياما ناس اشتغلنا وياهم يعني تشوفه بالسوشيال ميديا شلون يقدم نفسه، وأنا وانا وفر البروانة وخايطة الاستكانة، بس حقيقة من يجي تشتغل يعني تحس ما اشتغل في يوم من الأيام.

الأرقام تشير أنه بفضل لينكد إن فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم كل 6 دقائق، يعني كل دقيقة يتوظف شخص عبر هذه المنصة. وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمون لينكد إن بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين للوظيفة. وإحنا شعبنا افتر لو ما عنده شيخ والحزب الفلاني والحج العلاني ما يقدر يتعين، يا لينكد إن يا بطيخ. هذا طبعا يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم. وهذا ما يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أنه لينكد إن هي الأداة الأكثر فاعلية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل التوظيف أحبائي أن ينال المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسه، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهل للعمل في مؤسستهم، يعني قل له يا أبا هذا أرشحه أشوفه زين يفيدنا. هاي صايرة، يعني صايرة وتصير ويسووها العالم هواي وبعدين يتندمون، يسموها وساطة أو واسطة مهنية. حقيقة النبا هو اللي يرشح شخص هم يدخل في حالة من التحدي أو حالة من الإحراج، لأنه لما يقترح شخص يزعم أنه مميز المفروض يخرج من مسؤولية جميع العاملين، يعني عندما يتبين لهم أنه من رشحه كان دون التوقعات ولا يعني ما يطابق أدائه ما قيل عنه. ولهذا جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب. احنا مشكلة التوظيف يصير عندنا بطريقة مضحكة كثير في المؤسسات، خاصة بالمؤسسات الإعلامية، يعني عطلشة مع السمعة، مذيعة مثلا تنبعد من مكان فتنشر ستوري أو ريلز قاعدة بالسيارة تبكي، والله أنا طلعوني كذا ما أعرف إيش، وأنا هسه وأنا معيلة وعندنا بيتنا إيجار فتلقى واحد يدس عليها يوظفها هالشكل، لا يدري عنها شيء، لا مختبرها، لا يسوي لهم. يعني وسائل توظيفنا للمهارات للمبدعين هي وسائل مضحكة وبدائية وتدل على تخلف كبير جدا، خاصة في المؤسسات اللي هي تكون مهلهلة، يعني ما بيها شغل، هي أصلا موضوعة لأغراض استثمارية لأغراض غير مهنية، موضوعة كجسر أو وسيلة للوصول إلى منافع ذات طبائع خاصة. فهذا يوظف جيب وشد. يعني أحد الأصدقاء ينقل لي وهو يعمل في منصة من هاي المنصات اللي كل ساعة تفتح وحدة، يقول له تجي تشوف طريقة أبو المال أبو الآن شلون يعين الناس، تصاب بالجنون، لأن كل اللي تعلمته، كل الخبرات، كل المعاهد، كل الدورات، كل الأساتذة العظام اللي تلقيت عندهم أساسيات علم الإعلام والدورات اللي هسه في مراكز إعلامية كبرى، كلها ترمي تحت مقطع واحد يطش لناشط أو لفلان واحد مخربط أو لفلانة واحدة ما تعرف الإملاء، ما تعرف تحط لغة صحيحة، مجرد أنه ترتدي ملابس معينة أو ينكت أو يسوي قفشات يضحك العالم يجيب مشاهدات. بينما العالم كيف يعمل في التوظيف؟ العالم يعمل بخصائص مهنية، بنقاط، بسيفي حقيقي يختبر بدقة، بفحص لمكانات اللي عملت بيها وللمهارات اللي تمتلكها وللخبرات اللي تمتلكها ولمدى إمكانية أن تضيف إضافة حقيقية للمؤسسة عندما تتوظف فيها.

0: هل المواقع التواصل الاجتماعي كافية لاختبار الناس؟ نعم إلى حد كبير ولا إلى حد كبير. ممكن أنه أنا أشوف إمكانية شخص، الأشياء اللي يقدمها، المحتوى اللي عرضه، ممكن أشوف به ممكن يفيدني في وظيفة معينة أو لا. لكن إذا أنا ما أقدر أتأكد، ما أقدر أتأكد أنه هل هو قادر على فهم فلسفة المؤسسة، مؤسسة مثل تايم سكوير، راديو تايم سكوير عنده فلسفة إعلامية، يفترض أكو فلسفة إعلامية لكل منصة إعلامية. فأنا هذا الموهوب أو هذا اللي عنده مهارة معينة في، هل هو قادر على فهم الفلسفة اللي التحريرية الصحفية اللي إحنا نريدها؟ هل قادر على الانسجام مع المجموعة؟ هل قادر على تقديم إضافة؟ هذه كلها مسائل، وقس على ذلك في المجالات الأخرى لها دور كبير في حسم قرار التوظيف. ولهذا جاءت منصات المجتمع المهني غير منصات السوشيال ميديا، فيسبوك وإنستغرام، فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، لأن هاي المنصة تكشف جانب مهني عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب. على أقل تقدير راح يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة لينكدإن خيار متقدم يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحب الاشتراك معرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضا بتحديد الوظيفة اللي تريدها. فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعيا بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها، وصار في مقدور المرء أن يعرف أيضا كثافة الدخول على حسابه ومن أي جهة، وهو ما يعطيه مؤشر مريح إلى أن أحدا حاول أن يطلع على مهاراته وقدراته وكيفية عرضه لذلك بطريقة مهنية. خلينا نأخذ هذا التقرير اللي يتكلم إنه إيش قد مهم أن تكون عندنا منصات عمل مهنية بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية وفلان خابر على علان وهاي حصة الحزب الفلاني وهاي حصة الحج العلاني. نسمع أنه كيف أنه نكون عندنا منصة حقيقية لتوظيف الشباب. نسمع هذا التقرير أحبتي، قيمة المنصات، منصات المهنية للتوظيف بعيدا عن المحسوبية، وراجعين لكم.
1: صار في مقدور عامل ماهر مغمور في قرية نائية الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع إلكتروني في تاريخ البشرية، لينكدين، الذي يمكن أن يربطك بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقريرا ذكرت فيه أن كثيرا ممن يستخدمون منصة لينكدين في الواقع يكتب لهم آخرون نصوصهم بشأن الخبرات السابقة والمهارات والمنشورات وغيرها. ثم استدرك التقرير بأنه لا غضاضة في ذلك، فليس المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوى والضعف، بل المهم أسمته بالحقيقة، أي مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. الأرقام تشير إلى أنه بفضل لينكدين فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم في كل 6 دقائق عبر هذه المنصة، وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمونها بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين، وهذا ما يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم. وهذا يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أن لينكدين هي الأداة الأكثر فعالية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل رفع نسبة التوظيف نيل المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسها، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهلا للعمل في مؤسستهم فإنه يمارس ما يسمى بالواسطة المهنية، لكنها أكثر مصداقية من الواسطات الأخرى، لأن من يقترح شخصا يزعم أنه مميز سوف يحرج من مسؤوليه وجميع العاملين عندما يتبين لهم أن من رشحه كان دون التوقعات ولا يطابق أداءه ما قيل عنه. ولذلك جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، فهذه المنصة تكشف جانبا مهنيا عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب على أقل تقدير. سوف يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة خيارا متقدما يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحبه بمعرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضا بتحديد الوظيفة التي تريدها. فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعيا بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها.
0: احنا أكبر مصيبة عندنا في العراق أنه عندنا موارد بشرية، ملايين ناس تشتغل في الدوائر لكن ما موظفة بشكل صح. صدقوني يعني أنا أشوف ناس هو مثلا يشتغل على الحاسبة بينما هو يبدع كل الإبداع لو يشتغل في قسم فني، شخص حاطين على الإداريات بينما هو ينفع يكون ميداني، واحد دابينه بالشمس بالميدان بينما هو ممكن يكون مبتكر ومبدع في مجال البرمجة، في مجال إدارة الحاسبات، في مجال الإداريات بشكل عام. شخصية محبوبة بعيدة عن الأمراض، خليه هذا مدير شعبة، خليه مدير قسم يرفع المستوى، عنده فكر إبداعي. فهاي مسألة التوظيف، إنه أنا أخلي الشخص المناسب بالمكان المناسب، هاي راد لها منصة، منصة مهنية مثل لينكدين بس تكون عراقية. وأعتقد أنه أكو بعض الناشطين، بعض المبرمجين، بعض المطورين جاي يسوون تطبيقات هسه على الآي أو أس والأندرويد، يصنعون بيها سوشيال ميديا، شبكة لجمع البيانات عن التوظيف. وأنا نوه بيها الشاب البصري مسلم عقيل، وهو طبيب أسنان، أسس منصة اسمها فرصة أعتقد للتوظيف، وأتمنى حقيقة لو يسمعنا نوجه له التحية. كنت أتمنى أنه ناخذ من يمه رأي في هذه المسألة، إن شاء الله يكون ضيفنا في يوم من الأيام. مسلم إحنا نفتخر به حقيقة في البصرة، وأكيد مثله أكو شباب كثيرين يصنعون فرص ويصنعون أفكار خارج الصندوق، ما يعتمدون والله بس الوظيفة، وهسا عقود ب 300,000 و6 شهور صار لهم ما ماخذين، حالة بعيدة عن الكرامة الإنسانية.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. آمل في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
4: بالصدفة، وحياة الناس مليانة صدف. حكاية بطلة قصتنا اليوم ابتدت مع المهندسة الزراعية حنان.
5: دخلت للزراعة يعني لا عن حب ولا شيء، هو المعدل كان حاكمني. صارت بوقتها انه اشترى والدي المزرعة، فهنا دخلت دراستي من ضمن يعني العمل اللي نشتغله بالمزرعة. فيعني ظليت ادرس الزراعة بحب، على مود اتعلمها يعني حتى اقدر انه اساعد والدي حتى يواجه التحديات والصعوبات اللي واجهته بزراعة المكان، لأن يعني معروف بالبصرة أنه بيئتنا تكون قاسية وحارة. المشاكل اللي كانت تواجهه كنت أحاول أساعده بيها أنه شلون يحلها، سواء كانت أمراض أو يعني نباتات غير مقاومة وكذا. لازم نواجهها بشكل صحيح ونتصرف وياها بطريقة صحيحة.
4: والد حنان كان مثل جذع الشجرة اللي تستند عليه بكل خطوة، وبيوم من الأيام قررت تفتح مشروعها الخاص، وكانوا ياها بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة.
5: طبعاً الوالد كان دائماً بظهري ويشجعني على أنه أنا أفتح مشروعي الخاص وأبتعد ابتعاد كامل عن التعيين. فالمشروع الخاص راح يكون عبارة عن يعني كنا بالبداية بس نبيع يعني جملة على المشاتل قبل ما نفتح المشتل، بس من اقترحنا عليه انه خلي نفتح مشتل والنباتات اللي احنا جايين ننتجها نبيعها احنا للمشتل. فالحمد لله والشكر تحقق الحلم اللي كان ببالي، انه فتحنا مشتل وظلينا ننتج نباتات ونبيعها بالمشتل مالتنا. وطبعا النباتات بالبداية كانت عبارة عن شتلات صغيرة، وهسه بفضل رب العالمين وصلت أشجار عملاقة يعني، فأنتجنا أشجار كبيرة ومقاومة بجو البصرة حتى تجي جاهزة للمواطن ياخذها قبل يزرعها بالشارع، تكون مقاومة للظروف ومقاومة للأجواء، لأن هي أصلا يعني مزروعة ببيئة مناسبة.
4: حنان ما اكتفت بس بالحب والشغف اللي عندها للزراعة، بل سخرت كل معرفتها وخبرتها اللي اكتسبتها خلال سنوات دراستها لخدمة مشروعها بطريقة علمية دقيقة.
5: عملية الإنتاج كلها جاي تم بالمزرعة مالتنا اللي هي على طريق الفاو بمنطقة اسمها الدواسر. طبعا هي الظروف هناك نفس ظروفنا بالبصرة، فالأشجار اللي تكون مقاومة وناجحة هناك وكبرت بهيجي بيئة أكيد راح تكون مقاومة بجوانه. طبعا ننتج نباتات داخلية اللي هي الاندور، ونباتات خارجية عبارة عن شتلات صغيرة وصبارات عصاريات ونباتات زينة وأشجار فاكهة وأشجار مقاومة بأجوانه، طبعا تكون مقاومة للأملاح وللحرارة.
4: مثل ما كل أرض بها خيرها بها تحدياتها، وحنان ما كانت استثناء، وهي تشتغل بمزرعتهم ومشتلها بالبصرة لقت نفسها أمام هاي التحديات الكبيرة.
5: طبعا تواجهنا هواي تحديات مناخية بالبصرة، ومن ضمنها التلوث البيئي اللي جاي يصير بسبب يعني آبار النفط، وبسبب وجود أبخرات ودخان السيارات، الحرارة الناتجة من التبليط والأرصفة. هواي أكو شغلات تأثر على نمو النباتات، ومو بس الجو، يعني مو بس الجو والحرارة، احنا عندنا مشكلة الأملاح، يعني عندنا اللسان الملحي جاي يصعد، الماء بالبصرة صار مالح بالآونة الأخيرة، فإحنا لازم نزرع أشجار أو نختار أشجار نقدر نزرعها ونسقيها بهاي الماء المالحة، وكون بنفس الوقت هي تتحمل الأملاح، يعني هي متكيفة على جو البصرة مثل ما نقول.
4: وعن بعض المزروعات اللي تقاوم أجواءنا تحدثنا حنان.
5: طبعا أكو أشجار مقاومة بأجواءنا، وراح أذكر لكم بعض الأنواع مثل السدر والبرهام، البمبر، التشيلفلورا، كف مريم، لوسينيا، الباركنسونيا، النولوتيكا، كلها هاي أنواع مقاومة نقدر نزرعها بشوارع البصرة الجميلة.
4: النباتات مو بس للزينة داخل البيوت، حسب المهندسة حنان إلها فوائد وأنواع كثيرة.
5: الناس اللي ما يمتلكون حدائق أو مساحات يعني يقدر يزرع مثلا بالشارع، ما عنده مكان، ما عنده مكان بالرصيف، يقدر يزرع نباتات داخلية، وما أجملها ببيوتنا. يعني أحلى شيء إحنا من نزرع نباتات داخل المنزل تكون قبال عنا دائما، بنفس الوقت تنقينا الجو وتنطي يعني هواء انفلتر إحنا نسميه، تعطي زيادة بالأكسجين، تساعدك على الاسترخاء، على النوم، هواي أكو نباتات تساعدنا بهذا الموضوع. طبعا النباتات اللي تقاوم بداخل المنزل وما تحتاج عناية هواي مثل الزامية، جلد النمر، المطاط، البلاب، الفيلو إلى آخره.
4: وبالوقت اللي تقطف بيه حنان ثمار نجاحها تشوف انه طريق الشباب مو سهل، وتوصي قريناتها بالصبر والمثابرة.
5: صحيح احنا مجتمعنا يكون يعني العربي دائما يكون مجتمع مغلق، وخاصة العراقيين يعني مجتمعات مغلقة، ما يحبون البنية تكون مثلا ناجحة او تدخل وتطلع وعدها فد مشروع خاص وكذا. فاكو هواي نساء يعني للأسف عوائلهم يحاربوهن وأزواجهم يحاربوهم، فاللي أطلبه من عندكم أن تكونون قويات، وحتى لو كان مشروعك بالبداية صغير آمني بي وخلي عندك يعني قوة شخصية، فرضي رأيك على عائلتك. وأيضا أتمنى أن العوائل تكون يعني تحتوي بناتها، البنات بهالوقت يعني جاي يطلعون على السوشيال ميديا وعندهم أفكار حلوة، فياريت تكون العائلة داعمة لهذا الموضوع.
4: وبالنهاية حنان صارت تشوف أنه انتظار التعيين بدوائر الدولة فخ كبير، ورغم حلم الكثيرين به فهو ما ينفع الواحد يعتمد عليه ويظل ينتظره.
5: وطبعاً إحنا لازم يعني أكثر البنات جاي يفكرون بس بالتعيين، وش وقت أتعين، وش وقت يطلع اسمي بفلان دائرة وبفلان مكان. أنا أشوف هذا الموضوع يعني جداً عقيم، لأنه هي الدولة حالياً تعبانة وفرص وظيفية قليلة جدا أو تكاد تكون معدومة، فالأفضل أنه أنت إذا عندك فد مهارة، فد هاند ميد، فد مادة عندك علمية أو محتوى موجودة هسه حالياً السوشيال ميديا، سهلت علينا هواي أمور، تقدرين توصلين بالفكرة مالتك وتطرحيها على السوشيال ميديا. صحيح بالبداية راح تلاقين صعوبات، أو أكو ناس مثلاً تحبطك أو يقولولك لا وهاي شغلة مثلاً مو صحيحة أو مو مقبولة، أو يمكن مشروعك ينجح أو لا. أنت إذا آمنتي بالفكرة اللي عندك راح تنجحين أكيد.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رئاسة الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
0: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر، أنا فرحانين الحقيقة.
0: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
0: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
6: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
7: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب، وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
8: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الامكانية احنا بنباوع كشعب عراقي، بنباوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
7: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
9: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً، وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة، وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها، حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
7: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
10: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله انا اشوف المنافذ الحدوديه وايضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلوا التراخيص وغيرها، فايضا المنافذ الحدوديه وملف النفط هذه قضايا مهمه ومصيريه يجب التحقيق فيها.
7: على المستوى الاداري والتشريعي داخل المحافظه يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
11: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
7: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
12: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
7: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: طقون بس مني طقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني شخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر، يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي وما نعرف عن الحرس الثوري، يسألونك عن الحشد، ما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
2: هذه شهادة محمد جواد الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
1: أخذونا صعدونا قالونا صعدوا، عدنا احنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه، ملتوية رجله اثناء الاستعجال والرمي والهوسة، هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس انا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الاولى، نقلنا المصاب والمستشهد نقلناهم بالدورية الاولى، بس ما ندري بعد هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، 5 أيام 6 أيام 5 أيام كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا الطرات تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. أول ما وصلنا سوانا فحص

0: فران اختار عكسنا ظل يرمي. اول صليه ظل يرمي بالطراد، الصليه الثانيه عاليا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد بس تشهد. يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي ايدي هاي من اول يوم لحد هاي حد الان ارجف. طلعنا من الموت شيء ما ادري شلون طلعنا. اثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح اخ اخ عوفونا، هم مستمرين برا. اي خذونا بالدور الكويتي، نجم صار عنده نزف داخلي، طق بصدره 3 طلقات بصدره والشظايا طق على رمى على الماكينه، والثاني تصوب باليافخ مال راسه كلش فيت.
1: هذه الحادثه خرق صارخ وتعد سافر على كافه المواثيق والقوانين الدوليه. هذه جريمه اعتداء مكتمله الاركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنيه، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
2: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء. يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري، نرجع القوانين حقوق الإنسان، هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة، لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذ كتلة في ديارك، فهذه جريمة إنسانية على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
1: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
3: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017، إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراقي. بغض النظر اليوم عن ما جرى، هي اعتداءات يجب أن تقف، ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، ويجب أن يكون هناك تعويض، واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد، وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
1: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية.
4: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا، عبارة عن خفر سواحل رسمية لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
1: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين

0: الصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو.
1: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما في اليوم السيد المحافظ عندكم سمعت بقاءات بالقنوات أو هاي، إذا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قالهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش؟ يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم. يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأن الكويت جاي يحتجون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين، الاحتداءات مستمرة. الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
0: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراه مال ليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
1: لا هو هذا بأربع مراحل، الآن هذه المرحلة الأولى بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية طبعاً، شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع وأيضاً كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
0: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
2: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
0: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
3: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزارين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع، وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق، وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
0: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
4: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلماً أريدك، لا أريدك مقمراً، شجراً نحيلاً وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضر. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
5: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
6: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
7: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
6: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
8: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي. هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش الغراضة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيف الحناها تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة. هو الانسان بيده بيده تثقف روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
9: صحيح.
8: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجيك فيه في شمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيه نظف رتب.
6: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
10: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة، ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
6: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
9: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيله يحطه بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
6: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
11: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة إخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فتش مكانه يجوز إحنا هسا إحنا قاعدين هنا ونشوف جماعة قاعدين هنا يتركون النفايات ماتة، إحنا نروح نشلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا، مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعد يعني، وأنا وين الغرامات؟ كل الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم المنطقة نحميها من الوساخة.
6: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
12: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق، يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
6: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
13: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذوري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
14: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

حيا الله مستمعين الكرام، مستمع راديو تايمز سكوير، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. فكل التحايا لكل مستمعي موجتنا 102.5 FM. تكون معكم بهذه الجولة داخل مول بصرة تايمز سكوير. أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أحياناً بثواني كل شيء يتغير، حادث بسيط بالشارع، ضربة سيارة أو دعمة أو ضرر أساساً ما كان بالحسبان، وإذا تبين أنه الخطأ مو عليك، هنا رح يجي السؤال، شو تسوي؟ تقول الحمد لله على السلامة ودفع الله ما كان أعظم وتسامح، لو تعتبر من حقك تقيم الأضرار وتطالب بالتعويض حسب القانون. اليوم رح نحكي عن الموقف اللي يمكن أي واحد من عندنا يمر به، ونشوف شنو رأي الناس ما بين التسامح وحفظ الحقوق، وشنو تسوي إذا كان الخطأ مو عليك. تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا عيني.
0: اسم حضرتك؟
1: سعد.
0: أهلا وسهلا بك يا سعد. سعد عندك سيارة؟
1: نعم عندي.
0: سياقتك شلونها؟
1: طبيعية.
0: طبيعية. تسوق سريع ولا لا؟
1: لا والله. هو أنا كنت ازدحام بشاء الله يقدر يمشي سريع. الازدحامات
0: يعني ما تمشي سريع.
1: لا لا.
0: ولا بطيء. متوسط؟
1: إيه متوسط. السرعة طبيعية.
0: سعد. أحيانا هو شغلات مثلا تتغير بلحظة. يا سامح الله. إذا صار حادث بالشارع وبين أنه الخطأ مو من عندك من الطرف الثاني، بهاي الحالة شنو تسوي؟
1: إجراءات المرورية العادية الطبيعية، واحد تصب المرور يعني لا تعرض له بساعة ولا يسوي له أي شيء، هو الغلطان وكل مرور يأخذ حقه.
0: يعني أنت تلتجئ للقانون. في بعض الأحيان إحنا نقول مرات عافية،
1: هذا سهلة، ماك مداعي واحد يسوي له مشكلة وهو سوى مرور. أدواي سيارة ملك الشارع مو لأي أحد،
0: تمشيها وتسامح ولا نرجع احنا نحسب الاضرار؟
1: اذا اخطات بالسياره 24 ساعه ونزعل العالم زوين راح تصير كل عرايك ان شاء الله.
0: تؤمن بمقوله دفع الله ما كان اعظم؟ مرات احنا راسه اول ما يجي على بالنا نقول اول شيء قبل لا نعرف الخطا منك ولا منه، راسه واحد يقول للثاني عمي الحمد لله على سلامتك. حتى الناس اللي تجي راسه نقول لك عمي الحمد لله على سلامتكم.
1: هذا حديد سياره حديد وملك الشارع، قلت لك يعني عادي تصير هاي الاخطاء والحوادث.
0: زين، انت برايك تسامح بكل الحالات؟ تشوف هذا التصرف صحيح؟
1: هي مو كل الحالات، اقسم لك حالات تاذي السياره يعني المقابل جزء ساهم من كارت تليفونه او جاي يسولف ويا صاحبه. زين تبي للشارع اذا جاي تمشي سريع وتضرب المقابيلك وما تقبل، لا ما تصير هاي.
0: زين، هو هسه انت من ضمن واقع مجتمعنا وشايفين احنا حوادث، اللي عنده سياره شايف وحتى اللي ما عنده سياره لابد حادث معين صار قدامه. أكل بعض أنه يبين نفسه وإن كان الخطأ من عنده أو حتى لو هو مغلطان. عافية. زين، فهنا المطالبة بالحق حسب وجهة نظرك يعتبر في بعض الأحيان طمع وجشع؟ يعني أكو ناس تلجأ على الخطأ البسيط وتريد الطالب وطيني السنوية وانطيني كذا بيتك عشيرتك عمامك.
1: ما تسوى. أكو قانون يأخذ حقك إذا كان المقابل غلطان.
0: انت تشوف هذا حق قانوني من يجي يوقفك وياخذ سنويتك؟ زين،
1: هو ضاربني.
0: احنا بالحالتين، ها انا راح احكي لك اياها بشكل عام، لان اكو شغلات احنا جاي نشوفها من ضمن واقع مجتمعنا. العالم جاي يدور الزله،
1: العالم يدور الزله عشار، هاي سوالف عشار.
0: ما تحس انه هذا الطمع وجشع مجتمعنا البعض وصلوا الى هالدرجه؟
1: بعض يسوي اغلاط عمود ياخذ له فصل عشائري، يسوي له مشكله عمود واحد يضربه حتى يقول له ضربتني. والصراحه احنا ما ردنا نلتجئ لهاي الامور، اكو قانون ياخذ حقك.
0: شنو رايك بالستوتات والدراجات اللي بلحظه شارع ما بي احد وتطلع لك؟
1: طلع من سيارتك من جوا السياره
0: ما تعرف
1: من يجي فعلا. هي يعني ما ادري الله يرزقهم.
0: مو اكو بيهم يقول لك ابو الدراجه ضربك ولا انت ضربته انت الغلطان؟
1: صحيح. شو يسوي بهالحاله؟ زيادة المرور ويا عشائري انت على لازم اذا صار بي ضرر انت لازم تعالجي وفصل عشائري.
0: نعم.
1: زين اليوم ترى عضل هاي السالفه يعني مره سيارتي واقفه ابو ستوته ضربني من ورا ويا عائلته، قلت له عمي توكل بالله فدوى لك. زين هاي اذا جبت المرور مو راح يحاسبوني انا، زين شنو ذنبي انا واقف؟
0: هسه انت من قلت له توكل بالله بحكم انه اللي ان المرور والقانون وياه ولا بحكم لان عائلته وياه؟
1: صار لي تقريبا 4 أيام جديده زيرو ضربني، قلت له توكل بالله الله اللي عائلته وياه. شفت رجال جاي يسوق ستوته طالع على باب الله، يجوز دور مو عائلته يجوز ماخذ مكرو. زين انا تصليح سيارتي يجوز فوق ال 200، اقول له مين يجيب ال 200 ألف؟ قلت له الله محمد علي. شو اسوي؟
0: تتهاون اكثر ويا النساء ولا الرجال؟
1: والله ويا الكل، ما حدد انا ويا الكل، بس ياكم مرات غلطات تصير يعني ما واحد ما يسكت عليه يلجا الى
0: طعام. واحده من هاي الغلطات اللي ما ينسكت عليها ضربتك بنيه دعمتك، تسكت ولا لا؟ لون مشيها بحكم انه هي مره وزحمه وقدام العالم ضحكت. ضحكت ها؟
1: لا مو اذا ما منتبه، ما انا قلت اكو ضربات تصير انسان مو بس الكبير مثلا صار سوا، بس اكو ما منتبه للشارع. زين انت تسوقين بيدك تليفون كالبنيه او حتى الولد يسوق بيد التليفون، ما يصير وتمشي سريع، بس يقول الله كريم الله يوفق خواتنا واخواننا بالشارع.
0: ان شاء الله يا رب السلامه للكل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: فادي حسين.
0: اهلا بيك يا فادي. فادي عندك سيارة؟
1: اي نعم.
0: صار لك ايش قد من تسوق؟
1: تقريبا 8 سنوات.
0: يا سلام، ايش قد انت عمرك حتى صار لك 8 سنوات؟
1: يعني من 18 28.
0: 18؟ ها اصلا انت عمرك 28.
1: ها شيء اقل. اي يعني انت من عمر 18 تسمح لك تطلع اجازة السوق، وعلى القانون الحديث صار من 16 سنة.
0: يعني انت من باب القانون واجازة السوق وهي التفاصيل، اكو بالثالث متوسط وهو طالع، يعني عمر ال 14 وهو طالع يسوق.
1: هو يعني الانسان انه يتعلم السياقه شيء ضروري، بس مفروض ما يطلع للشارع. يعني مثلا لا سامح الله حاله خطره، مثلا والده مثلا صارت له اصابه، او مثلا انكسرت رجله وهو بس الوحيد الموجود بالبيت، فهاي الحاله مثلا ماكو سياره ماكو تاكسي قريب يقدر ياخذه. يعني انه يتعلم هذا شيء ضروري، لكن انه يطلع للشارع هذا شيء ما مسموح به، لان انت راح تعرض حياه الناس الثانيه للخطر. فانا اصلا متعلم السياقه من عمري بالسادس ابتدائي، لكن ما طلعت للطريق يعني اسوقا الا بعد ما اخذت اجازه السوق اللي ورا ما خلصت السادس.
0: عاشت ايدك. منو اللي علمك السياقه؟
1: والدي. والدي علمني السياقه.
0: فادي، احنا اليوم راح نسولف عن موضوع كلش مهم، وهذا موجود بواقع مجتمعنا وجاي نشوفه بشكل يومي للاسف. زين، اللي متعلم السياقه واللي يسوق صار له 20 سنه واللي قبل سنتين، هي الحوادث يعني بيد رب العالمين، يعني الله مقدرها. اكو في بعض الاحيان تصير حوادث سهوا، يعني واحد ما منتبه، واحد عنده اتصال بالتليفون باله شارد احنا نقول، فتصير هاي الحوادث السرعه. زين، في حال ويا سامح الله اجى احد ودعمك ضربت سيارتك وتضررت، بهاي الحاله شنو تسوي؟
1: هاي الحاله يعني اذا ان شاء الله يعني لا سامح الله صار حادث، اهم شيء يعني يكون الانسان المقابل وانت وعائلتك او عائلته ما بيهم شيء، وباقي الامور يعني سهله. يعني شوفه اذا مثلا كانت الحادث بسيط الضرر بسيط اوكي انت تتحمله ممكن تصلحه، اذا مثلا المقابل عنده القدره الماديه انه هو يصلح لك وهو غلطان يعني ماكو اي اشكال. لكن هي اغلب شيء يعني واحد يحكي الحقيقه تعتمد على المقابل. يعني انت من تنزل يقول الحمد لله على سلامتك، يعني من تشوفه مثلا هو يقول لك خير ان شاء الله خير ما صار شيء تدلل، انت من تشوفه يشكر راح تجاوبه. يا بس مثلا من ينزل ويقول لك لا بالضبط، يعني من يقول لك انت الغلطان او هالشكل شيء، يعني تاخذ الاجراءات ممكن يعني تحلها مثلا اذا ويا عائله او يا زوجته، يعني تمشيها حتى يعني نسوان لا يظلن بالحار على ما يجي المرور، وهاي تمشي هاي الامور ويعني وتصير هاي الحوادث. يعني ابسط مثال مساح سولفت للولد الحادث، يعني مثلا سيارتي كانت طابقه يعني مكان مخصص انه تطبقها، نزلت اشتري يعني اجت يعني مره قاعد السوق رجعت بق دعمتها، فاوكي الحمد لله على سلامتكم، قالت ها ما شفت ما ادري شنو، تعب هذا وبيك خير تدلنوا توكلوا بالله.
0: ضربه قويه
1: يعني
0: حسيت انه بها خسائر ماديه،
1: يعني دعامية وتاملق وش اسمه ولايت بس.
0: تقريبا ايش قد كلفتك؟
1: بحدود 300. لكن
0: زين هسه انا بس اريد اوصل النقطه وياك، انه اليوم من مره تضرب تدعم سياره او رجال يدعم السياره، شنو الفرق بين الاثنين؟ يعني منو الانطي العذر وامشي وسامحه وممكن يقدم اعتذار واعبر له؟
1: يعني اكثر شيء يعني اذا مقابل يعني كانت يعني مره، فانت يعني خو ما توقفها وتجيب المرور
0: واذا الضرر كبير،
1: هنا اذا الضرر كبير ممكن يعني انا شايفها يعني صارت يعني مقابلي، يعني ممكن تقول لها اعطيني سنويه السياره واعطيني رقم زوجك والدك اخوك، وها هي اخذ السياره وتوكلي بالله روحي لبيتكم وانا اخابرهم ونتفق عليهم. وصارت يعني وتصير يعني يعني تتحرج شوي يعني توقفها بالشمس وخوسه، وبعد تدرين يعني مثلا مره وندعمت تصير عندها الارتباك. اما ك يعني رجل اذا دعمك تنحل بالتراضي وتمشي، ويا ما دعمنا وندعمنا يعني وتمشي، وانت من تعبرها الشخص معين يعني يا ما يعني مثلا دعمت سيارتي مرتين قلت له هذا هو روح وغدا الشار وماكو، انا هم دعمت مرتين وثلاثه هم يطلع لي بالمقابل شخص متفهم ويدري مثلا ما كنت منتبه او ضايقتك سياره، ويقول لك هذا هو روح توكل بالله هاي انا شيل التصليح مالتي وتصير. يعني بالتالي هي تعتمد يعني على المقابل، انت من تدعم وتنزل وتقول له الحمد لله على سلامتك هو ما صار وياك شيء، أكيد هو بالمقابل راح من تنزل له هيك. وإحنا مجتمعنا العراقي يعني كلش حلو من هاي الناحية.
0: زين، يختلف هذا السؤال الأخير لحضرتك، يختلف قرارك على الطرف الثاني في حال أنه ظروف المادية صعبة؟ اليوم مرات ممكن صاحب ستوتة، صاحب تاكسي، تعرف هاي يختلف ممكن عن شخص لا تحسه، أنت تحسه متمكن، هنا يختلف قرارك بالتعويض؟
1: أكيد يختلف قرارك بالتعويض. يعني أنت مثلا من شوف شخص مثلا رجال كبير بالعمر وقاعد يشتغل بستوتة، مثلا إذا رحت في منطقة العشار هو أصلا يعني متعب، شمس عليه، فأنت ما تقدر يعني تغرمه وتحمله فوق طاقته، خصوصا إذا أنت وهي تعتمد هم عليك، يعني ساعاتك وبعض هو هم مثلا سائق تاكسي هم ما عنده يعني يصلح سيارته هي يشتغل بيها، مثلا أنت مقتدر ماديا تقدر تصلحها، فتقول له هذا وروح أنا أصلح سيارتي، فهي تعتمد على الطرفين يعني، جوز المقابل هم ما عنده يعني بس الدعم ما عنده يصلح سيارته، فهي هم تعتمد. مثلا إذا هو متمكن ماديا قال له هذا هو روح أنا صلحها، بس مثلا إذا دعمت سائق تاكسي مثلا عنده سابة ما يقدر يصلحها، فهو يقول لك يعني صلح لي إياها، بس هو ما يطلب من عنده إلا جديد، يقول لك صلح لي إياها يكون أنا أقدر أشتغل بيها، فهي تبقى. وخصوصا يعني نظام عندنا نظام العشائري، يعني واحد يساعد الثاني ممكن يعني يسوي يحول عليه ويصير يعني التصليح، يعني هو خصوصا انه تدفع صندوقك وصندوق عشيره او شكل شيء، فيعني تشيله يا يعني عشيرته او اهله او قرايبه، فكانما تتوزع يعني تصير المليون اذا توزعت كانما كل شخص يدفع 100,000، ويعني يصير هذا على مبدا شيء مصغر من التكافل الاجتماعي.
0: شكرا لرايك يا فادي، والسلامه للجميع يا رب، مع السلامه.
1: حياكم الله.

0: خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا أبو عباس شاوي.
0: أهلا وسهلا بك أبو عباس. مرحبا.
2: هلا ومرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: قلبي
0: حبيبتي. أبو عباس، حسب اللي عرفت أنت وأم عباس تسوقون سيارة. أوكي. موضوع حلقتنا إحنا لليوم، أحيانا بثواني يطلع لك فتشي مفاجئ مو على البال ولا بالحسبان، خاصة بالشارع. بالشارع كل شيء يصير، واللي يسوق السيارة دائما شي يقول لك السيارة ملك الشارع، هذا اللي معتاد عليه واللي سامعينه. يعني شنو معناها ملك الشارع؟ بالله احكي لي شنو المعنى. يعني
1: هي هاي القاعدة خطأ، السيارة ملك صاحبها، ملك أبو التعب، ملك أبو على قولتهم أبو عرق الجبين. هاي قاعدة مال ملك الشارع فاشلة. أي فبعض الأوقات تكون يعني هناك دعمات أو فرضا صدمات أو هناك خدشات بسيطة، لازم هناك تكون مساعدة. أما إلى ضرر كبير، أنا بالنسبة لي أنصح كل سائق بالبصرة وغير البصرة يتجه للقانون، لا ينخدع بشغلة عمي وعمك وخاله وخالك وهذا كبير وذاك كبيرك، لأن بعدين المتضرر هو اللي يدفع الثمن. أنا أفضل القانون، أثبت بالقانون والقانون ياخذ مجرى وابوك الله يرحمه. اول شيء هنا الداعم ما راح ينسجن، لان هو داعم سياره مو بشر، ما راح ينسجن بنفس يعني بوقتها، بس اكو اضرار ماديه يجب على الداعم والمعتدي ان يدفعها. هذا اللي افضل انا.
0: في حال اذا كانت الدعمه مو شخطه سياره وضربه بسيطه، الضرر مالتها بسيط، واحنا نقول توكل بالله ودفع الله ما كان اعظم، لا شلون الموضوع اضراره كبيره والدعمه مره، شو تسوي؟
1: والله لا دعمه بسيطه سهل، الله يسهل.
0: ما اريد البسيطه.
1: ولا لا الدعمه مو بسيطه، سواء مره ولا سواء زلمه، المعتدي او المعتدي عليه القانون افضل. ارجع للقانون، ما يفيدني انا، لا يفيدني العشيره ولا يفيدني الكبير ولا يفيدني عمه خالك. ممكن تكون اضراري فرضا انا كسبيل المثال اضراري مليونين ثلاثه، لما اروح للمصلح اروح لابو الميكانيك اروح لابو الجام ويجيني باكر فرضا اذا صار ان شاء الله عشائريه ممكن يطيل 300 ألف، شنو ذنبي انا ادفع 2,700,000 خساره؟ فانا بالنسبه لي دائما خصوصا السيارات افضل شغله القانون. يعني
0: ممكن يختلف قرارك بما انه انت قلت مره ولا رجال، المهم هو الضرر كبير وما اقدر اتحمله، يختلف هنا قرارك في حال اذا الطرف الثاني اللي دعم سيارتك انه هو ظروفه الماديه صعبه.
1: اقدر اساعد، اقدر اساعد، ممكن انا اطي في باعي. اكو امور هنا احنا نحكي على امور قانونيه، القانون انا اتوجه للقانون. اما شغله مساعده ممكن ياخذ على قولته انه هدوم علي وروح، اذا كان هو فرضا ما عنده مستحق المساعده. اما يعني هاي هذا لازم يكون بيناتنا على قولتهم فاصل. اي يعني صارت شغله انسانيه، صارت شغله قانون، من واحد لواحد يختلف.
0: شلون لعد حسب وجهة نظرك، شلون ممكن انت توازن ما بين الاخلاق والانسانية وبين حفظ القانون وحقوق الانسان؟
1: والله باعي
0: يعني لا اقدر اسامح واقول له توكل بالله.
1: لا ما اقدر، ما اقدر. مسامحة مو اختي، هي مو قصة مسامحة، هي قصة ضرر. والضرر انا انسان على قولتهم ماشي بدرب الله، وجه السائق من السواق ودعمني، سواء امور الماديه زينه مو زينه، لما اشترى السياره وصار قاعد ورا الستيرن بعد يتحمل المسؤوليه. الصراحه ممكن دعمني انا، ممكن اسامحه ب 500 ب 700 ألف، بس لا دعم لطفلين ثلاثه او دعم لمره كبيره او دعم سياره بها عائله، شو تقول له؟ تقول له روح الله يسامحك؟ لا، كل شيء هنا الانسان لما اسوي شيء يكون يتحمل مسؤوليته. اي نعم.
0: شنو رايك مو بسايق السياره، سايق الستوتة والدراجة؟
1: والله هنا شغلة الستوتات الصراحة، يعني الله يكون بعون شبابنا، لأن يعني الظروف المادية تجبرهم على سياقة الستوتة، بس سياقة الستوتة يعني الشيء مو حضاري.
0: والدراجة؟
1: والدراجة كذلك. يعني أنا لو صاحب قرار بالبصرة، ثقي بذات الله، هاي البصرة بشعبها الطيب، بأهلها الكرماء، بشوارعها النظيفة قياس الباقي المحافظات، يعني المفروض يكون قرار للدراجات والستوتات صراحة. لأن حرام أنت تشتريك سيارة بكذا مبلغ ودا طالع فرضا من الجنينة للجزائر كسب مثال، أو فرضا جاي من الجنينة للبهو وتحس بالستوتة بصفك مراية على مراية أو بدي على بدي، يعني أنا أشوفها هاي.
0: بس ترى الله على انه انت جاي وماشي بطريقك وعلى حب الله. مرات لا انت واقف طابق السياره وتتفاجئ انه السياره مضروبه.
1: يعني لازم على الحكومه المحليه في محافظه البصره ان تتخذ قرار ولو بالمستقبل لمنع الستوتات والدراجات، لان منظر غير حضاري. ولكن انا ارجع واقول هو جبر ابنائنا وشبابنا على الستوته والدراجه هي الظروف الماليه. لو هاي الظروف الماليه متوفره لهم ما مجبورين يسوقوا الستوته او دراجه. يعني لو اخلي بمكان البنغلادي او الباكستاني او الهندي بشركه نفط الجنوب ممكن يترك الستوته. يعني لازم حلول قطع الارزاق، لازم اكو حلول.
0: شكرا لك ورايك ابو عباس، شكرا، مع السلامه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM بعد ما سمعنا رأي أبو عباس بموضوع حلقتنا لليوم. نسمع رأيك أبو عباس، أنت عندك سيارة وتسوقين، وأنتوا زيارتكم هنا للعراق بس أنتوا عراقيين وعايشين بالعراق وتعرفين النظام والقانون وهواي تفاصيل حكم كنتي أنت فرد من أفراد مجتمع العراقي. هسه نريد نسولف على موضوعة السيارة، وإذا مقابيلك أو الطرف الثاني هو الغلطان شنو اللي تسوينه؟ ومؤمنة بعبارة دفع الله ما كان أعظم وتمشين الأمور، ولا شلون تلجئين للقانون؟
1: شوفي، هي أول شيء السياق كذوق، وترجع للأشخاص نفسهم شنو هم بالدرجة. الصراحة الثقافة شيء مريود، شنو إذا كان شيء بسيط ليش لا يا عفوا أنزل وأسامح من واحد لثاني، بس إذا كان الدخجة يعني كبيرة ليش لا؟ أكو تأمين، وأكو بما أنه ما أدري بالعراق أكو تأمين سيارات مدري لا، فأكو ليش لا واحد

0: الإنسان شنو هو؟ انزلوا يمكن إذا ما بيها شيء بالعكس واحد يسامح الثاني، ليش لا بالعكس؟
1: إذا ما قابلش الطرف الثاني اللي دعمك هو الغلطان ويجي قال ليش آسف واعتذر. شايفة إحنا مرات الكلمة الطيبة يعني متغير لك هواي أمور، يعني أنت ممكن جاية بعصبية وتردين تاخذين حقك، مجرد تشوفين كلمة بسيطة هو يحكيها ويحس بنفسه فعلا ندمان وغلطان، لا لا تهون عليك هواي تفاصيل.
0: طبعا طبعا طبعا مو قلت لك يعني هو هي الأشخاص شنو يعني يجيك واحد ها ما يخالف وما أعرف شنو أنا أدفع لك وتستاهلين ليش لا بالعكس كلش حلو هذا الشيء كلش حلو من ثقافة المجتمع هاي.
1: يتغير ممكن قرارك في حال إذا اللي دعم سيارتك مثلا مرة مو رجال، لو هنا لا شوي نختلف.
0: أعتقد نفس الشيء نفس الشيء بالعكس يمكن ومرة ومرة بعد أكثر يمكن بالعكس نفس الشيء.
1: يختلف قرارك في حال اللي دعمك إنه سايق ستوتة وإمكانيته بسيطة ضعيفة؟
0: بعد أزيد يمكن بعد أزيد بما أنه هذا خطيئة أبو الستوتة الله يكون بعونهم الصراحة، بس صايرين الصراحة مع احتراماتي عبء للشارع يعني أبو الستوتة أبو الدراجة الزحامات كثيرة يدخلون هاي بين السيارات يمكن تصير الدعمات في بين قوسين يعني الله يكون بعونهم.
1: جايين هنا حسب اللي سمعته زيارة للعراق، انتوا وين؟
0: احنا انا من اهلي ببغداد والحجي اهله بالبصرة.
1: انتوا حاليا انت قلتي احنا زيارة، وين انت سابقا باي دولة؟
0: انا بالدنمارك مقيمين.
1: هذا النظام موجود؟ سولفي لنا شوي.
0: يا نظام مال السيارات
1: ولا في حال اذا تعرضت سيارتكم لدعمة بسيطة او
0: كثيرة هناك؟ اول شيء الاشخاص الصراحة انا صارت بي مرة من المرات يعني واقفة دا انتظر الترافيك لايت على مود يشتغل واجا قدامي تريلة تريد ترجع على اليمنى وهذا ابو السيارة رجع على مود يسوي لها مكان لان التريلة كلش كبيرة وتريد مجال على مود يفتح، فرجع طق بالسيارة امشينا خطوة على مود الترافيك لايت اشتعل اخضر، واحد أشر للثاني يا بو أوقف أوقف، نزلنا السيارة ما بيها شيء، اعتذر أنا اعتذرت الله وياك الله وياك كل شيء وصل.
1: زين يعتمد على
0: نعم فكرة اللي كان سايق السيارة كان دكتور يشتغل بمستشفى.
1: الحين هسه هاي هذا الموقف حسيت إذا أريد نقارن بين الشعب العراقي والمجتمع العراقي وبين الدنمارك تقدرين تقولين هاي ثقافة مجتمع ولا الشخص نفسه؟
0: لا لا والله الصراحة ثقافة مجتمع نعم، لأن اللي خليت شتشي أول شيء هي ثقافة شخص وثاني شيء ثقافة مجتمع، والمجتمع مبني على قانون لازم تلتزمين به، أكو قوانين هناك اللي يدعم واللي ما كثيرة وايد تفاصيل.
1: شكرا لرأيك أم عباس والسلامة للجميع إن شاء الله حبيبتي، شكرا لك مع السلامة
0: قلبي.

0: نزلنا أحبتي موسى معي الكرام نتجول داخل مول بصرة تايمز سكوير. خلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو كرم.
0: أبو كرم، أهلا وسهلا بك أبو كرم. أبو كرم، عندك سيارة تسوق؟
1: أي نعم عندي سيارة.
0: صار لك إيش قد تسوق؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: 20 سنة، يعني ترى 20 سنة هذا بعد خبرة.
1: أكيد.
0: مو؟
1: أكيد أكيد.
0: زين، على مدى 20 سنة مريت بموقف انه يعني صار فد حادث معين وتبين مقابيلك او الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: اكيد مر بهذا الشيء، يعني اكثر من مره صار عندي حادث، بس حسب الظروف. يعني مرات فد حادث بسيط انه شيء عابر ويخلص الموضوع، انت اكيد وديا ويخلص، ولا ربما مثلا فد حادث صار فد قوي المسبب ذاك يعني غلطان بشكل كبير يعني بالحادث، ممكن يصير أكو أضرار بالسيارة، ممكن يصير الموضوع ودي ينحل تعاون. بشكل عام أنا أحل الأمور بشكل ودي، يعني ما أوصل للمرور وهالشكل، لا أحل الموضوع بشكل ودي وينتهي الموضوع يعني بما يرضي الله. وتعرفين هو كل شيء يصير الحادث قضاء وقدر، يعني هذا لمرات الأمور، يعني الإنسان لا تتوقعين يعني بأغلب الأحيان أنه هو يكون متقصد أنه يسوي حادث، بس لربما سهوة، لربما يعني سوء تصرف، لربما ما مسيطر على السيارة، تصير هاي الأمور. واحد مسامح كريم مرات يقول لك حتى
0: يعني
1: تخلص.
0: يعني أنت اختصرت لي الموضوع على أساس أنه إنسان مسامح وإنسان مؤمن بعبارة دفع الله ما كان أعظم.
1: أكيد أكيد، كل شيء هذا قضاء وقدر، ومرات الإنسان يدفع الشر عن المقابل وراح يدفعه من لربما يدفع عن نفسه. يعني فد شيء فد شر بسيط هذا يصير، مثلا ضرر بسيارة، فد خسارة مادية بسيطة، بس لربما تدفع لك فد قضاء وقدر فشيء أكبر، فنقول الحمد لله والشكر والله يعوضه وينتهي الموضوع وديا. أنا بشكل عام هالشكل أحل الأمور.
0: زين، في حالة أنت قلت معتمد على مبدأ التسامح وتمشي الأمور الحمد لله على سلامة الجميع وانتهى، بس في بعض الأحيان مقابيلك حتى لو غلطان، وهي صايرة بمجتمعنا، هو غلطان ويظل يحاول يبين طبعا بعلات الصوت ويسوي الهوسة والضجة ولمة العالم على أساس أنت الغلطان وأنت تدفع وأنت تخسر وأنت. مرات حتى الأسلوب يختلف، فالطرف الثاني من تشوف تعامله وأسلوبه بهاي الطريقة تمشي له؟
1: بالحقيقة يعني بهيجي موقف بهيجي ظروف أكيد ما تمشي الأمور، تلجأ للفيصل اللي هو المخطط المروري، تتصل بالمرور أو تتواصل وياهم إنه يجون يسوون مخطط حتى يكون من الغلطان ومن يعني المتسبب هو بالحادث، وكل شخص يتحمل يعني التصليح أو هيك شيء، يعني يشوف شلون يصير الموضوع حسب المخطط وحسب الإجراء المروري اللي يصير.
0: بما أنه أنت معتمد على مبدأ التسامح، أكو مرات إنه أكو عائلة ويا الرجال اللي ضرب السيارة أو سبب لك أضرار كبيرة، مو الأضرار البسيطة اللي نقول عليها نتسامح، هم تأخذ الأمور بطريقة ودية لأن عائلته وياه، أو في بعض الأحيان مو رجال مرات مرة، نأخذ الأمور بطريقة ودية ولا لا بحكم الأضرار كبيرة هنا نقيم الضرر ونريد التعويض؟
1: أكيد يعني إذا ضرر كبير راح يصير خسارة مادية كبيرة والسيارة تضرر، يعني ماكو واحد اليوم يتحمل هيك أضرار. بس احنا مثل ما قلت لك يعني بالبدايه الموضوع انه نحاول نحله وديا بالتسامح، يعني بالتفاهم. مرات هسه انا شخص يسبب لي حادث، وانا حقيقه قبل فتره قصيره تعرضت للحادث، يعني سيارتي واقفه وسرحت عليها في السياره وضربتها، يعني فوقتها اجى قال انا اصلح لك وما عندي مشكله وهالشكل، فيعني الموضوع تاخذه ببساطه ويعني قدر الامكان تدفعها وينتهي الموضوع. في حال كان مع عائلة أو كان يا أحد حسب الأسلوب أكيد، يعني إذا مثلا هو يتهجم، أكو ناس تتهجم يعني تحاول تبعد الخطأ عن نفسها أو هيك شيء تبرر نفسها، قلت لك يعني نلجأ للمرور يعني أفضل، يعني هو هذا يكون الفيصل في الموضوع هذا.
0: في حال إذا ضرر كبير بس اكتشفت أنه مقابلك وضع المادي ضعيف، يعني صاحب تاكسي تشوفه مرات مثلا طالب تحس بيه انه هو طالب او موظف بسيط، او في بعض الاحيان حتى صاحب ستوته، فهي شلون تتعامل وياهم؟
1: بالحقيقه يعني بهيجي ظروف وبهيجي اشخاص، يعني شوف المقابل قلت لك انه اذا كان يعني ما متقصد هو وموضوع يعني سهوا صار، حقيقه يعني اقول له روح، واذا شوف انه امكانيته بسيطه يعني
0: لو ضرر كبير
1: حتى لو ضرر كبير قل له روح، يعني خلص الموضوع هالشكل، اكو ناس يعني ما متقصده، بس اذا كان المسبب بالحادث يعني تهور قياده، تهور يعني خربط بالسياقه او هيك شيء ومتقصد، او يعني هذا لازم يتحمل تبعات الحادث هالشكل.
0: شكرا لك ابو كرم، وشكرا لوقتك، والسلامه للجميع، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: اكرم.
0: اكرم، اهلا وسهلا بك يا اكرم. احنا راديو تايم سكوير، حابين نسمع رايك بموضوع حلقتنا لليوم، وموضوعنا انه انت بالبدايه عندك سياره ولا لا؟
1: اي نعم، الحمد لله عندي.
0: صار لك ايش قد سوقها؟
1: انا من 2010 تقريبا يعني عندي سياره، صار اكثر من 15 سنه عندي سياره بالشارع.
0: صار لك 15 سنه، على مدى هاي ال 15 سنه اكو مرات السائق من يحس نفسه انه هو بدا مسيطر على الشارع وعلى السياقه مالته، يبدي ممكن لحظه التهور في بعض الاحيان. زين، من يحس نفسه انه هو مسيطر، اذا كان اكو ياخذ امور حذر بيها، يعني ما يكون عندي اتصال، ما التهي فد شيء معين لان انا جاي اسوق، لا، من يشوف نفسه مسيطر، لا، هاي الامور كلها تصير سهله وعادي. وشنو واكو مبدا يقول لك السياره ملك الشارع، فانت تأيد هذا الموضوع وصارت عندك حاله بعد ما سيطرت، بديت انه لحظه التهور في بعض الاحيان؟
1: لا لا اكيد. شوفوا، هي اول شيء اليوم على قولتنا يقول العمر له حوبه، يعني فعاده تلقى هذا التهور عند الشباب الطايشين اللي هو استوى جاي للشارع، اللي هو اصلا استوى متعلم مو متمكن. يعني صدقين الشخص المتمكن يعرف الخطوره ويعرف العواقب، فلذلك تلقى دائما متهدي. فذول الشباب الطايشين عاده سيارته سباق او سيارته سريعه او يسوق بتهور، هاي المشكله الاساسيه. تبقى حتى الحادث بحد ذاته، شوف الشخص اللي سوى وياك حادث، يعني هل كانت سياقته مثلا صحيحة، مثلا كان متهور، مثلا كان ملتزم قوانين السياقة على الأقل، فتعتمد بعد أنت والمقابل على حسب هو. يعني
0: إذا مقابلك اكتشفنا أنه هو الغلطان بهاي اللحظة شنو تسوي؟
1: قلت لك حسب، إذا كان هو سائق متهور إذن هذا مستهتر، يعني إذن لازم يأخذ جزاء.
0: أها، أسا إحنا خلنا نوقف وحدة وحدة. إذا متهور رح يأخذ جزاء. جزاء اللي هو شنو؟
1: اعتيادي، غرامة مادية، تصليح مثلا أو أي.
0: إذا هو مراهق طايش متهور إهمال، ما يعرف للقوانين وسبب لك فد أضرار، أضرار إن كانت بسيطة ولا أضرار كبيرة، وإنت قلت إنه إحنا نلجأ للطريق الثاني، بهاي الحالة بس اكتشفت إنه هو حالته المادية بسيطة وضعيفة، ناش تسوي؟
1: شوفي، بغض النظر عن الحالة المادية، هو لو كانت حالته المادية بسيطة ما ممكن يسوق سيارة فارهة ويسوق بهذا التهور، وأكيد سيارته راح تكون.
0: خلينا على الستوتة، أنا راح أرجعك على الستوتة. على الستوتة بهاي الحالة شو نسوي؟ عوفنا من السيارة.
1: والله قلت لك بعد هي ذيك الساعة من الممكن انه تسامحه او تساعد وياه، او على الاقل يعني عادة هسه الماشي يكون التصليح مثلا نص عليك ونص علي، واذا سيارات اثنين المتضررات يعني فكل واحد بعد يصلح سيارته، وهذا قضاء وقدر يعني بالنهاية.
0: يعني انا حطك بالستوتة ترجعني على السيارة؟ لا، على الستوتة. على الستوتة.
1: الستوتة شنو تقصدين بها؟ يعني مثلا بالستوتة دعمك لو الستوتة شنو؟
0: لا، بالستوتة دعمك.
1: اي بالستوتة دعمني، يعني اذا هو بالستوتة راح ملبو تشاخذ من عده يعني.
0: انا اريد اشوف.
1: يعني اذا صراحة بعد هنا أنا لازم ترأف بحاله، يعني هو شوف وضع المادة هيك وشوف مثلا، هو اكيد يعني بما انه عنده الستوتة طالع على باب الله. فابو الستوتة من الممكن يحصل يومي 10,000 دينار، زين اقل تصليح واليوم مليونين ثلاثة، فما ممكن انه تاخذ يعني من عده فد مليونين ثلاثة، تبقى الجانب الانساني هنا.
0: هسه احنا عرفنا الجانب الانساني وعرفنا شوكت انه انت تسامح وتعبر وتمشي وشوكت توقف عدها اذا مره دعمتك واضرار كبيره.
1: شوفي، المراه اول شيء نتعامل بها هي كمراه وفقا للعرف العشائري والقانون وحتى للشرع، يعني زين، لا تبقى هي مره كائن ضعيف، يعني هسه تبقى الاضرار حسب انه اذا كان المخطط عليها 100%، اذا كانت مقتدره مثلا شوياك بالتصليح او تصلح لك او السامحه، بس تبقى هي بالنهايه مره ما تتعامل وياها انت كرجل مقابلك. يعني
0: شنو رايك بالناس اللي تستغل هاي الحوادث وان كانت بسيطه حتى تطالب بمبالغ ماديه كبيره؟ شنو رايك بهاي الناس؟
1: والله هذا للاسف انا اشوفهم ناس يعني صراحه ما عندهم اخلاق، لان هي شغله اخلاقيه يعني وانسانيه، فالإنسان اللي يتعكز على حادث يعني وشخص متضرر يعني ما أشوف عنده أخلاق صراحة.
0: شنو رأيك بالجماعة الدراجات؟
1: لا، جماعة الدراجات ذول موضوع وحدهم يعني صراحة. هسه أكو بدراجة نفس الحالة طالع على باب الله، يشتغل توصيل، يشتغل ديليفري، يشتغل يروح ويرجع كوسيلة نقل، يعني مستخدمها يروح الدوام ويرجع بها. بس أكو دراجات يعني أكو شباب صغار مثلا تلقينا نفس الحالة طايش ويمشي سرعة ويزارق بين السيارات، ومن الممكن أنا أشوف كل شخص صراحة، كل شخص مستهتر المفروض يأخذ جزاء.
0: شنو اللي يخلي الناس للأسف وصلنا إلى مرحلة إنه تكون يعني أقل تسامح من قبل؟ قبل ممكن نعدي ونسامح والخاطر فلان وهذا رجال كبير وهذا طفل صغير وهاي مرة، ليش وصلنا إلى مرحلة إنه بالعكس إحنا جاي ندور على التعويض ونقيم الأضرار ونقيم وإن كان ضرر ممكن جدا بسيط.
1: شوفي أغلبية الحوادث لازم يكون لها مسبب، يعني عادة قلت يا أما متهور بالسياقة، يا أما أصلا طايش بعد ما يستحق حتى إجازة سوق، يا أما كان غافل ملتهي بالتليفون أو مثلا ما منتبه للشارع. فالإنسان ما ممكن إنه يسامح شخص هو أصلا غلطان من البداية. يعني هذا الموضوع اللي
0: شكرا لك يا عيني، وشكرا لوجهة نظرك. مع السلامة.

0: بدايه المستمعين الكرام خلينا نتعرف بالعائله. مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو ادم.
0: اهلا وسهلا بك ابو ادم. ابو ادم عندك سياره سوق؟
1: اي نعم.
0: صار لك ايش قد؟
1: 20 سنه.
0: على مدى 20 سنة سياقتك، يعني مرات الواحد من يحس نفسه بدأ يسيطر، أكيد بالبداية مو مثل ما فد 10 سنوات، ما بعد 10 سنوات صارت عندك لحظة تهور؟
1: أي بالتأكيد
0: تمشي أنت يعني موازن سياقتك، المشي مالتك بسرعة ولا بطء، ماخذ الحيطة والحذر ولا لا موازنها؟
1: قبل صراحة لا، بس أسأل الوضعية اختلفت يعني.
0: شنو اللي اختلفت؟
1: يعني السياقة ما تختلفت عن قبل،
0: صارت أكثر اتزان يعني؟
1: نعم أكثر اتزان. قبل كنت تمشي سريع مثلاً بطنش، هسه لا أمشي معتدل يعني.
0: زين، مرات إحنا نوصل إلى مرحلة إنه هذا التهور بحكم إحنا وحدنا بالسيارة، ما أنظر للموجود برا للشارع. بعض الأحيان لا، أنا هذا التهور شوي أتجنب لين وياي عائلة. ولا أنت بطبيعة الحال قبل شنو؟
1: لا قبل أوكي، حتى شوي عائلة كنت ماكو أمشي سريع يعني، بس بالوقت الحالي لا.
0: عائلة وياك واحدة؟
1: عائلة واحدة أمشي بالتزام.
0: إحنا موضوع حلقتنا اليوم إنه هواي جاي لاحظ أكو حوادث تصير، مرات أبو ستوتة يضرب السيارة وهي واقفة، مرات أبو دراجة. زين، وهاي تجي شغلات مو بالحسبان. تعرضت لحادث معين وشنو سويت إذا تبين إنه مقابلك الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: ما هي مشكلة خاصة ستوتة والدراجة يعني. أكثر الأحيان تعرفين بهم ذولي لو على باب الله كسبة يعني غالبة ما قدرت أشياء، فبالمقابل راح تقول أروح.
0: وإذا الأضرار كبيرة هسه ممكن الدحشة والشخطة البسيطة نقول روح، بس إذا أضرار
1: بالنسبة لي حتى لو ضرر كبير أقول أروح.
0: ممكن يختلف قرارك في حال إذا الضرر كبير ومرة؟
1: أي ممكن يعني.
0: ممكن.
1: أي بالتأكيد.
0: أنت بينت إنه يختلف قرارك وتسامح وتعدي وتقول دفع الله ما كان أعظم في حال إذا كاسب. بهاي الحالة احنا متفقين عليها. ترجع للأمور انه تسامح وتعبر لو انت حفاظا على القانون. انا اجيب مخطط مروري ولازم نمشي بعدال.
1: لا بالعادة الموضوع الانساني هو اللي يغلب، او يكون سيد الموقف يعني، الموضوع الانساني اكثر.
0: شلون ممكن توازن ما بين الاخلاق والانسانية والموضوع على قولتك انساني، وما بين انا لازم احافظ على حقوقي خاصة اذا الضرر كبير؟ يعني مرات المليونين وثلاثة يقول لك انا ما ملزم بها لان انا مقابيلي الغلطان.
1: اي بالتأكيد اذا اذا اذا اكو ضرر كبير مثلا للسيارة مالتي انظر للشخص المقابل اشوفه انه تسمح له امكانيته انه يصلح لي او ما تسمح له. اذا تسمح له عادي يعوضني، يعني مجبر يعوضني، بس اذا ما تسمح لامكانيته يعني ما اقدر على شخص ما عنده فلوس.
0: عندك الاعتذار الصادق. احنا مرات نشوف مقابيلك ينزل ويعتذر وتحس اعتذاره صدق، تحس بيه اعتذار صادق، ما بين واحد لا يبين لك انه انت الغلطان مع انه هو العكس. ايش راح تتصرف هنا
1: بالنسبه لاول واحد؟ الاعتذار اذا اعتذار بعد تفاهماني اكيد شو اسمه اكيد راح يصير تعاون، بس الشخص من ينزلك بمواجهه خلاص ينزل يضل صيح مثلا او يحاول انه شلون تقول انه ياخذ الحق له يعني، انه بالصياح وبالهذا انه حتى اقول لك انا اصير سيد الموقف وسيطر على الموضوع وبالتالي هو يخسر لي يعني. لا هنا انا اجيب محكم بيناتنا وله المرور اكيد.
0: صار فد يوم من الايام او مريت بهيك موقف حسيت مقابيلك نزل وماكو كل اعتذار صادق منك؟
1: اي صارت وياي مره واحده.
0: شنو سويت هنا؟ جبت مخطط مروري؟
1: بالحقيقه اول مره صيحت وياه. وبعدين بهاي الاثناء كان اكو مرور موجود، اجا المرور قال لي انت غلطان بس ما خسرته.
0: زين انت قبل لا يجي المرور، احنا مرات انتو خاصة انتو مو مثلنا يعني، احنا النساء نختلف، انتو مجرد يعني انت من يمك تعرف الغلط من وين يعني قبل لا يجي المخطط المروري. هنا انت من نزلت وعرفت انه مقابلك هو الغلطان ورغم انه انت متصايح وياه، في بعض الاحيان نتجنب المصايح حتى لو هو غلطان تجنبا من مشاكل المجتمع، رأسة يوديك للعرف العشائر وعمامي والسنوية وهاي التفاصيل كلها ممكن حقك يروح.
1: صح، بس بالوقت الحالي جاي اشوف هالموضوع شبه انقرض يعني او قل بحكم انه الحكومة قلت قرارات المرورية احسن يعني من قبل. نعم. وسرعة استجابك وحتى من المرور.
0: سؤال اخير لحضرتك، تؤمن بمقولة دفع ما كان الله اعظم؟
1: اي طبعا بالتأكيد
0: من بها، ومن تصير نقول دفع ما كان الله أعظم والحمد لله على سلامتك وسلامتي ومشينا الأمور
1: بالتأكيد.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

التسامح قيمة عظيمة وحفظ الحقوق مهم جدا، بس يمكن ماكو جواب واحد يناسب الجميع، لأن كل حادث إلى ظروفه. تقبلوا تحياتي، كنت معكم على مدار هذه الساعة أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ، يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
3: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
2: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
4: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية، وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف، استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج إدارة المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الست أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام الإسكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام الإسكودا في منافذهم الأخرى.
2: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
5: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع. وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق، وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
2: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
6: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
7: إخوان الصفا وخلان الوفا. يمكن وصفهم بجمعية سرية، إذ لا يعرف أحد أسماءهم وأعلامهم، علما بأن أبو حيان التوحيدي ذكر أسماء 4 من المؤسسين، ولكن لا يعرف إذ كانت تلك أسماء حقيقية أم مستعارة. كانت البصرة وبغداد آنذاك أهم الحواضر الإسلامية الثقافية المزدهرة المنفتحة على كل المذاهب والأفكار، لكن سيطرة البويهيين على العراق في تلك المرحلة جعلت أحوال الخلافة مضطربة، حيث نزعوا عن الخليفة العباسي صلاحياته وفرضوا مذهب الزيدية على البلاد، وهي فرقة شيعية تأثرت بفكر المعتزلة وتعد الأقرب إلى السنة. ظهر إخوان الصفا في تلك المرحلة التي أتت في أعقاب 3 قرون سبقتها، التي شهدت قلاقل أمنية وصراعات عنيفة على السلطة، وتفجرت فيها ثورات اجتماعية عديدة، إلى أن استقرت الأمور نسبيا في منتصف العصر العباسي، وبالرغم من الاضطرابات السياسية والأمنية إلا أنها كانت مرحلة ترجمة وعلم وفلسفة وأدب وفنون، وبقول آخر كانت مرحلة الإرهاصات والتأسيس التي بلورت المذاهب الفكرية والفقهية والفلسفية المتباينة. في تلك المرحلة نشر عدد من المفكرين 52 رسالة ستعرف برسائل إخوان الصفا. ويبدو أن ظروف تلك الحقبة دفعت بإخوان الصفا إلى اتباع التقية واللجوء للسرية، إما خوفا من السلطة أو خوفا من تحريض الفقهاء للعامة عليهم، إذ إن أفكارهم كانت غريبة ومتقدمة على أفكار عصرهم، أو إنهم لم يكونوا مهتمين بنشر أسمائهم بقدر اهتمامهم بنشر أفكارهم.

من المدهش أن رسائلهم تحدثت عن نظرية النشوء والتطور قبل داروين بثمانية قرون، كما تضمنت مقولات عن نظرية الدولة وعلم الاجتماع اقتبسها ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، كما قالوا إن الله خلق الطبيعة لكنه لا يتدخل فيها، وبذلك سبق نيوتن وكيبلر وغاليليو الذين قالوا إن قوانين الطبيعة موضوعة من قبل الله ثم تركها تعمل كما يفعل صانع الساعة. أعجب إخوان الصفا بالفلسفة اليونانية حتى أنهم كانوا يقولون ديمقريطس عليه السلام، كما تأثروا بالثقافة الفارسية والهندية وكانوا يأخذون من كل مذهب إسلامي ما يرونه صحيحاً في محاولة منهم لبلورة تيار فكري مستقل وجامع. قالوا عنهم شيعة وقالوا إنهم من الإسماعيلية، لكنهم لو كانوا كذلك لارتحلوا إلى مصر حيث كانت الدولة الفاطمية تتبع الإسماعيلية، وهناك بوسعهم نشر رسائلهم دون خوف. تميز منهجهم الفلسفي عن المنهج الكلامي الاعتزالي، لكنهم تماثلوا مع المعتزلة في مسألة إعلاء العقل والتفكير، اتهموا بالإلحاد، لكن ما ينفي إلحادهم تأكيدهم في المبدأ الأول على أن كل طرق المعرفة البرهانية والعقلية والحسية تقود إلى معرفة الله وتوحيده وتنزيه صفاته. كفرهم ابن تيمية وصنفهم مع الصابئة، واعتبرهم الغزالي فرقة ضالة وزنادقة، وهذا ليس بالجديد، فالسلفية طالما نصبت الفلاسفة العداء واعتبرتهم ضالين، وطالما رأت في كل تجديد بدعة.

حسب التوحيد فإن إخوان الصفا هضموا تراث الإغريق ونتاجهم الفكري، وسعوا إلى التوفيق بين العقيدة الإسلامية والفلسفة وجعلها في إطار واحد، بمعنى أنهم ربما كانوا أولى حركات الإصلاح الديني التي اجتهدت في سبيل التجديد وبث الروح الحيوية والحداثة.

الحكمة وإلى فيثاغورس نظرية العقل الكلي المكلف تدبير الكون. لم يكن إخوان الصفا راضين عن دولة الخلافة، وكانت لهم فلسفتهم الخاصة بالدولة وهي تشبه المدينة الفاضلة. ووفقا لتعريفهم الخاص بهم، هم منهج تربوي خالص هدفهم الوصول بملكات الإنسان الكامنة إلى مرحلة التفتح والكمال، كي يتمكن من النجاة ونيل الحرية الروحية. فالإنسان من وجهة نظرهم سجين في هذا العالم، وعليه تحرير نفسه وروحه وعقله عن طريق المعرفة.

برغم أن تاريخ الاجتماعات الأدبية في أوروبا يعود إلى قرنين مضيا فحسب، إلا أن المجمع الأدبي لإخوان الصفا في الشرق الأوسط يعود إلى آلاف السنين. إخوان الصفا وخلان الوفا هو عنوان اختاره كتاب دائرة المعارف العلمية والفلسفية المعروفة برسائل إخوان الصفا لأنفسهم ولأتباعهم. وحول هوية إخوان الصفا هناك اختلافات كثيرة وغموض تاريخي كبير، لأنهم كانوا يخفون بفعل القصد أسماءهم لكي لا تؤثر شخصيتهم على تقييم ما يكتبونه. ووفقا للمستشرق الفرنسي هنري كوربان، كانوا طيبين ومخلصين يقدمون أنفسهم في رسائلهم على أنهم مجموعة صالحة، ولكنهم لم يذكروا أسماءهم. ما نعلمه اليوم هو أن إخوان الصفا كانوا مجموعة من الفلاسفة المسلمين الإيرانيين في القرن الرابع الهجري، وكان المنهج الروحاني ومفاهيم الصداقة والإخوة والصفا في صلب أفكارهم، كما كان مفهوم الأخوة بالنسبة لهم مفهوما عابرا للجنس، حيث أن هدفهم كان إنشاء مجتمعات إسلامية تقوم على الصداقة بين الفلسفة اليونانية والدين من جهة، وبين جميع الأديان وأتباعها في بيئة خالية من التحيز من جهة أخرى.

في مجمعهم الأخوي هذا كان التوافق الروحي شرطاً للتقارب، وكانت الجنسية والدين والعرق أو الأصل الاجتماعي للأفراد لا تعني شيئاً لهم. فببساطة النساء والرجال كانوا يقبلون في هذه الدائرة شرط أن يكون لديهم التوافق الروحي، وبحسب معتقداتهم مثل ما كان يحق للأنبياء مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى هداية الناس، فيمكن لزرادشت النبي الإيراني وإفلاطون الفيلسوف اليوناني أيضا أن يهدي الناس. ومن وجهة نظر إخوان الصفا، إله أنبياء بني إسرائيل هو الإله نفسه الذي يدعوه زرادشت أهورا مزدا، كما أنه الأصل نفسه الذي يطلق عليه إفلاطون اليوناني اسم الخير العليا. عاش هؤلاء المثقفون المجهولون في زمن الخلافة العباسية، وكانوا يعتقدون أن الشريعة الإسلامية ملوثة بالجهل ومختلطة بالخرافات، وأنه ينبغي استخدام الفلسفة والعلوم الطبيعية لتنقيتها. وبرأيهم عندما تتناغم الفلسفة اليونانية مع الشريعة الإسلامية يتحقق الكمال المنشود، ولهذا السبب قاموا بنشر رسائلهم بشكل مجهول وجعلوها متاحة للجميع، ليثبتوا أنه ليس لديهم هدف آخر سوى إرضاء الله وتحسين المجتمع المسلم. وهناك اقتباس شهير لأحد أعضاء إخوان الصفا يعكس إلى حد كبير نهجهم في التوفيق بين الدين والفلسفة في عصر العباسيين، وهو: الشريعة طب المرضى، والفلسفة طب الأفراد الأصحاء. الأنبياء يعالجون المرضى لئلا تتفاقم أمراضهم، لكن الفلاسفة يسعون إلى الحفاظ على صحة الأفراد الأصحاء لكي لا يصابوا بالمرض.

برغم أن هوية مؤلفي رسائل إخوان الصفا غامضة، إلا أن العديد من التخمينات قد نشأت حول هوية أعضاء هذه الدائرة في التاريخ. في السياق نفسه، كشف العالم والأديب والفيلسوف الإيراني في القرن الرابع الهجري أبو حيان التوحيدي عن هوية بعضهم، ووصف هدف كتابة رسائلهم بأنه إنقاذ الدين بواسطة الفلسفة. وحول زيد بن رفاعة الذي يعتقد إنه واحد من أفراد هذه الجماعة الفكرية يقول: لقد أقام لفترة طويلة في البصرة وأحضر أصدقاء مطلعين على مجموعة متنوعة من العلوم والمهارات الصناعية مثل أبي سليمان محمد بن معشر البستي وأبي الحسن علي بن هارون الزنجاني وأبي أحمد المهرجاني والعوفي. أسست هذه الجماعة واضعة لنفسها مذهبا تقول فيه إن الشريعة قد تلوثت بالجهل، وإنه لا يمكن تطهيرها إلا من خلال الفلسفة. ترك إخوان الصفا 54 رسالة باللغة العربية، و14 رسالة في الرياضيات، و17 رسالة في العلوم الطبيعية، و10 رسائل في العلوم النفسية، و11 رسالة في الأخلاق، ورسالة واحدة كمقدمة، ورسالة أخرى كخلاصة.

يرى العديد من المؤرخين أن جماعة إخوان الصفا على الرغم من أنها أسست أولاً في البصرة وانتقلت لاحقاً إلى بغداد وانتشر أعضاؤها فيما بعد في مدن مختلفة، لكن في المقابل هناك مؤرخون يقولون إنهم كانوا من الشيعة، كما يعدهم البعض من ذرية الإمام السادس للشيعة جعفر الصادق، وذلك نظراً إلى بعض المعتقدات الشيعية الظاهرة بوضوح في رسائلهم. ومع ذلك وفقاً لما ذكر في رسائلهم يمكن القول إن هؤلاء المفكرين لم يكونوا ملتزمين بأي مذهب معين، وكانوا يعتقدون أنه لا يجب أن يكون هناك تعصب تجاه أي مذهب. ويرى العديد من المؤرخين أن إخوان الصفا جزء من الفلاسفة الإسماعيليين، والإسماعيليون جماعة من الشيعة اعتقدت بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق. حكم الإسماعيليون في فترات مختلفة من الزمن، بما في ذلك في فترة حكم الفاطميين في مصر وأفريقيا التي تعد الفترة الذهبية للفكر والأدب الإسماعيليين، حيث يذكر جميع كتاب الإسماعيليين رسائل إخوان الصفا ضمن نصوصهم، على الأقل في المراحل الأولى لانتشار المذهب الإسماعيلي. وقد اتبع الباحثون الغربيون في الغالب الفرضية نفسها، فمرة يعدهم هنري كاربون مجموعة ذات فكر إسماعيلي، ومرة أخرى يقدم رسائل إخوان الصفا على أنها نصب خالد للفكر الإسماعيلي. في النهاية يظل إخوان الصفا من ألغاز التاريخ الفكري، وتأتي رسائلهم كشاهد معقد على تنوع وتعدد اتجاهات الفكر في فترة زمنية حيوية من تاريخ الإسلام.

كان للفلسفة في العصر العباسي شأن عظيم، فاشتغل بها أكثر الذين عنوا بعلوم القدماء، لا سيما الأطباء منهم. وكان الفلاسفة في هذا العصر متهمين بالإلحاد والتعطيل، وكان الانتساب إلى الفلسفة مرادفا للانتساب إلى الكفر، وشاعت النقمة على الخليفة المأمون لأنه كان السبب في نقل الفلسفة إلى اللغة العربية. اضطر أصحاب الفلسفة إلى التستر، فألفوا الجمعيات السرية لهذا الغرض، وأشهرها جمعية إخوان الصفا. وكانوا يجتمعون سرا ويتباحثون في الفلسفة على أنواعها، حتى صار لهم فيها مذهب خاص هو خلاصة أبحاث فلاسفة الإسلام، بعد اطلاعهم على آراء اليونان والفرس والهند وتعديلها على ما يقتضيه الإسلام. وأساس مذهبهم أن الشريعة الإسلامية تدنست بالجهالات واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية، وإنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة المحمدية فقد حصل الكمال. دونوا فلسفتهم هذه في 52 رسالة سموها رسائل إخوان الصفا، وكتموا أسماءهم، وهي تمثل الفلسفة الإسلامية على ما كانت عليه في إبان نضجها، وتشمل النظر في مبادئ الموجودات وأصول الكائنات والصورة وماهية الطبيعة والأرض والسماء ووجه الأرض وتغيراته والكون والفساد والآثار العلوية والسماء والعالم وعلم النجوم وتكوين المعادن وعلم النبات وأوصاف الحيوان وتركيب الجسد والحاس والمحسوس والعقل والمعقول والصناعات العلمية والعملية والعدد وخواصه والهندسة والموسيقى والمنطق وفروعه واختلاف الأخلاق وطبيعة العدد، وأن العالم إنسان كبير والإنسان عالم صغير، وماهية العشق والبعث والنشور وأجناس الحركات والعلل والمعلولات والحدود والرسوم، وبالجملة فقد ضمنوها كل علم طبيعي أو رياضي أو فلسفي أو إلهي عقلي.

يظهر من إمعان النظر في تلك الرسائل أن أصحابها دونوها بعد البحث الدقيق والنظر الطويل، وفي جملة ذلك آراء لم يصل أهل هذا الزمان إلى أحسن منها، وفيها بحث مستفيض من قبيل نظرية النشوء والارتقاء. وكان المعتزلة ومن جرى مجراهم يتناقلون هذه الرسائل ويتدارسونها ويحملونها معهم سرا إلى بلاد الإسلام، ولم تمضي 100 سنة على كتابتها حتى دخلت بلاد الأندلس. فرض إخوان الصفا على من كان مثلهم من الجماعات أن يكون لهم مجلس خاص يجتمعون فيه في أوقات معلومة لا يداخلهم فيه غيرهم، يتذاكرون فيه علومهم ويتحاورون فيه أسرارهم، وينبغي أن تكون مذكراتهم أكثرها في علم النفس والحس والمحسوس والعقل والمعقول والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلهية والتنزيلات النبوية ومعاني ما يتضمنها موضوعات الشريعة. وينبغي أيضا أن يتذاكروا العلوم الرياضية 4، وهي العدد والهندسة والتنجيم والتأليف. وأما أكثر عناياتهم وقصدهم فينبغي أن يكون البحث عن العلوم الإلهية التي هي الغرض الأقصى. وبالجملة ينبغي لهم ألا يعادوا علما من العلوم أو يهجروا كتابا من الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب، لأن رأي إخوان الصفا ومذهبهم يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعها، وذلك أنه هو النظر في جميع الموجودات بأسرها الحسية والعقلية من أولها إلى آخرها، ظاهرها وباطنها وجليها وخفيها، بعين الحقيقة من حيث هي كلها من مبدأ واحد وعلة واحدة وعالم واحد ونفس واحدة محيط جواهرها المختلفة وأجناسها المتباينة.

وأخيرا بتحريض من بعض الفقهاء أمر الخليفة المستنجد بإحراق رسائلهم مع كتب ابن سينا، كما أحرق المتوكل من قبل كتب المعتزلة، وبذلك ينتصر فقهاء السلاطين مرة

أخرى على الفلاسفة، وليزدل الستار على الحقبة الذهبية للحضارة الإسلامية. فبعد تكفير جابر بن حيان والفارابي وابن سينا وابن الراوندي والتوحيدي والكندي وابن رشد وابن الهيثم وابن المقفع وكل من حكم عقله وقدمه عن النقل، وكل من خالف رأي الحكام والسائد من الفكر، من حينها دخلنا النفق المظلم ولا نعرف حتى الآن كيف نخرج منه.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط؟ أن يعيش ثلث سكانها في

0: في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الامكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوة الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
2: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
3: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها، هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلة التراخيص وغيرها، فأيضا منافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
4: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك رجال رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
5: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة، نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
0: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز، بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع، في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعلم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية، وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً، وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد، باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء، من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917،
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية، وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العالم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة عالم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشأها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية، غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها. وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال، مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى الرغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: هنا إذاعة تايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة أهم من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. الحقيقة هذا المقطع من الآية الكريمة يلفت النظر، لأن طبعا إحنا ما نطلق لفظ الدين إلا بالمعنى الاصطلاحي، لأن إحنا عندنا لفظة الدين إلها معنى لغوي وإلها معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي الدين مأخوذ من العادة أو من الدينونة من العقيدة. المعنى اللغوي أي عقيدة يعتنقها الإنسان نسميها دين، لكن المعنى الاصطلاحي أن لفظة الدين تطلق على ما نزل من أديان سماوية، يعني ما تطلق على الأفكار الوضعية، ما تطلق مثلا على الأديان أفرض اللي هي ليست سماوية، لا تطلق على كل شريعة سماوية تسمى دين. غير نعرف احنا اكو شرايع سماوية، اكو مثلا دين إبراهيم عليه السلام، اكو مثلا دين موسى عليه السلام، دين عيسى عليه السلام، طبعا هذه أديان كلها سماوية، كلها رسالات جاءت من السماء. طيب إذا كان كذلك هذه الرسالات شنو مصيرها، شنو حكمها؟ لما القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، شنو معنى ذلك؟ أن ما يعترف بها الأديان اللي سبقت الإسلام؟ لا يعترف بها. إذا يعترف بها هاي الآية خلاف الاعتراف، ناقض الاعتراف. إذا ما يعترف بها شلون كانت أديان سماوية؟ ما ممكن تكون أديان سماوية. فالواقع المسألة شلون نتصورها، يعني ما هو حلها، شنو الإجابة على هذا؟ لأن هو مبدئيا عندما يقرأ الإنسان الآية يتبادر ذهنه إلى هذا المعنى رأسا، لكن المقصود بالعكس تماما. شلون المقصود بالعكس؟ حقيقة أن الدين الإسلامي تضمن كافة الأديان التي سبقته. شلون؟ هو ما اكو دين عندنا من الأديان السماوية إلا وجاء يحمل الأسس الرئيسية اللي نعتبرها رئيسية، ثلاث أسس. أولا وجود الله عز وجل ووحدانيته، أن الله موجود وواحد. ثانيا بعثة الأنبياء وعصمتهم. ثالثا الاعتراف بالمعاد يوم القيامة. هذه الأمور الثلاثة ما يوجد دين من الأديان لا يعترف بها، يعني أديان الشرائع السماوية، ملة إبراهيم الخليل أو المسيحية، نعم، أو دين موسى. الأديان السماوية تعترف بهذه الأمور الثلاثة، ولذلك الحديث النبوي الشريف يقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. الحديث اللي ورد على لسان النبي هذا نصه ديننا واحد. شنو معنى ديننا واحد؟ يعني نعرف اكو اختلاف بالفروع، لازم ما يكون معنى ديننا واحد يعني ديننا واحد بالأصول، يعني بالأمور الأساسية الدين واحد عند كافة الأنبياء الذين حملوا رسالات السماء. حديث آخر، الحديث الآخر يقول الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. ابن العلة تدري شنو يعني المقصود به؟ العلة يعني الزوجة الثانية أو اللي نسميها ضرة. زين، ولذلك الشيء يذكر، سألوا الإمام أحمد بن حنبل يوم من الأيام قالوا له: ما بال الصحابة كلهم كأنهم أخوة لأم واحدة، وعلي بن أبي طالب بينهم كأنه ابن علة، يعني ابن ضرة ابن امرأة واحدة. قال: لأن عليا سبقهم إسلاما،
رفاقهم علما ورجحهم حلما فتفرج فيما بينهم. أنت لك عبارة الإمام أحمد بن حنبل بالذات. يعني يقول أن ميزاته خلت أمة برأسه، ما حمل من ميزات لم يشاركه بها أحد، صار كأن ابن أم واحدة والباقيين عندهم خصائص مشتركة كأنهم أشقاء لأم أخرى. فابن العلة عليه من يطلق؟ يطلق ابن العلة على ابن الضرة. ولذلك الشاعر يقول: أفي الوقائع أبناء لواحدة، وفي الولائم أبناء، وفي الغنائم أبناء لعلاتي. يقول احنا لما تصير واقعة حرب تعتبرون أخوة مثلا أبناء أم واحدة، لكن لما تيجي الغنيمة نصبح أبناء ضرات، كل واحد له نصيب خاص يختلف عن نصيب الآخر. في موضع الشاهد ابن العلة يعني ابن زوجة أخرى. الحديث النبوي الشريف يقول أن الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. شو المقصود بأبيهم واحد؟ المقصود أنهم يحملون رسالة سماء موحدة، يعني أن الأديان السماوية بأجمعها تشترك بالأسس. ما ممكن دين سماوي، نعم أشتا تقول لي أكو اختلاف بالأديان، موجود بالمسيحية أكو أشياء ما موجودة بالإسلام، عند اليهود أكو أشياء ما موجودة عند الإسلام. الواقع هذه لازم نبحث عنها، هل هي من الدين أم هي مما ألحق بالدين؟ مسألة التوراة صار بها لعب، الإنجيل أيضا صار بلعب، يعني أضيف للإنجيل ما ليس منه وأضيف للتوراة ما ليس منها، بينما القرآن الكريم منزه عن هذا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم منزه عن العبث والزيادة والنقيصة. وموضوع هذا يحتاج أن يفرد إلى بحث خاص إن شاء الله، بس للإشارة إلى أن ما وجد في بعض الأديان التي سبقت الإسلام، ما وجد من أمور قد نعتبرها نشاذ أو نعتبرها ما يمكن أن تكون من السماء، طبعا هذه من وضع الأحبار والرهبان، لأن الأحبار والرهبان كانوا يضيفون لها أشياء وكانت تعتبر تلك الأشياء جزء من الرسالة، كانوا يلحقوها إلى التوراة أو يلحقوها إلى الإنجيل. والظاهر أن العلماء في هذا الباب ما قصروا، يعني صبروها الحكاية وتبعوها وبينوا ونصوا على الإضافات التي ألحقت سواء بالدين موسى أو بدين عيسى. لكن فيما يخص الإسلام اللي يهمني النقطة، أن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام، اللي بين أن الإسلام تضمن الأسس الموجودة فيما سبقه من الأديان. اللي يأيد هالمعنى شنو؟ اللي يأيد هالمعنى أنك ما تلقى واحد من الأنبياء ما يقول أنني من المسلمين. تبع آيات القرآن الكريم مثلا تلقى بالنسبة إلى نوح: وأمرت لأكون من المسلمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات الأخرى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بالنسبة لكل نبي تلقى دائما يرعث نفسه بأنه مسلم. شنو معنى الإسلام في هذا المعنى؟ يعني مو الإسلام بكل أبعاده بكل خواصه، لأن طبعا الإسلام إذا متأخر إذا خاتم للأديان، وذول سبقوا الإسلام بمئات السنين. فإذا كان كذلك، إذا شنو معنى أن الواحد منهم ينعت نفسه بأنه مسلم؟ ينعت نفسه لأن الإسلام بمعناه العام الإذعان بالأمور الأساسية. الأمور الأساسية جاء الإسلام فتضمنها، فكأن الإسلام تضمن الأديان، تضمن كافة الأديان. لهذا قال: إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام في واقع الأمر ما نفهم من عند التشنج أو
ونفهم منا العصبية. يعني عندما تيجي الآية الكريمة بهاللسان ما تستهدف أن تبين أن الأديان الباقية ما لعبت دور في حياة البشر أو ما أدت وظيفتها. لا، على الروح التشنجية أنت ما تلقاها بالدين، تلقاها عند من؟ تلقاها عند حملة الدين، أما بالدين ما تلقاها. سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. فواقع الأمر إذن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام ما يريد يغض من قدر الأديان السابقة، لأن الأديان كلها مصدرها واحد، الأديان كلها تجري بنهر واحد، الصب بقريب واحد. فإذا كان مصدرها واحد وإذا كانت أهدافها موحدة ما يمكن يجي دين ينتقد دين آخر أبدا، ما ينقده. نعم يمكن يجي دين أكمل من الدين السابق. ليش يجي دين أكمل من الدين السابق؟ لأن حتما الأديان تلاحظ التطور البشري بلا كلام. وإذا كانت الأديان تلاحظ التطور لابد وأن تكون تواكب هذا التطور، تشاير هذا التطور، وإلا إذا ما شايرت التطور تحولت إلى مجرد تراث وأصبحت ميتة. شلون يعني؟ أنا أضرب لك بعض الأمثلة. يعني إحنا عندما نقول أن الله عز وجل ختم الأديان بالدين الإسلامي، شنو معنى ذلك؟ يعني أن الأديان السابقة ما لها أهمية عند الله؟ لا، لها أهمية عند الله. لكن الله عز وجل عندما ختم الأديان بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي وضعت به قواعد بها استعداد لتغطية حاجات الإنسانية مهما تتطور الإنسانية. مثلا افرض في أيام عيسى عليه السلام ما كانت أكو عند الناس معاملات مصارف بنوب، ما أكو مثلا حتى نضطر نسوي تشريعات تغطي حاجات البنوك، ما كان هذا المعنى. في أيام عيسى عليه السلام مثلا ما كانت أكو مشكلة جو، أن هذا الجو إحنا نملكه أو من ملكه، نسمح للطائرات تعبر به أو ما نسمح للطائرات تعبر به، لأن ما كان آنذاك وسيلة جوية تعبر الأجواء. مثلا في أيام عيسى عليه السلام ما كانت عندنا مشكلة مياه إقليمية، أن هذه الباكرة لما تطلع اشقد لها حق، نعم تشتغل واشقد لها حق تدفع رسوم، اكو حد للمياه الإقليمية او ماكو حد للمياه الإقليمية. القضايا كلها تطورت وجدت، لما وجدت يوقف الإسلام يعني مكتوف إزاءها؟ يو لا، يجي الإسلام يعالجها يضع لها حلول. طبعا لازم يضع لها حلول، ما يمكن يوقف مكتوف اليد إزاءها. إذن شنفهم من هذا؟ نفهم أن هذا التطور الذي حدث بعد ذلك كان مأخوذ بعين الاعتبار في التشريع الإسلامي. إذا التشريع الإسلامي يحمل مواد مرنة قابلة لأن تغطي كل حاجات الحياة مهما تطورت الحياة، جاء الدين الإسلامي ليغطي أبعادها. لأنه الآن ألوان التبادل بين المجتمعات، قرب المسافات اللي أصبحت الدنيا كلها أصبحت تكاد تكون مجتمعا واحدا، هذا اللون من التطور يحتاج إلى تطور بالتشريع، إلى تطور بالسلوك، إلى تطور بأنماط الحياة. الله عز وجل ختم الأديان بالدين الإسلامي باعتبار الدين الإسلامي أقدر وأوسع على تغطية حاجات الناس أو حاجات المجتمع. وإلا مو معنى أن الدين الإسلامي عندما الله ختم به الأديان أن الأديان السابقة ما كان لها صلاحية أو أن الأديان السابقة ما كانت مهمة، لا لا بالعكس، كلها من السماء وكلها راعت حاجة المجتمع. يعني في أيام موسى دين موسى راعى حاجات المجتمع. أنا أستغرب من بعض الكتاب لما أقرأ آراء نظريات بعض الكتاب الإسلاميين غافلين عن حقيقة عجيبة. شنو الحقيقة العجيبة؟ مثلا يجون يقولون أن دين موسى عليه السلام ما كان دين كامل. ليش؟ اجعل زاوية واحدة. شنو هي الزاوية الواحدة؟ عالج الأمور أفرض المادية، اجل لتنظيم الأمور المادية، أما الأمور الروحية الأمور الأخرى الاجتماعية ما عالجها. دين عيسى يقولون اجي حتى يحد من جشع الرومان،
الى روحي صرف ما عنده معالجات في مشاكل الحياة الاخرى. هذا احنا ما نقدر نتهم الاديان بهالشكل. يعني احنا نقول الباري عز وجل عندما انزل الدين كان يعرف ان المجتمع لنا حاجات لو ما يعرف. كان يعرف ان المجتمع فيه نقائص بجوانب اقتصادية لازم يغطيها. بجوانب اجتماعية لازم يضع لها تشريع يشرع لها تشريع. بجوانب اسرية. ايش معنى الباري نزل بجانب واحد يترك الجوانب الاخرى؟ مستحيل ما ممكن. كل جوانب لازم يغطيها التشريع السماوي. لكن يغطيها شو وقت بنسبتها يعني. شلون يعني بنسبتها؟ طبعا انت الان لما تجي الى مجتمع في اوروبا ما تقدر تقيسه بكل خواص بمجتمع في افريقيا. هذا مجتمع الى سمات وهذا مجتمع الى سمات. هذا الى نصاب حضاري وهذا الى نصاب حضاري. ما يمكن نعتبر المجتمعات كلها سوى من ناحية استعدادها الفكري استعدادها العقلي استعدادها الثقافي. لكن لازم نغطي حاجاتها. ما نقدر نقول ان المسيحية في زمنها كانت ناقصة او ان اليهودية في زمنها كانت ناقصة. ابدا هذا مو كلام سليم اطلاقا. ممكن الله عز وجل ينزل دين ناقص نزل شيء يتناسب ويا المستوى اللي كان سائد انذاك. بعد ذلك اجى الدين الاسلامي. لما اجى الدين الاسلامي غطى حاجات البشرية ووضع قواعد مرنة. شنو القواعد المرنة؟ اعطانا قواعد للتشريع قابلة للانطباق على كل عصر. هاي القوالب مهمتها شنو؟ مهمتها ان تمتص كل حاجات الانسانية. شلون؟ مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هاي العقود جمع عقد. العقد ما اشتمل على قبول وايجاب. في ايامنا صارت اكو عقود جديدة. العقود عقود التأمين. مثلا اكو عقود افرض بحرية. اكو عقود في معاملات داخلية كلها جدت مصرفية. هذه نجي للعقد نلقى شروط العقد متوفرة بي ولا. هذا العقد اللي بيني وبين المصرف اكو بي ربا بي جهالة بي غرار. اذا لني ما بي يدخل تحت العموم. يا ايها الذين امنوا اعتبر عقد شرعي واجري لي احكام الشرعية. لان الاسلام الثاني قاعدة مرنة ووضع لي ضوابط مرنة تمتص حاجات الانسانية بكاملها وتغطيها. لذلك احنا ما نحتاج الى القياس حتى نقول ان الاسلام قرآنها كبرى والوقائع يومية جديدة فالاحكام الاسلامية ما يمكن تستوعب الوقائع وتغطيها. لا لا. الاحكام الاسلامية تستوعب الوقائع كافة الا ان تقوم الساعة. ولا تحتاج الى القياس اطلاقا. ارجع الى الموضوع. اذا القرآن الكريم يقول ان الدين عند الله الاسلام. لما قال ان الدين عند الله الاسلام ليس معنى ذلك انه يريد ان يحط من قيمة الاديان السماوية ابدا. وانما يريد ان يقول ان الدين الاسلامي امتص كل حاجات البشرية فغطاها وبالضمن دخلت فيه الاديان السابقة. طيب ان الدين عند الله الاسلام. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هنا أكو عندنا نقطتين. النقطة الأولى أن ذولا بيش اختلفوا. والنقطة الثانية أنه اختلفوا من بعد ما صار عندهم علم بالموضوع. أما النقطة الأولى ذولا اختلفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبصحة رسالة الإسلام. صار أكو عندهم نزاع. يعني أنت لما تدرس حالة اليهود في أيام نبوة النبي وحالة النصارى وشلون كانت تحدث عندهم نزاعات تمزقهم. أكو بعضهم يقول أن هذا دين حق ليش ما نعترف به. بعضهم يقول لا هذا دين احنا ما لازم نمكنه حتى ينتشر ويقضي على أديانه. لازم نقف في وجهه. لازم نلقي الشبهات. لازم نضع العراقيل في طريقه. اختلفوا اختلاف شديد جدا وبدأوا يثيرون الشبهات كلها
يفتشون قضايا يردون يتوصلون منها الى صحة معتقداتهم الى صحة آرائهم. ليه؟ مثلا يجون الى آيات القرآن فنفخنا فيها من روحنا، يعتبرون عيسى ابن لله لان يقولون ان الله عز وجل جزأ روحه فوضع قسما من روحه في رحم مريم وتكون عيسى، فعيسى ابن الله وهو جزء من الله، ويلزمون هذا ويأكدون عليه حتى يثبتون نظريتهم بالاب والابن وروح القدس او نظرية الاقانيم. يثيرون شبهات من هالنوع. وانت لا تنسى ان المحيط اللي كانوا به كان محيط جاهلي، يعني محيط الجاهلية ما كان يحمل علم، ما عنده مناعة، ما عنده قابلية ثقافية يقدر يقابل الآراء يناقشها ويدحضها الافتراءات. مجتمع جاهل، والمجتمع الجاهل طبعا الدجالين لهم مكان دي. هو انت ما تخاف المجتمع اذا كان اكو بي وعي، لا تخاف عليه، تخاف على المجتمع اذا كان ما يملك مناعة، ما يملك وعي. انت تلقى دائما المشعوذين والدجالين وحملة الافكار الهدامة وين يعيشون دولة؟ يعيشون بالاجواء الجاهلة. وين اكو جو جاهل ها؟ تلقى يعيش هذا، لان الجهل الواقع تربة خصبة لنشوء الانحرافات ولنشوء الخرافات. وشنو ذنبهم يعني؟ دول شعوب مساكين يعني ما مثقفين، ما عندهم وعي، والدجل يمشي والكذب يمشي والافتراء يمشي. زين، فاذا كان كذلك نرجع نقول ان دول سبب اختلافهم شنو كان دوافعهم سيدينا، لكن هم اختلفوا في هالمعنى في صحة الاسلام وفي صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وان هؤلاء احتدم الخلاف عندهم الى درجة عجيبة. يعني كان الخلاف في ايامهم بوسائل محدود، لكن بعد ذلك تطور هذا الخلاف. شلون تطور؟ يعني خل اضرب لك مثلين. اكو كاتب اسمه الغارو، هذا كان بالاندلس، عاش بالقرن التاسع. اللغة العربية في الواقع انتشرت باعتبارها لغة الاسلام. اللغة العربية ابتداء من القرن السابع الى نهاية القرن الحادي عشر طبقت اوروبا. يعني اوروبا كانت بها اللغة اللي اكتشفت اللغات كلها، اللغة العربية كانت هي لغة العلم، لغة الحضارة، لغة الفكر. وهو ترى هذا كان هدف الاسلام. يعني انت اكو نقطة اشير لك اليها، بعض الكتاب اللي اعداء الاسلام اثاروا هالنقطة، قالوا ان الاسلام يريد يستعمر الشعوب، لان الاسلام يفرض اللغة العربية، ولما يفرض اللغة العربية اللغة هي مو بس قوالب، اللغة مشاعر، مو بس قالب للمعنى اللغة. يعني انت لما تريد تجي الى شعب تريد تخليه ينسى حضارته غير اللغة مالته،

ويجيب له لغة أخرى راح تصير كل حضارته تروح. راح يعطينك حضارة جديدة، ينسى تقاليده، ينسى فكرة، ينسى عاداته، حضارته كلها تموت عن طريق اللغة. فاللغة أساسي أساسي جدا. ولذلك الأتراك في أيامهم ويحاولوا أن يفرضون اللغة التركية، حتى القرآن أرادوا تتريكه، حتى الآلان أرادوا تتريكه، كما أنا فكرت كان هذا هدفه بس ما نجح. فاللغة الإسلام عندما جعل اللغة العربية هي لغة القرآن لغة الدين، ما كان يستهدف أن يستعمر العالم كما يقولون دولة، لا، بس اللغة العربية لها ميزات ما موجودة باللغات الأخرى، ما أريد أستعرضها لأن تطغى على صلب الموضوع، بس على الإجمال أبين لك أن أنت تلزم المصدر باللغة العربية، إذا ألزمت المصدر امشي تشتق ما لها صعوبة، تأخذ مثلا كلمة ضرب تشتق منها ضارب، مضروب، ضربة، يضرب إلى آخره، جدا يعني بسيطة، من بس تأخذ المصدر وتمشي، ماكو بها حروف مثلا تكتب وما تنطق، ماكو بها حروف زائدة، ماكو بها تعقيدات. اللغة العربية لغة مبسطة، وبنفس الوقت هي تنقل مشاعر مو معقدة، لأن اللغة العربية كانت تنقل مشاعر الجزيرة، والجزيرة آنذاك كانت على فطرتها ما بيها تعقيد، يعني ما تنقل وياها خلفية معقدة. أنا أحس الموضوع هذا يريد الإشباع، بس أواعدك إن شاء الله أني قد أشبع فيه بحث آخر. يعني موضوع اللغة الواقع الإسلام عندما فرضها ما فرضها يريد يستعمر، نعم أراد أن يوحد الشعوب. ليش يوحدها؟ يوحدها بلغة واحدة. إذا وحدها أزال العقبات فيما بينها. أنت مر عليك أن الإسبرنتو أيضا اللغة اللي حاولوا أن يعمموها على العالم، الإسبرنتو مكونة من اللاتينية واللغة البريطانية واللغة الإيطالية واللغة الألمانية، من أربع لغات. وحاول هذا اللي وضعها، حاول شنو؟ أن يجعلها لغة عالمية يتفاهم بها العالم، لأن يقول لك اللي يضع عقبات في طريق الشعوب وما يخلي الشعوب تتفاهم وما شعب يطلع على شعب هو اللغة. احنا إذا وخرنا حاجز اللغة قدرنا نخلي الشعوب يتصل بعضها ببعض وتصبح آلامها واحدة وآمالها واحدة، وتزول كثير من المشاكل فيما بينها. فإحنا المهم عندنا اللغة، تعميم اللغة هي الواقع، هي كل المحاولات مشروقة من الإسلام. الإسلام أراد هالظاهرة هاي، أراد تعميم اللغة العربية ليصبح العالم كل أمة واحدة، لأن اللغة إذا عمت الناس تقريبا تمتص 99% من المشاكل. ليه؟ لأن اللغة أساسي أساسي. بس قد يقول لي واحد شو بالعكس، تفضل احنا مو لغتنا عربية الآن واحنا شعوب عربية شو كنا مشاكل؟ لا، لا تحمل الشعوب ذنوب غيرها، ذنوب من يقودها، لا، الواقع الشعوب شيء ومن يقودها شيء آخر. الحقيقة أن اللغة تزيل عقبات وعقبات وعقبات، ولذلك أراد الإسلام أن يجعل لغة القرآن هذه اللغة التي شرفها، أراد أن يعممها لإزالة العقبات. فأعود لصلب الموضوع، اللغة كانت بأوروبا كلها اللغة العربية هي لغة الحضارة، لغة الفكر، لغة العلم. هذا إلغاره الكاتب الشهير الأندلسي الأوروبي، حمل حملة شعواء وأخذ يطالب اللغة العربية وحرر المثقفين ضدها، انهم هاي لغة انتم غزتكم، غزت فكركم، غزت حضارتكم، ووقف يحاربها أشد المحاربة. بينما احنا ما عندنا بالإسلام محاربة للغات الأخرى. يشترط الإسلام الشعائر الدينية أن تكون باللغة العربية، لكن مو كلها، اكو قسم منها يسمح بها بغير اللغة العربية، واما ان تكون عند الناس لغة خاصة ما ينازعهم عليها، ما يحاربهم عليها ابدا، يترك لكل ناس حريتهم. لكن صور لولا حاربوها للغة حرب شديد. وبس اللغة، اضرب لك مثل ثاني، الكاردينال خميس هذا بالقرن الخامس عشر 1500 ميلادي، يعني القرن الخامس عشر، هذا تدري سوى بالاندلس؟ بدأ حول المساجد كلها الى كنائس. السياح اللي يروحون للاندلس يشوفون مسجد بأطار كنيسة، ومساجد كانت كلها حولها الى كنائس.

مقبول فيها ومعتمد، ألقاه مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. التجزؤ اللي أدى بالأخير إلى فقدان الفردوسي المفقود. موضع الشاهد أن دولة كان حربهم حرب شديد للإسلام وللمسلمين، اختلفوا ما بيناتهم في نصرته وعدم نصرته، وفي الاعتراف بصحة نبوة النبي أو عدم الاعتراف. ثم القرآن بيّن أن هذا اختلافهم يشكل جريمة كبرى. شنو الجريمة؟ قال دول ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني أكو واحد مثلا يختلف عن جهل مو عارف، وأكو واحد لا يختلف عن علم. وجريمة الإنسان إذا كانت جريمة صادرة عن علم تعتبر جريمة مضاعفة. تتصوري ولا؟ إذا واحد عنده علم ويقدم على الجريمة، هذا غير الجاهل. الجاهل إذا أقدم على الجريمة قد تجد له من جهله معذرة. لكن اللي عنده علم شلون تسمح له أنت بالجريمة؟ ومع الأسف هذا اللي إحنا واقعين به. يعني تلقى مع شديد الأسف تلقى أن كثيرا ممن يحمل العلم، يحمل إلى جانب العلم جريمة كتم العلم أو جريمة معارضة الحق أو جريمة الوقوف بوجه الحق والالتجاء إلى الباطل. خلي أضرب لك فد مثل. استغرب ذاك اليوم كنت أقرأ، أكو أحد فقهاء المالكية الباجي الأندلسي، هذا عند الرجل كتاب المنتقى ومن خرف الكتب الفقهية، هو رجل من أدلاء علماء المذهب المالكي. هذا الرجل يجي يستعرض العقد المنقطع، عقد المتعة. ألفت نظرك لنقطة، ترى الإمام مالك يذهب إلى جواز المتعة. بين أنا الموضوع شوي ماردة شبعة، يعني لما أريد أثيره مو معناه الشيء اللي يثيره هو عندنا يعيش على الواقع العملي. لأنت لو تسألني أنا نفسيا ما أرتاح له، يعني بالواقع ما أرتاح له. لكن أنا نفسيا شنو قيمتي؟ أنا دا أتناول حكم شرعي، ما له قيمة. دا أحكي عن حكم شرعي، حكم رأي الشرع شنو؟ الإمام مالك يرى جوازه بقاءه. عبارته يقول هي جاهزة فلا تنسخ حتى يطرح عليها ما ينسخها، وموجود عندي المصادر. واللي يحب أيضا خلي شوف نظرية هذا الرجل اللي ذكرته لك، عند كتاب المنتقى أكو بي باب في عبر عن الباب. الباب يقول جواز زواج المرأة أو المرأة التي يمسكها الإنسان، التي يتزوجها الإنسان ولا يريد أن يمسكها بل يستمتع بها. على العنوان يشرح تحت العنوان يقول إذا واحد يتزوج امرأة ويريد يستمتع بها، مو يخليها زوجة دائمية، لا لفترة قصيرة ويفارقها، يقول هذا الزواج جائز. أبدا جائز. ويجي يعقب عليه وينقل عن الإمام مالك أنه أجازه، ويعقب عليه بعض فقهاء المذهب وأئمة المذهب، يقول العقد وقع صحيح لأن ليس في العقد شرط ينافي صحته. ما بيجي يتزوجها وهو يعرف أن راح ما يخليها مدة، وهي تدري أيضا أنه يتزوجها مؤقت، مع ذلك يعتبر هذا جائز. وأنا العام ذكرت لك رأي الأحناف، أيضا الأحناف قالوا هذا الرأي موجود عندي في المصدر. إلى هنا لما عندك هذا الرأي اتعقب عليه بعد شو نشوف التعقيب. التعقيب يقول ولكنه ليس من أخلاق الناس وليس مما يناسب. يعني إذا الشرع أجازه ليس من أخلاق الناس معنى؟ يعني لما الشرع يجيده هذا يذكرني بحادثة. حادثة شنو؟ خل أضرب لك مثلا تقلب لك المعنى. فاليوم هارون الرشيد قاعد ويما الفضل والغيرة، وطبع لي واحد من المتفتهة. هارون الرشيد عطش، لما عطش احنا عندنا استحب تسمية العاطي الى عطش يقولوا يرحمكم الله. قال لي يرحمكم الله، الفضل تغير وجهه، تمعر وجه الفضل وتمعر وجه الرشيد.
قال الملوك لا يشمتون. هذه واحد يقول للواحد يرحمكم الله إذا واحد مثله، أما أنت تجي إلى خليفة يقول له يرحمكم الله، هذا ما يأشم، هذا أكبر من أن يقول له يرحمكم الله. أخطأت الأدب، أصبت السنة وأخطأت الأدب، تمام أنت السنة أصبتها غير سنة النبي، لكن أخطأت الأدب على خلاف الأدب. عجيب، يعني سنة النبي خلاف الأدب، شايف شلون؟ ها؟ تكتب خليفة مسلم سنة النبي خلاف الأدب. قالت لما تقول هذا حكم أباح الشرع، لما حكم أباح الشرع ليش انتقده إذا أباح الشرع؟ جاء الشرع يبيح شيء قبيح يعني، ما أدري، أنت أحكم من الله عز وجل؟ أحكم من رسول الله؟ أحكم من الإسلام؟ حتى تيجي تنقده؟ شيء غريب يعني، عجيب في بابه. شيء يعني غريب يلفت النظر أن الإنسان يبلغ به الأمر إلى أن يقف بوجه الحق وجها لوجه. ليش الدافع لهذا شنو؟ مع انك عندك علم، ويحمل علم ينبغي ان يسير العلم، يقود زمام العلم، وين يوصلك الدليل؟ اتبع الدليل. الدليل وين يوصلك؟ نعم اتبع للدليل، انت لا تيجي راسا تجر الدليل لمصلحتك، لا خلي الدليل هو اللي ياخذك. أعود للآية، يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذول اختلافهم مع وجود العلم، والاختلاف مع وجود العلم يعتبر كارثة. الاختلاف مع وجود العلم يعتبر كارثة من أفضح الكوارث، وإحنا نعيش على الكارثة إلى الآن مع شديد الأسف، إلى الآن نعيش على الكارثة. خلنا في النظر في نقطة، والله أنا يعز علي أن ذني قضايا أشير إليهم، لكن أنا أعرف وظيفة الواعظ المسلم أن ينبه على مكان، أن ينبه على النقاط اللي تمزق وحدة الإسلام والمسلمين. أرجوك أنا الآن لما أريد ألف لي كتاب، أو أي كاتب من كتابنا أو أدبائنا لما يريد ألف كتاب يذكر كتاب فقهي مثلا أو كتاب عقائدي، يذكر رأي الإمامية وآراء المذاهب الأربعة. شوف مثلا كتب الخلاف عند فقهائنا، شوف الخلاف لشيخ الطوسي مثلا، شوف مثلا كنز العرفان للمقداد السيوري في أحكام القرآن، شوف المتأخرين أبنائنا اللي يقدمون الآن رسائل مثلا في دكتوراه وماجستير، يجي يبين رأي الإمام مالك، رأي الإمام أحمد بن حنبل، رأي الإمام الشافعي، رأي الإمام أبي حنيفة، ويذكر آراء الإمامية وفقهاء الإمامية، فقه مقارن. زين تيجي تلقى الطرف الثاني لما يكتب ما اكو شيء اسمه الامام الصادق ابدا، ولا اكو شيء اسمه الاماميه ابدا. ليش؟ ما فهم غريب انا. هذول احنا الاماميه منين ماخذين فقههم؟ ماخذين فقههم من جعفر بن محمد الصادق. جعفر بن محمد الصادق منو؟ جعفر ابن محمد الباقر. زين ابن زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي بن ابي طالب، ابن رسول الله. وهذا هو فقه الله، وهذا فقه الاسلام. هذا ما يلوق لك يعني؟ ما فهمت. شنو ليش يعني؟ يعني ذولا ما يلوقوا لك ذولا؟ ما فهمت انا. انت ربيع الراي، مجرد واحد اسمه ربيع الراي، مجرد مولى عادي. ربيع الراي تجي له وتاخذ له مدرسه وتاخذ له اراء عجيبه غريبه، هو مجرد انسان بسيط عادي. بينما مذهب هو استاذ كثير من المذاهب الاسلاميه، وهو مصدر، وانت تعترف انه استاذ لكثير من المذاهب الاسلاميه، ومع ذلك ما الى راي فيما تكتب ليش؟ وما الى راي فيما تشرع ليش؟ الان تبعد مثلا وراء التلفزيون وجاي تبقي اراء احكام شرعيه، مثل ما تذكر راي الامام مالك، تذكر راي الامام الصادق، تذكر راي ائمه اهل البيت. هذول من هذول هم؟ هذول شو يمثلون؟ يمثلون كسرى، يمثلون قيصر، يمثلون عرقل، يمثلون الاسلام. هل شلون يعني البغي؟ ها؟ مسألة، إذا مسألة العلم في الواقع، العلم ما اكو بي، العلم ما بي إطار يحجز. العلم والدين شامل جائر الإنسانية كافة. وين أجد العلم؟ أنا أتبع النظرية العلمية. وين أجد الحكمة؟ أتبع الحكمة، خصوصا إذا كان العلم أنا ما أخذ من مصدر وثيق، ما أخذ من أهله، ما أخذ من أهل
بتربية خاصة ستغلي معي. جن على رجليك يا هذا، والله لو اتخذتك معي الى البيت لعريتك مكان جبرائيل، لعريتك مكان جلوس جبرائيل من منازلنا. لما دخلت الى بيوتنا راويك وين كان ينزل جبرائيل بالوحي. احنا ابناء رسول الله، حملت وحي الله، حملت كتاب الله. ارجوك الى منا ما اخذ مصدري، منين اخذ مصدري؟ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. ثم حددت الايه منشا الاختلاف، قالت من بعد ما جاءهم شنو؟ ليش؟ بغيا بينهم، البغي والحسد، وهي هاي الظاهره التحاسد عند حمله العلم ظاهره واضحه، ظاهره مع شديد الاسف في المشهد. احنا عندنا روايه، عندنا رواية تقول خمسة يدخلون النار بخمسة، زين؟ تحددهم مثلا، منهم تقول التجار بالخيانة، التاجر نعم يدخل إلى النار بالخيانة إذا اشتغل أو شرب أو تعامل بالحرام. بعد الأمراء بالجور، وتعدد العرب بالعصبية، ولأن تجي العلماء، العلماء بالحشد. هذول يدخلون النار بالتحاسد، لأنه هذا إذا شاف نظرية عند هذا، وشاف هذا مجلي، شاف مبدع أكثر منه علم وأكثر منه أصالة وأكثر منه عمق، يريد لنفس كبيرة تخليه عند رياضة يعترف بفضل هذا، ويعترف بأن نظريته صائبة، ويعترف بأن أوسع مدرك منه. يريد لها رياضة، يريد لها روح كبيرة، ها؟ يريد لها روح جليلة. كان عبد الله بن عباس رضوان الله على حبر الأمة إذا دخل يحترم الحسن والحسين سلام الله عليهم، يحترموا غاية الاحترام. وحتى الخليفة الثاني كان يحترم عبد الله بن عباس احترام عجيب باعتباره حبر حبر الأمة، ترجمان القرآن. وكان هو بدوره إذا أراد الحسن أو الحسين يركبون يمسك لهم الركاب. يقوم لواحد يقول له الأطفال أبنائك أنت تمسك لهم الركاب، يقول له هكذا أمرنا أن نفعل بأبناء نبينا. زين؟ وبينما الإمام كان يقول إحنا أمرنا أن نكرم علماءنا. زين؟ المسألة كل واحد يعرف واجبه، يعني يكون عنده روح كبيرة، يعرف أن من إجلال الله إجلال حامل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. منزلة العالم منزلة كبيرة، يجب أن يكرم ويحترم، يعرف بالفضل بالسابق، بس هاي يريد لها روح كبيرة. يعني إذا واحد شاف لواحد أعلم منه أو أوسع من عنده، كون يكرمه، كون يحترمه، كون يأخذ من عنده. لا يستثير به الشعور بالناقص، يبدا يشعر بالناقص، ليش هذا صار افضل من عندي، فيحسده. والى حسده ينتهي الامر الى التناقض والى تفنيد الراي. والغريب اكو اشياء في هذا الباب ما احب اخوض بها، في هذا الباب اكو اشياء غريبه مرعبها الحسد، اذا تبحث عنها تلقاها الحسد. قد تلقى لك قزم بسيط ما يملك من المعلومات الا اشياء بسيطه، يجي يتطاول على عملاق ضخم. ليش؟ بدافع الحسد، لان هذا يشوف نفسه محدود، شوف هذا عملاق كل عطاء ما يطيق في الغالي، ها؟ يتطاول عليه. على العموم باب واسع هذا. زين؟ ارجع للآية. الآية تقول وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغلا بينهم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى معنى آخر، قالت ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع العقاب. نعم سريع الحساب، فإن الله سريع الحساب. كيف يعني؟ بأي معنى إن الله سريع الحساب؟ وشنو المقصود ومن يكفر بآيات الله؟ آيات الله في هذا المقام الدلائل البينات اللي تبين الحق من الباطل. يقول اللي يكفر
بالإسلام من بعد ما تبين له الحق. هذول كفروا بالإسلام وبنبوة النبي بعد أن تبين لهم الحق، وبعد أن علموا بأنه الدين الصواب، أنه الدين الذي يحمل الخير للإنسانية. في واحدهم الله عز وجل يقولهم إن الله سريع الحساب، ما راح تفلتون، ما راح يخليه وياكم لبعدين، لا بالدنيا راح يحاسبكم. شلون حاسبهم بالدنيا؟ تعال أنا أشرح لك بعض الأمثلة. شوف الآن الشعوب التي نبنت أديان السماء ونبنت الحق، شلون حاسبها الله عز وجل حسابا سريعا عسيرا؟ أنا أقول لك مثلا شعب واحد منها أو شعبين. يوميا أنت تقرأ بالصحف، قبل يوم أنا قرأت أن امرأة تعرض ولدها للبيع، تقول أن والدنا ما ينهض بينا، أنا عندي الطفل هذا مستغني عنه، مو مستغني عنه لكن مضطر أن أسد حاجتي عن طريق بيعه. بلكد واحد ماشي عنده طفل يتمنى ياخذه ويعطيني فالمبلغ أسد به حاجتي. هذا وين؟ هذا عند الشعوب التي تمتص دماء الناس. زين شعوب أوروبا. زين؟ مثلا أنت تسمع على أيام أكو ضجة وين في الشعوب الأوروبية؟ منين؟ من انتشار الأدواء والأمراض الجنسية، بحيث أصبحت تهدد عشرات الآلاف. شنو؟ تهدد بالأمراض الناتجة من الشذوذ الجنسي. وما تستحي الصحف يومية، ليش تستحي على شنو؟ ماكو داعي تستحي. قانون أصبح شرع قانون في بريطانيا لجواز أن يتزوج الذكر من الذكر. ايش تريد أكثر من هذا بعد؟ وين توصل الإنسانية لأكثر من هذا؟ تتصور الإنسانية توصل إلى مستنقع أخضر من هذا المستنقع؟ ها؟ تتصور يصل البشر إلى مستنقع وحضير أهل من هذا؟ في يوم أنا قرأت بالصحف غريب، 25 مليون أسرة في أمريكا يقول مصابة بجريمة بشكل أو بآخر من الجرائم. الإحصائية الأخيرة أعلن اليوم وزير العدل الأمريكي أن 25 مليون أسرة أمريكية فيها شكل أو آخر من الجرائم، وأهم هذه الجرائم جرائم السرقة. وين السرقة؟ السرقة عند الأسر مرتفعة الدخل، اللي دخلها مرتفع، شايف؟ اللي عندها دخل مرتفع تسرق، يعني مو سارقة عن حاجة، وإنما سارقة عن انحراف. زين شو تسمي هالظواهر هذه؟ البطالة منتشرة، الأسرة متفككة. تصور أنت هناك الإنسان يعتبر نفسه ناجح نجاح كبير إذا حصل على كلب، هذا الكلب يونسه بالبيت لأن يعني أولاده عافوا البيت وطلعوا عنه. أو المرأة العجوز مثلا تحصل لها قط أو حيوان أليف تخليه إلى جانب يونسها، لأن لا زوج ولا أولاد، كل واحد لازم ضربه وطلع، وظلت هاي واحدة في أيام شيخوختها ما تصارع الوحشة، تقتلها الوحدة، يقتلها الشعور بالسهم. لا أكو نظام أسرة، الأسرة متفككة، المجتمع تنخر به الأمراض الاجتماعية والأمراض الجسدية، الأوضاع منتهية إلى الانحلال والفساد. شهي شنو الحياة أرجوك؟ يعني أنا مكيف عندي ثوب جاهي لابسه وما كل رغيف خبز، هذه هي الحياة؟ هو الإنسان هذا هو؟ الإنسان معدة بس خالية وجسم يدعي ثوب؟ الإنسان مشاعر، الإنسان أخلاق، الإنسان كرامة. أرجوك هذه الشعوب ما ناجرته من حضارتها، إلى أين انتهت؟ اسأل أولادنا دول اللي يلهثون، اللي يردون دائما يحقون بالشعوب الأوروبية يقتبسون حضارتهم. قلهم شكر الله على البقية الباقية عندكم من أخلاق الإسلام، حافظوا عليها وشكر الله عليها. شكر الله على بقية نظام الأسرة، شكر الله على بقية ما عندكم من قيم وأخلاق. على الأقل جار يسأل عن جاره، صديق يسأل عن صديقه. هاللون من الرواشب اللي هي بقايا أخلاق الإسلام عندنا، شكر الله عليها، وإلى بنا خير نعمقها ونتمسك بها،
لأن فلاحنا في الدنيا والآخرة بها. شلون أدرك الله حساب الله أكون أسرع من هالحساب؟ حساب سريع، أكون انتقام أعظم من هذا الانتقام؟ هذا هنا الانتقام، وما عند الله أشد وما عند الله أغلظ، لأن ذولا غدا سيفدون على الله بما يحملونه من جرائم الأيدي الملطخة بدماء الشعوب، الأموال المنهوبة من الفقراء، الاعتداءات كلها ستكون شاهدة عليهم. هؤلاء مصيرهم معلوم غدا إذا وفدوا على الله، إذا وقفوا بين يدي حكم عادل لا يذر صغيرة ولا كبيرة إلا ويحاسب عليها. إذن الله عز وجل سريع الحساب، حساب هنا بالدنيا وحساب هناك في الآخرة، والله عز وجل قد يسرع للعبد بالعقوبة. لأن الواقع أكو بعض الجرائم الله عز وجل قد يأخر عقوبتها لمصلحة، وبعضها لا قد يعاجل بالعقوبة بها. أتخطر الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر أراد أن يقوم بعملية يحرس بها عياله وأطفاله، لأن يعرف أن ذولا النمط اللي جايين إلى قتاله ذولا نمط ما يتمسك بقيم، ما عنده أخلاق، ما عنده رجولة. لأن أنا أكد لك من الرجولة حماية المرأة والطفل، الرجولة من أبرز ملامحها أن تحمي المرأة، لا تعتدي على المرأة وأن لا تعتدي على الطفل. لكن ذولا ما كان عندهم رجولة. انت لا شوف لك واحد يعتدي على المرأة ويعتدي على الطفل جبان، هذا مو رجل ابدا، هذا يسل السيف على الضعفاء. الواقع المرأة في الاسلام يقول رفقا بالقوارير من النكاح استوصوا بهن خيرا. الحسين يعرف ان دول ناس ما عندهم ما كرامة، ما عندهم رجولة، ما عندهم نبل، فراد يسوي له خندق. سوى خندق، حصر المخيم داخل الخندق، وامر اصحابه احتطبوا حطبا واوقدوا النار حتى لا يهجم، لا حد يهجم على عائلته ما طول يقاتل او يروح عياله. واوقد النار بالخندق، انفصل رجل من اصحاب عمر بن سعد على فرس له، قال يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الاخره؟ فقال الحسين اللهم ادق حر النار. جمحت به فرسه، اقبلت به، القته في الخندق، احترق ومات. ذنب عجلت عقوبته.

ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم حدثت في عام 1980 في قرية قامشلي أو منطقة قامشلي الحدودية بين الدولة السورية وبين تركيا. قرية كبيرة ومتشعبة وعشائرية وقبلية يقطنها يسكنها الأكراد. الشاب الكردي حسين اللي يعمل عتال يدفع رمانة يروح إلى علاوي الإسمنت والجص والطابوق ينقل هذه البضائع بضائع البناء لأصحابه واستمر يعيش في هذه الدائرة من الرزق. في يوم من الأيام وهو يعمل طبعا أمنية في هذه القرية يوم ذاك من الندرة أن تلقى عربة حصان يستخدمه. هذول اللي يشتغلون عليهم طلب كبير وكثير يشتغلون في عربة يجرها حصان. هذه الأمنية رافقت حسين يتمنى، لكن كيف المدخول المادي اللي يدخله قليل، مش قد راح يجمع حتى يشتري له حصان. ويوم ذاك كانت المسألة صعبة جدا، حصان بمثابة سيارة تحديدا في هذه القرى. هي قرى قصية نائية أرزاق الله وعظمته. شلون صارت مع حسين اللي هي صدفة جميلة غيرت حياته؟

0: شنو هاي الصدفة اللي غيرت حياة حسين؟
1: حسين بالتالي ينقلب عربانته طابوق اسمنت إلى أصحاب البناء، وحجر واقف في عربته ولاح إلى من بعيد حصان. هذا الحصان يركض جاي من بعيد، استغرب ومربوط بحبل، يعني حبل يتحرك في رقبته، حبل قصير. هذا يركض الحصان، وقف عند ماء، شيء ماء صغير، واحة صغيرة من الماء من المطر يعني. فبدأ الحصان يشرب، اقترب من عنده بكل هدوء وزحف على الأرض حتى لا يفزع الحصان. الحبل من حسن حظ حسين من الحبل تجاوز ذيل الحصان بمترين تقريبا. هذا يتيح لأنه إذا لزم الحصان من الممكن جدا أن يسيطر عليه. فعلا زحف على الأرض وأمسك بالحصان. حسين جثة قوية يعني، فخم ضخم العفو، طويل عضلي، يشتغل بالبناء يعني. توقع واحد يشيل طابوق ويشيل حجر ويشيل اسمنت، ولفترة طويلة، وشاب جاوز العشرينات. أمسك بالحصان. أيضا من حسن حظ حسين أن الحصان مروض، ما أن أمسك به لا طاعة، ما تنمر أو تمنع، لا أبد، أمسك بالحصان، سحب بكل هدوء الحصان. جال منين هذا الحصان ما يدري، لكن اللي يدري به قدوم الحصان من الحدود التركي. أخلاقياته دفع إلى أن يتأكد، بقى لازمة ينتظر هل من شخص يجي يسأل على هذا الحصان. أركن عربته على جنب اللي هي العفو عربة الدفع، وأكو شجرة وقف تحتها، ربط الحصان وبقى قاعد ينتظر من يعني الشخص الذي يأتي من الجهة اللي إجا من أتها الحصان، حتى يبرئ ذمته وضميره، حتى لا يروح يشتري العربة ويربطها على هذا الحصان ويشتغل وكذا، وبعدين يجي له واحد يقول له لا هذا حصاني، ويصير مشكلة. مثل ما قلت لكم هي قبائل عربية وعشائر وأكراد، ويعني والمناخ الاجتماعي يوم ذاك في هذه القرى به تنافسات وبه صراعات على الأراضي وعلى الأرزاق، ولابد أن يحدث كما يحدث الآن عندنا في جنوب العراق أو جنوب البصرة. العفو، دائما المناطق العشائرية مناطق احتكاك وانفعال، لكن تخمد من قبل الخيرين وغيرها والتدخلات. بقى من الظهيرة إلى حتى الغروب

نعم بقى من الظهر إلى ما بعد المغرب، الأذان وكذا. طبعا هذه القصة أو هذه الحكاية كتبت في كتاب من مجموعة حكايات هي أو قصص اسمها ركضت عائدا للكاتب فضل الله حسن. بقى قاعد ما حد يجي، راح الليل ستر، راح سحب حصانه ودفع العربة، انت ترك طبعا عربته، راح أخذ الحصان وين وده؟ وده إلى الأهل حيث يسكن، يعني أخوانه وأبوه. هذا منين؟ قال لهم والله يعني أنا واقف ويجي هذا الحصان من الظهر يركض من الحدود، شفته من بعيد، اتجاوز البساتين ودخل، وقف يم بقعة ماء أو مستنقع ماء من المطر، بدأ يشرب وحبله يجر وراء لزمته، وانتظرت من الظهر إلى المغرب بل كتيجي واحد يسأل ما حسن. فتشوا الحصان، تباوعوا للإذن لعلها مكبوسة، أكو رقم، أكو شيء يشير إلى أنه طبيعة الأحصنة اللي عند مالكيها دائما يضعون إلى علامات، إشارة، رقم، اسم العائلة، شيء مالكه. فحصوا الحصان مالكه، قالوا له يا أبقيه في الزريبة الفلانية، أعتم زريبة أوقفوا نطوا في شجرة وانتظر، يا خلي ننتظر أسبوع أسبوعين ما عندنا مشكلة، لحد ما يجي شخص يقول أنا مالك، أو هناك من يسأل، هناك من يسأل هو شنو اللي يضيع من القرى، ما يدخلون بعملية، أكو حدود اجتماعية وأخلاقية، شو يسوون؟ هذا اللي قريت أنه في عام 1980 عندهم هذا النمط الاجتماعي من الإعلان، مثلا القرى متجاورة وعشائر مختلفة طبعا في قامشلي، عندهم طبيعة وطريقة، يضيع طفل يجون، يجي واحد راكب لخيل ويتبع رجل العشيرة ويتبع ابن المفقود أو والد المفقود أو عائلته، ويصيحون في العشائر والقبائل إنه طفل مفقود، والجوامع أيضا الصيح. فانتظروا لعل الجوامع الصيح إنه يابا أكو حصان هارب من أصحابه، أو إجوا قبائل أخرى دخلت تعلن بأنه بفقدانها للحصان، ما حصل. مر أسبوع طو أسبوعين، الوالدة قال لا لا خلينا نكمل شهر، كملوا شهر، كملوا شهر حتى يتحول هذا الحصان إلى حصان عربة يعمل عليها حصين. الغريب هم عائلة متوسطة، من يطلع حصان ويجر جر عربة، هذا منين جابوا الفلوس؟ لازم يضبطون المسائل. فأشاعوا في المنطقة أنه الحصان عندهم بالبيت، شاعوا في القرية انه احنا جايين نجمع، نريد نشتري الحسين، جمعنا لفلوس زواج وكذا، لكن نريد نشتري الحصان يترزق من عنده ويفيد العائلة بشكل عام. صارت فكرة عامة عند القرية انه حسين راح يشتري حصان. فعلا زين، بقت مسألة شراء العربة، بحثوا لقى حسين عربة مستعملة لكن جيدة، اطاراتها جيدة وكذا، اشتروه. حسين مجمع له مبلغ، أبو ساعد وأخو ساعد كذا كذا، لم يشتري العربة، باع عربته القديمة اللي هي عربة الدفع، واشترى له عربة وربطها وكمل ربطها بالحصان، بدأ يشتغل العمل على عربة في قرية، ينقل طابوق، ظل ينقل كميات أكبر، يعني كان يشيل له مثلا هلقد عدد، ظل يشيل لا أكثر، يشيل طن، وما شاء الله الطلب كثير والشغل كثير، وصارت عنده فلوس واي، بدأ يجمع. تزوج، ترى له سوى له بيت صغير، وتزوج من امرأة اسمها طيبة، عاش معاها الرجل، لكن بقى حسين طموح إلى ما هو أفضل.

نعم بقى حسين طموح وحلو الطموح عند الشباب، شاب طموح اللي يرسم خريطة طريقة خريطة عمل وهدف في حياته ينجح، هذا يثابر وكذا ينجح. نعم شنو طموحها؟ ظل هو يروح لهذه العلاوي اللي يبيعون بها الاسم مواد البناء والمواد الإنشائية. راح لقل يا صديق أنا صار لسنين أحمل من عندك وأوزع، أنا عندي فكرة، ليش ما أدخل وياك شريك بالمال، جمع مبلغ أدخل وياك شريك بالمال وأنت صديق عمري يعني، والرابطة اللي بيناتنا ذاك الولد اسمه عبد الله، والرابطة اللي بيناتنا كبيرة وعميقة من الطفولة، إحنا أصدقاء. ولا تنسى إنه إحنا من قد ما يعني هم من قد ما واحد يحب الثاني، حسين موشم ذراعه ساعد ماله موشمه باسم أخي قد ما يحب أو عبد الله، وذاك موشم حسين، عشان المحبة كبيرة يعني. قال إذا إحنا أجسادنا نقنع عليهن أسماءنا فلما لا أن ندخل شراكة، وأنا عند الملك لا يلا توكل على الله ومنه اللي يثق بي. اشتغلوا زودوا من بضاعتهم، هو خلى من يعمل، واحد من إخوانه من يعمل على العربة، بدأ أخوه ينقل ويطي أيضا ريع العمل ويأخذ حقه، وهو بدأ يشتغل بتجارة، هو بدأ يمول، زاد الخير وكثرة الأموال وتعمقت الصداقة، وعبد الله معروف عند عائلة حسين وطيبة، تعرف زوجة حسين تعرف عبد الله وتحترمه جدا، وبينهم مودة وعائلة والكل يعرف هذه الشراكة الناجحة. لكن شنو اللي صار ودائما بحياتنا، لكن شنو اللي صار ولكن دائما موجودة بحياتنا وفعلا موجودة في كل لغات الأرض، لازم أكو لكن. ليش؟ لأنه حياتنا بيها وقفات بيها متغيرات، لذلك لكن موجودة بلغات مختلفة في العالم، لأنه الحياة بيها تقلبات مختلفة. شنو لكن في حكاية اليوم؟ أنا راح دقت الفجر ساعة 3 طيب الباب على عبد الله بيته مولولة صارخة، تعال الحق إلى صديقك وأخوك حسين، شنو بي؟ قالت يقحوا ويطقي وبعدين ما أعرف شي صار، دخل في غيبوبة. ركض الولد صديقه وأخوه شريكه في وجارة قريب من عنده، لذلك هي لجأت إلى الأقرب. نعم وصلت فتحت للباب، شافت هذا منتهي، رفع ايده نزلت ايده شاف النبض، لا منتهي. ابنه وياه قال على اركض صيح لي اخوان حسين، راح هذا الوليد همه صبي ابن عبد الله، دق الباب على بيت عائله ابو اخوان حسين، لان حسين عزل بناء البيت في في هذا المكان. قعدوا طبعا من أسوأ الأشياء اللي يزع منها الإنسان هو أن يندق باب الفجر، ودق مبرح دق ملح. طلعوا شنو المشكلة؟ يابا أبوي يقول أخوكم حسين مات، هذا اللي نقلها طفل، شوف واحد مسجع اسمه متأكدين من عندي 100% مات، نام شاب وقوي صار عنده ولد وصارت عنده بنية، أموره كلها زينة وبعده وحركه طموح ما بيش. نقلوا للمستشفى، خضع للطب الشرعي، قح ومات. تعالوا انتم شنو قح ومات؟ هذا مقتول، وين آثار القتل يعني؟ وين هذه يسألوهم أهله، هذا ابننا احنا نقلنا المستشفى ماكو لا دم ولا أي شيء آخر. شوفوا اللي صار.

نعم تقدير الطب الشرعي أكد أنه مقتول. شلون مقتول؟ مقتول مطعون في قلبه لحد الآن يا بعض. مكشي يعني ما قطعنا بقعة صغيرة الدم لأنه قح وطل قحت طلع دم وراها مات. فهذا اللي تلف هذا اللي تقول الزوجة. قلت لهم قالوا له تعاي خلوه بالثلاجة طبعا مسكين فارق الحياة. تعاي قل لينا أنت قلتي قح وبعدين استفرغ أو قح دم وهذا اللي على دجداشته دم شعر زين. ترحتي إلى عبد الله قلتي له قح وصارت حادثة سيئة فقد الوعي لكنه مات. تعالي يا عبد الله شنو الموضوع؟ يا جت لي قلت لي كذا وكذا نفس اللي روينا. قال له هذا مطعون. وشلون مطعون؟ مطعون بطريقة ذكية. مطعون بإبرة طويلة احنا نسميها الميبر واسم آخر المخيط في التصحيح اللي يعني الدواشق واللحف وغيرها ويشتغلون بها والحياكة والأبسطة يشتغلون بها يصير ناعم رفيع. هذا مطعون في قلبه بهذا الميبر اللي ما يخلي ضخ دم قوي ويمكن اللي يطعم بشخص يطلع دم قليل لكن يقدر يمسحه يوقفه فيتخسر ويظل ما ينزف لأنه الثقب مو واسع لكنه عميق واصل إلى القلب وضاربه متجاوز أصلا عابر القلب. فهذه سبب وفاته. وأكو قاتل وأنت اللي شفتي يا زوجة أنت اللي عرفتي أنه فارق الحياة كح وسعال دموي ومات وركضتي. ليش ركضت عبد الله ما رحت الأهل؟ قلت لهم لأنه قريب وتبكي وتصرخ وهذا. ذبوها بالسجن الأهل ذبوها بالسجن. عبد الله ما ذبوها بالسجن. أهله قالوا أخوانه قالوا شنو المشكلة؟ قالوا بالضبط ماك مشكلة يا بنا مات وطولنا الجثة خلي ندفنه. قالهم عندنا إجراء حيثيات قانونية وهذا الضابط ما يريد يسوي إشكالية وبعدين يروحون يقتلون عبد الله ويقتلون يصير مشكلة بين أهل البنية وبين أهل حسين. لذلك جاب عبد الله مرة أخرى وزجه بالسجن. قال لا أبقى بالسجن أحسن لك لأنه أنت تنكتل أنت متهم الحد الآن. امرأة يعني غبية وامرأة نزقة وامرأة ضغطوا عليها وعرفوا كيف يستخدمون أدوات الضغط فاعترفت قالت بيوم واحد فقط من سجنها يعني يوم قالت لهم أنا عارفة بالقضية. فقلت لهم اثنين اشتركنا أنا وعشيقي. منو عشيقك؟ يا عشيقي عبد الله شريك زوجي.

نعم عبد الله بالسجن جابوا قالوا لي أبي اعترفت البنية على أنه هي أنت عشيقها وبينكم علاقة وقتلتوا الزوج ووضعتوا خطة وقاتلين بطريقة احترافية. ما الواحد يعرف القتل ويعرف هاي الطريقة يمكن تغيب عن من حسن حظ القتيل أنه راد التشريح يشوفون سبب الوفاة لم يتبين.

من القلب شيء، إلا بعدين اكتشفوا بتشريح دقيق أنه لا القلب تعرض إلى غرزة قوية من قبل شيء. نعم، قالت لهم أي هو طعنة، شنو اللي صار؟ قالت لهم نايمنا ونايم هو وطعنة بإبرة طويلة، وأنا أعرف بينه وبين علاقة، والدليل أنه أنا أعرف بين علاقة عاطفية إذا نكر هو، لكن أنا أعرف أنه في جانب من مؤخرة اليمنى أكو وحمة. عرضوا للفحص، لا طلع فعلا أكو وحمة، ما هي مرة متزوجة وولد متزوج، وين تعرف في هذا المكان الحساس أنه أكو وحمة أو ندبة؟ زين، فحصوا فعلا كلامها مطابق، ذبوها بالسجن، هي أيضا ذبوها بالسجن. عرفت العائلة أن ابنهم انقتل، واللي قتله شريكه. عبد الله ما عنده خوات، وعنده طفل يعني ولد صبي وطفل، والعشائر هدأت بعضها، وهذا ذبوه بالسجن حسب اعتراف الزوجة بأنه هو القاتل. بقى شهر بالتحقيق يومية يحققون مع اعترف يعذبونه، وصل إلى شهر كامل. صعدوا إلى القاضي، قال له أنا جاي عذبوني يا ناس، أنا جاي بريء، ما قتلت صديقي، يا ناس تبعوا هاي اسمع على ساعدي، أحبه وأخوي كل الناس تدري، وسألوهم هذا الحج وين يفيد مع المريد الأدلة. القاضي قال له تعدك تذبذب بالاعتراف، قال لي عذبوني حالها، قال هذا ما يتعرض للتعذيب إلى حين اكتمال التحقيق دون تعذيب. وفعلا حوله للفحص، لقى على جلده أثر جلد، وأكو ضرر في أحد أظافيره بين ساحبين بكلاب أو كذا، أكو تعذيب. يعذبونه يعترف، ما يرجع قلهم لا كذب، ولا حين قالهم قاضي توقفوا لا حد يأذي، وفي جلسة أخرى من يصعد لي إذا شفت أي تعذيب تم تحالون إلى التحقيق. صحيح، سبحانك ربي، شوف الأمور كيف تجري. بقى 6 أشهر بالسجن، وهذه الخائنة أيضا بالسجن، وراح حسين إلى مثواه، تقرير موجود، أخوانه وأهله دفنوه. يتأجل البت بالحكم، الأدلة ثابتة على حسين، العفو ثابتة على عبد الله، وعبد الله لابد أن يعدم. هذا ما أكد المحامي مالهم، قال لهم بينكم معدوم اعترفت عليه والأدلة أثبتت وكذا وكذا. وكنا ناس أيضا قالوا أنه بينهم مودة وكذا ومساعدة، وهذا إجراء اجتماعي لا يمكن الأخذ به، لكن المعطيات تقول أنه هو القاتل. زين، بقى بالسجن، شنو اللي صار اللي خلاني أقول سبحانك ربي؟ راح تعرفون شنو اللي صار داخل السجن.

شنو اللي صار بالسجن؟ عبد الله بالسجن ينتظر البت بالإعدام، وأهل حسين يدفعون فلوس على موت حتى يسرعون بعملية الإعدام بدون استئناف أو غيرها من الأمور. يريدون يأخذون ثأر ابنهم أن يأخذ هذا يعدم، احتمال يبرؤون أو كذا، لكن المحامي طمنه لا يعدمونه. لكن يتأجل، ما تعرف شو الموضوع. دخل للسجن واحد اسمه رجال عمره 69 سنة أو أقل، لكن متعافي، اسمه أبو حمد الله، واحد تاجر.

وراح سلم نفسه للشرطة. خذ الثار وانتهيت وقعدت العشائر وقالت هذا كل من أخذ حقه وهذا الزج بالسجن. أكو عتهم بالعشائر أو القبائل اللي يأخذ الثار هو لو كبير شاف الدنيا وتونس وهذا هو ما خلى واحد من ولدي يروحون يأخذون الثار. كان كافي أنا 69 سنة مليت وأموت أموت يعني شو المشكلة؟ ليش أزل يعني أنا أقتل انتهت. أو يخلون اللي يقوم بعملية الثأر واحد عمره أقل من 18 سنة على مود حتى لا يحكم إعدام. دخل هذا للسجن، هذا ياهو اللي من دخل للسجن الكل قام له وباسه ويوزع جقاير وتجي زيارات يجيب أكل والكل يحترمه ويقدر احتراما لسنه ولسمعته ولاسمه. قعد يم حسين يم عبد الله قال له شنو مشكلتك؟ سوالف سجناء شنو سالتك؟ قال له والله انا شريكي حسين بن الفلان الفلاني من العشيره الفلانيه اتهمت بانه انا قاتله لانه انا يعني حسب اعتراف زوجتي بانه هي عشيرتي واتفقنا على قتل وانا بريء وكذا ويشهد الله وتبوع. هذا اسمه كاتبه على ساعدي من قد ما انا احبها حسين، هو ايضا الله يرحمه كان اسمي على ساعد اللي هو التبادل، هذا كاتب حسين لا كاتب اللي هو وشم. قال سكت عرفه، قال هو هذا من عشيرتي انا ما شايفه بس اسمع بيه اعرف ابوه اعرف اخوانه يعني يعرف الميت من عشيره الميت ديو حسين اخوانه وابوه يعرفه المقتول. سكت. من اجت له زياره عفوا اجت له زياره ف اجى سال قال لك اكو واحد قتل اسمه حسين كذا. قال له اي والله قتله واحد شريكه اسمه عبد الله. قال له بالمناسبه هذا وياي بالزنزانه. هذا السوى راح قال للاهل حسين هذا وي أبو حمد الله بالزنزانة. قال لا لا نعطيكم فلوس، هو معدوم معدوم أبوكم فما يقتلنا هذا هو بدربه، وإذا قدر هاي يكتر طيبهم وشو سجن يفصلهم حاجز. قال والله قل له راح قال له قال له يا كتلة شو نفيد مشكلة وأنا داخل السجن ده وأنا أريدهم يعجلون بإعدام يا سباق هنا شو واحد بايع مخلص. قال كتلة أخذ بثار وأنا واحد من العشيرة وأخذ بثار روح زهقت ويا ريت زهقت يعني خانوه. قال قعد يمه سوى شنو؟ قالوا بس دبروا لي في زيارة من الزيارات دبروا لي سكينة وأريد السكينة ناعمة أي مال تقشير أو كذا نقدر تقدر تهرب ليها. فعلا هربوها بفلوس عدة فلوس دخلت السكينة، لكن هو شنو ما نفذ بسرعة. ليش ما نفذ بسرعة؟ عنده هذه التجربة والخبرة، عنده إحساس أنه هذا بريء هذا ما يقتل، يمعذبين شقد وباقي هذه الأشهر كلها من العذاب والإهانة. والولد يقول أنا ما قاتل، ولد مؤدب وفريض يعني سجادة صلاة وكذا بالقرآن الكل يحترمه ما يقتل ما يخون. قال أنا متزوج والله ويشهد الله أنا أخو، ليش أخوني؟ وهذه طيبة بمثابة أختي زوجة حسين. قال لها وطيبة وين؟ قال لها ذبها بالسجن، بس أعتقد بالسجن اللي سجن الرجال في قانشلي هو سجن يفصل حاجز من إحنا ما أعرف لتسمية بأرسي والمكهرب بين النساء وبين الرجال يطلعون تشميس وأيضا يعني ما يشوفونهم هو بأرسي مغطى لكن يسمعون أصوات. فهذا يوم من الأيام طلعينهم فسأل الواحد من ذول الحراس اللي يحبونه ويحترمون قال لا لا أكو سجينة اسمها طيبة أقدر أحكي وياها من الحاجز إذا تصيحوا لي طيبة بتفلان بتفلان. قال لا لا مخاطرة. قال لا ما يخالف هذا العريف صديق وذاك لا. قالوا ليش؟ قال لهم ياب هذه البنت قرايبي كلش قرايبي وساجنينها وهي فقيرة ومنظومة أريد تجيبوا لي طريقة أنه أحكوا إياها. دبروها بين سجن النساء بين ظلوا يحكون من مكان هذا العازل اللي بينهم ينتهي
بناء هذا خاص للجنود يقعدون به وكذا، وأكو باب خارجي من هذه من هذا المكان بفتحة يدخلون بها جنود هذا السجن إلى جنود السجن النساء، أكو ممر يعني لغايات أمنية أو لغايات إجرائية بيناتهم، مدير السجن واحد جيد قال له لقيت لك الفرصة راح وين هالفلانة اجت فلانة قال له يابا أكو واحد قرايبك رجال شايب يريد يحكي وياك ما أتقال يعني منو مثلا بوها ميت وتبس أبو غيره قلت له أوكي يا رحل قل أرد أساعدك وكذا وسجينه وراح يمكن ينحكم بالإعدام لأنه أيضا قاتل معترف بقتله. جت لقيت هذا حجي احنا نوسهلا قال له انا عمي انا اعود لامك من كذا وكذا وكذا، هو استقصى وعرف قال له تبوي ليش هيك ورطت نفسك؟ قالت له ليش ورطت؟ قالت له انت ليش اعترفتي؟ انا بدي اساعدك انت شنو وضعك؟ حكت له القصه وكذا وكذا وانا هذا الشخص اعطيتهم دليل في جسمه. قال له ليش تورطت نفسك؟ انت فعلا أنا بدي أساعدك، شافت تشوفه هو بملابس السجن وكذا، أنا بدي أساعدك يا بنتي وحشولي وكذا وأنا متنفذ فعلا ماكو واحد يقدر يحكي ويا سجينة إذا ما متنفذ السجين متنفذ. قال لها أقدر أحلك المشاكل هاي كلها وأذللها بس أنت لازم تغيرين اعترافاتك، هو شنو الغاية من الحديث راح تعرفوا. قال لها أبوي أنت اعترفتي أنه أنت عشيقك شريك زوجك واتفقتوا على القتل وقلتي عرف القضية وقلتي إنه هذا الشاب عدى علامة، فأنت حكي للصدق لا تحكين ما حد يسمعنا. قلت له والله يعني ما أدري أنا عندي أنا ما أقول أنا لا قاتلة ولا أنا أبدا ولا هو الولد عشيقي، بس أنا أقدر إذا أغير بأقوالي تتغير الأمور. قال لها إيه طبعا تصيرين مو عشيقة، انت شفتي قتل ايش يقولي وشفتي قتل وشرد وركضتي وراه مو رحت تقلي له بس انت من الخوف وكذا، هاي بنية وجاهلة ولعب في مقدرات عقلها. قلت له قالوا له كافي ابو عبد الله الحكي هسه. قال له ابوي اجيك مرة ثانية عرف من خلالها انه هذا خطين مهم زين ما راح طعنه اكثر من طعنه وقتله وهاي ما مسوي شيء. أخبرته الكلمة الأخيرة بأنه أنا ما قال لها زين أنت شلون شفت العلامة هاي في جسمه؟ قالت له والله أنا أعرف أبز أبر كانت تجي ممرضة وكذا، تعلمت في دورة أنه أزرق أبر وهو جاري ومرة تمرض فزوجته طلبت من عنده أن أجي أزرق الأبر، رفعت جلبابه وشفت العلامة هاي واستثمرت استغلت أجت الفكرة في بالي. قال له رجع قال لي جند جزاك الله خير هاي فلوس هذا باكي جقاير وبس أريد مرة ثانية لقاء وياها بس مو أنت راح تسوي راح يسوي الضابط. قال لا تورطنا. قال لا لا قضية سهلة أريد أطلب لقاء الضابط. شنو يريد منه أبو حمد الله شنو يريد منه الضابط؟ راح ضابط السجن قال شنو؟ قال له أكو مجريات كذا كذا كذا كذا وراح نعرف من عدها كلامه الحقيقي، أنتم بهذا المدخل أوقفوا اللي هو مدخل الحديث باب مفتوح شوفوا لكم طريقة تقدرون تلبدون وتسمعون الكلام. قال لي يا أبو حمد الله تريد تحكي صدق؟ قال له والله هاي ما تعترف داخل غرفة التحقيق بس هي قلت لي كلام عجيب قلت لي كذا وأنا ما مشاركة وأنا بس قطع الحديث الشرطي قال لي كافي ربع ساعة. قال له ماشي أخليها تعيد الكلام كله رتبه مكان يلتقي بي أبو الحمد لله مع هذه الفتاة وتحكي ويسمعونها الضباط من ضمنهم ضابط السجن راح إلى ضابط التحقيق وخذ موافقات لسماع السر أو سماع الحقيقة. فعلا رتبه وضع بدأت تسولف من القاتل

نعم رتبوا مكان رصنت وبدأت تحكي. قال لها زين وتحكي لي القصة من البداية طبعا ويجيب الأشياء وكذا حتى يروي فاكهة وكذا. قال لك القصة إنه المسكين هذا صديقه وزوجي مصر على الزواج منه والزوجة الجديدة جميلة وكذا وهي راح تأخذ من عندي المال. قال لك تعد جهار اثنين ما فكرتي؟ قالت لا هذا الفلوس اللي عنده هواي وحريص عليه وما يطيني وراح يتزوج وراح يخلي له في بيت كذا وأحسن من عندي. الغيرة حرقت قلبي. أخوي قال لي طبعا يروح فلوسك كلها تروح والحي أنانية الحياة والطمع قال لي انقتله. قال لي شلون انقتله؟ قال لي لا هكذا اتنيمينه بمخدر أنا أجيب لك إياه وهو نايم اطعنين اطعنه اطعنه وين في قلبه راح يفز يشخر. فعلا طلع لقى ودم طالع من حلقه اللي هي خلق صوره التخيل اللي هو راح ترقضت لهذا المسكين روحي ورطيه. فعلا اجى شاف اكو دم طالع خيط دم طالع من فمه واكو بقعه دم على سرواله عفوا جلبابه و ودول التشريح أثبتوا أنه ميت. الأخر اللي هو اللي طان طاعن وحكت له أيضا قالت له أنا عرفت أنه عنده ندبة في مؤخرته اليمنى وعن طريق أنه أنا بزيت أبرة لأن أعرف أزرق الأبر وزوجت استعانت بي. وقلت لهم هذا يا أبي ليش تزجي نفسك بخيانة أو يسأل ليش بخيانة تعدت بنية قالت له لأنه أريد أخذ المال لأن رأس المال رأس ماله باثنينهم عد حسين مبلغ بايعين بعتهم ما متقاسمين اللي هي 100,000 ليرة أو كذا مبلغ ضخم وكله موجود عند زوجي. فأنا أتهم هذا بالخيانة أنه بينه فأنحكم بتهمة الزنا يعني غير الشرح يعني سفاح. فيذبونه هو بتهمتين عدم وأنا يعني يطوني حكم مؤقت وأستثمر هذا المال فيما بعد. تفكير غبي أقنعه بي أقبل القبض عليه. احترفت أيضا بكامل الأشياء. هذا من راح للعجوز راح قال له أخوي طلعت التحبيب يعني راح طلع من السجن شلون؟ قال أنا القصة كذا وكذا وكذا وأنا ترناوي أقتلك يعني وهاي السجينة موجودة لحول. شنو اللي صار بعدها؟ انتهت الحكاية؟ لا، بيه جزئية مهمة.

شنو الجزئية؟ طبعا ما قدروا يحكمونها إعدام، لأنه وفق قانونهم المرأة اللي عتها طفل عمره 3 سنوات ما يحكم عليها بالإعدام إلى حين بلوغ الابن 18 سنة. خلال هذه الفترة شنو اللي صار؟ الطفل كان عمره 3 سنوات، والطفلة كانت عمرها 3 سنوات، وهي زجت بالسجن حتى بلوغ الابن 18 سنة أو ما بعد. في عام 2000 حدث الأمر، في 2004. شنو اللي صار؟ هي موجودة بالسجن محكومة إعدام، لكن لا ينفذ إلا حين بلوغ الابن العمر القانوني. فريق الفتوة في قامشلي لعب ويا فريق الجهاد اللي هو بدير الزور، يعني الأكراد مع العرب، فريق الجهاد. صارت مشاكل استفزازي، رفعوا استفزونهم الجهاد بدير الزور، رفعوا صور صدام حسين بتظاهرة رياضية استفزت منه، استفزت الأكراد يكرهون صدام لجريمة حلبجة اللي سووها ودمرهم وأذاهم وكذا. فهذولي هجموا على هذا الفريق أو مشجعين هذا الفريق، صارت بيناتهم بوكسات، سجن سجن، مئات سجنوا، وأربعين شخص طبعا انقتل في هذه الفترة. في هذا اليوم نفسه اللي حتى تمثال دخلوا دول جماعة قامشلي فريق الفتوة وجماهيره، دخلوا إلى فلشوا حتى تمثال لحافظ أسد، وكانت تظاهرة عارمة يوم ذاك. وين كانت بهذه التظاهرة اللي امتدت وكسرت سجون أو دخلت في مرحلة العبثية؟ ما كسرت سجون، لكن في هذه الفترة كانت مريضة في ناقلينها طيبة، ناقلينها من من السجن إلى المستشفى، لأنه عندها مشاكل في أمعائها، تقيؤ مزمن أو شديد وكذا، لخطورة المرض نقلوها إلى المستشفى. صارت هذه التظاهرة العبثية اللي استغلتها طيبة وشردت من السجن، وبقت لسنوات يبحثون عنها بعد أن هدأ الموضوع. يا أكو سجينة شردت من، ما لقوها حتى عام 2013 لقوها في قرية نائية جدا بعيدة عن قامشلي، قريبة من الحدود جدا، ومتزوجة من رجل عجوز. ألقوا القبض عليها وزجوا بها إلى السجن.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط؟ أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح. مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
5: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الامكانية احنا بنباوع كشعب عراقي، بنباوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
4: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
6: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جدا وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة، وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها، حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
4: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
7: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
4: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة. يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
8: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
4: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
9: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
4: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
10: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
7: لنتكلم عن الثقافة المنخفضة. تعليق عبد الخالق كريم، وفاء العيداني، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، إخراج تمام قاسم.
8: الثقافة المنخفضة. لم تعد الحروب المسلحة والثورات التقليدية لإسقاط الدول وتفكيك جيوشها وإسقاط أجهزتها الأمنية بعد إشاعة الفوضى بها وسيلة ذات جدوى الآن في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة ووسائل التواصل والاتصال الجماعي والتكلفة الباهظة للحروب، بل أصبحت هناك وسائل واستراتيجيات أشد خطراً وشراسة من هذه الوسائل التقليدية. ومن أهم هذه الوسائل المتطورة في الحروب هي احتلال العقل عن طريق تغييب وعي الشعوب، وخاصة الشعوب المستهدفة، عن حاضرها ومستقبلها وتزييف تاريخها وإسقاط وتجاهل وتشويه الرموز الوطنية والفنية والعسكرية والسياسية التي لعبت دورا مهما في مسيرة هذه الشعوب. فاحتلال الشعوب وتغييبها واستلاب إرادتها وتغيير واقعها للأسوأ يبدأ باحتلال العقل، ولعل الفن هو أحد أهم أخطر الوسائل على الإطلاق لتغيير فكر الشعوب ووعيها وإرادتها بالسلبي أو بالإيجاب. وإن الدول التي تهمش الفن وتحارب الفنون الهادفة بكافة أدواتها، مسرح وسينما وتلفزيون وغناء ودراما وموسيقى، وتفرض قيوداً صارمة على حرية الإبداع في هذه الفنون، تشارك بقصد أو دون قصد في تدمير أوطانها، كما أن الأعمال الفنية الهابطة التي تهدم الرموز وتشوه القامات الفنية وتزيف الوعي وتضرب قيم وعادات وتقاليد المجتمع وأخلاقياته هي أيضاً شريك رئيسي في جريمة إسقاط الدول. لأن الفن الهابط الذي يتخذ من الإثارة والقبح وهدم المؤسسات الوطنية ورموزها وتعظيم الشخصيات التافهة وجعلهم أساطير في الأعمال الفنية ليس فنا بل جرما مبينا وحربا قذرة طويلة الأجل تستهدف تغيير الواقع من سيء لأسوأ وخلق أجيال قادمة من التوافه والأعداء لأوطانها من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
6: ولا يحاول المنتجو أو القائمون بهذه الأعمال الهابطة الدفاع عن هذه السفالة والانحطاط والانحدار بحجة أن الفن والدراما يعكس الواقع في الشارع، لا، فهذا عذر أقبح من ذنب، خاصة وأن الفن الهادف يجب وبالضرورة أن يقدم القدوة ورسالة تنوير للعقل لكي يكون محصناً من محاولات استعماره بالفن الهابط. فالفن الراقي يحصن الفكر والوعي والإرادة، أما الفن الهابط فيستلبهم استلاباً لخلق أجيال معادية لأوطانها ومشاركة بقصد أو دون قصد في إسقاط دولهم من المنبع دون أن يطلق أعداء الوطن رصاصة أو قنبلة أو حتى دون أن يجهدوا أنفسهم في التآمر علينا. فلماذا يتآمرون علينا وقد نجحوا نجاحاً باهراً في جعل شبابنا المحتل عقلياً وفكرياً متآمراً حتى على نفسه؟
8: إن الحروب الجديدة على الأوطان يعد الفن الهابط أحد أخطر أدواتها، وهو ما يستوجب على المسؤولين عن صناعة القرار في أي مكان أن ينتبهوا جيداً من خطورة الرسالة الإعلامية الهابطة والمفخخة التي تقتل ببطء وتتسلل لشبابنا لتسلبهم إرادتهم وتجعلهم كجثة هامدة. وقد رأينا كثيرا أفلام ومسلسلات تعلي من جرائم القتل والحرق والتآمر والخيانة والتفكك الأسري والسرقة والإساءة للمؤسسة والرموز الوطنية، ويقلدها أطفالنا وشبابنا بعد أن تمكن الفن الهابط من احتلال عقولهم وتزييف وعيهم واستلاب إرادتهم ليرتكبوا هذه الجرائم بعد مشاهدتهم لهذه الأعمال الفنية الهابطة. ولا يظن ظان أن تقييد ومنع الأعمال الفنية الهابطة والتصدي لها بقوة القانون وبالقلم وبالإعلام الهادف الذي يقاومها نوعا من أنواع التضييق على حرية الإبداع والتعبير والفن، على العكس تماما، بل هو ضرورة ملحة، خاصة وإننا نواجه حروبا منظمة لإسقاطنا عبر هذه الحرب غير التقليدية الفتاكة. فالفن كما قلنا إن لم يغير الواقع السيء إلى الأفضل لا يكون فنا على الإطلاق، بل جريمة مكتملة الأركان وانحدار يستهدف ضرب الدول في العمق، أي ضرب أطفالها الذين سيكونون شبابا في المستقبل يحملون مسؤولية وسيادة وطن ومصير أمة. وهنا سنتعرف معا على أبرز خصائص الفن الهابط، وما هو موقف الدين منه، وما هو تأريخ هذا الفن، وما هي أهم أسباب شيوعه، والآليات الكفيلة بالحد منه أو تضعيفه على أقل تقدير.
6: الفن الهابط أو كما يسمى بالثقافة المنخفضة هو مصطلح ازدرائي يصف بعض أشكال الثقافة الشعبية التي تحظى بقبول الجمهور، وهو يعارض الثقافة العالية. ومن أشكال الثقافة المنخفضة والفن الهابط تلفزيون الواقع والموسيقى الشائعة وخيال المغامرة والفن الوجداني المتواضع والكوميديا التهريجية والتكلف المبالغ والفكاهة السافرة والصحافة الصفراء والإباحية والأفلام التجارية. مشكلة العلاقة بين الفن والقيم. تعددت الحلول المقدمة في فلسفة الجمال لمشكلة العلاقة بين الفن والقيم، وأهم هذه الحلول: أولاً الخلط بين الفن والقيم، كما عند سقراط الذي جعل الفن مجرد وسيلة لغاية أخلاقية، وهذا الحل ركز على مضمون العمل الفني ومعاييره القيمية وتجاهل شكل العمل الفني ومعاييره الجمالية.
7: ثانياً فصل الفن عن القيم، ومثال له مذهب الفن للفن الذي أسس له السوفسطائية والوجودية، وهذا الحل ركز على الشكل وتجاهل المضمون ومعاييره القيمية. ثالثاً الحل الذي نرجحه هو الذي يجعل العلاقة بين الفن والقيم علاقة ارتباط وليس خلط وتمييز وفصل، أي يقرر أن هناك ارتباطاً بين الفن والقيم، ويتجلى هذا الارتباط على وجه الخصوص في كون مضمون العمل الفني خاضع للمعايير القيمية، ولكنه في ذات الوقت يميز بينهما.

من خلال ما تقدم جاز لنا بأن نعرف الفن الهابط على إنه عمل فني يتناقض من حيث المضمون مع المعايير القيمية، ومن حيث الشكل مع المعايير الجمالية. ويترتب على هذا التعريف أن الفن الهابط هو في حقيقة الأمر ليس فناً، أي إنه ليس فن حقيقي، بل هو فن زائف، لأن الفن الحقيقي هو فن سامي وراقي، لأنه يتسق من حيث الشكل والمضمون مع المعايير الجمالية والقيمية. التمييز بين الفن الهابط والفن الشعبي. يخلط البعض بين الفن الهابط والفن الشعبي، فلقد تعرفنا فيما سبق على الفن الهابط. أما الفن الشعبي أو الفلكلور فهو عمل فني تلقائي ارتجالي تقره وتحفظه جماعة معينة حتى يصبح جزء من بنيتها الحضارية. المراحل التاريخية للفن الهابط في تاريخ الفن الغربي. المرحلة الأولى هي مرحلة منتصف القرن التاسع عشر، حيث أدى التصنيع والمدينية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى ظهور طبقة وسطى جديدة قامت بتطوير ذوق فني يميل إلى أعمار رخيصة تقلد الفن التقليدي الراسخ. المرحلة الثانية مرحلة منتصف القرن العشرين، حيث تطورت المرحلة الثانية من الفن الهابط ليصبح هدفا مفضلا للانتقادات الموجهة لمفهوم الثقافة الجماهيرية، فقد استخدم المثقفون اليساريون الفن الهابط لإدانة ثقافة المجتمع الاستهلاكي المتنامي. المرحلة الثالثة مرحلة العولمة، فإنه بالتوازي مع العولمة التدريجية للأسواق والمنتجات المتداولة أصبح الفن الهابط تلقائيا من الأساليب الأكثر انتشارا في العالم من خلال عمليات الاستهلاك المعروفة. المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد الحداثة أو مرحلة اليوم، إذ يمكننا القول بأن الاتجاهات الجمالية ما بعد الحداثية قد أعادت إلى حد كبير تثمين مفهوم الفن الهابط على نطاق واسع.

0: تاريخ الفن العربي الحديث والمعاصر. يشير كثير من النقاد إلى أن الفن العربي الحديث والمعاصر قد مر بمرحلتين أساسيتين، هما مرحلتي الفن الجميل والفن الهابط. تلك المقارنة بين زمن الفن الجميل والفن الهابط هذه الأيام تجعلنا نجزم بأننا كنا مجتمعاً أكثر تحضراً قبل 50 عاماً عما نحن عليه الآن، مجتمع راق وواع يتمسك بالعادات والتقاليد والقيم. مرحلة الفن الجميل، وهي التي شاع فيها الفن السامي والراقي رغم وجود نماذج للفن الهابط فيها، وقد تلازمت بدايتها مع بداية التاريخ العربي المعاصر والمشاريع النهضوية التي ظهرت فيه، ومحاولات النهوض الفكري بالثقافة العربية لمواجهة التغريب الذي أخذ شكل محاولة الاستعمار القديم، اقتلاع الشخصية العربية من جذورها العربية، ومنها نشوء الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال والتي أثمرت نيل الدولة العربية لاستقلالها.
1: مرحلة الفن الهابط، وهي التي شاع فيها الفن الهابط رغم وجود نماذج للفن السامي والراقي فيها. ابتدأت هذه المرحلة بعد انتقال الشعوب العربية من مناهضة الاستعمار القديم والاستيطاني والجديد إلى التبعية إلى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار 99% من أوراق اللعب في يد أمريكا، ومقاطعة العرب والانحياز إلى الصهيونية، ومن إقامة اقتصاد يسعى لتحقيق التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية إلى تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الربوي تحت شعار الانفتاح الاقتصادي، ثم سير العديد من النظم العربية على ذات الخط. كما ظهرت مرحلة جديدة من مراحل الفن الهابط بعد انتهاء الثنائية القطبية بانهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، وظهور القطب الواحد بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، وما لازم ذلك من ثورة في وسائل الاتصال والإعلام، وظهور الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فيه والقنوات الفضائية والموبايل. هذه الثورة كان لها جوانب إيجابية كالتواصل الذي تجاوز الحدود السياسية وازدياد معرفة الناس بالواقع، وإتاحة الخاصية التفاعلية لوسائل الإعلام المعاصرة للإرادة الشعبية أن تعبر عن ذاتها، كما إن لها جوانب سلبية منها الغزو الفكري والثقافي الذي يهدف إلى اجتثاث الشخصية الوطنية والقومية من جذورها عن طريق محاولة استبدال المفاهيم والقيم الوطنية والقومية بقيم ومفاهيم الحضارة الغربية.

0: المواقف المتعددة من الفنون في الفكر الإسلامي. تعددت المواقف من الفنون في إطار الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر، غير أن هناك موقفين رئيسين بين هذه المواقف المتعددة، وهما أولاً موقف المنع الرفض المطلق. فهناك أولاً موقف الرفض المطلق للفنون والقائل بالمنع المطلق لها، وهو يستند في ذلك إلى العديد من النصوص التي تفسر دلالتها بما يفيد تحريم الإسلام كدين لكافة أشكال الفنون. ويفترض هذا الموقف أن هذا التفسير هو محل إجماع بين علماء المسلمين بمذاهبهم العقائدية والفقهية المتعددة. ثانياً، تقويم الضبط وليس المنع، غير أن هذا التفسير لدلالات هذه النصوص ليس محل إجماع بين العلماء، حيث أن هناك من العلماء من فسر دلالة هذه النصوص استناداً إلى نصوص أخرى بما يفيد الضبط الشرعي لمضمون الفنون وليس المنع المطلق لها، أي أن التحريم لا ينصب على أي فن بكافة أشكاله، بل ينصب على أشكال معينة منه تتناقض من حيث المضمون مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي.
1: فعلى سبيل المثال، فإن هذا الموقف يقول بتحريم الغناء استناداً إلى بعض النصوص التي فسر بعض علماء المسلمين بما يفيد الضبط الشرعي لمضمون الغناء وليس منعه مطلقاً، أي عدم تحريم الغناء بكافة أنواعه، بل تحريم أنواع معينة منه تتناقض من حيث المضمون مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي. كما أن هناك موقف يقول بتحريم فنون النحت والرسم والتصوير انطلاقا من تحريمه للتماثيل والصور المرسومة واللوحات الفوتوغرافية استنادا إلى فهمه للأحاديث التي تفيد عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، غير أن كثير من العلماء قد فسروا دلالات هذه الأحاديث بما يفيد الضبط الشرعي وليس المنع المطلق، أي عدم تحريم الصور بكافة أنواعها واستخداماتها، بل تحريم أنواع معينة أو استخدامات معينة للصور تتناقض مع الضوابط الشرعية للتذوق والإبداع الجمالي. وبعبارة أخرى، فقد قرروا استنادا إلى نصوص أخرى أن دلالة هذه النصوص ليست مطلقة على كافة أنواع واستخدامات الصور، بل مقيدة تتناول أنواع واستخدامات معينة للصور. إذا كان العلماء قد اختلفوا في حكم الفنون إلى مذهبين هما المنع والضبط، فإن منع الفن الهابط هو محل إجماع بينهم، لأن من قال منهم بالإباحة وهم مجموعة مذهب الضبط لم يقل بالإباحة المطلقة، بل الإباحة المقيدة بعدم التناقض مع الضوابط الشرعية، وبالتالي فهي لا تشمل الفن الهابط بأي حال من الأحوال.

0: أسباب ظاهرة الفن الهابط. أسباب فنية: غياب الفن الراقي وخلو الساحة الفنية منه. فالنزوع للجمال والتذوق الجمالي أمر فطري، لذا فإن الموقف الحقيقي للإسلام من الفنون كمحاولة لإشباع التذوق الجمالي الفطري هو الضبط وليس المنع. لذا فإن غياب الفن الراقي يمهد الطريق أمام ظهور الفن الهابط، استناداً إلى قاعدة الطبيعة تكره الفراغ. أسباب نفسية: الإحباط ومحاولة الهروب من الواقع. فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يشعر بها الشباب والتي تؤدي إلى تعرضهم لمشاعر الإحباط والاكتئاب في أوقات كثيرة هي السبب في اندفاعهم نحو أعمال فنية هابطة لمجرد تفريغ شحنة الاكتئاب أو الإحباط. كما يرى باحثون آخرون أن من أسباب الإقبال على الفن الهابط محاولة الهروب من الواقع ومشاكله. أسباب اقتصادية: تطبيق النظام الرأسمالي وترك الإنتاج الفني للقطاع الخاص، وتبني الدول العربية للنظام الاقتصادي الرأسمالي تحت شعارات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة والتحرير والإصلاح الاقتصادي، وإنها في الغالب تتناقض مع القيم الحضارية والدينية للشخصية العربية المسلمة، والتي يحول أي نشاط إنساني بما فيه الفن إلى سلعة تستهدف الربح فقط.
1: أسباب حضارية: إن الغزو الثقافي والتغريب الذي يحاول اقتلاع الشخصية العربية من جذورها العربية الإسلامية من أهم المشاريع التي ساهمت بتمكين وشيوع الفنون الهابطة، ويقف وراء هذا الغزو الثقافي والتغريب العديد من القوى التي تهدف إلى الارتداد بالنظام السياسي العربي إلى مراحل التجزئة والتفتيت على أساس طائفي ومذهبي وعشائري. أسباب سياسية: من أسباب شيوع الفن الهابط أن النظم الاستبدادية تعمل على إلهاء الشباب عن النشاط السياسي بكل السبل، بما فيها تشجيع أو على الأقل إفساح المجال أمام الفن الهابط. آليات محاربة الفن الهابط: إن العمل على تحقيق توازن بين حرية الإبداع الفني والضوابط القيمية والأخلاقية للإبداع والاهتمام بمادة التربية الفنية في المراحل التعليمية المختلفة، والتأكيد على دور الدولة والقطاع العام في تشجيع الفن السامي والراقي والمقاطعة الشعبية للأعمال الفنية الهابطة، كلها آليات ناجعة كفيلة بالحد من هيمنة الفنون الهابطة على عالمنا المعاصر.

غاية المنى أن تقوم مؤسستنا بدعم الفن الراقي والتصدي بكل قوة وبلا هوادة للفن الهابط بكل صوره وأشكاله، لأن الفن الهابط لو ترك بلا ضابط وبلا رابط فسيكون معول هدم

0: الوطن ووحدته وجيشه وشرطته ورموزه الوطنية والدينية. ولعل المسلسلات التجارية والعري والبذاءة والانحطاط هي نذير شؤم على مستقبل هذه الأمة، وهو ما يجعلنا حكومات وشعوبا أن نتصدى لها بقوة وبكافة الوسائل لمنع وصول سمومها إلى العقل العراقي.
1: فلا تنسوا أن إسقاط وتشويه الرموز الفنية والوطنية الكبيرة والمؤثرة في مجالها أحد أدوات الحروب غير التقليدية لإسقاط وإفشال الدول، ويجب علينا جميعا التصدي لها ووضع من يخططون لها أو ينفذونها في مكانهم الصحيح الذي يليق بهم. ولعل مزبلة التاريخ هي أنسب مكان لهؤلاء.

0: لنتكلم عن الثقافة المنخفضة. تعليق عبد الخالق كريم، وفاء العيداني، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، إخراج تمام قاسم.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
2: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمة. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون

0: الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
1: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع أقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
0: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
2: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين المركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع، وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق، وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
0: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
3: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرس؟

0: فها على النخل، لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها. ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات، التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستل بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة

ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
2: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
1: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
3: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الاستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
1: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
4: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
1: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والاف سي سي، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
5: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم والاقوياء طواغيت فراعنة واغلب الناس تحت عروشهم خدموا شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
6: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
7: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
8: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
9: الدعاب حتى تعبالي
10: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
7: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
11: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
7: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
12: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
7: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

كهيلة من جياد الرمك حرقة شود قلبي وعليا بان حرقة أمر عليك هيك وهيك حرقة على روحك والك مجروحك بديه.

هذا البيت يعود تاريخه إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. كتب في شبابه الشاعر الكبير هلال حسن وهيب أبو جبار الله يرحمه، هو من مواليد 1911 مدينة الناصرية وتحديدا قضاء سوق الشيوخ معقل الأبوذية في العراق والوطن العربي. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. حضر لكم مجموعة من الفقرات الحلوة والزينة وبهن موضوع وبهن تفاصيل، ونحاول قدر الإمكان يوم الخميس نتنوع ونقدم تفاصيل مختلفة وبأسرع وقت نوصل إلى الجزء الآخر من الحلقة اللي خاص باتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية.

قبل لا أروح لموضوعنا وأدخل في فقراتنا، يقول كحالة من جياد الرمك حرقة. شو الوصف هذا العظيم، يصف محبوبته ومعشوقته بهذه الطريقة. أنا الرمك تناولته في حلقة سابقة، اللي يعرفون واللي خابرين الحسشة في الأدب الشعبي العراقي يعرفون مفردة الرمك، وإحنا فكينا شفرتها بواحدة من الحلقات. الرمك هي الفرس الناضجة إلى درجة أنه مليانة، يعني نضجت وأصبحت جاهزة للنسل، فالممشى مالها يكون ممشى فرس ممتلئة. فهكذا كانوا الشعراء الشعبيين يوصفون المرأة ذات القوام والممتلئة بالرمك. أكو بيت بالتراث من الدارمي، بيت للديواني أعتقد، يقول مثل الرمك بالطين ممشاها توحيل. يعني هي رمك فرس ممتلئة وناضجة جدا وتمشي بالطين، فشلون تمشي؟ تنقل بروحها نقل. يقول مثل الرمك بالطين ممشاها توحيل، هذا الوصف بهواي لازل ولا ميل. فهنا يقول كحيلة من جياد الرمك حرقة شوت قلبي وعليه هنبان حرقة، أمر عليك هيك وهيك حرقة على روحك ولت مجروحك بدي. موضوعنا لهذا اليوم راح نتحدث عن العفو. العفو عند المقدرة ما أجمل عند العرب، واحد من خصال العرب، واحد من السمات العربية الأصيلة، أن تعفو، أن تعف، أن تكف، وأنت المقتدر. هذا الموضوع أهلنا اختبروه واي، خصوصا فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية. تعرفون لحظات الشيطان كثيرة كثيرة. تخيلوا البيت الواحد، احنا مرات نسمع بيت فلان والله فلان قتل اخوه، اسف ان ذني المفروض حتى ما ينحكن بس انه واقع جاي يصير مع الاسف. فلان انقتل، ابن عمه قتله، فلان رمى جيرانهم. هذا ذاك اليوم صارت عندنا هنا اعتقد بالاصمعي ما ادري وين، تناولها الاعلام بقوة على صندة ماي ما اعرف شنو، عم رمى وكذا وقتل جاره رجل كبير وصوب ابنه. عموما هاي لحظة الشيطان لحظة عصية، لحظة تتجاوز الحد الإنساني، تدخلك في منطقة همجية وحشية تفقد بيها كل حواسك. فهذه اللحظة كل احنا معرضين إلها، يعني ماكو بشر ممكن أن يعصم نفسه عن هذه اللحظة. كيف يصير هذا العصمة عن هذه اللحظة؟ هذا موضوع يراد له تربية صحيحة، يراد للأنا الأعلى حاضرة في حياتك من الطفولة. أكو أب وأكو جد وأكو جار وأكو منطقة، بحيث تروض هذه المشاعر الوحشية، لأن هي هاي مجبول عليها الإنسان، هاي المشاعر مجبول عليها. ففي علم النفس الحديث اكتشفوا أنه هذه المشاعر موجودة ولكن تروح تغيب، تروح للاوعي، للاوعي خلاص تنطمس، لأن أكو أنا مسيطرت عليها اللي هي عاداتك، لأن الأعلى أي عاداتك وتقاليدك والدين والعشيرة وتربية أهلك ومخاوفك من الطفولة. فتلقى البشر يستقيم في لحظة ما، يشتغل هذا اللاوعي فيحقق كثير من المشاكل. والدليل هاي الفصول والعطاوي والدقات العشائرية، هاي منبعها، هاي أصلها. فإذا ما يحكمنا قانون وما يحكمنا الإنسان بوصفة إنسان عنده إمكانية أن يعفو وأن يسامح وأن مرة يتراجع خطوة ويشوف صاحبه صار عصبي هو ينسحب، إذا أنا نار وأنت نار خلاص بعد ينتهي الموضوع، تصير مشكلة. وهذه المشكلة تتورط بها أنت وعائلتك وهو وعائلته، عشيرتك وعشيرته وجيرانك وجيرانه، وراس براس، وتنحال الحياة اللي يفترض نعيشها بسلام وأمان داخلي، تنحال إلى مشاكل أزلية، وتبقى أنت مقترن بهذه المشاكل من بداية عمرك إلى نهاية عمرك.

خلونا بداية نستثمر التراث العربي، نستثمر التراث الإسلامي في تقديم قصة مهمة وراسخة في الوجدان العربي عن العفو عند المقدرة، وكيف هذه القصص من شأنها أنه تفتح لنا طرق باتجاه الأمان والسلام، ومو سهل أن تعفو عند المقدرة، ولكن عندما يتحقق هذا العفو راح تشعر بقيمتك الإنسانية تماما. ومرات بين فترة وفترة نشوف يصورون فصل، يصورون مشكلة، يصورون أب قبل يطيح الفصل، هن يقولون طاح جو الفراش، فتلقى التفاعل وتلقى الناس يتفاعلون. ليش؟ بوصفة هذا استثناء، في حين هو هذا المفروض مو استثناء، هو هذا السياق. احنا بشر، احنا مو بغابة، مو بغابة. يعني انت من تصر أن تأخذ ثأرك بنفس الطريقة أنت جاي يصير مثله تماما. طبعا ما أزكي أي واحد بما فيهم أنا المتحدث، لحظة الاختبار صعبة، يعني الناس اللي يروحون أنه يتحول ينزل من هاي علياء الإنسانية إلى منطقة وعرة بها الإنسان يتحول إلى وحش، هاي كل إحنا نمر بها، يعني ما تقدر انت يعني تخلص من عدها بهذه البساطة، بمجرد يقولها اعلامي هنا بالمنبر مالته، لا مو بهذه البساطة. ولكن اكو ناس يصلوا لها بالضبط، يتلمس البعد الانساني في داخله ويطلع للناس، الله، فالناس تكتشف هذا البعد الانساني المفروض الكل عدها، فيشيعونه، فينتقل على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون فلان عفى عن قاتل ابنه، شلون وليش وكذا. أكو ما يقتنع بهذه الحقيقة، وأكو ناس من حقها ما تقتنع لأن مرت بظروف صعبة. ولكن عموما خلنا نرجع للتراث العربي ونسولف لكم واحدة من القصص العظيمة المهمة اللي يتناقلونها بالأخبار والجيل بعد جيل، اللي تقدم العفو عند المقدرة بأجمل صورة. القصة صارت في زمن عمر بن الخطاب. الخليفة عمر بن الخطاب في زمنه كان الرجل عادل وصارم، والتاريخ ينقل لنا هذه التفاصيل عنه، فكان حدي في الكثير من المواقف. اجى رجل في زمنه من البادية، رجل بدوي، ودخل الى المدينة ويا الجمل مالته، فالجمل في لحظة سهو من عنده بغافلة وطاب على بستان بزرع، فقاعد يأكل من هذا البستان، هذا حلاله وخضارة وهم عايشين بصحراء. فإجى مباشرة شال طابوقة كبيرة راد يدفع ما وخر، طق بطابوقة بحجارة على وجه الجمل، مات الجمل في مكانه. جمل عزيز على صاحبه، وهذا بدوي، هذا حاله حال واحد من ولده، بنفس الصخرة نفسها هاي الحجارة شالها وضرب بها الرجل فقتله في مكانه. اجوا الناس لزموا من ضمنهم ابنه واخذوه المن الى الخليفة عمر بن الخطاب، قالوا له هذا قاتل، تعترف؟ قال لا اعترف، انا قتلته، هاي السالفة وهاي السالفة. فقالهم اما القصاص، ماكو مجال، اما القصاص او العفو، تعفون عنه اهل القتيل اهل ابو القاع؟ قالوا له ما نعفو، هذا قاتل ابونا او ابن بعد طيشة والدم حار. قال هذا قاتل أبوي وما أتنازل عنه إلا أن يقتل. فعمر بن الخطاب قالهم إذن القصاص خلاص ماكو مجال، نقتص من عنده. القصاص يعني أكو أحكام شرعية يرجعوا لها، فالقصاص يعني أكو أنه يقتل لازم في مكانه. فقال بما أنه أنا راح أقتل، يتحدث مع الخليفة، أنا أكو أموال دافنها في مكان ما، وهذه الأموال تابعة لأيتام، لازم أسلمهم هاي المال مالهم، وما حد يندل هاي الأموال إلا أنا، فأنا أريد تطوني يوم واحد، يوم واحد أدخل بي للبادية أسلم الأموال للأيتام وأرجع. فالموضوع هنا صعب، فما وافقوا له مباشرة، فبدأ يلح بطريقة وبدأ يتوسل وبدأ يطلق لهم المواعيد والمواثيق والعهود أنه أنا راح أرجع. فأقنعهم بطريقة ما، أقنعهم، فطلب عمر
بن الخطاب في ذلك الوقت طلب كفيل، قال إذا لقيت أحد يكفلك يبقى في مكانك حتى إذا ما ترجع هو يتحمل الموضوع. منو يكفلني؟ يفتر يباوع بالوجوه، يباوع بالوجوه غريب جاي من البادية ما حد يعرفه. أكو ناس أهل مصلحة بالحياة الإنسانية وأهل خبرة في الفراسة وفي الوجوه، فيتقدم القوم. منو؟ أبا ذر الغفاري، هذا الصحابي الجليل المعروف بتاريخ العظيم، فقال أنا أكفل هذا الرجل. فعمر بن الخطاب يسأل أبو ذر، قال له تعرفه؟ قال له ما أعرفه. قال له كيف تتحمل هاي الكفالة؟ هذا موت، أنت تتوقع إذا 3 أيام تأخر أنا راح أعفو عنك؟ قال له لا ما راح تعفو عني، بس أنا أكفله. فقال له روح سلم الأمانة لأصحابها وارجع. راح، الناس كلها تنتظر، أكو توجس وأكو خيفة وأكو حذر وأكو 100 علامة استفهام، هذا راح يرجع لو ما يرجع؟ فات اليوم الأول ويفوت اليوم الثاني واليوم الثالث، الشمس تمر سريعا، يقولون هكذا على أبا ذر. الحد قبيل أذان المغرب، الكل ينتظر هنا، والموعد أنه الحكم لازم ينفذ ويا أذان المغرب، لأن هو اليوم الثالث اللي أعطاء لهم الخليفة. بهذا الموقف المحرج، وإذا بهذا الإعرابي يجي يدخل للمدينة. الله، فيقولون الناس ما بين صياح وتكبير وتهليل، فرحانين عظمة، أكو وناس تبكي. فأول ما وصل، أول ما دخل، قال كان تقدر تغيب بالبادية. عمر بن الخطاب يسأل هذا الرجل، يقول له كان ممكن أن تغيب في الصحراء ما نندلك، ليش رجعت؟ قال له خفت أن يذهب الوفاء بين الناس فرجعت، أنه خاف يذهب الوفاء، هاي الكلمة خاف تروح بين الناس، خاف يقولون ذهب الوفاء عند العرب فرجعت. فيتوجه بالسؤال إلى أبا ذر الغفاري، قال له أنت ليش كفلت؟ لا تعرفه ولا جاينا من الصحراء بدوي، يروح يجوز ما يرجع. فقال أنا خفت أنه أخشى أنه يقولون الخير والمروءة راحت عند العرب، ما حد يكفله وهو رجل غريب. فمباشرة يقولون ابن هذا الرجل يبكي، باعوا له يبكي. فقال أنا عفيت عنه. قال له عفيت عنه؟ قال له ليش عفيت عنه؟ فتعلم منهم درس، قال له خفت، لا خشيت أن يقولون راح العفو عند المقدرة وراح العفو عند العرب. فتخيلوا هذه القصة اللي تجينا من أبا عن جد من تاريخنا العربي الإسلامي، كيف بإمكانها أن تقدم درس بطريقة رائعة وجميلة، ممكن أن نستسيغها ونحولها إلى سلوك إنساني في حياتنا اليومية.

في تاريخنا وأرثنا العراقي في الأدب الشعبي العراقي عندنا الكثير من القصص اللي ارتبطت بهذا موضوع العفو. هذا موضوع شائك، موضوع الدم وموضوع الثار، موضوع مو سهل، ووقع هواي ناس بمطبات، هواي ناس يعني غادرت الحياة باتجاه نهاياتهم أو باتجاه نهايات مأساوية، كناس في السجون وكناس في المهجر شاردة بسبب هاي اللحظة الشيطانية اللي تفتك بينا. هذه دعوة للتذكير، أنه نذكر نفسنا دائما أنه إحنا بشر، ودعوة أنه في أي لحظة ما في أي سياق ما، أنت صاعد بسيارتك، جارك واقف بالباب، ما أعرف شنو، أكو لحظة إذا بس بينك وبين نفسك تقول لحظة خلي أوقف شوي، لحظة أنا بشر، أنا مو مثل هذا الآخر. أكو ناس مع كل الأسف فارضتهم الحياة علينا، يعني يتربى في ظروف صعبة تحوله إلى وحش، يعني نظراته إليك بالشارع، طريقته، صوته العالي، استحواذه على الطريق، في كل مكان تحس أنه هذا مو كائن بشري، هذا ما متربي، آسف ما متربي، ما أهله ما تعبانين عليه، حاطي له هيك مكلينة ما أدري شلون وكابر وطالع بدون قوانين بدون نظم، وانت تعبان مربي ابنك أحسن تربية، لا تعلي صوتك، لا ترفع عينك، ترجع لي بفلان وقت. فهذا الإنسان الطيع الخلوق المنضبط المقنن هذا صعب يتعامل ويا هذا الوحش في لحظة ما، فيصير مأزق. فبالضبط هذا الخلوق الأبيض في لحظة ما وين ينزل؟ ينزل بالحظيرة مال هذا اللي جاهز، حظيرة عنده، حظيرة مال طين، فهو متلطخ به دائما. فأنت مطلوب من هذا الشخص السوي في لحظة غضب يشتغل عند اللاوعي ويطلع عن مالات الوحشيات وينزل لهاي الحظيرة. فتخيل هذا يصير قدوتك، مو كإنسان، لا كوحش تتحول. وهاي يومياتنا بالضبط، أنت وتعبان وشهادتك ووضعك يفوت عليك أي واحد هيك بالسيارة مالته يتجاوز عليك ويسمعك كلام ويغلط عليك، فأنت شو تسوي؟ صير مثله في نفس اللحظة، في حين أنت لو تستدرك للحظة ما تكتشف أنه هذا الغلط مو عليك، هذا هو من يخطأ بحقك، هذا مو أنت، أنت ما عندك أي نقص، هذا هو يشوفك بهذه الطريقة العنجهية الناقصة اللي بها مشاكل، لأن هو إشكالي هذا الرجل. عموما قصة من التراث الشعبي العراقي تتحدث عن واحد ابن شيخ طغى، هذا بحجة أبوه ومدلل وشيخ وما أعرف شنو ابن الشيوخ، فيتجاوز على الشباب وكذا. ففي يوم من الأيام يتجاوز على واحد من أبناء الفلح، رجال وشاب فقير وكذا، تجاوز عليه داس ببطنه ما تحمل، صار بيناتهم طاق ومطقوق، فقتل ابن الشيخ، الدنيا احترقت. وهذا اللي جاي يصير. بالمناسبة المخرج علي فاضل من اشتغل على المسلسل ترى جسد هاي القصة بالضبط في شو اسمها كانت المسلسل 10 حلقات اللي مثلت بيها رشا رعد فنانتنا البصراوية الجميلة، وقدم بيها علي فاضل مشكلة الفصلية بطريقة جميلة للأمانة. الفصلية هذا المفهوم اللي كان سائد في زمن ما والحمد لله يعني بدأ يتلاشى أو يختفي أو يتضاءل قدام وعي الناس اللي بدأت تنفتح وبدأت تقرأ الأشياء يعني بطريقة إنسانية. ولا الفصلية كانت يوميات امرأة قاعدة بالبيت تدفع ثمن أخوها الطايش مثلا بين ليلة وضحاها تلقى نفسها ويعدها أحلام ويجوز عدها حبيب ويجوز عدها شهادة، كل ما يشتغل هذا الشيخ في وقتها وهو صاحب دراية وحكمة وكذا، فرادوا يقتلون هذا ابن الفلاح، فقالهم ما تقتلونه، ابني أنا أعرف بيه بدأ يتمادى. وهاي لحظة غضب، وهذا ابن الفلاح مو هيك، هذا هو طب بالمنطقة مع الابني توحش مثله في هاي اللحظة وقتله. العادات والتقاليد تقتضي أنه يزوجون يعني أخت الفلاح حتى يأخذونها فصلية، أخته
فيجيبونها لابن الشيخ الثاني، فصار هذا الموضوع. ذولي ولد الشيخ مدللين وشايفين نفسهم على الناس وكذا، فجابوا الفصلية. الشيخ من هذا الموضوع انه راد من يصير هو الفكرة من الفصلية سابقا اللي احنا ضدها تماما، ولكن هذا التراث النقلة، انه يحقنون الدم اولا، وبين القاتل والمقتول هذا الثار اللي يستمر اكثر من 40 سنة يطفى، لان راح يصير بيناتهم نسبة نسابة تصير بيناتهم، وصير بيناتهم اطفال، والطفل راح يعوض مكان الراحل. فد معادلة الناس كانوا مقتنعين بها في زمنها، الآن ما بصراحة ما تنقري هكذا، لأن بها مظلومية عالية لهذه الفصلية اللي رصدها للأمانة الفنان هاني مو عبادي، عبادي العماري في السبعينيات قدم أغنية الفصلية اللي هي كلماتها وألحانها. الفصلية قدمها بطريقة زفوها غصب للدار، لا ديرم ولا حنة، وبها شغل رائع، لأن هيك يأخذونها فصلية، فجابوها يدرفعون بيها ووصلوها لهذا ابن الشيخ الثاني، فقالها راح تبقين هنا خدامة، راح تبقين هنا فصلية، راح تبقين هنا كذا، انت ما تسدين هذا، وبدأ يعيرها. فالبنية قالت لبيت من الدارمي لما تلحكي تقول له لو مو ثمن رجال فصلية ما صير،

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج. الآن ننتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي يسمعنا الآن يا ريت يتواصل ويانا على أرقام هواتفنا. الآسيا وزين العراق، الآسيا 077

اكو فقرة ظلت من الحلقة الماضية، يعني عاد العدة كنت بقوة ان نتحدث عن قصائد الغربة الخارجية، وقلت نختم بشي اسمه الغربة الداخلية، ولكن انتهى وقت الحلقة. فأنا حاب أوثقها هذه القصيدة، لأن ما موجودة تماما، لا موجودة في الجوجل ولا بفيديو قديم، ولا أنا شاهدها ولادتها والقصة بكل تفاصيلها. احنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الغربة وكيف الإنسان يعيش لحظات الاختراب وهو خارج بلده، لزم الهومسيك، كل ناس تتأذى، كل ناس تربي لحياها، كل ناس تحتبس داخل البيت ما تطلع، إلى درجة أنه يشعر بالضياع تماما فيرجع، بين واحد يلومه وبين واحد يقول له عاشت إيدك. واتفقنا أنه هذا المفهوم إشكالي، يعني ماكو تعريف جامع ومانع للغربة، ماكو واحد يقول لك الغربة زينة والغربة مو زينة، لا، كل واحد يقراها بطريقته الخاصة، التنشئة، مناخك العام، وضعك النفسي، عوامل كلها تتدخل في، حتى العمر، أكو ناس راحوا في مقتبل العمر مشت أمورهم، تعلموا لغة ولغات تعلموا وانخرطوا في ذلك المجتمع، وأكو ناس لا، راحوا أصدقائنا مقربين كنا نريد نتبع أثرهم، لقينا نفسنا نلتجئ أو نحتكم إلى تجربتهم، فشلت تجربتهم، ما قدروا يعيشون الغربة. وقرينا قصائد كثيرة في تلك الحلقة. راح أسولف لكم عن واحد يغترب داخل وطنه. فكرة الاغتراب الوجودي ما رد أحكي عنها، لأن أنا حاكي عنها في حلقات سابقة، لا، جاي أتحدث عن الاغتراب الاجتماعي من تغادر مدينتك باتجاه مدينة أخرى. راح تقولون إيش دعوة هذا الكلام، يعني أنا أطلع من البصرة ما أقدر أعيش بالديوانية، ما أقدر أعيش ببغداد، ما أقدر أعيش بسليمانية، أقدر؟ لا، الموضوع صعب، مو بهذه البساطة. هواي ناس في محافظته خصوص أبناء مدينة البصرة، واحد يجي يقول إنتوش دعوة عايشين في هذا الشرجي والحار والكذا وتدافعون عن هذه المدينة، إلى درجة أنه ننوصف أنه إحنا كائنات بحرية، يعني أنا سمكة، طلعني كل واحد أي بصراوي تحكي وياه يقول لك أنا مثل السمكة، إذا أطلع من النهر مال البصرة موت. هذه حقيقة. ليش حقيقة؟ أخوان، كثير من عندنا عاش التجربة الحياتية داخل وطنه، مجرد يغير مكانه ما يقدر ينام. ما تقدر انت تروح الى بيت اقاربك، لبيت صديقك، تشاء الظروف اكو بينا تتغير المخده مالته ما يقدر ينام، يغير الغرفه مالته ما يقدر ينام، فكيف يغير مدينته؟ الموضوع مو سهل. قصه تعود الى زمن صدام حسين، كانوا ابناء الجنوب المدللين الحلوين المترباين اللي ما شايفين الغلط ولا، وعايشين بصف الحيطان وأهلهم مربينهم تربية حلوة ومرتبة، مباشرة ما شايفين، ما طالع، لأن السفر في زمن صدام حسين كان صعب، يعني تصعد بالمنشأة وتروح لبغداد أو تروح للزيارة، فمو كل واحد يسافر حتى مكلف، فأغلبنا ما طالع من النهر مالته، أغلبنا يمارس دور السمكة في حياته. فواحد توه متخرج وحلو ومرتب وعايش حياته ومدلل أهله وتوه فاتح عينه يريد يحب فلانة، ويحب فلانة وأهله مدللينه، مباشرة من العسكرية ومن الجنوب يذبونه وين؟ للشمال، يودونه تحديدا. القصة كان ودوه الكركوك، طبلي كركوك، وين ودوه؟ أنا عشتها التجربة، شفتها بكل تفاصيلها. خذوا المكان يسمونها الدبس، منطقة عاشوا بقلعة، قلعة فارغة، يصير الليل تحس مكان مال أشباح، بس الحراس والجنود والكذا، ما تشوف بشر بيها، تسمع فلان يتحدث غير لهجتك، أكو تركماني وأكو كردي وأكو عربي وأكو ما أعرف منين جاي، أكو لهجات وهواي تفاصيل. فهذا ابن الدلال وابن البصرة وابن ما عايش الغربة، حس أنه هو اخترب داخل وطنه. فهنا تأتي القصيدة لتجسد هذه المعاناة. فوين يروح يتذكر؟ ما الإنسان مجرد يشعر بالاغتراب يحن للحضن الأول، للأم، للوالدة، فيقلها يما، يا يما أحلفك بالدلال من ضياعي وغربتي تلميني، أنا نخلة ويني وين الشمال،
والدموع ثوق برح بعيني. يما يا يما أحلفك بالدلال من ضياعي وغربتي تلميني، أنا نخلة ويني وين الشمال والدموع ثوق برح بعيني. يما جاي ينزل رغم عدهم جبال اش ما أصير فوقها توطيني، ويما عدهم ماي أصفى من الزلال وغير ماي البصرة ما يرويني. دق بقفايش ما اريد انهض تدق الثاني، يما غلبوني القبل كان وراي هنا انا جاي يركض واظل بمكاني. قبل كنت بديرتي مدوخ البنات، هنا انا ما من وحده تفهم غايتي، يما عدهم شقر بانواع الصفات لكن ما عدهم سمار ولايتي، تركمان وعرب وكرات وشتات يما ما حد يفتهم لحكايتي، انا بعيوني جرن دجله وفرات وصرت شط العرب من نسوايتي.

0: الو اتصال.
1: الو
0: البنفسج تفضلوا.
1: تفضلك استاذ بهاء.
0: يا مرحبا
1: حبيب الله كل حفظك، تحياتي لك وللمخرج وكل مستمعينك.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: انا يا ابو محمد استاذ.
0: والنعم والنعم ابو محمد شلونك؟
1: الله ينعم عليك. والله يا استاذ بالله العظيم انا سعدي عتب عليك.
0: تفضل.
1: برنامجك شان تخليني العشرة واحنا ما قامعين هسه، يعني انت من تطلع من البرنامج
0: ايه
1: شغلك، يعني تاخذ وقت من اعمارنا سنوات تبالغ يعني.
0: الله يسلمك ممنون والله، هذا كلام كبير
1: بالنسبة لك انت هسه. والله لو تبقى بس تحكي، انا قايل لك قبل فترة وقلت لك هذا الكلام، قلت لك انت ما تحكي تغني موسيقى يعني.
0: رب يحفظك ويسلمك.
1: يا استاذ بها انت هسه والله حكيت أنا عني بالنفس وعن آلاف الناس يمكن مرة في التجربة هاي.
0: صح.
1: وأنا واصلها العين دبس.
0: إيه.
1: وبيها جسر يصبون الألطون كبري، يعني الألطون كبري.
0: صح.
1: الجسر الذهبي وأجيب لك عن غربة. أنا سامحني خاف شوية طول عليك.
0: براحتك براحتك، الجو إلك ما دام الصوت واضح. تفضل.
1: الله يستر عليك أستاذ. والله صورت في دبرة بالجبهة، الجبهة خوب موت.
0: إيه.
1: بس ناسي وهلي وجماعتي وبصار واحد ينام بالتراب ونومنا على فراشه، اجي نغلل المظهر مال التطوير هذا بالدير مقبله. بعدين الجماعه قالوا لي انت شو تريد؟
0: ايه.
1: ويعرفوني يعني بالنسبة ما اظن من نظام صدام حسين.
0: ايه.
1: يصير تقول شجاعه، قلت لا ضبوله بس صعب علي افارقهم.
0: صح.
1: وجبت هسه انت على المخده وعلى غيره وعلى كذا، يا سبحان الله، الله يكون يزيد علمك
0: ربي يوفقك ممنون
1: ويخليك. بس برنامجك نصف قلبي.
0: الله يسلمك. أنا ممنون والله كلام كبير.
1: ولي سامحني قلت لك أترخص منك
0: براحة.
1: يا اللي يتصل بيك يعني مثل أبو أحمد غيره كذا الناس.
0: ايه.
1: هذا الرجال الشاعر الخزاعي كذا موجودين، بس على سلامتهم يعني نقول يعني.
0: ربي يحفظك ويسلمك، وهذا كلام كبير علينا وشكرا من القلب.
1: لا والله أنت كبير علينا.
0: ربي يحفظك ربي يحفظك.
1: أنا ما أقول واحد ترى، ومن الله من الله سبحانه وتعالى من طين قابية، ما أحب لي واحد حشاك أغم إلا زين.
0: الله يسلمك يحفظك ممنون، هذه مسؤولية مسؤولية كبيرة حملتنا إياها. أشكرك عم، أشكرك شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك
0: ويحفظك
1: إن شاء الله يسر على عائلتك ويحميك ويحمي جماعتك كلهم الموجودين.
0: ربي يحفظك محبة وامتنان.
1: فيما لا أستاذ
0: امتنان عميق. ممنون ممنون شكرا.

0: آخر فقراتنا لهذا اليوم فقرة شاعر في الذاكرة، راح نستذكر واحد من المؤسسين من شعراء الرعيل الأول، الناس اللي وضعوا لبنات القصيدة الشعبية المعاصرة في العراق. أتحدث عن الشاعر طارق ياسين. هذا الرجل جيل الخمسينيات والستينيات كانت لهم صولات وجولات في التأسيس، كتبونا القصيدة الرمزية بأجمل ما يكون، مشوا على نهج مظفر النواب. الحديث يطول عن طارق ياسين الله يرحمه، ولكن قصيدة سمعوها وتأملوها راح تعرفون احنا نتحدث عن شعراء أسسوا بطريقة واعية جدا، كانوا عارفين فكرة الوعي في القصيدة الشعبية العراقية، لذلك قصيدتهم بها مرموزات وبها تشفير عالي. مع الأسف ما عندنا قصيدة بصوته، بقدر ما الآن راح نستمع إلى واحدة من قصائد الجميلة بصوت محمد الأميري من الأهواز.
1: مربية ونسنس كل شوقي، مغصوب انقل شوق بزيجي، تعدى الخرزات الترجيه، لا أهلك وأهلي يشوفونه، تغتر يلحسن الجمريه، من تجزي طق دربك جوري، آه الجور إش عامل بيه، يا روح إش ضقت من العشرة، توج حبيت وسم ذوقي، مربية ونسنس كل شوقي، عشرتنا دموع إش قد ترثى، وسيسها بكحلة كل سمرة، لو موت نوصي دفنوني موش بعيد بجرف العشرة، لا أهلك وأهلي يشوفونك، لا تمر بينا بوقت القمر بطرق الحسرات تعناني، وأنا الحسرة تحزب عروقي، مربية ونسنس كل شوقي، حز روح بهجره وما قتله، روح من فراقك معلومه، حنن بدموعك صايب جن، قالوا يردوني خطبوله، بين العاقول اشتد روحي، ولا اسمع عدكم هالهوله، وقطرة مي ما اريد انفوقي، مربية ونسنس كل شوقي، تصنت من تجزة ناغيلك يا حبيب حتى الخزامة، ما تفرح الا بطاريكم، وعقبك عمر اشتسوى ايام، مروا عيون تضم الضحكة، والروح تعلقت بحزامه، يضحك شي قالوا لي عرس، وانا الدمعة تلوج بموكي، مربية ونسنس كل شوقي، مربية ونسنس كل شوقي.
0: ما أجمل مسك الختام عندما يكون بهذا الروعة وهذا الإحساس وهذا الدفء. استمعنا إلى قصيدة للشاعر الراحل كبير طارق ياسين. خلونا نختم حلقتنا، شكرا لكل واحد تواصل ويانا، شكرا لكل واحد اتصل بينا، شكرا لكل واحد استمعنا عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكر موصول لأصدقاء عمار على مواقع التواصل الاجتماعي على التواصل الجميل. بصراحة أقرأ التعليقات ومرات أتفاعل ومرات أعلق، شيء يعني بمنتهى الروعة. شكرا لعمار على الجهود الكبيرة اللي يبذلها، بعد الصوت يروح يشتغل لنا على الصورة، وهذه فرصة نشكر صلاح التميمي وأحمد الرسام على كل إسناداتهم إن بهذه التغذية البصرية الجميلة. شكرا لعلي وحسين عبد الباقي في المتابعة والإشراف، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا عمار مشتاق.
2: الشايب يقولهم انطوها خ خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى الدعاب عليك
5: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
8: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير

0: الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
1: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
1: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف يعني، إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
3: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
4: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: لنتكلم عن الإنسان القديم. تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم. أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

الإنسان القديم. الإنسان هو الكائن الحي الذي يعتبر ضمن فئة الجنس البشري، ويتشابه من الناحية الجسدية والتشريحية مع القردة، وبشكل خاص مع القردة العليا، مع اختلاف كبير. فالإنسان قادر على الوعي والإدراك والحديث والتخاطب مع الآخر. الإنسان القديم هو إنسان ما قبل التاريخ، هو الإنسان الذي عاش منذ حوالي 2,000,000 سنة. أسوة بالحيوانات، يقتات على صيد الحيوانات الأصغر وجمع النباتات للغذاء. من الناحية الجسدية، نجد أن الإنسان يعود في أصل نشأته إلى الثدييات، وأنه يكشف عن مراحل تطور أولية تعود إلى عصر الزواحف. من الناحية النفسية، نجد أن النفس البشرية هي نتاج تطور عدد هائل من السمات القديمة. وقد يخيل البعض أن الإنسان القديم كان يملك مشاعر غير مشاعرنا، أو نظرة أخلاقية مختلفة إلى حد ما عن نظرتنا، أو أن حالة العقل لديه وقتها ليست هي الحالة نفسها التي نملكها اليوم، أو أن الإنسان القديم مرهف الحواس أكثر منا، أو أن الحواس التي يملكها تختلف عن حواسنا، وكل ذلك هو مجرد وهم واعتقادات خاطئة. فلا شيء يدل على أن الإنسان القديم يشعر أو يفكر أو يدرك بطريقة مختلفة جوهرياً عن طريقة تفكير الإنسان الحالي وإدراكه. فالأداء النفسي للإنسان القديم يتشابه بشكل كبير مع أدائنا من حيث الجوهر، والاختلاف الحاصل يكون فقط في المسلمات الأولية. عاش الإنسان قديماً حياة تختلف عن حياته الحالية بالطبع، فهو كائن من الكائنات الحية التي تعيش على الأرض، ويمتلك القدرة في التأقلم والتعايش مع الظروف المحيطة فيه، ويرتبط وجوده مع بداية ظهور الحياة بأشكالها القديمة ووجود الكائنات الحية الأخرى كالحيوانات والنباتات.

عمل الإنسان البدائي على تكييف جميع الوسائل الموجودة عنده مع حاجاته حتى يتمكن من الاستفادة منها بشكل مناسب ليحقق الاكتفاء الذاتي له ولعائلته من حيث وفرة الطعام والماء واللباس والمسكن، وتأقلم وقتها مع الموجودات المحيطة من مكان يأويه إلى طعام يكفيه. وكان الصيد هو النهج الأول للإنسان القديم لتأمين طعامه منذ ما يقارب 2 مليون سنة، فقد اعتمد على الصيد وجمع النباتات والتقاط الثمار ليأكل، فقد كان يتنقل من مكان لآخر للبحث عن النباتات والحيوانات لأكلها، وقد يقوم ببناء الملاجئ في المنطقة التي يتوفر فيها الغذاء حيث يكفيه وعائلته مدة أسابيع أو أشهر. وقد استخدم الإنسان القديم في بناء مسكنه قرون الفيلة وغصون الأشجار، كما كان يصنع سقفها من جلود الحيوانات أو أغصان الأشجار المورقة. وقد لجأ القدماء خلال العواصف والأجواء شديدة البرودة إلى الكهوف المظلمة ليتقي هذه الأجواء العاصفة. كما بدأ الإنسان القديم بصيد الحيوانات الصغيرة كالطيور والزواحف الصغيرة وأكلها نيئة بداية، ومع اكتشافه للنار استساغ طعمها مشوية وتطور فيما بعد، وقام بصناعة أسلحة واستخدم طرقا خاصة تمكنه من اصطياد الحيوانات المفترسة والطرائد الكبيرة كحيوان البيسون ودب الكهوف الضخم وأفيال ما قبل التاريخ والأيل. ومع نهاية العصر الحجري انقرض العديد من الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان القديم، وأصبح يصطاد الأبقار البلدية والخنازير البرية بالإضافة إلى صيد الأسماك والمحار. كانت الظروف البيئية القديمة هي التي تتحكم بطبيعة حياة الإنسان، أي أن المناطق التي كان يعيش فيها هي التي تفرض عليه تصرفاته. فاعتمد الإنسان بداية كما أسلفنا في ذلك الوقت على التقاط الثمار والنباتات التي استساغ طعمها ووجد أنها قابلة للأكل، ثم لاحظ كيفية استنبات الأرض فزرعها، وعمل على استصلاح الأراضي مع اكتشافه لوسائل الزراعة من خلال تخطيطها ونثر الحبوب فيها وريها بالماء.

بدأ الإنسان يخترع فنون الصيد المتعددة التي تعتمد على استخدام الرماح والسهام والسكاكين البدائية المصنوعة من الحجر والخشب أولاً، ثم عظام الحيوانات وتقطيع ما يصطاده، وكان يتم ذلك بطرق حجر حاد صغير بحجر آخر أو طرقه بقطعة خشب أو عظم قوي. واستطاعوا عن طريق هذه الأدوات الحادة والمسننة تجهيز الحيوانات ومعالجة جلودها. ويذكر أن أول أدوات استخدمها البشر هي الأدوات الحصوية التي تتميز بطرفها الحاد، وكانت تستخدم لتقطيع الحيوانات وكشط جلودها. وتطورت بعد ذلك صناعة الأدوات، فصنع نوعان من الأدوات هما أدوات التقطيع والصواطير، لكن جميع هذه الأدوات لم تحتوي على مقابض. بعد ذلك بدأ البشر القدماء باستخدام الشظايا التي تتكسر من الأحجار لصناعة أدوات ذات وظائف مختلفة كالقطع والكشط والفرم، كما صنعوا من الحجارة نصالا طويلة ورفيعة وأخرى صغيرة الحجم، استخدمت رؤوسا للحراب والمناجل والأسهم الخشبية، وكانت تستخدم هذه الأدوات للصيد والدفاع عن النفس. كان الإنسان قديما كما في كل وقت تلفته الظواهر الطبيعية فيحاول أن يجربها بنفسه بما نسميه اليوم بالمنهج التجريبي. وبهذا المنهج اخترع الإنسان كل المخترعات، فقد اكتشف مصادفة الملح من شاطئ البحر والطبيعة، حيث لاحظ وفق الفرضيات أن الماعز البري يلعق مادة بيضاء فتذوقها واستساغ طعمها، ومن ثم وضعها على اللحوم النيئة من الحيوانات التي كان يصطادها، فكان الطعام ألذ.

اكتشف النار من الحرائق التي تشعلها الصواعق أو ثورات البراكين، ولاحظ أنها أداة تدميرية قاتلة، ولكنها في الوقت ذاته مفيدة جداً، فقدسها وعبدها وصارت تتم الغزوات بين المجموعات للحصول على جذوة النار المقدسة، لأنها كانت توفر له النور في الظلام والدفء في البرد والحماية من الحيوانات الضارية، ووظف النار في طبخ طعامه.

كان الإنسان في البداية عارياً تماماً، ومع تمادى الأيام صار يتقي بمئزر. لم يستطع العلماء تحديد الفترة التي بدأ فيها الناس باستخدام الملابس بسبب نقص الأدلة الكافية التي تشير إلى ذلك خلال العصر الحجري. ومن المرجح إن القدماء استخدموا صوف الحيوانات والجلود والمواد النباتية لتغطية أنفسهم في المناخ البارد. ويرجح العلماء إن البشر القدماء بدأوا بحياكة الملابس بشكل بدائي في العام 18,000 قبل الميلاد، واستغل الإنسان القديم بداية أوراق الأشجار وجلود وصوف الحيوانات من أجل صنع الملابس ليرتديها، ودجن الحيوانات مستفيدا من لبنها ولحومها وجلودها، واستخدم من الحيوانات التي تمكنه من ركوبها كوسائل للتنقل من مكان إلى آخر كالحصان والجمل والفيل، واستخدم الكلاب للحراسة، وعرف الرعي بعدما اقتنى الأغنام والماشية مستخدما الكلأ في الطبيعة وعلى ضفاف الأنهار والبحيرات والتجمعات المائية الحلوة ومن المياه اصطاد الأسماك.

يرجح العلماء إن الصيادين القدماء عاشوا في جماعات تحتوي كل منها على 25 إلى 50 فرداً، حيث تقوم هذه الجماعات بأعمال مختلفة كصنع أدوات وصيد الفرائس وتقطيعها وقشط جلودها. وعند الصيد تخرج فرق مكونة من 3 إلى 4 أشخاص، وتقوم كل من هذه الفرق بأعمالها أثناء الصيد، فمنها ما يقوم بالإنقضاض على الفريسة وقتلها، وتقوم فرقة أخرى بإشعال النيران، وأخرى تقوم بجمع أنواع مختلفة من النباتات الصالحة للأكل. ومن الجدير ذكره امتلاك الصيادين القدماء مساحات للصيد أكثر بكثير مما يمكن امتلاكه اليوم، فقد كانت الجماعات نادراً ما تقابل بعضها، وقد يمضي الصياد حياته دون رؤية أي شخص من غير أفراد جماعته.

ليحتمي من الحيوانات المتوحشة، سكن الإنسان بداية أغصان الأشجار فوظفها لتكون بيتا له ولإسرته، وما لبث أن طورها إلى مساكن من البيوت الخشبية على الأشجار، وقد نشأت معها أولى المستوطنات البشرية والتجمعات، وما لبث أن بنى المساكن على الأرض، وكانت بيوتا مصنوعة من خشب الأشجار القوية والتي تعتبر الشكل الأولي للبيوت المعروفة حديثا، وكانت تبنى على شكل مربع أو دائرة على حسب نوع الأشجار المستخدمة في تصميمها وطبيعة المنطقة التي تتواجد فيها.

وكانت هذه البيوت الخشبية تقترب من بعضها البعض، مما أدى إلى تشكيل قرية صغيرة يعيش فيها مجموعة من الناس. وما زالت تستخدم هذه الأنواع من البيوت في بعض بلدان العالم. البيوت الطينية هي بداية عمل الإنسان في البناء، فتمكن من خلال الطين وبعض الحجارة من بناء بيوت خاصة به تكون ذات قوة ومتانة مقارنة بأنواع المساكن السابقة لتحملها عوامل الطقس المختلفة واتساع مساحتها لتحتوي أفراد العائلة الواحدة داخلها، والتي تمكن الإنسان من تقسيمها لمجموعة من الغرف لاستخدامها كأماكن للجلوس والنوم. عندما بدأ الإنسان يهاجر من مكان إلى آخر من أجل البحث عن الماء والطعام، صار يفكر بوسيلة جديدة للعيش فيها ويتمكن من أخذها معه في تنقلاته، فاخترع الخيام من جلود وشعر ووبر الحيوانات، والتي كانت تساعده على السكن في الأماكن التي يجدها مناسبة له، كما كانت توفر له الحماية من الأمطار في الشتاء ومن أشعة الشمس في الصيف. وسمي الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون في الخيام بالبدو الرحل، وخاصة بعد امتهانهم رعي الأغنام، فصاروا يتنقلون بحثا عن الكلاء والماء، وهنا نشأت مضارب البدو.

الزراعة. يرجح الخبراء والباحثون أن بداية استخدام الزراعة كأسلوب للعيش كانت منذ حوالي 8000 عام قبل الميلاد، حيث لم يعد البشر القدماء بحاجة إلى التنقل من مكان لآخر للصيد وتأمين الطعام، حيث استقر الكثير من الناس في منطقة واحدة لفترة طويلة وتمكنوا من بناء مساكن لهم وإنتاج غذاء وفير من الزراعة. وبدأت الخطوات الأولى في الزراعة بمعرفة الحيوانات والنباتات التي يمكن استغلالها في الزراعة، وبدأوا بجمع الحبوب وغرسها وتربية الحيوانات الأليفة.

0: وقد ظهر المزارعون الأوائل الذين اعتمدوا بشكل أساسي على الزراعة على الرغم من قيامهم بالصيد وجمع النباتات البرية، وقد استطاع المزارعون الأوائل بناء بيوت طينية وخشبية أكثر متانة من أكواخ العصر الحجري القديم، كما قام الكثير منهم ببناء سور حول حقولهم ومزارعهم لحمايتها من الحيوانات المفترسة. وقد عانى المزارعون الأوائل من نقص خصوبة التربة الطبيعية مع مرور الوقت، فلم يتعرفوا بعد على المخصبات التي تغذي التربة وتعوض النقص في خصوبتها. لذا كان المزارعون الأوائل ينقلون زراعة محاصيلهم إلى أراضٍ أخرى حول قريتهم حتى يستنفدوا جميع الأراضي القريبة. بعد ذلك ينتقلون ويبنون قرى جديدة في مناطق أخرى. وقد استخدم المزارعون لزراعة محاصيلهم ورعايتها مجموعة من الأدوات التي طوروها كالمناجل الحجرية والإزميل وحجارة الرحى، كما صنعوا المحراث الخشبي التي تجره العجول، حيث ساعدهم المحراث على تخصيب الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي. لقد كان البشر القدماء يفكرون بالحياة الآخرة، وكانوا يستدلون على هذه الحياة المرهوبة من ظاهرة الموت مثلاً التي لم يعرف لها الإنسان تبريراً عبر كل تاريخه. ودليل ذلك ما وجده العلماء من قبور تحتوي على عظام بشر تعود لحوالي 600 ألف عام مضت، وقد برع الإنسان القديم في النحت على العظام والقرون والعاج، كما استخدم الفنانون القدماء 4 ألوان مختلفة للرسم على سطح الصخر، فقد حصلوا على اللون الأبيض من الجير والصلصال، وحصلوا على اللون الأسود من مسحوق المنغنيز والفحم، واستطاعوا الحصول على اللون الأحمر واللون الأصفر من دماء الحيوانات ومسحوق مركبات الحديد والصلصال، واستطاعوا جعل هذه الألوان على شكل معجون عن طريق خلطها مع دهن الحيوان أو دمه. يعرف علماء الحفريات الإنسان البدائي نياندرتال بأنه أحد السلالات التي سكنت الأرض، ويعتقد البعض بأنهم أجداد الإنسان العاقل الذين تواجدوا في أوروبا منذ 600 ألف عام إلى 350 عام. ويحظى الإنسان البدائي بسمعة سيئة على أنه بربري همجي ذو مستوى ذكاء منخفض، ولكن العلماء كل يوم يكتشفون غير ذلك. ونعرض لكم الآن بعض من الأساطير عن الإنسان البدائي غير صحيحة وأثبت العلماء عكسها.
1: نتخيل دوما أن الإنسان البدائي لا يستطيع الكلام، وبالتالي يعبر عن نفسه بهمهمات وأصوات الحيوانات، ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت أنه طور لغة وأسلوبا للكلام خاص به لا يشبه اللغات الحالية تماما. قام العلماء باستخدام أشعة أكس لفحص عظمة لإنسان بدائي منذ 60 ألف سنة، وهي العظمة التي تأخذ شكل حرف يو وتوجد في أعلى العنق والمسؤولة عن القدرة على الكلام. وقد وجدوا أنه على الرغم من أن العظمة مختلفة عن الخاصة بالإنسان العاقل أو الحالي، ولكنها تقوم بنفس الوظيفة، مما يعزز فرضية قدرة الإنسان القديم على الكلام. الاعتقاد المنتشر أن الإنسان البدائي الجاهل لا يقوم بدفن موتاه، وهو التفكير الذي تم دحضه باكتشاف العديد من مقابرهم. وقد وجد العلماء هيكلاً عظمي في كهف فرنسا لإنسان من 50 ألف سنة، وقد تم بوضوح دفنه في قبر وتمت حمايته بعناية.

صورة الإنسان البدائي المثلة في الأذهان أنه الكائن الذي يجمع بين القرد والإنسان ويمسك في يده قطعة من اللحم انتزعها للتو من فريسته ويلتهمها، وهي صورة غير صحيحة، وهو ما أثبته العلماء عندما وجدوا في الحفريات الخاصة بأسنان الإنسان البدائي ما يدل على أنه كان يلتهم بالإضافة إلى اللحوم الخضروات والأعشاب المطهية. إن النظرة التقليدية للمجتمع البدائي في أن الطفولة مرحلة صعبة وقاسية وخطرة، كذلك مع فكرة مسبقة عن عدم قدرة الآباء على حماية الأطفال، ولكن الحقيقة مختلفة، فقد أثبت العلماء أن الأطفال كانوا محل اهتمام الكبار ويتم العناية بالمرضى منهم، وكانت تجمع بين الآباء والأبناء علاقات عاطفية قوية.

نتخيل الإنسان البدائي على إنه كائن قليل الذكاء قاسي المشاعر، ولكن الأدلة أثبتت إنه كان مستمع يهتم بكبار السن والمرضى. وقد وجد العلماء بقايا إنسان بدائي كبير في السن، وظهر من الهيكل العظمي الخاص به إنه كان يعاني من التهاب المفاصل مدة طويلة

قبل وفاته، أي كان هناك من يعتني به ويحضر له الطعام ويساعده على الحركة. من الشائع إن هناك فترة زمنية تفصل ما بين فناء الإنسان البدائي وظهور الإنسان الحديث، لكن الحقائق أثبتت إن الاثنين عاشا على الأرض مدة من الزمن معا، بل أن حصل بينهم تزاوج، وأن 20% من جينات الإنسان الحديث ترجع إلى الإنسان البدائي. الحقيقة إن الإنسان البدائي والإنسان الحديث عاصر بعضهما البعض على الأرض لبعض الوقت، إلى أن كل منهما ذو خط تطوري ونشوئي مختلف عن الآخر، فمن الممكن اعتبارهم أبناء عم أكثر من اعتبارهم أسلاف، لأن الخلط في الجينات حدث بسبب التزاوج.

لنتكلم عن الإنسان القديم. تعليق لبنى الفضل وعبد الخالق كريم، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

لغة الأيدي، من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً، أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر، بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة. ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية.

الأخطر من ذلك أيضاً، إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا، ويمكن للاثنين معاً معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معاً على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية اتسمت بالعنف، حيث أودت بحياة الملايين من البشر. وجاءت اليد المضمومة كما لو أنها شعلة من الغضب للثوار، وكانت تلك بدايات لغة تشكلت عنها واحدة من لغات اليد وإيحاءاتها الشهيرة. ولم تعد اليد المضمومة قبل نحو 100 عام على الأقل مرتبطة بالشيوعية والروس الثائرين، ذلك لأنها امتدت وصولاً إلى حقبة الثورة الخمينية عام 1979، التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي، بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً، داعين بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل 60 متأثراً بجراحه. إثر إصابته ب5 طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى، مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب، فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطاباته الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حين كان يعد بالمجد العربي ويتوعد معارضيه، ودفع نجل الرئيس الليبي الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ثمن التلويح بسبابته نحو مواطنيه، إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه لحظة القبض عليه قطع المسلحون طرفاً من إصبعه السبابة التي ظل يلوح بها للمتظاهرين مهدداً. ولسبابة الأمين العام لجماعة حزب الله السيد حسن نصر الله شهرة كبيرة، حتى أن مريديه وسموا في مواقع التواصل واسماً أطلقوا عليه الإصبع المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر، مجسدين حرف في. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل حين أشار بيمنى ذات يوم مشرق بالنصر،
سميت بعلامة النصر لأن حرفها الأول يأتي اختصاراً لفيكتوري، أي النصر باللغة الإنجليزية، ويختلف معناه اليوم عما قبل الحرب العالمية الثانية حين كانت تعد علامة مهينة. لكن بعد ذلك دعا سياسي بلجيكي عبر هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة بي بي سي إلى كتابتها على الجدران واستخدامها كرمز للمقاومة، والحركة التي تعد اليوم واحدة من أكثر إيماءات اليد الشائعة حول العالم لها معان مختلفة بحسب الجغرافيا والناس في مشارق الأرض ومغاربها. ففي بعض البلدان كدول الكومنولث يعد رفع السبابة والوسطى بمثابة إشارة هجومية. وثمة حكاية أخرى تزعم أن قصة علامة النصر انطلقت خلال حرب 100 عام بين فرنسا وإنجلترا، حين اعتقل رماة الأقواس الطويلة الفرنسيون وقطعت أصابعهم السبابة والوسطى حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من استخدام القوس والسهم، وهو ما خلده المناصرون لهم فيما بعد برفع السبابة والوسطى للدلالة على المقاومة. ولم يكن تشرشل وحده من اشتهر بسبابته والوسطى، فالرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون أيضاً استخدم الإشارة ذاتها حين كانت تحارب بلاده فيتنام، وأصبح ريتشارد يعرف بها، واستخدمها أيضاً بعد مغادرته المكتب البيضاوي عام 1974 وحتى يومنا هذا، حين يشعر المرء بنصر بعد اختبار في الجامعة، وحين يخرج طبيب بعد بضع ساعات من عملية جراحية معقدة تجدهما يلوحان لعدسات الكاميرا بالإصبعين معا وابتسامة المنتصرين.

الأصابع الثلاثة. لا يبدو أن قاموس اليد وأصابعها سيقف عند حد وزمن، ففي كل زمان تخرج حركة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة بأصابع مختلفة لتغدو بعد ذلك رمزاً للاحتجاج والمقاومة، تماماً كما كانت إشارة الأصابع الثلاثة شائعة جنوب القارة الآسيوية في ميانمار حين لوح بها المحتجون على الانقلاب العسكري الذي حدث خلال فبراير شباط 2022. وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز، وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها مزاعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014 عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013 خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي للجماعة الدينية المتطرفة، وهذا أمر قد يقودك إلى السجن داخل بعض البلدان. وأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشهار حركة علامة رابعة حين رفع يده عقب كلمة ألقاها في مدينة بورصة غرب تركيا، وكان ذلك عقب كلمة قال فيها: ميدان رابعة العدوية أضحى رمزاً على حد وصفه. اليد المشدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

0: وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل: يا أخت، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون. لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف، ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر، يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي، وما نعرف عن الحرس الثوري. يسألونك عن الحشد، وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
2: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو، إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص، والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
1: أخذونا صعدونا قالوا لنا صعدوا. عدنا إحنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه ملتوية رجله. أثناء الاستعجال والرمي والهوسة هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس أنا ونجم شوي بينا نروح نتحرك. قالوا نقلوهم للدورية الأولى. نقلنا المصاب والمستشهد نقلناهم بالدورية الأولى. بس ما ندري بعد هو ميت عايش عزلونا واحد ما حد عن الثاني خمسة أيام كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا الطراد تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط. بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. أول ما وصلنا سوانا فحص يعني بس يباوع جسمك يعني ما مهتم لك يعني دم العراق هيك يروح هدر ليش.
2: لكن كيف بدأت الحكاية ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية وعند نقطة البوية الخامسة.
1: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية. حد ما أجل خفر السواحل الكويتي أجى بسرعته صدم الطراد من الأمام. الطراد فتح بالنص يعني فران فتر عكسنا ظل يرمي. أول صلية ظل يرمي بالطراد الصلية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد بس تشهد يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي يديخ هاي من أول يوم لحد هاي حد الآن أرجف طلعنا من الموت شهيد ما أدري شلون طلعنا. أثناء الرمي ظل صيح نجم ظل صيح آخ عوفونا هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي. نجم صار عنده نزف داخلي طق بصدره 3 طلقات بصدره والشظايا طق رمى على الماكينة والثاني تصوب باليافخ مع راسه كلش فيت.
2: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية. هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
3: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء. يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري نرجع القوانين حقوق الإنسان هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذ كتلة في ديارك فهذه جريمة إنسانية، على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
2: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
4: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق. بغض النظر اليوم عن ما جرى هي اعتداءات يجب أن تقف ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، ويجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
2: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية:
5: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا، عبارة عن خفر سواحل رسمية لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الممتعدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
2: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين. فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيداً في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو:
6: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده.
7: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
8: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في عالم التراث والفلكلور الشعبي العربي والعالمي. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى منصات بودكاست حول العالم، تطبيق الجاردن ممكن ينزله واحد من التليفون يكتب راديو جاردن أو جاردن راديو تطلع لإذاعتنا في البصرة ويسمعنا على الانترنت وين ما كان، حتى إذا كان الراديو بعيد عنه. حياكم الله جميعا أصدقائي. الأساطير رافقت البشرية منذ بدايتها، الإنسان عرف الأساطير وتعامل مع الأساطير، وعنده رحلة حقيقة طويلة. كل بلدان العالم، كل أمم العالم، كل أمة لديها مو بس أسطورتها الخاصة، لديها أساطيرها الخاصة. شوف أنت، عندنا إحنا في المنطقة العربية لدينا العنقاء، ولدينا في الصين التنين مثلا، هناك في دول أخرى موجودة كائنات مثلا في مصر أبو الهول وغيرها وغيرها. الأساطير وعن الأساطير ظهرت الكائنات الخرافية، بمعنى أن الإنسان دائما كان لا يكتفي، خيال الإنسان لا يكتفي فقط بالكائنات أو الحيوانات التي يراها بعينه المجردة، بل كان خياله واسعا بحيث يصنع من الخيال كائنات خرافية لم توجد، وعاد يبدي يشكلها حسب ما يريد. اللي يخليها يعني هسه اللي يرجع للآثار العراقية راح يشوف الكثير من الكائنات الخرافية. لاماسو مثلا تمثال الثور المجنح، ثور نصف العلوي بشري، يعني رأس بشري، عيون وخشم وحلق ولحية وقلنسوة، بس عنده جناحين، ونصف السفلي أربع قوائم يعني أربع أرجل. هذه الكائنات الخرافية ترتبط بالمخيال الشعبي، ترتبط بخيال الأمم. أسباب كثيرة خلت الكائنات الخرافية تظهر وتشكل حضور وسطوة في حياة الشعوب. اليوم حلقتنا راح نتناول الكائنات الخرافية في أساطير العالم، حلقة إن شاء الله ممتعة ومفيدة. نذهب إلى فاصل أول ونبدأ. حياكم الله جميعاً.

نبدأ حقيقة في حيوان أو كائن خرافي هو من جزر الفلبين اسمه آلان. آلان شنو هو الآلان هاي؟ الفلبينيين يعتقدون بهذا الكائن أنه يعيش في بيت من الذهب، وأنه أيضا مثل لاماسو مثل ثور المجنح، نصفه العلوي آدمي يعني عيون وخشم وشعار، ونصفه السفلي عصفور، شون يعني ريش وجناحات وأرجل أرجل الطيور. ومن عادات هذا الكائن الخرافي آلان أن تتعلق بقدميها في أغصان الأشجار، وتظهر هذه هذا المخلوق الخرافي يظهر في الحكايات الخرافية ككائن يميل إلى الشر والأذى، برغم مظهره الساذج البريء الذي يخدع ضحاياه. هذا كائن الآلان. نجي على كائن آخر هو من أوروبا أو بين أوروبا وبين أمريكا الشمالية، اسمه أنفسبينا. أنفسبينا هذا الأنفسبينا ثعبان برأسين، يعني مو الحية أو الثعبان يكون بها رأس وبعدين الطرف الآخر ذيل، لا هذه ثعبان من الطرفين أكو رأس ماكو ذيل. ثعبان له رأسان، أولهما في المقدمة والآخر الرأس الآخر في نهاية ذيله، ومن خصائصه أنه ينتقل بسرعة عندما يضع أحد رأسيه بين فكي الآخر، يعني يصير مثل الطوبة، رأس يدخل برأس فيتحول إلى حلقة دائرية، شلون الطوبة شلون الإطار شلون التاير، ويبدأ يدور بسرعة. بهذه الطريقة يتدحرج من مكان إلى آخر مثل طوق ضخم. وتقول الخرافات أنه هذا الكائن يعيش بالتحديد في ولاية بأمريكا اسمها ماساتشوستس، ولاية مشهورة جدا. هذه حقيقة واحدة من الأشياء العجيبة الغريبة اللي تظهر أنه كيف أن الدول لديها خيال واسع في مسألة الأساطير، وكل أمة لديها أسطورتها الخاصة. أن بطبيعة الحال هو أصل الاسم يوناني، زين، بمعنى السائر في الاتجاهين، وثعبان أسطوري. وحقيقة وصفه العالم الروماني بليني الأكبر في التاريخ الطبيعي القرن الأول الميلادي، وقال أنه عيونه تتوهج كالجمر في الليل، كذلك تناوله الشاعر اللاتيني لوكان في ملحمته فارساليا ضمن وصفه لثعابين الصحراء الليبية. هذا قدرته أنه الحركة في كلا الاتجاهين، وهي هي جوهر أسطورته. عندما يمسك أحد رأسه بالآخر يتدحرج كالطوق أو يتحرك بتناوب بين الرأسين. يرتبط يعني استخدامه في الكرمزية مثل التراث القديم بالدفء الشديد، يرتبط بالصحاري، يقال أنه يولد من دم رأس ميدوسا، استخدم جلده في الطب القديم لعلاج آلام المفاصل والبرد، وتكرر في التراث التصويري الأوروبي في العصر الوسيط كرمز للتهديد المزدوج.

نجي إلى الكائن الأسطوري الآخر ألا وهو أبو الهول. أبو الهول موجود في مصر، موجود في اليونان، يقال حتى في العراق لتردد. كائن خرافي بجسم أسد ورأس إنسان، وأحيانا يصور مجنحا. وكتاب الكائنات الخرافية اللي صدرت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ربطت لاموسو بأنه هو أبو الهول في العراق، يعني وما يقابل أبو الهول في العراق، وقالت أنه هو عنده لحية طويلة، وهناك نسخة أخرى منه برأس صقر. رمزية هذا الكائن أنه هو يرمز إلى التفكير السليم، وجسمه يرمز إلى القوة وإلى الجبروت، يعني كائن يجمع بين القوة والعقل. في مصر يظهر في تمثال الشهير، تمثال في الجيزة، أبو الهول الحارس الصامت الأبدي الذي لا يسأل. أما في اليونان فينقلب الدور تماما، ويظهر أبو الهول بصفة من يطرح الألغاز ويقتل من يعجز عن الإجابة. وعنده لغز شهير لأوديب، قال له مرة، قال له: ما الذي يمشي على أربع في الصباح واثنتين في الظهر وثلاثا في المساء؟ وكانت الإجابة أنه هو الإنسان. قلنا إحنا عند الآشوريين يسمى لاماسو أو ثور أو أسد بجناحين ورأس إنسان، يوضع حارسا عند أبواب القصور. الكائن الخرافي الآخر هو من أوروبا، واسمه أسبيد يلون. أسبيد يلون يا بل أسبيد يلون شنو هذا؟ وحش مائي مروع يشبه الحوت، يطفو على سطح الماء بشكل ساكن بلا حركة، حتى أن الأشجار والنباتات والأزهار تنمو على ظهره الضخم، ويظنه البحارة من بعيد جزيرة، فيهبطون على ظهره، ويظل كل شيء على ما يرام إلى أن يشعل البحارة النار للتدفئة أو إعداد الطعام، وهنا يشعر الوحش بلسعها فيغطس بمن عليه إلى القاع ويهلكون جميعا. هذا وصف لأسبيديلون، هذا الكائن الخرافي في أوروبا اللي هو يتغذى بطريقة عجيبة، لكن رغم ذلك رائحة أنفاسه تكون محببة إلى الأسماك الصغيرة، وما عليه إلا أن يفتح فمه على اتساعه فتسبح الأسماك إلى حلقه. يعني هو ما يدوخ روحه ويصيد إطلاقا، هو فالحلقة ريحته طيبة، فمن يفتح فمه الأسماك الصغيرة تنجذب إلى فمه. أخو الشغلة هاي

وإلى غرب أفريقيا أصدقائي نذهب لنتصفح كلام وحكايات عن الكائن الخرافي أنانسي. أنانسي هذا عنكبوت عملاق يتقمص في بعض الأساطير شخصية الساحر، وهذا عنده إمكانيات سحرية كبيرة، يعني بإمكانه أن يبدو في شكل الإنسان العادي، ويتميز هذا العنكبوت بقدرات ومهارات كثيرة. إلا أن أنانسي يهوى الحيل والخدع، ومن خصائص هذا الكائن الخرافي كما يعتقدون في غرب أفريقيا قدرته على الكلام الفصيح، إلا أنه ألثغ ينطق حرف السين ثاء، ويتمتع بشهية شرهة مخيفة. وفي القصص يحاول ضحايا هذا العنكبوت المخادع محاربته، وينجح بعضهم أحيانا. عنكبوت لكن ممكن يقلب شكله مثل البشر، وعنده نوع من الحيل والمكر وشهية مفتوحة لتناول الطعام. هذا الكائن الخرافي هو من تراث شعب الآكان. شعب الآكان، احنا بمناسبة كأس العالم، هذا شعب الآكان يعيش في غانا وفي كوت ديفوار ساحل العاج. وعنكبوت هو هذا، كلمة أنانسي معناها عنكبوت في لغة التوي، احدى اللغات الشعبية هناك. هو طبعا طبيعته لما يوصفونه في غرب افريقيا يقول لك هو ليس وحشا وليس بطلا بالمعنى التقليدي، هو يسمى المخادع الذكي، نموذج أمثل لهذا الدور في الأساطير الأفريقية، يكسب بالحيلة ما لا يستطيع كسبه بالقوة. أنانسي اسمه لطيف، يخدع الأقوى منه دائما. رمز الأساطير والكائنات الخرافية هي رموز أصدقائي. أشهر أسطورة له أنه أراد أنانسي أن يمتلك كل قصص العالم التي كان يحتكرها إله السماء نيامي. طبعا هذه أخوان كلها أساطير، إحنا من نرويها لا نتبناها أبدا، قدر ما أنه نروي قصص وأفكار وتراث الأمم والشعوب حتى نتثقف، نطلع نشوف شنو الدنيا بيها ما بيها. المهم، فطلب قال له يا بانا أريد أعرف كل قصص العالم نيامي. هذا أنانسي يحكي أنامي، فشنو طلب، شنو كان جواب نيامي وشنو طلب منه؟ خلينا نعرف ورا فاصل قصير.

نيام يطلب من يمه ثمن تعجيزي. قال له أريدك أنه تأسر لي الدبور والثعبان والنمر. راح أنانسي هذا أوقع كل من هؤلاء بحيلة مختلفة ودفع الثمن لأنامي الإله إنامي إله السماء، فأصبحت قصص العالم كلها ملكه، ولهذا تسمى في تراث الأكان قصص أنانسي. عندهم قصص شعبية مشهورة هناك. طبعا مع تجارة الرقيق انتقلت أسطورة أنانسي إلى البحر الكاريبي وإلى أمريكا، وتحول هناك إلى رمز يستخدم للرمز إلى المقاومة إلى البقاء، الضعيف الذي يهزم القوي بعقله وبحيلته، ولا يزال حاضرا في فلكلور جامايكا وسورينام وترينيداد وتوباغو. اللطيف وين؟ اللطيف أنه نيل جيمان الروائي المعاصر بنى رواية جديدة كاملة American Gods و أنانسي بويز، رواية ظهر فيها هذا الكائن الخرافي تصوير أمين لروح الشخصية إلى حد بعيد. إذن هو كائن نادر في أساطير أفريقيا وأمريكا الشمالية. نجي الآن إلى اليابان وأسطورة الأرنب القمري. أسطورة أقدم قديمة جدا، يعني أقدم حتى من اليابان نفسها، وجاءت هذه الأسطورة من الهند البوذية، بعدين انتقلت إلى الصين ثم وصلت إلى اليابان وأخذت شكلها الأكثر شهرة. أما الرؤية المشتركة بين كل هذه الثقافات فهي واحدة، البقعة الداكنة اللي صايرة على سطح القمر. يقولون هذه مو جبال يا بشنو، يقول هاي أرنب يا بشون أرنب. الأسطورة البوذية الأصلية شو تقول؟ تحكي أنه أرنب كان يعيش مع ثعلب وقرد، وجاءهم شيخ جائع وهو أحد الآلهة الهندية أنديرا متنكرا، فقدم الثعلب سمكا وقدم القرد فاكهة، أما الأرنب الذي لم يملك شيئا فقفز بنفسه في النار ليكون هو الطعام. تأثر هذا أنديرا الإله الهندي وخلد صورته على القمر إلى الأبد. هذه هي نص الأسطورة. طبعا اليابانيين أضافوا لهذه الأسطورة شيء، يعني أضافوا من عندياتهم. شنو أضافوا؟ نعرف رفاصل قصير.

في اليابان اليابانيين شواغيل ما يعني ما يقدرون إذا ما يضيفون تفصيل لها علاقة بالشغل. اليابان الأرنب القمري هذا ما يقعد ويسكت بالقمر، لا هو يشتغل بدق التمة الرز، يدق فيه بمدقته باستمرار. بس اللي يصنعها يختلف، يعني باليابان يصنع كعك التمن أو ما يسمى بالموتشي أو سوتشي، في الصين يحضر إكسير الخلود، وفي الهند يعتقدون أن هذه البقعة هي أرنب يختبئ في ضوء القمر نفسه. حلو. طبعا هذه الأسطورة لها حضور ثقافي، يعني أكو احتفال يسمى احتفال سوموكيمي، وهو احتفال مشاهدة القمر في الخريف، ومرتبط مباشرة بهذه الأسطورة، ويقدم به هذا الغذاء، هذا الكعك الأرز اللي قلنا عليه موتش، يقدم بطريقة تقليدية. وأيضا هذه الأسطورة حاضرة في الإنمي، حاضرة في رسومات المانجا بشكل واسع، أشهرها سيلور مون اللي تحمل بطلتها اسم أوساغي، أوساغي أرنب. كذلك وكالة الفضاء اليابانية سمت مركبتها القمرية عام 2007 باسم كاغويا، كاغويا إشارة لأسطورة القمر اليابانية المرتبطة بهذا العالم. ما تميز هذه الأسطورة عن غيرها أحبتي أن معظم الكائنات القمرية في الأساطير مخيفة، تثير الرهبة، تثير الرعب، لكن الأرنب القمري في اليابان، أسطورة الأرنب القمري في اليابان استثناء نادر، لأنه يرمز إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى التضحية، يرمز إلى الطيبة. تشيت هذا جال جوعان فما عنده أكل ينطي، تشيت هو بالنار حتى يسوي روحه هو الأكل، فبالتالي خلد في أجمل يعني شيء في السماء ألا وهو القمر، خلد أن تكون صورته على القمر. إحنا عندنا هنا بالعراق دائما الشخص اللي يحبونه يقولون ظهر بالقمر ورا وفاته، حدث هذا مع الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، يعني قيل انه العراقيين في فتره من الفترات قالوا ان بعد اعدام عبد الكريم قاسم هناك البعض راى صوره عبد الكريم قاسم ظاهره في القمر. هذه حقيقه من الاشياء التي تتداخل، يعني دائما القمر يثير حاله من التطلع، حاله من الإنسان يتطلع للقمر، وإلا ما كان ذهب إليه وسافر إليه في الرحلة الشهيرة.

مستمرين معاكم في برنامج القصة خون، وهذه راديو تايمز سكوير، وأنا محدثكم علي محمود خضير في إعداد الحلقة وتقديمها، وفي الإخراج الزميل المبدع أوراس فوزي. نجي الآن، إحنا حلقتنا اليوم عن الكائنات الخرافية حول العالم في أساطير العالم. نتكلم عن أسطورة الأشجار المتكلمة، وهذه الأسطورة أو هذا الكائن الخرافي موجود في التراث الشعبي لمصر والهند. أولا خلينا نتكلم

في مصر. في مصر شجرة الإيشلد شجرة اسمها إيشد، شجرة مقدسة. كانت هناك شجرة مقدسة يعتقد أنه الفينيقي يعشش فيها، وأن الآلهة القديمة هناك تكتب على أوراقها أسماء الفراعنة وأعمارهم. أما يرد أيضا أشجار الشمس والقمر الأكثر توثيقا، وردت في كتاب رومانسية الإسكندر نصوص تتحدث عن رحلات الإسكندر الأسطورية. قال أنه رأى أو شاهد شجرتان عملاقتان في أقاصي الأرض، إحداهما ذكر والأخرى أنثى، تكلمتا يعني حكت ويا الإسكندر الأكبر عند زيارته، وأخبرتاه بما لا يقال. شنو يا بش قالوا له؟ قالوا له أنه لن يعود إلى وطنه وسيموت في أرض غريبة، ورفضتا هاتين أو هاتان الشجرتان أن تلمسهما يد نجسة ولا يقتربان منها إلا الأتقياء. هذه الأشجار طبعا وردت لاحقا في بعض التراث الإسلامي والسرياني ضمن قصص ذي القرنين. بينما في الهند أصدقائي ورد ذكر لهذه الأسطورة ولهذه الكائنات الخرافية اللي هي على شكل أشجار في نوعين من الأشجار الهندية، كالابا تارو، شوي الأسماء صعبة، وباري جاتا، أشجار الباري جاتا. بالتراث الهندوسي الكالابا تارو هي شجرة تمنح كل أمنية، يعني مو لتتحقق لك إياها بالضرورة مكتملة، لكنها حقيقة ممكن أن تستجيب لبعض أمانيك. وتسكن هذه الشجرة في جنة تسمى جنة إندرا، وتعطي كل من يقف تحت هذه الشجرة ما يتمنى. وأكو طبعا الأسطورة الأشهر ألا وهي أشجار المهابارتا والرامايانا اللي هي الملحمة الهندية الشهيرة جدا التي تضاهي ملحمة قلقامش، وفي أكو غابات مقدسة يسلكها أبطال الملحمة، تتكلم الأشجار أحيانا وتحذر البطل وترشد البطل، الحكماء والمتنسكون يفهمون لغتها، وهي بالتأكيد ليست استثناء بل هي جزء من نظام كوني يرى في كل شيء روحا. في المهابارتا كل شيء له روح خاصة بها. وكو أشجار البودهي والتنوير، هي شجرة التين التي جلس تحتها بوذا، هي حقيقة لم تتكلم بالكلام لكنها في بعض الروايات البوذية أدارت أغصانها نحو بوذا مثل كنوع من أنواع التحية، وهو فعل واعي في نظر التراث البوذي.

من أشهر الكائنات الخرافية حول العالم كائن في أستراليا يسمى البانيب. هو غول مائي متناسق الشكل، له أربع أرجل ووجه يشبه وجه المهر الصغير، الفرس الصغير، لكنه بلا ذيل. يسكن قاع البحيرات. شلون احنا عندنا عبد الشط، راح جايينكم عليه عبد الشط. الأسطورة تقول انه اكو صياد اصطاده، اصطاد هذا الغول وهو طفل صغير، فثارت غضبت أم الغول وأحدثت فيضانا ضخما

وهي الغاضبة. طبعا هذا أكو تسميات أخرى، أكو بونياب، مو بانياب، أكو بونياب اللي هو غول مائي يسكن البحيرات والمستنقعات الأسترالية، أوصافة تتباين من قبيلة إلى أخرى. تعرفون هناك في أستراليا أكو تراث اسمه الأبوريجيني، قبائل متعددة كثيرة جدا، يعني أكثر من 60 قبيلة، كل قبيلة لها إضافاتها الخاصة على هذه الأسطورة. إحنا إن شاء الله في يوم من الأيام نبدي سلسلة كاملة من التراث العالمي، لأن إحنا التراث العالمي حقيقة في القصة أخوان صار لنا إحنا 10 سنوات عمر البرنامج، صار يعني إحنا هذا الشهر يكمل القصة أخوان 10 سنوات من عمره، وهذا فد رقم نفتخر به جميعا إحنا كادر البرنامج. نشكر حقيقة، أنا في هذه المناسبة خليني أشكر أولا إدارة شركة الدير، الأخوان في الإدارة العامة، الأستاذ الدكتور ثائر حقيقة على كل الدعم الرائع اللي قدمه للراديو، وكل الأخوان في الشركة وللإدارة الراديو أخوان حسين وعلي عبد الباقي، لأن لولا إيمان إدارة المول بقيمة الثقافة وقيمة المعرفة وقيمة تثقيف الناس وقيمة أن يعرفون الناس معلومة جديدة في كل يوم وفي كل دقيقة من هذا الراديو اللي نفتخر أنه إحنا جزء من حكايته، جزء من رحلته، ما كان لهذه الرحلة أن تستمر، سواء أنا يعني كعلي محمود خضير برنامجي مجاز والقصة خون، أو أخواني وزملائي أساتذتنا اللي عندهم سلسلة رائعة من البرامج، البرامج اللي أنا أستطيع أن أقول بدون مبالغة إنها لا يوجد نظير لها في الإعلام العراقي بل حتى في المنطقة إقليميا. شكرا لهم بمناسبة يعني عيد ميلاد البرنامج يسمحونا. نكمل حقيقة بعد الفاصل رحلتنا مع الكائنات الخرافية في أساطير العالم.

وعاليا إلى شمال أوروبا حيث إنجلترا ويوركشاير تحديدا، حيث الكائن الخرافي عندنا اسمه بارجست أو بارجست، وهو واحد من أكبر وأهم الأساطير والكائنات الخرافية في إنجلترا، عبارة عن كلب أسود عملاق شبحي، من أكثر الكائنات الخرافية توثيقا في الفلكلور البريطاني، وكان هو دائما نذير شؤم، يعني يرد في الأساطير في الحكايات كنذير شؤم، تكون هو يكون عنده عيون متوهجة كالجمر الأحمر أو البرتقالي، جسمه ضخم يفوق أي كلب طبيعي، ويوصف أحيانا بأن له مخالب وأنياب حديدية، وفي عنقه سلسلة، يظهر في الطرق المظلمة والأزقة الضيقة ومفترقات الطرق ليلا. كانوا الإنجليز في شمال إنجلترا يعتقدون أنه هذا الكائن عندما يظهر للإنسان وحده فإنه يموت قريبا، ومن معتقداتهم أنه من يلمسه، يعني اللي يلمس هذا الكلب، يصاب بمرض خطير، وأنه أيضا يطارد المسافرين المنفردين في الليل، وأحيانا يتشكل في هيئة بشرية أو في حيوانات أخرى. هو طبعا مناطق التي كانت تنتشر بها هذه الأساطير اسكتلندا، ويلز، ليدز، شمال المناطق الشمالية لإنجلترا. أما بالنسبة للحضور المعاصر حقيقة، اللي شايف هاري بوتر، سيريوس بلاك هذا الشخصية المتحول يتحول إلى كلب أسود ضخم، هو مستوحى من هذا بارجست، الكائن الغامض الكائن الخرافي البريطاني في الفلكلور البريطاني. واسم بكا وورت بمعنى الكلب الشبحي في العالم السحري، وكذلك أيضا في ورد في مسلسل سوبر ناتشرال وألعاب عديدة. ما يميز هذا الكائن الفلكلوري من الناحية الفكرية أن الكلب الأسود في التراث البريطاني مثير للتأمل، وأيضا هو نذير للشؤم مثل ما قلنا، وأيضا يظهر بحكايات كثيرة بصفته حارس، طبيعته غامضة، وهذا الغموض هو جزء من أسطورية هذا الكائن.

نذهب الآن إلى جزر الهاواي. جزر الهاواي يوجد ما يسمى بصخرة الجرس، هم سموها بصخرة الجرس لأنها تطلع صوت مثل صوت الجرس عند الدق عليها من اللي يكون عليها. يعتقد أهل المنطقة أنه هذه الصخرة صخرة سحرية، واللي يروح لها بالليل يقدر أن يرى الكلب بوكي إذا كان يتمنى هذا الشيء. بوكي كلب وحشي، كائن خرافي عملاق يتجول فوق القمم، قمم الجبال الشاهقة قرب السماء، وأحيانا يرى في السماء على هيئة السحب. وإلى بريطانيا من جديد، وهذه المرة ويلز، مقاطعة ويلز الجميلة الهادئة ذات الطبيعة الساحرة. عدهم أسطورة عن البقرة. شوف هسه احنا الملاحظة التي تذكر انه احنا ايش قد عندنا اساطير لكن ما مدونيها احنا، بس الاهوار، مدن العراق، أريافة، قرى بيها اساطير كثيرة يا اخواني لكن ما مدونيها. شوفوا هاي الاسطورة، يعني ما معقولة احنا ما عندنا بالعراق فتشي مقارب او فتشي خاص بينا يتعلق بالابقار. اكو اسطورة او كائن يسمى البقرة الحنون، مو البقرة السعيدة هذا الجبن، البقرة الحنون. يا بشنو هاي؟ بالتراث الويلزي يقال انه توجد اساطير عن بقرة سحرية مرتبطة بالبحيرات. شو تسوي هذه؟ سموها بحيرة لين بارفوك. بحيرة لين بارفوك، بقرة بيضاء. الأسطورة تقول بقرة بيضاء خرجت من البحيرة وأعطت الفقراء حليبا لا ينضب، حتى جاء رجل جشع وحاول حلبها حتى الجفاف. هاي الأسطورة تحكينا عن ماذا؟ تحكينا عن العطاء، وتحكينا بنفس الوقت عن الجشع البشري، العطاء مات الطبيعة مات الحيوانات وعن جشع ليش. المهم هذا حو يعني حلبها لحد ما جفت، فحزنت وغضبت من الجشع مال الإنسان هذا اللي أخذ أكثر من استحقاقه، فعادت إلى البحيرة إلى الأبد. إذن العطاء والجشع البشري هذا القصة تحملها. وأنا أعتقد أنه من الأشياء اللي نفتقدها صراحة في تدوين تراثنا أنه إحنا ما عندنا نوع من التوثيق، ما نوثق، احنا ما نوثق صراحة لفلكلورنا ولتراثنا ولأساطيرنا، حتى التوثيق محدود يعني محدود. هذه بعض الأساطير هنا وهناك، وبالأصلا بالعشرين بالخمسين سنة الأخيرة ماكو أي توثيق جديد.

0: الكائن الخرافي الأخير اللي نختم به الحلقة أحبتي، معروف أنه في الهند الحيوان الفيل مقدس عندهم مثل البقر، بل هو أحيانا يكون معبود، مو مجرد كائن خرافي يعني بالمعنى الدقيق. مثلا في الديانة الهندوسية أكو إله اسمه غانيشا. غانيشا هذا من أكثر الآلهة الهندوسية محبة وحضورا في الثقافة الهندية، بل حتى الأسيوية يظهر دائما في الاحتفالات بالأولمبياد، من يردون يمثلون الثقافة الشعبية في الهند يجيبون هذا الفيل الغانيشا، اللي هو عبارة عن رأس فيل على جسم إنسان ممتلئ له 4 أذرع وناب 1 مكسور. اللطيف والظريف في هذه الأسطورة شنو؟ إنه هذا الفيل محمول على يمن، محمول على فأر صغير، فيل محمول على فأر صغير، وهذا التناقض بطبيعة الحال تناقض مقصود بين الضخامة وبين الصغر. الرواية الأشهر إنه أم هذا الفيل غانيشا اسمها أمها بارفاتي صنعته من الطين وأعطته الحياة ليحرس بابها، وعاد زوجها الشيفة ولم يعرفه فقطع رأسه. حزنت الأم حزنا شديدا فأمر شيفا جنوده بإحضار رأس أول كائن يجدونه، فكان فيلا، فوضع الرأس على الجسم وعاد غانيشا إلى الحياة. هذه الأسطورة الهندية. طبعا دوره هم يعتقدون في الهندوسيين أنه غانيشا هو إله البدايات، إله إزالة العقبات، يعني لا ما يفتتحون عمل، ما يفتتحون سفر، زواج أو كتاب في الهند دون أن يأخذون البركة منه. وهو أيضا إله الكتابة والعلم في الثقافة الهندية، ويقال أنه كتب المهابارتا هذه الملحمة الهندية الشهيرة بنابه المكسور. حقيقة هو هذا الرمز تجاوز الهندوسية، وصل إلى البوذية وإلى الجاينية، وانتشر في جنوب شرق آسيا كلها، أندونيسيا، تايلاند، نيبال، سريلانكا. تشوفون دائما من يروحون لتايلاند، من يروحون لهذه الدول، دول شرق آسيا، الفيل حاضر، حاضر بقوة كرمز ثقافي وفلكلوري. فاليوم حضوره عالمي، لكنه يرتبط بالحظ ويرتبط بالذكاء، لأنه يجمع باعتقادهم بين المهابة وبين المحبة، وهذا غير شائع في عالم الأساطير مثل ما شفنا. إذن أحبتي أصدقائي، نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون، والتي خصصناها لرحلة سياحية في العالم أجمع، في فلكلور وتراث العالم أجمع، وقطفنا لكم باقة من الأساطير، تحديدا الكائنات الأسطورية الخرافية التي وردت في أساطير العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. تناولنا كل قارات العالم وغطينا مختلف الحضارات. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. كنت معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح، مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
4: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوة الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
3: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
5: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جدا وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
3: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
6: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلوا التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
3: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
7: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
3: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
8: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
3: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
9: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: إن الدوافع القهرية في الإنسان كثيرة يصعب حصرها، وقد يصح القول إن كل إنسان لابد أن يكون مصابا بدافع قهري واحد أو أكثر من واحد، ولكن الفرق بين الأفراد من هذه الناحية هو فرق درجي. فأحد الأشخاص قد يكون دافعه القهري ضعيفا وفي مقدوره السيطرة عليه، بينما يكون في شخص آخر قويا يصعب السيطرة عليه. إن الدافع القهري يجعل الإنسان يندفع في عمل يضره أو يضر غيره، وهو يعرف أنه يضره ولكنه لا يستطيع التحرر منه، ولم يعرف حتى الآن سبب ظهور الدافع القهري في الإنسان. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إن البحوث العلمية التي تدرس طبيعة البشر ما زالت تشعر بالعجز تجاه الكثير من أسرار هذه الطبيعة. ويمكن أن نقول بوجه عام إن العلوم كلها تقف الآن عاجزة عن فهم أسرار الكون، ولكن العلوم الإنسانية أكثر عجزاً في ذلك من العلوم الطبيعية. ولعل من المناسب أن نذكر هنا الحكمة العربية القديمة التي تمثلت في البيت المشهور: أتحسب إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ويمكن تصنيف الدوافع القهرية إلى صنفين رئيسيين، أحدهما ذو أثر ذاتي وهو الذي يجعل صاحبه يضر نفسه أكثر مما يضر غيره، أما الصنف الثاني فهو الذي يجعل صاحبه يضر غيره، وإن الذي يضر غيره يضر نفسه في الوقت نفسه، فإن إضراره بالغير يؤدي إلى تشويه سمعته وإلى نفرة الناس منه، وهذا لابد أن يؤدي إلى فشله في الحياة أخيرا. وقد رأينا نماذج كثيرة من هذا الطراز من البشر. يمكن أن نعد عقدة الاستكمال أهم الدوافع القهرية وأوسعها انتشارا بين الناس، وهذا الدافع هو من الصنف الأول، أي أنه يضر صاحبه أكثر مما يضر غيره. العرب قديما يسمونه الوسوسة، ويسميها العامة في العراق الوسواس. إن هذا الدافع يجعل صاحبه حريصا كل الحرص على إكمال أي عمل، ويقوم بتدقيق شديد له حتى ولو كان التدقيق خاليا من أي فائدة عملية له.

وهذا أمر كان شائعا في الجيل الماضي ولا سيما في مجال الطهارة والوضوء، فالمصاب بهذا الدافع لا يكتفي بغسل يده مرة أو مرتين، بل هو يظل يكرر الغسل مرة بعد مرة متصورا أن الطهارة لم تحصل كما ينبغي. وقد وجدت في مذكرات السيد محسن الأمين الذي توفي في دمشق عام 1952 أنه شهد رجلا موسوسا وهو يتوضأ في مقبرة، ووصف لنا حالته على النحو التالي، فهو يقول ما نصه: خرجت يوما والفصل شتاء لأتوضأ لصلاة الصبح، فشاهدت رجلا موسوسا في الطهارة يصب الماء على يديه ورجليه وينتقل من قبر إلى قبر ويعيد صب الماء، وقد صار جلد يديه ورجليه كأنما صبغ بالنيل لشدة البرد. فتوضأت وذهبت إلى المنزل وصليت، وعدت لأنظر ما انتهى إليه أمره، فوجدته على حاله الأول يصب الماء وينتقل من قبر إلى قبر، ولم يزل كذلك حتى طلعت الشمس وفاتته الصلاة، وهو رجل عاقل متدين ليس فيه ما يعاب إلا هذا الوسواس الذي اتبع فيه أمر الشيطان. إن السيد محسن الأمين وهو فقيه مشهور وصف ذلك الرجل الموسوس بأنه اتبع في وسوسته أمر الشيطان، وهذا الرأي يوافق عليه أكثر فقهاء الإسلام، إذ هم يعتبرون الوسوسة من عمل الوسواس أي الشيطان. ويجب أن لا ننسى في هذا الصدد أن الوسواس هو أحد ألقاب الشيطان. إن الوسوسة لا تقتصر على الطهارة والوضوء والصلاة فقط، بل هي قد تشمل كل عمل يقوم به الإنسان في مختلف مجالات الحياة.

كان هناك شخص في بداية شبابه متدينا وكان موسوسا في أمور الطهارة والوضوء والصلاة، ولكنه عندما ترك التدين أخيرا صار موسوسا في موضوع الميكروبات، أي أنه يغسل يديه مرارا لا من أجل الطهارة الدينية بل من أجل الوقاية من الميكروبات. إن الوسوسة قد تكون في مجال الحساب أو الكتابة أو القراءة أو في تنظيم الأشياء وترتيبها، فهو يطلب الكمال فيها ويعيد فيها مرة بعد مرة لأنه يشك في استكمال ما قام به فعلا، وهو يكرر فعله بغية الوصول إلى الكمال المطلق الذي هو مستحيل طبعا. يجب أن لا ننسى أن الوسوسة هي من أهم العوامل التي تعرقل نجاح الإنسان في حياته، فالإنسان الناجح هو الذي يستخدم موهبته في المجال الذي يعمل فيه. ومشكلة الوسوسة إنها لا تسمح للإنسان بأن يستخدم موهبته استخداما طبيعيا، إذ إن التدقيق الشديد المبتلى به يجعله يهمل إلهام موهبته ويشغل نفسه بالتكرار الذي لا جدوى فيه. اتضح الآن علميا إن كل مهنة في الحياة تحتاج إلى موهبة خاصة بها، ومن العبث أن يحاول الإنسان النجاح في مهنة لا موهبة له فيها، فهو يقدح بلا جدوى. ومن الجدير بالذكر أن الموهبة تلقائية ولا شعورية في الغالب، والذي يريد أن يستثمر موهبته إلى الدرجة القصوى يجب أن ينسجم معها ويستجيب لإلهامها دون تردد، إنه يدري أنه معرض للخطأ في أعماله ولكنه لا يبالي بذلك، لأن المنفعة التي تأتيه من الانسجام مع الموهبة هي أكثر من الضرر الذي ينتج من الخطأ. مشكلة الموسوس أنه لا يفهم هذا، أو هو لا يستطيع أن يفهمه، وهو كثيرا ما يفقد إلهام الموهبة من جراء انشغاله في التدقيق والاستكمال. إنه يخشى من الخطأ وينسى أن الخطأ محتوم في الإنسان لا مفر منه. إن الموسوس يريد أن يجعل عملا كاملا لا خطأ فيه ولا نقص، وهو لا يدري أن الخطأ لا مناص فيه في كل عمل يقوم به الإنسان.

إن الإنسان ناقص بطبيعته، وهو لا يستطيع أن يصل إلى الكمال مهما حاول. ولهذا فإن الشخص الذي يريد النجاح في مهنته أو عمله يجب أن يندفع مع إلهام موهبته، ولا يقترف لما يقع فيه من الخطأ. نرجو أن لا يفهم السامع الكريم من هذا إننا نشجع على ارتكاب الخطأ، فكل ما نريد قوله هو إن الخطأ محتوم، وإن الإنسان لا يستطيع تجنب الخطأ مهما حاول. وهذا القول موجه إلى الموسوسين بوجه خاص، لأن خوفهم من الخطأ أدى إلى ضياع مواهبهم.

إن دافع الوسوسة الذي تحدثنا عنه مقصور على الضرر بالنفس وتعذيبها، ولكن هنالك دوافع أخرى لا تقتصر على الإضرار بالنفس، بل هي تضر بالغير وهي كثيرة، وقد ابتلي بها الكثيرون منا مع الأسف، وهم فيها مجبرون لا إرادة لهم فيها ولا اختيار. نذكر فيما يلي نماذج منها. دافع السرقة: فالإنسان قد يكون غنياً ولكنه يجد نفسه مدفوعاً إلى سرقة بعض الأشياء التافهة التي هو في غنى عنها، كملعقة شاي في مقهى، أو كتاب من مكتبة، أو علبة من مخزن، فهو يبذل جهده في مغافلة الناس من أجل السرقة منهم، وهو قد ينكشف أمره وينال الفضيحة، ولكنه لا يرعوي بل يظل خاضعاً لدافعه القهري حتى آخر أيامه. دافع المماطلة: ونقصد به ميل الشخص للمماطلة في دفع الديون المستحقة عليه، فهو قد يكون قادراً على الوفاء بدينه ولكن نفسه لا تطاوعه على ذلك، وتراه يكيل الوعود لدائنيه مرة بعد مرة، وتسوء سمعته بعد ذلك فلا يبالي، وكأنه يشعر أن أكل الدين من نوع الغلبة والشطارة تجاه الغير.

دافع الحرص هو شدة البخل، وصاحبه يحرص على المبلغ التافه بالرغم من ثروته الكبيرة، فهو يرغب في تضخيم ثروته مع علمه أنها تذهب إلى غيره بعد موته، وهو يظل على حرص هذا حتى الساعة الأخيرة من حياته. دافع الإيذاء، وصاحبه يحب إيذاء الناس ولا يحب نفعهم أو مساعدتهم، فهو يرمي سيجارته قبل إطفائها على المواد القابلة للالتهاب بغية إشعال النار فيها، أو يرمي قشور الفواكه في وسط الشارع لكي تنزلق بها أقدام المارة، أو يحطم أي شيء يقع تحت يده حين لا يرى أحداً يراقبه، أو ينم بين اثنين لكي يثير النزاع والعداء بينهم، وهو لا يرتاح نفسياً إذا رأى أحداً ينتفع من شيء، فقد يحاول أن يعرقل وصول الشيء إلى الذي ينتفع به، وإذا وجد شخصاً مستضعفاً لا عون له عمد إلى الاعتداء عليه أو إيذائه، ثم يختلق عذراً يبرر به الاعتداء.

دافع الاستهزاء، وصاحبه يبحث عن شخص أضعف منه لكي يستهزئ به ويضحك عليه، فهو يشعر في أثناء ذلك بنوع من الاستعلاء والتفوق. وإذا كان صاحب هذا الدافع مصابا بدافع الإيذاء أيضا، فإنه لا يكتفي بالاستهزاء تجاه ضحيته، بل يسعى إلى إيذائه دون أن يخالجه أي شعور بالرهبة. دافع الكذب، وصاحبه لا يستطيع أن يقول الصدق فيما يتحدث به، فهو لابد أن يكذب فيه أو يبالغ فيه على الأقل. ومن الجدير بالذكر أن الكذب أمر لا مناص منه في الحياة الاجتماعية، وقد يلجأ إليه كل إنسان قليلا أو كثيرا، ومن حيث يشعر أو لا يشعر. ولكن هذا الكذب العام يختلف عن كذب المصاب بدافع الكذب القهري. فالكذب العام يلجأ إليه الإنسان عن قصد، لما يرجون فيه من منفعة أو يدرؤون ضررا. أما المصاب بدافع الكذب فهو يكذب من غير قصد، أو هو بالأحرى لا يستطيع يصدق في كلامه، فهو ضحية دافعه القهري، وهو يضر نفسه بذلك ويشوه سمعته دون مبالغة. دافع المغابنة، وهذا الدافع قد يصاب به بعض الباعة والحرفيين في المجتمعات المختلفة، وصاحبه يصعب عليه أن يصدق مع الزبون أو يخلص له، وهو ينتهز أي فرصة تتاح له كي يغش الزبون أو يغبنه. إن مصلحته تقضي عليه مع زبائنه لكي تتحسن سمعته ويرود سوقه في الأمد البعيد، ولكن دافعه القهري يمنعه من ذلك، إذ هو يفضل الربح العاجل القليل على الربح الآجل الكثير. دافع الحسد، وهذا الدافع موجود في جميع الناس على درجات متفاوتة، فمن طبيعة الإنسان أنه لا يرتاح حين يرى قرينا له قد تفوق عليه في شيء أو نال مكان بين الناس أعلى من مكانته. ولكن بعض الأشخاص يبلغ بهم الحسد درجة المرض، فالواحد منهم يشعر بالحرج الشديد تجاه الناس كلهم من غير تفريق، وهو لا يكاد يسمع بمصيبة حلت بأحد منهم حتى يغمره الفرح الطاغي. دافع الاغتياب، وهذا الدافع مرتبط بدافع الحسد في بعض الوجوه، وصاحبه يحب أن يتكلم بالسوء عن كل شخص غائب، ولا يكاد يسلم أحد من لسانه. إنه يجد لذة في البحث عن مصائب الآخرين وفي التحدث عنها، وهو قد يجد رفاقا يشبهونه في هذا الدافع، فيقضي أوقات فراغه معهم ليشاركهم في التمتع بلذة الاغتياب.

دافع الكلام. وصاحبه إذا اجتمع مع الآخرين في مجلس لا يحب أن يرى أحداً يتكلم غيره، فإنه يشعر بأن الكلام في المجلس نوعاً من الغلبة والتفوق، وهو لا يريد أن يتفوق أحد عليه. إنه حين يستمع إلى حديث غيره يشعر بالضيق، وترى عينيه تدوران بحثاً عن فرد يقاطع بها حديث غيره لكي يبدأ هو بالحديث. وإذا كان المصاب بهذا الدافع محباً للجدل، فإن مشكلته تكون أشد تعويضاً، فهو يجادل في كل موضوع وإن كان هو لا يعرف عن الموضوع سوى معلومات محدودة. وإذا سمع من أحد قولاً مخالفاً لمعلوماته المحدودة أسرع إلى تصحيحه أمام الحاضرين لكي يظهر سعة علمه وحذقه لهم، وهو لا يبالي حين يظهر أنه كان مخطئاً في تصحيحه. والملاحظ في بعض المصابين في هذا الدافع أنهم لا يملكون القدرة على الحديث الجيد، إذ هم يتلعثمون فيه أو يتأتئون، ولكنهم يحسبون أنهم الفصحاء المفوهون. وكثيراً ما يشعر المستمعون بالملل والتضايق في حديثهم، بينما هم يظلون مصرين على متابعة الحديث ظناً منهم أن المستمعين مسرورون.

دافع الخصام، وصاحبه لا يستطيع أن يحتفظ بصديق له مدة طويلة، فهو لابد أن يجد سبباً للخصام معه فيلومه، ثم يترك صداقته ويحمل الحقد عليه. إنه يطلب من الصديق أن يكون كاملاً لا نقص فيه، مع العلم أن ليس في الدنيا صديق من هذا الطراز، فإذا وجد في صديقه أقل هفوة شهر عليه سيف اللوم والتقريع. ومما يلفت النظر أنه نفسه قد يكون من أكثر الناس عيوباً، غير أنه لا يدرك ذلك في نفسه، وقد يعد نفسه مبرئاً من كل عيب، لأن تفكيره موجه نحو التحري عن عيوب الغير ونسيان عيوب نفسه.

دافع العصبية، وصاحبه يضمر بغضا عميقا وحقدا على كل من ينتمي إلى قوم غير قومه أو طائفة غير طائفته، فإذا لمح أحدا منهم شعر بالتوتر العصبي ضده، وقد يعمل على الاعتداء عليه، وهو إذا كان مصابا بدافع الإيذاء علاوة على دافع العصبية فإنه ينتفع في اعتدائه بلذة عارمة لا تعادلها لذة أخرى، إذ هو يجد حينها إنها الفرصة التي كان ينتظرها منذ زمن طويل.

هناك دوافع قهرية أخرى لا يسع المجال لذكرها، وبعضها لا يستحسن ذكرها لارتباطها بالجنس. ويجب أن لا ننسى إن بعض الدوافع القهرية قد تكون نافعة للغير لا ضر بهم، كدافع الرحمة مثلا الذي هو على النقيض من دافع الإيذاء الذي ذكرناه. حين نستعرض الدوافع القهرية ندرك خطأ الرأي القديم القائل بأن الإنسان حيوان عاقل، والواقع إنه حيوان عجيب مليء بالمتناقضات، وهو كثيرا ما يندفع في أمور ولا يدري لماذا اندفع فيها. إن كل إنسان كما قلنا سابقا لابد أن يكون مصابا بشيء من الدوافع القهرية قليلا أو كثيرا، والواقع أن كل شخص لا يمكن أن يخلو من مساوئ أو محاسن على وجه من الوجوه. ولو كشف الله الغطاء عن حقيقة الكثيرين من الناس لرأينا فيهم من العيوب ما يثير الدهشة، ولكن الله ستر عليهم فجعل عيوبهم قليلة نسبيا ومن السهل إخفاؤها.

من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنةٍ

0: ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: حين قررت دول العالم أن تضع الإنسان في صدارة أولوياتها كان ذوو الإعاقة أول من التفتت إليهم، لا بوصفهم فئة ضعيفة بل باعتبارهم أصحاب حق كامل وكرامة لا تمس. هناك تصمم المدن لأجلهم، تفتح الأبواب قبل أن يطرقوها وتمس

0: تبهد الطرق قبل أن يصلوا إليها. لكن حين نقترب من المشهد هنا في العراق عموما وفي البصرة تحديدا، تبدو الحكاية مختلفة. عندنا لا يبدأ الألم من الإعاقة وحدها، بل من الطريق إليها، من الرصيف، من الدائرة، من النظرة، من الإجراءات الثقيلة، ومن الحقوق التي تؤجل حتى تفقد معناها. استمعنا إلى قصص كثيرة، قصص لا تبحث عن شفقة بل عن إنصاف، لا تطلب المستحيل بل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. في قصتنا هذه لسنا شهود اتهام ولا نكتب بيانا غاضبة، نحن فقط ننقل ما سمعناه بصدق وبمسؤولية وبوجع إنساني صامت. من هنا تبدأ حكايتنا، ومن صوت يعرف هذا الملف من الداخل ويعيش تفاصيله كل يوم، نفتح باب الاستماع إلى مها، مسؤولة شعبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مديرية الشباب والرياضة في البصرة.
1: كثير من المباني غير مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني كثير من الأشخاص يعانون من هاي المسألة، أنه ماكو بيئة صديقة مناسبة لأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا واحدة من الناس اللي عانيت من هاي المسألة، لكوني أنه أنا كملت بكالوريوس وحاليا طالبة ماجستير الحمد لله، بس أيضا كان القسم فوق، فكنت أضطر أصعد وأنزل. يعني هاي المسألة كانت يعني جدا معاناة لي، هو عن طريق الكرسي المتحرك، يعني أنا كنت أصعد يعني بمساعدة الطلاب، بس كنت أنا وحدي، يعني أنا أمشي المسافة منا وحدي على ما أوصل للدرج الطلاب يصعدوني يحملوني، يعني منا تقريبا 3 نفرات يعني يشيلوني يصعدوني للدرج، والدرج كان حتى ضيق، يعني حتى ناس تصعد وتنزل أشوف، يعني ما أقدر، يعني كلش ضيق، يعني يا دوب يكفي نفر نفرين، فيعني شوية كانت بها معاناة المسألة. وأنا طالبت طبعا، يعني أول ما داومت دخلت على يعني العميد وقلت له يعني وفروا لي قاعة على جوا، يعني شنو المشكلة؟ قالوا مع الأسف ما عندنا قاعات، ماكو قاعات فارغة، يعني كلها قاعات فوق ومضطرين أنه أنت الصاعدين.
0: شاهد آخر على الخلل، جاسم الكعبي نائب رئيس منظمة تحدي المعاقين في البصرة، نستمع إليه وهو يقيم واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دوائر الدولة بوضوح قاس ومن دون تجميل. إلى جاسم نترك الصوت ونترك لكم الحكم.
2: قضية إمكانية الوصول قضية مهمة جدا، وإحنا يعني نسعى من هيئة الاستثمار بأن تلزم المستثمرين بتوفير المصاعد أو الرمبات اللي يعني يقدر يستخدمها الشخص من ذوي الإعاقة الحركية. طبعا الإعاقة الحركية هي من أكثر الإعاقات صعوبة بقضية يعني التعليم والدراسة والجانب التعليمي. أنا أقيم تقييم ما أقول لك يعني نسبته 0%، لا دون 0%، يعني احنا جاي نعاني كاشخاص ذوي اعاقه حركيه من قضيه امكانيه الوصول. جاي نشوف يعني اغلب الدوائر اعيد بناها ولم يؤخذ بنظر الاعتبار قضيه ذوي الاعاقه وبالاخص الاعاقه الحركيه.
0: بابتسامه خفيفه تخفي اكثر مما تقول، مها لا تسال عن العناوين ولا عن المكاتب ولا عن الوقت، سؤالها الوحيد قبل اي زياره أكو درج؟
1: من الطرفة، يعني من أرض أطلع فد مكان أسألهم أكو درج لو لا، حتى أتأكد أنه حتى لا سري معاناة. يعني شو المشكلة إذا وفروا مصاعد للمباني الحكومية؟ يعني ما أشوف إلها فالتكلفة معينة، تكون صديقة لذوي الإعاقة، يعني حتى ما تكون معاناة إلهم. حقيقة دخلت وتفاجأت أنه ما شفت أي مسؤول حكومي يهتم بهذه الفئة. يعني ظلت أصافني أقول لي يعني مع الأسف المفروض أنه يكون فد مسؤول حكومي يقدر هنا على الأقل يشوف معاناتنا، يلقي نلقي فد فكرة معينة أنه هذا إن الناس من الأشخاص ذوي الإعاقة لهم فد معاناة المفروض الحكومة تلتفت إليها ولو لشيء بسيط. موجودة القوانين، موجودة قانون رقم 13/2013 أعتقد، لكن ماكو أي تفعيل لهذه القوانين. يعني أنت لو تقرأ القوانين تقول ما شاء الله الأشخاص ذوي الإعاقة في القمة، لكن مع الأسف ماكو أي تفعيل لهذا القانون. وإحنا نطالب الحكومة أنه تفعل هذه القوانين حتى يعيش الأشخاص من ذوي الإعاقة عفوا في كرامة وفي عزة من ولا المعاناة اللي يعانيها.
0: بالعودة إلى جاسم الكعبي الذي لا يتكئ على العاطفة وحدها بل على القانون وعلى الأرقام التي لا تجيد المجاملة، يتحدث إلينا وهو ممسك بالدستور كنقطة أخيرة في النقاش. لا يطلب امتيازا، إنما حق مكتوب، يناشد ويطالب بأن تمارس الحكومة واجباتها كما ينبغي لا أكثر ولا أقل، وذلك أضعف الإيمان.
2: دائما ما نعاني من قضية تهميش وإقصاء

0: الاقتصادي لسنة 2013 المعدل بالقانون 11 لسنة 2024.
1: وفي ختام قصتنا نستمع إلى رامي التميمي، فنان لم يسمح لإعاقته أن تكون نهاية طريقه، فقد جعل منها بداية مختلفة.
2: دائما نوصل رسالة للمجتمع أنه ترى ذوي احتياجات، أنه متواجدين، أصحاب همم، أصحاب طاقة، أصحاب فنون، أصحاب حرف، ليس هم بالعمية احنا نسميها خطية، لا هم ممكن يعطون طاقات أكثر من السليم. هاي رسالة بصورة عامة، بصورة خاصة للحكومة أنه حتى لو تواجدهم يكون بسيط، احنا نقول احنا متواجدين ونتمنى تواجدكم، لأن هذا مو فقط يسعدنا، هذا يوصل ويدعم هواي متطلبات الأساسية احنا نسميها للحياة. مثلا أبسطها، يعني احنا هسه ممكن انت اذا تسوي رمبة مال هاي اللي تصعد عليها الدوار الحكومي، هذا في شيء جدا مفيد.
1: وهكذا بين وجع مها ومرارة جاسم وصوت رامي الذي ينهض فوق كل شيء، نترك لكم هذه الحكايات كما هي بصدقها وبإنسانيتها وبسؤالها المفتوح.
3: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

عقيدة الأسوار، لماذا يسجن العالم نفسه؟ مبني الأسوار للحماية والوقاية والخصوصية والدفاع، وقائمة طويلة من الأسباب التي قلما نذكر فيها العوامل النفسية والعصبية. على مدار التاريخ شيدت البشرية أسواراً وهدمت أخرى، وبنت قباباً وتخلصت من بعضها، وعدت السور مضاداً للحرية، ثم سرعان ما تعاملت معه باعتباره ضماناً لها. التاريخ القديم يسخر بالأسوار الدفاعية، كان هذا في أزمنة ما قبل المسيرات والطائرات من دون طيار وكاميرات المراقبة ومجسات الترصد ومعلومات الاستخبارات. الأشهر هو سور الصين العظيم الذي بدأ تشييده خلال القرن السابع قبل الميلاد، واستمر بناؤه وتطويره حتى القرن السابع عشر الميلادي، ممتداً لما يزيد على 21,000 كيلومتر. وعلى رغم ضخامة البناء وهول الإنفاق ومكانته في التاريخ، فإنه فشل عشرات المرات في صد الهجمات على الصين عبر مئات الأعوام. فشل السور دفاعياً، لكنه بقي رمزاً ثقافياً. ومن الصين إلى إسبانيا، حيث شيدت أسوار أبلا خلال القرن الثاني عشر لحماية السكان من صراعات مملكتي قشتالة وليون. واليوم انتفت أهمية السور الدفاعية أو قيمتها، وبقي السور فاصلاً بين سكان يعيشون في شقق صغيرة داخل محيطه، وشباب يختارون رحابة المساحات خارج حدوده.

ومن إسبانيا إلى مصر والسور الدفاعي الذي أمر صلاح الدين الأيوبي ببنائه، إذ بعد سقوط الدولة الفاطمية وتوحيد مصر تحت راية الدولة الأيوبية، أصدر صلاح الدين الأيوبي أوامر ببناء سور دفاعي لصد أي عدوان محتمل يضم مناطق الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة. وتضمنت عملية البناء حفر خندق عميق تحت الأرض وبناء قلعة شامخة. واليوم رحل صلاح الدين الأيوبي، وعلى رغم بقاء الأخطار المحتملة وبقاء السور والقلعة، فإنه أصبح رمزاً تاريخياً وجزءاً لا يتجزأ من تاريخ مصر وثقافتها. بين الأسوار ما يذكر بأحداث أو مجريات غير محببة أو أزمنة وأيديولوجيات لا تدعو إلى الاستحسان أو حتى الترحم، فما زالت الملايين تتذكر سور برلين، وقلة بين هذه الملايين تعده سوراً عظيماً يعكس عبقاً وحنيناً. انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أدى إلى تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق تحت سيطرتهم، وخلال مايو أيار 1949 أسس المنتصرون أمريكا وبريطانيا وفرنسا جمهورية ألمانيا الاتحادية التي عرفت فيما بعد بألمانيا الغربية. وبعد أشهر رد الاتحاد السوفيتي سابقاً بتأسيس ألمانيا الديمقراطية التي عرفت فيما بعد بألمانيا الشرقية. وبعدها بثلاثة أعوام قرر الاتحاد السوفيتي إغلاق الحدود بين الألمانيتين، ولكن الإغلاق لم يفلح إذ استمر الآلاف في الهرب من ألمانيا الشرقية إلى الغربية. وخلال عام 1961 قرر رئيس ألمانيا الشرقية بناء سور فاصل عازل بين البرلينيتين الشرقية والغربية، وأصبح المرور من هذه إلى تلك أمراً غير مسموح.

طابوق وخرسانة وحديد، فصلت بين الدولتين على امتداد 155 كيلومتر، وقطعت المدينتين من الشمال إلى الجنوب لمسافة 43 كيلومتر. ولم يكتفى بالسور لمنع التسلل والمرور والاختلاط بين الألمان، بل حصن بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة وإضاءة تحول الليل نهاراً. وخلال نوفمبر تشرين الثاني 1989 قرر الألمان هدم سور برلين، وتسارعت الأحداث وأصبحت ألمانيا واحدة وبرلين بلا سور، باستثناء النصب التذكاري لسور برلين الذي يزوره الألمان وغيرهم ليتذكروا كيف فشل السور في فرض سطوة الفصل والمنع بين شعبين يجمعهما أصل واحد. ظن كثر وتمنى غيرهم أن يكون عصر السور باعتباره رمزاً للانقسام والحكم الاستبدادي انتهى خلال العصر الحديث، وهو العصر الذي تغنت فيه الملايين بالعالم الذي أصبح قرية واحدة والحدود التي تلاشت خلال العصر الرقمي. إنه عصر العولمة، حيث الترابط والتشابك والتعاون المتزايد بين ثقافات واقتصادات وشعوب الأرض عبر حدود مفتوحة وتبادلات تجارية حرة بلا قيود أو شروط أو أسوار. لكن الحقيقة أن العالم يركض بسرعة غير مسبوقة نحو الأسوار، ويوجد حالياً 77 سوراً مهماً حول العالم. ومنذ عام 2015 شهد الكوكب بناء آلاف الكيلومترات من الأسوار، منها نحو 1300 كيلومتر داخل أوروبا فحسب.

قبل أيام تحدثت الإدارة الأمريكية الجديدة عن قبة ذهبية ستغير قواعد اللعبة على حد وصف وزير الدفاع الأمريكي. والقبة الذهبية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي ترامب أيضاً، منظومة دفاع صاروخي كلفتها 175 مليار دولار، وستكون جاهزة للعمل عام 2029، أي قبل انتهاء ولاية ترامب الحالية بقليل. وقبل أعوام تحدث الرئيس ترامب وقام بالفعل خلال فترته الرئاسية الأولى ببناء أجزاء من السور الفاصل بين أمريكا وحدودها الجنوبية مع المكسيك التي يعبر منها كثر نحو أمريكا، سور أو جدار أو حاجز الضفة الغربية الذي شيدته إسرائيل بقرار أحادي ليفصل بينها وبين الضفة الغربية، لا يقل جدلاً أو إثارة عن السور الأمريكي. وخلال عام 2002 أقرت حكومة إيريل شارون ببناء السور كرد فعل على انتفاضة الأقصى، وكان المخطط أن يمتد طوله لمسافة 733 كيلومتر، أي أكثر من نصف مساحة حدودها مع الضفة الغربية. جرى البناء على قدم وساق، ومع نهاية 2006 انتهى بناء 402 كيلومتر على أراضي وممتلكات الفلسطينيين المتضررين. ويلتف السور في داخل الضفة ليشمل المستوطنات الإسرائيلية المشيدة هناك ليقتطع من مساحة الضفة. واليوم يمتد طول السور على مسافة تزيد على 700 كيلومتر.

تشير الأمم المتحدة إلى أن جيلاً من الفلسطينيين ولد وهو يعتقد أن العالم يحوي جداراً فاصلاً، وخرج هذا الجيل إلى الحياة وهو لا يعرف ما الذي يقبع خلف السور. وحتى أهل الضفة باتوا يشيرون إلى أبنائهم الذين ولدوا في عام التشييد بأنهم ولدوا في عام السور أو عام الجدار. كل ما يعلمه مواليد عام السور وما يتذكره ذووهم أن الحياة خلف هذا السور أفضل من حيث الإمكانات والموارد والخدمات. لم تقصر إسرائيل في منظومة الأسوار والقلاع والأبنية الدفاعية، وهي التي سبقت أمريكا في بناء قبتها الشهيرة صواريخ سكود العراقية التي أطلقت على إسرائيل بغزارة عام 1991، دفعتها إلى البحث عن سبل لتعزيز دفاعاتها الجوية، وكانت البداية مع إنشاء شبكة دفاع جوي مرتبطة بقاعدة تحكم مركزية، ثم بدأت في تطوير أنظمة دفاعية لتقليل احتمالات تسبب الرؤوس الحربية وحاملات الصواريخ التي تنطلق صوبهم في إحداث أضرار كبيرة، ومنها إلى مقلاع داود الذي يتصدى للصواريخ البالستية قصيرة المدى. وأحدث الأنظمة الدفاعية هو القبة الحديدية التي دخلت الخدمة عام 2011، وأصبحت أشهر وأقوى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وأكثرها استخداماً. وعلى الرغم أن الغرض الرئيسي منها كان احتراب الصواريخ منخفضة التقنية التي تطلقها حماس من غزة، فإنها طورت قدرات القبة بدعم من أمريكا وأصبحت قادرة على احتراز الصواريخ ومدافع الهاون والطائرات من دون طيار.

عدد الأسوار المهمة في العالم يبلغ اليوم نحو 77 سوراً، وتخطط 45 دولة لبناء سور أو أكثر لتحمي حدودها أو تردع الأعداء أو تتحكم في حركة الهجرة غير النظامية أو تمنع دخول المهاجرين واللاجئين الهاربين من صراعات وحروب. اللافت أن السور تحول إلى أيديولوجيا وفكر سياسي وجدل اقتصادي ونقاش اجتماعي، وبين مؤيدين للسور ومعارضين له، وبين متضامنين لبناء سور ضمن برامجهم الانتخابية يفوزون بسببه أو يخسرون، وبين مؤمنين بجدوى السور ومشككين فيه، وبين مسلمين بفوائده وميزاته ومنددين بأضراره وأخطاره. يدور العالم في فلك السور. آلاف الكيلومترات من الأسوار ومليارات الدولارات من الكلفة وآلاف القوات للمراقبة والأسئلة حول جدوى السور. أي سور تبحث عن إجابات؟ وصممت نسبة كبيرة من هذه الجدران وبخاصة الجديدة منها لمنع الهجرة غير الشرعية، وإن لم تثبت فاعليتها الكاملة في هذا الصدد، لكن الجدران يمكن أن تخلد أيضاً إرث الدفاعات في زمن الحرب وتساعد في وقف التهريب وتسعى إلى منع الهجمات الإرهابية.

فكرة الأسوار والحواجز بين الدول تعود إلى قرون مضت، إلا أن هذه الظاهرة اتخذت نطاقاً غير مسبوق في التاريخ الحديث، وكان هناك أقل من 5 جدران حدودية عالمية لدى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأقل من 12 جداراً وقت سقوط سور برلين ونهاية الحرب الباردة، وهو ما بدا وكأنه إذاناً بانتصار الديمقراطية والصراعات وعدامة على زوال الحدود لمصلحة عصر من الرأسمالية والليبرالية المتوسعة. وكانت الحدود التي ترى أحياناً على أنها مجرد خطوط فاصلة بين دولتي ذواتي سيادة، وأحياناً أخرى غير واضحة المعالم، أكثر مرونة ونفاذية مما هي عليه حالياً. التطور الإيجابي الذي شهده العالم في أعقاب انتهاء الحرب الباردة فيما يتعلق بالأسوار والحواجز لم يدم سوى عقد واحد فحسب، وحلم العالم قرية صغيرة تبدد هو الآخر، وعاد العالم مجدداً صوب ترسيم حدوده وفواصله وتشييد جدرانه وحواجزه، وخلال الأعوام التالية أصبحت الحدود أكثر ترسيماً وصلابة وتحصينا وتسليحا، وتحولت إلى رمز تتمثل في أسوار تحتضن خلفها الدول لمواجهة تهديدات غير متكافئة وغير تقليدية، بما في ذلك التدفقات البشرية غير المرغوب فيها، الهجرة واللجوء.

أغلب المنظمات المعنية بالهجرة واللجوء والمدافعة عن حق البشر في التنقل وطلب الأمان سواء الجسدي أو الاقتصادي عبر الحدود تتفق على أنه على رغم انتشار منظومة وفكرة السور في العالم يواصل الملايين عبور الحدود واجتياز الأسوار، وهو ما يعني أن الأسوار والحواجز غير فعالة إلى حد ما. ويمكن القول إن القانون الدولي يقف ملتبساً أمام فكرة السور، من جهة يسمح قانوناً ببناء جدار يتطابق مع الحدود واستخدامه كآلية إدارية لمنع دخول غير المواطنين، وفي الوقت نفسه تعزز الأسوار وجهات النظر أحادية الجانب التي تتبناها الدول لا فيما يختص بأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها فحسب، ولكن فيما يختص بالقوانين والعلاقات الدولية. في القانون الدولي لا توجد نصوص تمنع بناء الدول أسواراً وحواجز وقباباً على حدودها، شرط أن يتم ذلك بحسب قواعد ومن دون أن يلحق الضرر بآخرين. وهنا تتضح مرونة النصوص، فما تعده دولة تقع خلف الجدار حماية هو في عرف الدولة الواقعة أمام الجدار فصلاً وتمييزاً وضرراً. ويطرح المعارضون لمنظومة السور أسئلة تشكك في جدواها، مثل هل كلفة بناء السور توازي المنافع الناجمة عن منع اجتياز غير المرغوب فيهم؟ ما نسبة الحماية التي وفرتها أعلى الأسوار وأعتى القباب للدول التي شيدتها؟

العام عام 2025 لديه أسوار أكثر من أي وقت مضى، وأسوار العالم وحدوده وقبابه باتت أكثر عسكرة وتسليحاً مقارنة بكل ما فات من أزمنة. أسوار العالم اليوم تحمل امتيازات وتبقي على السلطة وتدعم الدولة الوطنية وتقي من الإرهاب، وفي قول آخر أسوار العالم اليوم تحمل حقوق التي سلبت وتبقي على التمييز العنصري وتدعم حرمان الآخرين من حق النجاة والعمل والبحث عن حياة، وتقي أخطاراً متخيلة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
4: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث بل تمنحها وجوها وأصواتا ومشاعر وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب وشاهدا على انتصاراتها وإخفاقاتها وعلى اللحظات التي غيرت مجرى التاريخ. ومن بين جميع القضايا التي شغلت هوليوود على امتداد أكثر من قرن، ربما لا توجد قضية عادت إليها السينما بالقدر نفسه الذي عادت فيه إلى قصة الأمريكيين من أصل أفريقي، قصة بدأت بالعبودية ومرت بسنوات طويلة من التمييز والعزل، ثم تحولت إلى واحدة من أهم حركات النضال من أجل الحرية والمساواة في التاريخ الحديث. لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي وهذا برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، فكونوا معنا.

المحور الأول: الأمريكيون من أصل أفريقي، الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شاع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذوي البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بيه كل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العامة، وحتى دور السينما اللي كانت بكثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليوود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقا من أهم أفلام السينما الأمريكية.

الموسيقى هي أكثر الفنون اللي تكشف حجم هذا التأثير، من أناشيد الغاسبل اللي كانت تنشد بالكنائس وتحمل بين كلماتها الإيمان والأمل، ولدت أنماط موسيقية صارت لاحقاً جزء من هوية الولايات المتحدة مثل الجاز والبلوز والروك آند رول والهيب هوب. وما بقت هاي الألوان الموسيقية تعبر عن مجتمع معين، لكن صارت لغة فنية يتحدث بها العالم. بالرياضة مكان الحضور أقل تأثير، أبطال مثل محمد علي كلاي وجيسي أوينز، مايكل جوردن وسيرينا ويليامز تحولوا إلى رموز عالمية، ما اقتصر تأثيرها على الإنجازات الرياضية لكن امتد إلى تغيير نظرة المجتمع وإثبات أنه الموهبة ممكن تكسر كثير من الحواجز اللي صنعتها الأحكام المسبقة. أما في السينما فقد كانت الرحلة أكثر تعقيد. بداية هوليود كان ظهور الممثلين السود محدود ومحاصر بأدوار نمطية، لكن بالعقود اللاحقة صارت تحولات كبيرة. صرنا نشوف ممثلين ومخرجين ومنتجين يعتلون منصات الجوائز ويقدمون أعمال من أهم ما قدمت السينما الأمريكية. وما اقتصر الموضوع على النجاح الفني، لكن تم رواية وتقديم قصص ما كانت هوليود تجرى على الاقتراب منها سابقا.

من قررت هوليوود أن تروي قصة الأمريكيين من أصل أفريقي ما اكتفت بفيلم واحد أو مرحلة واحدة، لكن صنعت عبر عقود طويلة أرشيف سينمائي وثق رحلة امتدت القرون. وهاي الأفلام ما بدت من النقطة نفسها، لكن اختار كل فيلم فصل مختلف من الحكاية. بعضها يصور البدايات، رجع بينا إلى زمن تجارة العبيد، من كان الإنسان ينتزع من أرضه ويعامل بوصفة سلعة. ومن أبرز هاي الأفلام 12 Years a Slave، اللي قدم للمشاهد منظومة كاملة مبنية على استعباد الإنسان من خلال قصة رجل تم اختطافه وحرمانه من حريته. أما فيلم أمستاد للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فيستعيد وحدة من أشهر قضايا سفن العبيد، ويطرح سؤال أخلاقي وقانوني عن معنى الحرية والعدالة. بالمقابل اختار جانجو أنشيند للمخرج كوينتين تارانتينو أن يعالج المرحلة نفسها، لكن بلغة مختلفة، بواسطة أسلوبه الخاص اللي يمزج الدراما بالانتقام والسخرية السوداء، وقدم رؤية سينمائية ما تخلو من الجدل. بعد تجاوز مرحلة القيود الحديدية، صار التحدي هو القوانين والعادات اللي بقت التمييز حاضر بكل تفاصيل الحياة اليومية، مثل ما قدم فيلم جرين بوك من خلال رحلة موسيقي أسود وسائق الأبيض، قصة الفهم الفصل العنصري بستينيات القرن الماضي، مو من خلال الخطب السياسية لكن من خلال مواقف يومية تكشف حجم الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ومن زاوية ثانية قدم فيلم Hidden Figures، ثلاث عالمات رياضيات عاملين ببرنامج الفضاء الأمريكي، قدم قصة نجاحهم بالوقت نفسه، شلون كانوا يعانون ويواجهون التمييز داخل المؤسسات اللي يفترض أن تمثل قمة التقدم العلمي. أما فيلم The Help فأخذنا إلى البيوت الجنوبية وكشفنا شلون كانت العنصرية تتسلل إلى أبسط تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية.

بعد تصاعد حركة الحقوق المدنية تغير المشهد مرة ثانية، وتم توثيقه من خلال السينما بواسطة أفلام مثل سيلما اللي قدم جزء من حياة المناضل مارتن لوثر كينغ من خلال تصوير مسيرة سيلما الشهيرة كلحظة مفصلية ساهمت بتغيير التاريخ الأمريكي. كذلك قدم فيلم مالكوم إكس رؤية مختلفة تماماً من خلال شخصية اختارت طريق أكثر حدة بمواجهة التمييز، بحيث أنه النضال ما كان صوت واحد لكن متعدد الرؤى والأساليب. مع مرور الزمن ما بقت الأفلام تكتفي بإعادة سرد الماضي، لكن بدأت تسأل أسئلة أكثر تعقيد من قبيل هل انتهت العنصرية فعلا؟ فيلم بلانك كلانسمان استخدم سبايك لي قصة حقيقية تجمع بين التشويق والسخرية، وكشف أنه بعض الأفكار العنصرية لا زالت قادرة أن ترتدي ثوب جديد بكل عصر. أما فيلم مونلايت ابتعد عن المواجهة المباشرة ويا العنصرية، لكنه روى رحلة شاب أسود يبحث عن هويته ومكانه بالمجتمع حتى يأكد أنه آثار التمييز ما مقتصرة على القوانين، لكن تمتد إلى النفس والهوية والعلاقات الإنسانية. ممكن البعض يتصور أنه مشكلة العنصرية انتهت من تم إلغاء قوانين الفصل العنصري، ووصل الأمريكان السود إلى مواقع سياسية ومناصب بالدولة عليا، لكن الحقيقة ما انتهت بعد، ولازلنا نشوف بين فترة والثانية احتجاجات واسعة أثر حوادث تتعلق بسوء معاملة المواطنين السود أثناء توقيفهم من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة بحقهم. قضايا من هذا القبيل تعيد للواجهة أسئلة العدالة والمساواة والتمييز، وما فات هوليود أن توثق هذه المشاكل من خلال عدة أفلام مثل فروتفول ستيشن، ديترويت، جوداز أند بلاك مساي، جاست ميرسي، وعدم التوقف عن استخدام المواضيع العنصرية كمواضيع للأفلام، لأن العنصرية مو مجرد فصل من الماضي انتهى وراح، لكن قضية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر حتى لو اختلفت صورها وأساليبها. وما زالت السينما تقوم برواية هاي الرحلة، لأنه ما وصلت الفصلها الأخير لحد هاي اللحظة. ولو نتأمل كل هاي الأفلام بمجموعها راح نكتشف أنه تشبه قطع متفرقة من لوحة واحدة. فيلم يتحدث عن العبودية، فيلم عن الفصل العنصري، فيلم آخر عن الحقوق المدنية، عن الهوية، فيلم عن العنصرية المعاصرة. كل فيلم منها يضيء زاوية مختلفة، لكن الصورة ما تكتمل إلا من يتم النظر إليها بصورة مجتمعية.

المحور الثالث من الشخصيات النمطية إلى نجوم الصف الأول، كيف غير الفنانون السود وجه هوليوود. مشكلة العنصرية بأمريكا ما اقتصرت عن الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن العادي، لكن امتدت إلى داخل الصناعة نفسها، على اعتبار الصناعة هي انعكاس الواقع وحال المجتمع. بالعقود الأولى من نشأة السينما كان حضور الممثلين السود محدود، وبالغالب يقتصر على شخصيات الخادم، السائق، العامل البسيط، أو الأدوار الكوميدية اللي كرست صور نمطية استمرت سنوات طويلة. كان وجودهم على الشاشة حاضر، لكن نادر ما يتم منحهم بطولة أو عمق إنساني بالأدوار. بدأت هاي الصورة تتغير مع ظهور اسم أصبح علامة فارقة بتاريخ السينما الأمريكية، وهو سيدني بواتيه. كان ممثل موهوب ونقطة تحول حقيقية، أثبت أنه الممثل الأسود قادر على حمل بطولة الفيلم وأن يكون البطل الأخلاقي والإنساني بوقت كانت بي هوليوود ما تزال مترددة بمنح هاي المكانة الفنان من ذوي البشرة السوداء. ومن صار أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار عام 1964، كان إعلان عن بداية مرحلة جديدة بتاريخ السينما أكثر من كون انتصار شخصي. بعد مرور السنوات بدأت أسماء ثانية تعيد رسم ملامح هاي المرحلة. ظهر دينزل واشنطن وأكد أنه الممثل الأسود يقدر يتنقل بين الأدوار التاريخية والدرامية، أفلام الجريمة، الأكشن، من دون أن يحصر نفسه بقالب واحد. بينما قدم مورغان فريمان حضور استثنائي، وكان صوته والهيبة اللي يملكها جزء من ذاكرة السينما الحديثة، وأصبح واحد من أكثر الممثلين احتراماً بهوليوود. وعلى صعيد التمثيل النسائي، ووبي جولدبرغ كانت أول امرأة سوداء تحقق إنجاز إيغوت عام 2002، وبعدها جينيفر هيدسون عام 2022، وفيولا ديفز عام 2023، وهو إنجاز نادر للغاية ما تم تحقيقه سوى عدد محدود من الفنانين بتاريخ الفن، وذكرناه بحلقة الجوائز، وهو الحصول على جائزة إيمي وغرامي والأوسكار وتوني. الممثلة هالي بيري أصبحت أول امرأة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور رئيسي، بلحظة وصفتها بنفسها بأنه مكان انتصار إلها وحدها، لكن الكل ممثلة سوداء كانت تنتظر أن تشوف نفسها بهذا المكان.

وما اقتصر التغيير على الممثلين فقط، لكن امتد إلى الواقفين خلف الكاميرات، مخرجين مثل سبايك لي. نقل الكاميرا إلى داخل المجتمع نفسه، بدل ما كان الصورة ينقلها مخرج أبيض ينظر بعين التعاطف أو المراقب بعين المتعاطف أو المراقب إلى القضايا العنصرية تجاه السود. لذلك أصبحت أفلام سبايك لي أكثر من مجرد أعمال سينمائية، كانت بيانات فنية تدعو إلى النقاش وتواجه التاريخ من دون مجاملة. جون سينجلتون أصبح أصغر مخرج وأول مخرج أسود يرشح جائزة الأوسكار عن فئة الإخراج، فتح الباب أمام جيل جديد من صناع السينما بعد هاي النقلة. وبالسنوات الأخيرة قدم ريان كوغلر نموذج مختلف جمع بين النجاح الجماهيري والهوية الثقافية من خلال أفلام فروتفيل ستيشن، كريد، بلاك بانثر. وهذا الفيلم اللي أثبت أنه بطولة فيلم ضخم بميزانية هوليودية ممكن يقودها أبطال سود ويحقق نجاح عالمي غير مسبوق. وما يكتمل الحديث عن هاي المرحلة بدون ذكر باري جينكينز اللي قدم فيلم مونلايت، أو ستيف ماكوين اللي أخرج فيلم 12 Years a Slave. هاي الأفلام أصبحت جزء من أهم الإنجازات السينمائية بالقرن 21. ورغم كل هذا النجاح بقى سؤال العدالة داخل هوليود مطروح. هل كانت صناعة السينما منصفة للفنانين السود والعاملين بالسينما بالقدر نفسه اللي احتفت به بقصصهم على الشاشة؟

من أوسكار سو وايت إلى إعادة رسم المشهد. اتناولنا هذا الموضوع سابقاً بحلقة الجوائز، لكن كان مرور عابر نحاول نخوض به الآن بأكثر تفصيل، أنه حدث واحد أجبر هوليود على مراجعة نفسها خلال السنين الأخيرة هو أهم حدث، اللي هي حملة أوسكار سو وايت، انطلق على شكل هاشتاغ عام 2015 بعد ما أعلنت ترشيحات جوائز الأوسكار وما كانت تضم أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشرة السوداء بالفئات الرئيسية. ونتكرر هذا الشيء بالعام الوراء، تحولت المسألة من مجرد استياء عابر إلى أزمة حقيقية، وانطلقت حملة أوسكار سو وايت على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة بعدم تمثيل التنوع الحقيقي داخل صناعة السينما. الانتقادات ما كانت موجهة إلى الجوائز وحدها، لكن إلى المنظومة بصورة عامة. فالسؤال المطروح، هل المشكلة بعدم وجود ممثلين ومخرجين سود يستحقون التقدير، لو المشكلة بادية قبل هذا الشيء ومتعلقة بنوعية القصص اللي يتم إنتاجها والفرص اللي تمنح والأشخاص اللي يصوتون داخل الأكاديمي؟ كان رد الفعل سريع نسبيا والاستجابة إيجابية. أعلنت الأكاديمية عن خطة واسعة لتوسيع عضويتها، ودعت مئات الأعضاء الجدد من النساء وصناع السينما الشباب والفنانين من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة، بهدف جعل الجسم التصويتي أكثر تمثيل صناعة السينما الحديثة وأقل ارتباط بالتركيبة التقليدية اللي هيمنت على الأكاديمية على مدى عقود. وبعد سنوات قليلة بدأ المشهد يتغير بصورة واضحة، وأعمال عديدة حققت نجاح جماهيري ونقدي غير مسبوق، وصارت المنافسة على الجوائز أكثر تنوع وعدالة. لكن طفى على السطح نقاش جديد ومن نوع آخر، وكأنه هوليود راحت بالاتجاه المعاكس وصارت أكثر حرص على إبراز القصص السوداء ومنحها مساحة أوسع، كأنه محاولة لتجاوز أخطاء الماضي من خلال استعادة التوازن ومنح فرصة أكبر وأكثر للسينما السوداء. تم انتقادها ووصفها البعض بأنه تعويض بعيد عن المهنية، وبنفس الوقت كان أكو معارضين لهاي الفكرة، وأن الأفلام اللي فازت هي فازت بسبب جدارتها ومستواها الفني، حاصلة على تعويض الغبن السابق. وبين النجاحات المتتالية والنقاشات اللي ما تنتهي، أثبت الفنانون السود أنهم ما غيروا فقط شكل الشخصيات اللي نشوفها على الشاشة، لكن غيروا أيضا طريقة صناعة السينما نفسها، ووسعوا المساحة أمام قصص ما كان إلها مكان بالماضي. وإذا كان أكو فيلم واحد استطاع أن يجمع كل هاي التحولات بقصة إنسانية واحدة ويختصر رحلة شعب كامل داخل منزل واحد، فهو فيلمنا المختار لهذا اليوم The Butler.

قبل أن ننتقل إلى مراجعة فيلم اليوم The Butler، أحب أشير إلى نقطة مهمة. كل اللي تناولناه بحلقة اليوم ما هو إلا جزء من حكاية أكبر بكثير. سينما الأمريكيين من أصل أفريقي مو مجرد مجموعة من الأفلام اللي تتحدث عن العنصرية، لكن هي عالم واسع يضم عشرات الأعمال اللي وثقت رحلة شعب ونقلت معاناته وأحلامه وانتصاراته من زوايا مختلفة وأساليب سينمائية متنوعة. كان أمامنا عدد كبير من الأفلام اللي تستحق التوقف عندها، بعضها تناول العبودية، بعضها ركز على حركة الحقوق المدنية، بعضها احتفت بالنجاحات بمجالات الرياضة أو الموسيقى أو السياسة، وقدمت قصص إنسانية عميقة متقل أهمية عن أي حدث تاريخي. لكن ضيق وقت الحلقة ما يسمح بالإحاطة بكل هذا الأرث السينمائي الغني، لذلك أعد المستمعين الكرام بأن هذه الحلقة ما راح تكون نهاية الحديث بل بدايته، وراح نرجع بحلقات قادمة حتى نتوقف عند أفلام وشخصيات من ذوي البشرة السوداء، لأنه تستحق أن تروى بتفصيل أكبر، ولأن رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي بالسينما أوسع من أن نختصرها بساعة إذاعية واحدة. بهاي الحلقة اخترنا أن يكون فيلم The Butler وترجمته رئيس الخدم أو الخادم نافذتنا الرئيسية، لأنه يجمع بقصة واحدة كثير من المحطات

0: حدثنا عنها اليوم، ويقدم رحلة تمتد من زمن الفصل العنصري إلى لحظة وصول الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي إلى البيت الأبيض، عمل يجمع بين التاريخ والسياسة والدراما الإنسانية. فيلم الخادم الصادر عام 2013 من إخراج لي دانييلز، بطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري، مستوحى من قصة حقيقية الرجل أمل العقود طويلة خادم بالبيت الأبيض وخدم تحت إدارة عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فكان شاهد صامت على تحولات كبرى تاريخ هذا البلد. واللي يميز هذا الفيلم هو الطريقة اللي اختار بيها رواية التاريخ، فبدل من أن يخلينا بقلب المعارك أو داخل قاعات الكونغرس أو مقدمة المظاهرات، اختار أن يظهر الصورة اللي يشوفها رجل بسيط يقف في الخلف يراقب الأحداث، يعيش آثارها على أسرته وحياته اليومية، وهنا تكمن عبقرية الفيلم. احنا نشوف التاريخ بالعادة يروى من خلال الرؤساء والقادة والخطباء، لكن فيلم باتلر يروي من خلال إنسان عادي وبسيط، ما يغير مسار الأحداث بقراراته، لكنه يتأثر بكل قرار يتم اتخاذه حوله. وبهاي الطريقة صارت قصة هذا الرجل هي مرآة تعكس قصة شعب كامل. يمتد الفيلم بمدة زمنية أكثر من 3 عقود من التاريخ الأمريكي، يتنقل بين إدارات رئاسية مختلفة، ويستعرض محطات مفصلية مثل حركة الحقوق المدنية واعتصامات الطلاب ومسيرة مارتن لوثر كينغ وصعود مالكوم إكس، وصولاً إلى انتخاب باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة. واللافت بكل هاي الأحداث ما تتقدم بوصفها درس بالتاريخ، لكن تم تقديمها كخلفية تؤثر على مصير عائلة من عوائل مجتمع السود.
1: I'm thrilled to be working with all of you over the next 4 years.
2: Dr. King,
3: what did your daddy do?
2: He's a butler.
3: Young brother, the black domestic played an important role in our history.
4: Something special is going on down here, Dad.
5: This prison?
6: I know your son is a freedom rider.
7: Turn the bus! Everybody out!
8: No, I never understood what you all really went through. You changed my heart.
9: There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches.
10: You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you.
11: This country treats us like dogs.
12: And I'm not president. You need to go.
13: What?
14: Get the hell out of here!
15: I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero.

من أبرز المواضيع اللي قدمها الفيلم العلاقة بين الأب وابنه. الأب يؤمن بالصبر والعمل الهادئ والتغيير التدريجي، يشوف أنه كرامته تكمن بأداء واجبه وإتقانه داخل مؤسسة كانت بيوم من الأيام مغلقة أمام أبناء مجتمعه، في حين أن الابن يشوف أن الصمت ما عاد كافي والحقوق لا تمنح لكن تنتزع بالنضال والمواجهة والانضمام إلى حركة الحقوق المدنية. ما يعتبر الفيلم أنه أحد الطرفين محق والآخر خاطئ، لكن يقدم رؤى مختلفة للنضال ويترك للمشاهد حرية التأمل والحكم. وممكن اعتبار أنه العلاقة بين الأب وابنه واحدة من أكثر خطوط الفيلم تأثير، لأنه جسدت الصراع اللي عاشته أجيال كاملة داخل المجتمع الأمريكي. علاقة الأب والابن علاقة شائكة، وتم تصويرها وتسليط الضوء عليها بكثير من الأفلام، لكن الرؤية بعين سينمائية ممكن تكون أكثر حيادية حتى نتجنب الأحكام اللي تميل إلى أحد الأطراف. كل شخص عاش ببيئة وظروف تختلف عن الشخص الثاني، سواء الأب أو الابن. الأب تكونت شخصيته وفقاً للظروف اللي انولد بيها، واللي راح نشوفها بالفيلم المعاناة القاسية اللي شاف والده ووالدته مروا بيها، واللي على ضوءها انبنت حياته بالكامل وفلسفته بالحياة، واختار انه يكون الصامت والمستمع بدون اي تعليق حتى يمضي بطريقه نحو السلام ويكون عائله واسره ويحافظ عليها. لكن الابن اللي ولد بنعيم نسبي، صحيح انه ابوه كان خادم بالبيت الابيض لكن كان

بكل وقت. إحقاق الحقوق ما يجي بالهين والسهل. على المستوى الفني نجح فورست ويتكر بتقديم واحد من أكثر أدواره هدوء وعمق، ما اعتمد على الانفعالات الكبيرة أو خطب مؤثرة، لكن على لغة الجسد ونظرات العيون والصمت، وخلق من شخصية سيسيل جينز إنسان قريب من المشاهد، يحمل همومه بصمت ويترك للأحداث أن تتحدث بالنيابة عنه. أما أوبرا وينفري فقدمت شخصية زوجة تحمل عبء الأسرة وتعيش تناقضات الحب والخوف والانتظار، ودورها أضاف للفيلم دفء إنساني واضح. نال الفيلم استقبال نقدي وجماهيري جيد، وأشاد كثير من النقاد بقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد عمقها الإنساني. كذلك حصل أداء طاقم التمثيل على الثناء، خصوصا فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وحقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ، كتأكيد أنه القصص الإنسانية الصادقة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع حتى من تتناول قضايا تاريخية حساسة. والرسالة الأهم بالفيلم أنه التغيير الكبير ما يتم صنعه بواسطة الشخصيات التاريخية فقط، لكن يصنع بواسطة أناس بسطاء ممكن ما تذكرهم كتب التاريخ، لكن بالحقيقة هم كانوا جزء من كل خطوة نحو المستقبل العادل. فيلم The Butler هو فيلم عن الكرامة وعن الأسرة وعن اختلاف الأجيال وعن الثمن اللي يدفع الإنسان من يقرر أن يؤمن بأنه المستقبل يمكن يكون أفضل من الماضي. وهاي الفكرة وحدها كانت كافية حتى تمنح الفيلم شخصية مختلفة. فالتاريخ بهذا الفيلم ما تم كتابته من فوق بواسطة الرؤساء والزعماء، لكن كان يقدم لنا رؤية من الأسفل من خلال رجل يعيش أحداث بصمت ويشوف انعكاسها على أسرته وعلى علاقته بابنه وعلى نظرته لنفسه وللمجتمع.

إخراج لي دانييلز حين يسبق الإنسان الحدث. المعروف بأنه المخرج لي دانييلز باهتمامه بالشخصيات أكثر من اهتمامه بالأحداث، فبأفلامه ما يكون الهدف استعراض الوقائع التاريخية بقدر ما يكون فهم الإنسان اللي يعيشه. ولهذا السبب ما كان فيلم باتلر فيلم سياسي مليء بالخطب والشعارات، لكن فيلم إنساني اقتربت الكاميرا من وجوه الشخصيات أكثر مما تقترب من المنصات السياسية، وكنا نشوف أثر النقاشات والقرارات السياسية على وجه الخادم البسيط وشون يسمعها وشون يتفاعل وياها بصمت. كذلك اعتمد دانييلز على انتقالات زمنية سلسة تمتد خلال أكثر من 30 عام من دون أن يفقد المشاهد إحساسه باستمرار الزمن أو تطور الشخصيات، وهاي مهمة مو سهلة بفيلم يغطي كل هاي المراحل التاريخية.

ومثل ما ذكرنا أنه دور الرئيس ما كان رئيسي بالفيلم، لكن أشبه بخلفية تاريخية. البداية كانت مع إيزنهاور، مروراً بجون كينيدي واغتياله، وبعده جونسون ونيكسون ورونالد ريغان وغيرهم من الشخصيات المهمة اللي كانت قريبة عليهم بالبيت الأبيض. وخلال مراحل تبدل الرؤساء بقى بطلنا الحقيقي الصابر والصامت، الرجل اللي كان يقدم الطعام ويسمع بإذنه أقسى الأوصاف تجاه أبناء جلدته وشون كانت القرارات تتخذ ضدهم أو يتم نقاش محاور تتعلق أحياناً بقضايا يكون ابنه جزء منها، ويسمع بنفس القرارات اللي تغير حياة ملايين الناس خارج جدران البيت الأبيض، ومع أنه أقرب الموجودين من أبناء جلدته ذوي البشرة السمراء كان مجبور أنه يسمع ويكتم مشاعره وما يتفاعل ويا أي خبر أو نقاش يسمعه، حتى مجرد أنه يحافظ على مكانه اللي يعتبر باب رزقه الوحيد. استقبال الجمهور والنقاد: حقق الفيلم نجاح جماهيري لافت وتجاوزت إيراداته 170 مليون دولار عالميا، وهو رقم كبير بالنسبة لفيلم درامي تاريخي يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على الحركة والإثارة. أما نقديا فنال إشادة واسعة بأداء فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وبقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد بعده الإنساني. لكن بعض النقاد شافوا أن الفيلم حاول تغطية عدد كبير جدا من الأحداث التاريخية، مما أثر على إعطاء بعض المحطات حقها ووزنها بالفترة الزمنية، كان ممكن أن تحظى بمساحة أوسع، بالإضافة إلى اتهامه بعدم الدقة التاريخية، وهاي النقطة أثرت عليه بشكل كبير. لماذا غاب عن الأوسكار؟ رغم النجاح الكبير لم يحصل الفيلم على أي ترشيح لجوائز الأوسكار، ويبدو أنه خرج من المنافسة باللحظات الأخيرة. البعض يرى أنه المنافسة بذاك العام كانت استثنائية وضمت أفلام مهمة مثل 12 Years a Slave، Graffiti، American Hustle، Dallas Buyers Club، وهاي الأعمال استحوذت على معظم الاهتمام خلال موسم الجوائز، إلى أنه أسلوبه بالطرح كان تقليدي نسبيا مقارنة بالأعمال المنافسة، وهذا اللي يقلل من فرصه بسباق الأكاديمية. يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أنه توقيت كان سيء وما خدمه، وممكن لو كان منتج بسنة ثانية كان حظوظه ممكن تكون أفضل. هل ممكن نعتبر الفيلم مظلوم؟ يبقى هذا السؤال محل النقاش، لأنه إذا معيار النجاح هو عدد تماثيل الأوسكار فإنه الفيلم ما نال استحقاقه، لكن المعيار بالنجاح هو أثره بالجمهور. فيلم The Butler نجح بتقديم واحد من أكثر الرحلات الإنسانية اكتمال بالسينما الأمريكية الحديثة، جمع بين التاريخ والسياسة والعائلة والهوية من دون أن يفقد بوصلة الإنسان. ولهذا السبب ما زال كثير من النقاد يعتبرونه من أهم الأفلام اللي تناولت رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي، حتى لو ما كان حامل برصيده أي جائزة أوسكار.

بعد الحديث عن الفيلم حبيت أخصص فقرة خاصة الأوبرا وينفري، لأن يمكن لاحظتوا أنه ما ذكرتها بالتفصيل وحاولت مرور يكون عليها عابر، لأنه قررت أخصص لها فقرة خاصة بيها. وجود أوبرا وينفري بالفيلم أكبر من كونها ممثلة تؤدي دور معين، لأنه تمثل بحياتها ومسيرتها امتداد حقيقي للرحلة اللي يرويها الفيلم. فهاي المرأة بدت حياتها بظروف قاسية وعرفت الفقر والحرمان وتجاوزت تجارب إنسانية مؤلمة، وقدرت أن تتحول إلى واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً بالعالم والولايات المتحدة. وصارت قصة نجاحها انعكاس الرحلة مجتمع كامل انتقل خلال عقود من النضال، من التهميش والإقصاء إلى صناعة التأثير. وخلال 25 عام كان برنامج The Oprah Winfrey Show كان أكثر من مجرد برنامج حواري ناجح، تحول إلى ظاهرة ثقافية غيرت مفهوم البرامج الحوارية وصنعت نقاشات مجتمعية واسعة، ومنحت مساحة الأصوات ما كانت تلقي من يستمع إلها. مع مرور الوقت تجاوز تأثير أوبرا وينفري حدود الشاشة الصغيرة وأسست إمبراطورية إعلامية، وصارت من أكثر النساء تأثير بالثقافة الأمريكية. لكن اللي يهمنا بهاي الحلقة هو أن أوبرا وينفري ما تنظر إلى السينما بوصفها وسيلة للترفيه فقط، لكن تعتبرها أداة الحفظ الذاكرة. فمن مشاركتها المؤثرة في فيلم The Color Purple، أحد أهم الأفلام اللي تناولت معاناة المرأة السوداء بداية القرن العشرين، وصولاً إلى دورها في فيلم اليوم The Butler، ظل اختيارها للأعمال مرتبط بقصص الهوية والكرامة والنضال والعدالة الاجتماعية. وما اقتصر دورها فقط على التمثيل، لكن امتد إلى الإنتاج، حيث كانت منتجة تنفيذية الفيلم سيلما، اللي وثق واحدة من أهم محطات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. كذلك أسهمت بإنتاج الفيلم الوثائقي سيدني، اللي احتفى بالإرث السينمائي للراحل سيدني بوتير. واللي يخلي حضور أوبرا وينفري بهاي الحلقة مهم كونها ما تمثل نجاح فردي، لكن تجسد شلون قدر الأمريكان السود أن ينتقلون من مرحلة كانت قصصهم تروى بيها على أيدي الآخرين إلى مرحلة صاروا هم اللي يكتبون القصص ويمولوها وينتجوها ويقدموها للعالم من وجهة نظرهم. قصتها هي مثال لكل بنت وفتاة تعتبر الظروف والوضع الاجتماعي والقيود العائلية عائق أمام التقدم. الطفلة اللي كانت بائسة إلى درجة ما أحب أذكر تفاصيل هذا البؤس هنا، لأن ممكن الكثير منكم يعرفوها وسامعين بقصتها ومعاناتها، لكن قدرت الشق طريقها إلى أن صارت من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً. لأنه القصة ما كانت قصة أوبرا وحدها، لكن قصة مجتمع كامل آمن بأنه الثقافة والفن قادرين على كسر الحواجز، والسينما مو مجرد شاشة تعرض عليها الحكايات، لكن ذاكرة تحفظها الأجيال. وربما لهذا السبب ما توقفت هوليود بيوم عن العودة إلى هذه الحكاية، لأنه أدركت أن بعض القصص ما تنتمي للماضي وحده، لكن تشكل جزء من هوية الأمة، وراح تبقى تروى ما دام هناك من يؤمن أنه السينما تستطيع أن تحفظ التاريخ وتمنح الإنسان فرصة حتى يشوف أخيه الإنسان الآخر بعين أكثر عدل وإنسانية.

0: لدي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوما في أمة لا يحكم عليهم فيها بلون بشرتهم، بل بما تحمله شخصياتهم من قيم وأخلاق. لدي حلم بأنه سيأتي يوم تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها، أن جميع الناس خلقوا متساوين. هذا هو أملنا وهذا هو إيماننا، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نشق جبل اليأس بصخرة الأمل، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نحول أصوات الفرقة والفتنة إلى لحن جميل من الإخاء، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نعمل معا ونصلي معا ونكافح معا وندخل السجون معا ونقف من أجل الحرية معا، ونحن على يقين بأننا سنكون أحرارا يوما ما. عندما ألقى مارتن لوثر كينغ هذه الكلمات عام 1963، لم يكن يعلم أنه بعد عقود سيصبح الأمريكيون من أصل أفريقي جزءا أصيلا من كل تفاصيل الحياة الأمريكية. سيقفون على منصات الأوسكار ويقودون أكبر الأفلام ويكتبون الموسيقى التي يسمعها العالم ويحطمون الأرقام القياسية في الرياضة ويصلون إلى أعلى المناصب السياسية ويقودون أكبر المؤسسات الإعلامية، بل وسيصل أحدهم إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة. ورغم أن الطريق ما زال طويلا وأن العنصرية لم تختفي تماما، فإن التاريخ أثبت أن الأحلام الكبيرة لا تقاس بسرعة تحققها، بل بقدرتها على تغيير اتجاه المجتمع. ولعل أعظم ما فعلته السينما أنها لم تسمح لهذا الطريق أن ينسى، فقد حفظت قصص الذين عانوا واحتفت بمن انتصروا، وتركت للأجيال القادمة ذاكرة تقول إن الحرية لم تكن هدية بل ثمرة نضال طويل. وفي الختام أترككم مع تسجيل بصوت الراحل مارتن لوثر كينغ وهو يلقي خطابه الشهير I have a dream.
1: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شاكرا لكم حسن إصغائكم، على أن نلتقي في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
2: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ، يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث، محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين، كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
4: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا 3 دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
3: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتداخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
5: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية، وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي، وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام الإسكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع أقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام الإسكودا في منافذهم الأخرى.
3: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
6: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي بهذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزارين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع، وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق. وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
3: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
7: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات أي تضخيم قدراتها أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم 3، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967 قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج، وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية رح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرك كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيداً، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكناً نفسياً سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتماداً على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتاً لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن 1.5 تريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب، وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
3: إحنا هذه الدولة أو الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فأرقام مهولة، أرقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. وإحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
2: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
4: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
2: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
5: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
2: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
6: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة. ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك رجال رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
2: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
7: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
2: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
8: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفرطت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في

0: بأحبالهم طولي، فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسول، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعول. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب، فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغاً فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010

0: رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادة يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقا لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بداية فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخاً بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحباً لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا

موجهة ثروات البلاد. نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير

0: حملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
1: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب يشكل اقتصاديات فهي طايعة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
1: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات مدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
1: وفي السياق ذاته، يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة، يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما أخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
1: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد. وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
1: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس،
10: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا في الحلقة الماضية حكينا عن البرمجة العقلية، كيف يمكن لنا أحيانا أن نكون ضحية لهذه البرمجة العقلية، وكيف يعني أكو مرحلة يدجن بها الإنسان، يعني ما يكون حر في اختياراته، وأصلا هو الخيارات الممنوحة إلي هي محدودة، وبالتالي قدرته على الاختيار بها مشكلة، الخيارات نفسها بها مشكلة، يعتقد أنه حر وهو ليس كذلك، وبالتالي كل الأشياء اللي يريد يحققها أو يعني يجدها في نفسه ما راح يجدها، لأن هو راح يجد نفسه صدى للآخرين، يريد أن يعجب الآخرين، يريد أن ينال استحسان الآخرين، يريد كذا، إلى مرحلة قد يجد كل أحلامه هي مو أحلامه بالحقيقة، وإنما هي نتيجة التربية. يعني واحد مثلا يكبر ويصير بالثالث كذا ويصير طبيب، يجوز من يصفن يلجأ أنه أمه وأبوه يريدون يصير طبيب من الصغر، يعني هو ما كان إلى دور في هذا الحلم مثلا يعني. ولذلك البرمجة العقلية هذا إطار مبسط، بس بعدين تكتشف أنه جزء كبير من كل قيمك، يعني فهمك للبطولة هو فهم شنو؟ فهم اجتماعي، فهم ناجم عن تاريخية المصطلح، عن هوية هذا المصطلح تاريخيا، كيف تطورت وكيف كذا إلى آخره. أمس كنت في نقاش مع أحد الأساتذة الأفاضل حول معنى البطولة، يعني هو من البطل عبر التاريخ، ودائما أكو شنو، يعني هو رجل عنده رسالة دكتوراه بالبطولة بمفهوم البطل، فدائما بالتاريخ أكو شنو، أكو بطل رسمي، بطل شنو، بطل الحكومة تقول عنه بطل، ها السلطة تقول عنه بطل، مو دائما السلطة تقول عن هذا أنه هو شاعر، هذا الشاعر المهم، وتنجمه وتقول هذا المطرب هو شنو، هو المطرب. عندها دائما شنو خيارات، السلطة اللي تمسك بزمام الأمور عندها خيارات، تقول هذا رجل الدين الصح وهذا المطرب الصح وهذا العالم والتاريخي والمفكر وكذا الصح وهذا وهذا، دائما تعطينا شنو اختيارات، وتريد من الناس أن يوافقوا على هذه الخيارات بهذه الطريقة. بالمقابل أكو بطل بس مو رسمي، ها بطل مو رسمي، يعني شنو، يعني السلطة أصلا تحاربه، أكو فنان السلطة شبيهة تحاربه، مثلا عند القحطان العطار مثلا ها السلطة، يعني هناك نوع، هسه هذا مو حكم يعني نهائي، بس هناك أحاديث كثيرة وهذا معروف يعني بالنسبة للوسط اللي الثقافي أنه أكو ملاحقات، فؤاد سالم مو أكو نوع من الملاحقات عليه، لماذا؟ لأنه ينتمي إلى هذه الجهة والحكومة عندها معارضة أو عندها تماس أو تماس ناري يعني مع هذه الجهة، وهكذا أكو نوع من التعارض القيمي مو، فيخلي السلطة ما تختاره، ما تميل إليه، ما تريده كذا، دائما أكو صورة. بعدين أي سلطة مسيطرة، والسلطة هاي طبعا هي مرات الدولة، مرات الحكومة، ومرات المجتمع، ومرات الرجالات الموجودين في داخل هذا المجتمع، هم نوع من السلطة، يعني قد يكون شيخ العشيرة هو نوع من السلطة في مكان ما، وقد يكون الوجاهة والمؤثر وكذا أيضا هو نوع من السلطة بالحقيقة. المهم هذا شنو، هذا يغير معنى البطولة بكيفه، يغير معنى البطولة بكيفه يعني، ويغير من معاني الأشياء بطريقة أحيانا بما يخدم مصلحته الشخصية ومصلحة الجماعة المحيطين

ولذلك الأسئلة الصعبة هي بالحقيقة مو الأسئلة اللي نصورها، يعني أفضل أو أصعب من أن تكون خيرا أن تفهم ما هو الخير، وأصعب من أن تكون بطل أن تفهم البطولة الحقيقية، وأصعب من أن تكون ذكيا أن تفهم ما هو الذكاء. أصعب ليش؟ لمرات تعتقد أنه أنت مثلا هواي ناس صادفت النوم، هواي ناس يعتقدون أنهم ماذا، أنهم شجعان، وهواي ناس يعتقدون أنهم أذكياء وهم ليسوا كذلك. مو يعني هو يعتقد أنه هو هكذا، بس هو مو بهاي الطريقة. إحنا ما نشوفه بهاي الطريقة، يعني هو يعتقد بنفسه شجاع، إحنا نشوفه متهور مثلا. هو يعتقد بنفسه ذكي، إحنا نشوفه شنو؟ عنده جهل مركب، هو لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف، يعني اثنينهن، وما يدري وما يدري أنه ما يدري. واحد ما يدري ويدري أنه ما يدري، يعني هو يدري أنه معلوماته بسيطة، فيتوقف أمام الأشياء، يسأل كذا، يتواضع في الحوار. مو أكو واحد ما يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا جهل مركب. فمرات أصعب من الأشياء اللي ولذلك أصعب من تحقيق الأحلام أن نعرف هل هي هاي أحلامنا الحقيقية، هل هي هاي أهدافنا الحقيقية، هل هي هاي استراتيجياتنا الحقيقية، إحنا وين رايحين وليش وكذا إلى آخره. هاي أصعب. ليش؟ لأن كل العالم، وهاي مو عبارة طائشة أو عبارة لا معنى لها أو عبارة خارج السياق تقال بهذه الطريقة المجانية، لا لا لا، هي فعلا موجودة، وإذا ترجع لكل الدراسات الثقافية والاجتماعية والفلسفية أيضا ستجد أنها يعني يشار إليها دائما. كل العالم يريد أن يسيطر عليك، طبعا مو ميتين عليك، مو لأن وأنا ما تستغل، يعني كل العالم يريد أن يسيطر عليه. الآن هي حرب انتباه، وهذا معروف، حرب انتباه، يعني حتى وقتك داخل بالمعادلة، حتى انتباهك داخل في المعادلة. اللي يسرق انتباهك أو اللي ينال انتباهك وجاي يربح فلوس، اللي يحظى بمشاهدة منك باليوتيوب هو جاي يربح فلوس. انت جاي تلاحظ له، يعني انت جاي تباوع، انت متفرج، وغالبا يراد للمتفرج أن لا يكون له دور خارج إطار الفرجة، يعني خلص هاي الفرجة وخلص بهذه الطريقة. ليش؟ احنا قلنا في الحلقة الماضية، يعني اكو نوع من الترويض، اكو نوع من الترويض ونوع من إشعارك بالنقص. انت لازم دائما تشعر انه انت شنو، يعني عندك نوع من النقصات، نوع من النقصات اللي أنت تريد أن تحققها عبر اهتمامك بأشياء أخرى. يعني مثلا احنا قلنا في الحلقة الماضية من بدينا هذا الموضوع، قلنا أنه أنت يعني كانت الرأسمالية الحديثة تريد، وللآن هي مستمرة، تريد أن تبرمج عقلك على ماذا؟ على أنك مثلا لست جميلا بما يكفي، حتى لو أنت حلو لازم شنو؟ تشتري مستحضرات تجميل، لازم تسوي عملية تجميل وبها أدوات وبها كذا وبها أرباح. وإذا ترجع تقرأ اقتصاديات التجميل في أمريكا راح تفهم الوضع شنو، راح تفهم هاي الاقتصادية شو جد تبلغ، وش جد ناس تربح، وش جد ناس تشتغل، وش جد وش جد وش جد وش جد. مو أنت لست كاملا، متفقين، وأنت لست كافيا. هو هنا السؤال الحقيقي، أنت شنو؟ أنت لست كافيا يعني الآن أنت الأمر ما يكفي عندك، وهذا نوع من الوفرة وكثرة الاختيارات، حتى بالجانب المعنوي، بمعنى أنه أنت لست كافيا حتى في علاقاتك العاطفية. أنت تنشئ علاقة مع مثلا حبيبة وتتزوجها وكذا، لكن هذا لا ينهي المسألة، أنت تحتاج إلى التعدد، خروج كذا، كسر المألوف. هو يريد أن يوهمك بهذه الطريقة. هسه مرات أنت بحاجة صدق، بس مرات شنو؟ مرات هو هذا جزء من الوفرة اللي تتوفر لك بطريقة مرضية أقولها. مو ليش احنا نقول ليش انت لازم تشعر بالنقص؟ لان انت اذا انت لازم تبدل السياره حتى شركه السيارات تربح، وانت لازم تشتري مستحضرات تجميل مثل ما قلنا، وانت لازم تاخذ قرض من البنك يعني حتى يربح البنك، وحتى تربح الدوله، وحتى تربح كذا الى اخره. فجوه في الداخل يجب ان تبقى ناقصه دائما، وتشعرك بالنقص حتى تكون دائما في يعني مفعل وضع الاستهلاك، مفعل وضع الصرف، مفعل وضع الاحتياج إلى الآخر.

0: خلونا الآن يا أصدقاء نلجأ معا ونستمع إلى تقرير بصوت المبدع شهلة محمد لكي يعني نستزيد بالتفاصيل.
1: يمتلئ العقل مع السنوات بطبقات من العادات والانطباعات والمخاوف والأفكار التي اكتسبناها من الأسرة والمدرسة والإعلام والتجارب اليومية. ومع هذا التراكم يصبح التمييز بين ما نؤمن به حقاً وما ورثناه من الآخرين أكثر صعوبة. لذلك يشبه علماء النفس أحياناً عملية مراجعة الذات بعملية تنظيف مستمرة تفسح المجال أمام التفكير بوضوح أكثر. تشير دراسات في علم النفس المعرفي إلى أن الإنسان يميل إلى تكرار الأفكار نفسها يوماً بعد يوم، وهو ما يجعل العقل يعمل على مسارات مألوفة حتى عندما تكون غير مفيدة. ولهذا تبدأ عملية تنظيف العقل بإبطاء هذا التدفق التلقائي، تخصيص 10 دقائق يومياً للجلوس في هدوء مع مراقبة الأفكار من دون التفاعل معها، يساعد على ملاحظة الأنماط الذهنية بدل الانجراف معها. وقد أظهرت أبحاث عديدة أن ممارسات اليقظة الذهنية تقلل الاشترار الفكري وتحسن الانتباه. الخطوة الثانية تتمثل في كتابة الأفكار المزعجة على الورق. هذه الممارسة تمنح العقل فرصة لرؤية أفكاره من الخارج وتكشف المبالغات والافتراضات التي تمر عادة من دون فحص. ويستخدم العلاج السلوكي المعرفي هذا الأسلوب لمساعدة الأشخاص على إعادة تقييم معتقداتهم. ثم يأتي دور البيئة، تقليل التعرض المستمر للأخبار والإشعارات والمحتوى السريع يخفف الحمل المعرفي ويمنح الدماغ فرصة لاستعادة تركيزه. كما أن القراءة العميقة والمشي والنوم الكافي والرياضة المنتظمة تعزز مرونة الدماغ وتدعم قدرته على تكوين أنماط تفكير أكثر توازناً. تنظيف العقل لا يعني محو الماضي أو التخلص من الذكريات، وإنما تنمية القدرة على اختيار ما يستحق البقاء وما يستحق المراجعة. فالعقل يشبه الحديقة، كلما أزيلت الأعشاب التي تستهلك طاقتها أصبحت المساحة أوسع لنمو الأفكار التي تمنح الحياة وضوحاً وهدوءاً واتزاناً.

طبعا بالتقرير اكو إشارة مهمة لموضوع مهم، وهذا يعني موضوع يعني كلش احنا اكو بيه نوع من الإهمال. تحدث التقرير عن انه في علم النفس المعرفي الإنسان يميل إلى تكرار الأفكار نفسها والمسارات نفسها، يعني الطريقة اللي يفكر بها نفسها، أكو ميل بداخل الإنسان إلى أن يفكر بنفس الطريقة حتى لو كانت هذه الطريقة غير مفيدة، حتى لو كانت هذه الطريقة ماذا؟ غير مفيدة. وهنا يعني أكو نوع من الوراثة بطريقة التفكير، يعني تلقى جيل كامل مثلا يفكر بنفس الطريقة، تلقى عائلة كاملة تفكر نوع من الوراثة، يعني بأنماط التفكير وراثة. طبعا بالمناسبة كتاب اسمه نقد العقل العربي واربع اجزاء، هذا الكتاب من اسمه يعني سلسلة نقد العقل العربي، يتحدث عن تكوين بنية العقل العربي، كيف تكون العقل العربي. تجاي تلاحظ يعني العرب كلهم يفكرون شنو؟ نفس العقل، كأنما جاي يحكي عن البنى أو البنية اللي تكون منها العقل العربي، مكونات العقل العربي، مو الدماغ وهتشنا، لا لا، مكونات ثقافية. يعني البيئة الثقافية هي يعني طبعا هو العقل يتكون في البيئة الثقافية ويكونها، هو يتكون داخلها هو شيء يتكون. يعني أنت مثلا إذا في مكان في غابة في رايح ويدول اللي جنوب المحيط الهادي، هاي الجزر، ها، وتنولد وياهم، تطلع شنو؟ نفس قيمهم، عقلك يفكر نفس طريقتهم، فيتكون هذا العقل في هذه البيئة الثقافية، بعدين يساهم في تطوير هذه البيئة الثقافية أو في تغييرها. هسه مفردة التطوير قد تكون غير دقيقة، يعني مرات الإنسان يرجع لي ورا في كثير من الأحيان، إحنا كثقافة عربية رجعنا لي ورا، قد يكون الماضي مشرقا أكثر بالنسبة لكثير من الأنحاء الفلسفية وجودية وكذا إلى آخره. المهم، فهو تحدث عن ماذا؟ عن أنه العقل العربي تكون في بيئة كذا وبهذه الطريقة. طبعا كتاب لطيف، ربما نأتي عليه في حلقات قادمة بشيء يعني بمواضيع محددة، طبعا لأن كتاب ضخم جدا. المهم، فمرات أكو أنماط للتفكير هي هاي النوع من المشكلة. طبعا أكو اختبار اسمه لماذا الخماسية، هذا اختبار الطرق الخمسة اللي هي يعني اختبار مثلا إذا تريد تشتري شيء، ها، أو تتخذ قرار مثلا معين، تسأل نفسك ليش أنت ليش جاي تسوي هيك. شايف مرات في السوبر ماركت أنت تريد أن تشتري شيئا وتشتري خمسة أشياء أو ستة أشياء، أنت جاي على مود تشتري شيء واحد، اشتريت هواي أشياء، ما تقدر تجاوب ليش. يجوز تقدر تجاوب ليش وحدة، ليش اشتريت كذا، هذا شيء يقول لك اسأل خمس مرات ليش، مو مرة واحدة. مرة واحدة تقدر تجاوب وجواب يطلع قد يكون مقنعا بالنسبة لك للوهلة الأولى، لكن كرر، اسأل نفسك لماذا تريد أن تشتري سيارة حديثة جدا مثلا بهذا المبلغ، راح تجاوب. بعدين اسأل نفسك ليش مرة ثانية، ليش هذا هيك صار هذا الجواب. مثلا تقول أنا أريد أشتري سيارة ثانية لأن أنا أشعر أنه أحتاج هاي المواصفات، راح يسألك ليش تحتاج هاي المواصفات، وراح تكتشف شنو السبب الحقيقي جواني. يجوز أنت مشتريها لأن صديقك اشترى سيارة جديدة مثلا، بالأخير يطلع السبب يعني مو مهم. فهنا لماذا أريد هذا ولماذا أقرر ذاك، من تجاوب عن ذني الأشياء الخمسة غالبا في المرة الرابعة أو الخامسة ستكتشف الدافع. نحن شنو نحكي عن الدافع، الدافع اللي يخليك تشتري والدافع اللي يخليك تقرر هذا القرار. يعني خاف يطلع الدافع مو نابع من الذات، هي هاي المشكلة، خاف أنت تشتري وخاف أنت تقرر وخاف أنت عندك حلم معين وخاف يطلع هذا مو نابع منك، خاف يطلع نابع من آخرين، خاف هذا جزء من البرمجة يعني اللي أنت مو مسؤول عنها، أكو واحد مبرمج عقلك بهذه الطريقة. هاي البرمجة خطرة، ليش؟ أكو ناس فجرت نفسها بسبب هاي البرمجة، برمجوا عقولهم يعني بهذه الطريقة، غسل عقول وكذا إلى آخره. فهذا اختبار، طبعا اختبار لماذا الخماسية. المهم، أكو نوع من المراقبة أيضا لكل كلمة
يعني ينبغي أن تكون هناك لكل كلمة يجب، يجب أن كذا، يجب أن، شايفين أكو ناس تحكي بنوع من الإطلاق، من الحدية، ها؟ ياهم خلي هذا الوجوب، ياهو ليش لازم أنا هيك أسوي؟ يعني لماذا تجبرني على أن مثلا، لماذا تقيدني بهذه الطريقة؟ مو خاف هاي الشروط اجتماعية، مو أخلاقية ولا اجتماعية، يعني ممكن المجتمع في يوم ما ثاني يغيرها، ليش جاي تجبرني عليه مثلا؟ زين، هل هناك أشياء أو خطوات بإمكانها أن تنظف العقل، أن تعيد ضبط المصنع؟ بالتأكيد هناك أشياء كثيرة.

زين، شنو الخطوات اللي اللي اذا سويناها ممكن انه نلغي او ننظف عقولنا من ادران الاخرين او من ادران احيانا التاريخ اللي يفرض نوع من القوانين العقليه كذا اللي هي بها نوع من المشكله؟ يعني مرات واحد ما مسؤول عن افكاره، اصلا ما مسؤول عن قراراته. اذا يصفن صفنه بسيطه يكتشف انه قراراته ما كانت نابعه من داخله، وكو ناس يقدمون على قرارات صعبه جدا، وانت تتصور انه هذا القرار يعني كل صعب، بس هو يسوي بلمحه بصر وبسهوله، وهو كل صعب. بعدين تكتشف انه هو مو هو، كانما مجبور عليه. مثلا غسل العار، واحد يقتل حتى يغسل عاره يقتل، ها؟ تصفن هو هذا قراره؟ لو قرار اجتماعي، قرار الشخصي لو قرار اجتماعي. هسه حتى لو في جزء من اجزاء هذا القرار هو قرار شخصي، خلينا نتفق، لكن ايش جد بي جنب اجتماعي؟ شرعنت هذا القرار وجعلت هذا القرار قرارا مقبولا وموافقا عليه ومختوما، مو؟ ولذلك هي دعوة دائما إلى أنه إحنا نراجع جميع المصطلحات في بنية كل مجتمع. المراجعة ضرورية. هسه ما نقول هي دائما الشك، منهج الشك عند ديكارت. يعني المعرفة نفسها ما تصير معرفة إذا كانت تلقينية. إذا تكض الكتاب وتقرأ تأخذ معلومات، أنت مو رام ولا فلاش، أنت لازم شنو؟ يعني قراءة الكتاب الحقيقية مثلا أو مشاهدة الفيلم الحقيقي هي مجموعة التصورات اللي تكونها واللي تزرع في داخلك أسئلة وتناقشها وتتطور. والمعرفة مو شيء جامد، يعني مو شيء صنمي، تتغير أشكال المعرفة، محتوى المعرفة يجب أن يتغير. هي مو أشياء مقدسة بهذه الطريقة اللي ليس من الممكن أن يعني أن لا تتغير إلى الأبد. لا، المعرفة شيء دائما بحاجة إلى إلى إلى ترميم، وبحاجة إلى تغيير، وبحاجة أحيانا إلى قلع، وبحاجة إلى بناء ثاني، وهكذا. المهم، زين، شنو الخطوات اللي ممكن نسويها حتى نتخلص أو حتى ننظف هذا حوض المياه المتسخ الموجود في العقل في كثير من الأحيان؟ أولا، تطهير المحتوى الرقمي. لأن أكثر شيء يأثر علينا الآن هو شنو؟ المحتوى اللي نشوفه في الميديا. قد نعتقد أحيانا أنه هذا المحتوى ما يأثر علينا، نشوف واحد سخيف مثلا، هواي نشوفه بالأخير هو يأثر وأنت ما تدري. يعني التأثير مو دائما محسوس، هناك تأثير غير محسوس. أي واحد يبرمج عقلك، يحاول يبرمج عقلك بشكل قسري، إلغي. أي واحد يعزز من قيمتك كمستهلك، يعني ينطيك المعلومة بدون أن تتأملها، يقدم لك معلومات جاهزة، هذا خطر. يعني يقدم معلومة تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة ماذا؟ تعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مهمة، وتعتقد أن هذه المعلومة هي معلومة مفيدة، بس بالحقيقة هي المعلومة مقدمة في إطار يجعل منك غبيا. هاي مشكلة، أنا آسف، يعني يجعل من المشاهد أو المستمع غبيا. هو يريد بهذه الطريقة، يحاول، يعني مثلا أنت تشوف مرات مادة فنية ويخلص الفيلم وكذا، ما تترك تأمل في داخلك، هذا فيلم مو زين، ما يطرح تساؤل، ما يطرح نقاش، شنو أنا يعني شنو مقدم لي أنت؟ شنو أنا عقل بشري وكذا، ومفروض تحترم عقلي، يعني تقدم لي مادة تحترم عقلي، مو؟ حتى وانت بالميديا قدم لي مادة تحترم عقلي، لا تقدم لي معلومات فقط. معلومات، هاي معلومات ممكن أقرأها في أي مكان، أريد المعلومات شنو في قالب. يعني هذا طبعا هذا جزء

ذكروا مقطع لكاظم الحجاج شعري. كل الأشياء ترفض حتى الجمادات، فيجب أن ترفض في كثير. هذا مو يعني إلغاء، مو تلغي، مو تقول هذا كذا وبعد ما يعني، وإنما شنو، نوع من المعارضة. لا تتأثر بكل شيء تشوفه والسمعة، حتى أول شيء هو جذبك، تأمله، فكر به، اقرأ عنه كذا، مو تروح مباشرة توافق أي واحد شفت لك حكي 90 ثانية وافقته. ترى كارثة هاي، لأن كل ساعة واحد يطلع يحكي، يعني كل واحد يحكي 90 ثانية تتوافقه. هل من المعقول أنا أضغط زر الموافقة على أي واحد يحكي لي حكايتين حلوات؟ هل هذا منطقي؟ يجب أن أعترض، مو ألغي، مو أمارس الإقصاء عليه، مو أطلع من الملة أكيد يعني، ها ما سوينا شيء. لكن أيضا لا أوافق وأنجر وأكون ضمن النسخ البشرية التي ليس لها رأي.

طبعا الخطوة الثانية هي الشركة اللي حكينا عنها أيضا اللي أسسها يعني شركة منهجي على طريقة ديكارت الفيلسوف اللي يعني أسست فلسفته على إسقاط المعتقدات السابقة وإعادة بنائها من الصفر. طبعا هذا ما متوفر لأي إنسان, يعني مرات صعب أنه يتوفر كل إنسان أنه يعيد بناء المعتقدات من الصفر, لكن أحيانا نحتاج أن نفكك بعض القناعات حول المال مثلا, حول أهمية المال وحول ضرورة المال وحول كمية المال وحول التصرف بالمال, العلاقات محتاجين نفكك, يعني أحيانا ينقصنا التفكير بالعلاقات, يعني ينقصنا التفكير مو بالصديق إنما بالصداقة. عندنا أصدقاء بس ما فاهمين إحنا ما معنى, يعني ما متأملين, ما مراجعين معنى الصداقة. معقولة أنا عمري مثلا الآن 30 ومفهوم الصداقة عندي نفسه من كان عمره 20؟ هل منطقي؟ المفروض يتغير, مو المفروض يتغير معنى الصداقة عندي, يتغير حتى أعامل أصدقائي, أختار أصدقائي بطريقة أخرى كذا إلى آخره. المفروض عقلي تغير, تجاربي بالحياة تغيرت, عاطفتي وجداني تطور, أليس كذلك؟ ما معقول أبقى نفسي, يعني ما معقول أبقى نفسي, ما معقول أبقى أسمع نفس المطربين وأشوف نفس الأفلام لازم أكون نوع من هذا. شنو اللي صنعه؟ يصنع الشك. الشك هو اللي يعيد بناء الذات. ليش؟ لأن الشك يهدم الأشياء اللي أنت متيقن من عندها بداخلك. أنت معتقد إنه هذا المطرب ماكو منه وخلاص, بقية المطربين شنو مثلا, أو تعتقد هذا المؤلف ماكو منه, هذا الممثل ماكو وبقية كذا. لا, من تبدأ الشك بهذا الاعتقاد مالتك هسه, مو إلا يعني طلع الممثل من ملة الممثلين, ها, وإنما يعني تشك باعتقادك إنه هو الأوحد, هاي الواحدية المطلقة كذا إلى آخره. تقول لا أوقف خلنا. ومرات هذا أنا آسف طبعا, هذا اللي ما شايفه هواي خيارات. مثلا يقرأ الجواهر يقول بس الجواهر شاعر خلاص, لأن شنو ما شايف خياراته هواي بحياته, أو قرأ مثلا الشعر الجاهلي أو قال خلاص الشعر هو بس الشعر الجاهلي والشعر مقاري الحضارات الأخرى, مقاري التطور بمعنى الشعر نفسه مثلا, أو هذا اللي مثلا شاف مسلسل أو هذا اللي قرأ له فكرة وهاي فكرة وخلاص ويدافع عنها طول عمره. شوية اهدأ وقرأ الآخرين شنو كتبوا وتقبل الرأي الآخر, والحياة مو منتج حصري إلك. يعني أنت بالنهاية حتى لو تقول رأيك وتعتقد وتدافع عنه وتملأ الخافقين, لا تأخذك يعني العزة بالإثم, ترى يعني رأيك يبقى رأيك, يعني بالنهاية أنت ما تأثر يجوز بعشر نفرات, وإذا أثرت بألف همينة يعني هذا التأثير ممكن يتغير وراء شهر, مو فد شيء. يعني إحنا نعيش في عالم تشوف واحد مثلا متابعينه 4 ملايين هو مو مؤثر, والله ورا يوم الناس غير قناعات. تشوف واحد متابعينه 4 ملايين بس هو مو مؤثر, يعني ما غير فكرة بمجتمع ولا غير ثاننا, الناس تتابع هيك يعني فرجة ما لها أي قيمة مثل المشاهدات. يعني أنا صدمني أحد يعني العازفين في فرقة كاظم, طلع قال جاي مطرب في مهرجان قبل ليلة كاظم وتفاجئنا أنه ما حاضرين, ما كنا ناس بالحفلة, هم جايبين على المشاهدات باليوتيوب, المطرب جايبين على المشاهدات, فالجو الحفلة فارغة. يعني الفرجة شيء والحضور الحقيقي شيء آخر. واحد شوية يعني يعتقد بنفسه أكثر من اللازم.

أكو فيلسوف هندي كان يقول أكو مشكلة، يعني العبارة بهذه الطريقة بهذا المعنى، أنه أكو مشكلة في صحة الإنسان العقلية إذا كان متكيف، متكيف يعني متوافق ها مع مجتمع مريض. أنت يعني إذا هو المجتمع أصلا مريض، فأنت إذا تكون متكيف وموافق أكو مشكلة وين؟ بيك. إذا أنت تدري أنه المجتمع شبيه يعاني من أمراض وأنت توافق على كل مخرجات هذا المجتمع، فأنت بيك مشكلة عقلية صحية. هذا ياهو الفيلسوف الهندي اسمه جيدو، كان يعني ولذلك ينبغي على الإنسان هو يقول أنه يبدأ بتطبيق شنو؟ بتطبيق القناعات الخاصة، حتى لو في أشياء بسيطة يبدي يطبق قناعاته الخاصة. يعني يعني في ناس ما عندها لمسة حتى بالطريقة تطبخ بها تجلى بها طماطة، ما عندها لمسة شخصية، لازم يفتح اليوتيوب ويشوف شلون يجلون الطماطة. هي سهلة يا معود، حط الطماطة على جولة حط الطماطة. والله جديات أنا للأمانة، يعني أمس كنت في يعني استفزني هذا السؤال اللي هو قد يكون سؤال يعني سؤال سخيف، ها شنو هي الطريقة الفضلة لقلي الطماطم؟ ها شنو الطريقة الفضلة؟ بحثت عن الموضوع رجعت هو جاتني يعني بحوث بالموضوع انه شنو الطريقة الافضل لقلي الطماطم، ها لقلي الطماطم يعني الطماطم موجودة وانا اجي اقليها، بس استفزتني اجابة افضل طريقة هي انه تقليها بس، يعني في شيء ما تسوي المهم أكو بيهم حاطين بهارات ومدري شنو إلى آخره. المهم هذا شو يقول؟ يقول ابدأ بتطبيق قناعاتك الخاصة في أشياء بسيطة، وخصوصا إذا كانت هذه الأشياء البسيطة هي يعني تقاوم الأشياء المجتمعية الكبرى حتى لو أشياء بسيطة. كان أفلاطون، أكو قصة ملهمة، كان أفلاطون اللي هي كهف أفلاطون في كتاب الجمهورية، أفلاطون سوى استعارة لطيفة لمفهوم البرمجة الإنسانية. تخيل اللي هي أمثلة الكهف يسمونها، تخيل مجموعة من السجناء يعيشون وين؟ في الكهف. مجموعة من السجناء يعيشون في كهف مظلم منذ الطفولة، هذول شبيهم سجناء يعيشون في كهف منذ الطفولة. جاي تتخيل لولا سجناء منذ الطفولة وين يعيشون؟ في الكهف ومكبلين بالقيود. شين هالعيشة؟ عايش بكهف ومسجون ومنذ الطفولة ومكبل بالقيود، بحيث لا يستطيعون النظر إلا إلى الجدار المقابل. أكو قدامهم شنو؟ حائط جاي شو، بس هو هذا اللي يشوفونه، ما يقدرون يشوفون أي شيء ثاني. وخلفهم توجد شنو؟ نار مشتعلة. يمر أشخاص يحملون تماثيل وأشكال، فتنعكس ظلال هذه التماثيل وين؟ على الجدار المقابل لمن؟ للسجناء. جاي تشوف على الحائط تطلع تماثيل، هي تماثيل بس تطلع منار وشذور وكذا إلى آخره، تنعكس هذه شنو؟ الظلال على الجدار المقابل للسجناء. شو يقول أفلاطون؟ شوف الاستعارة يا إلهي، يا إلهي الناس شلون تفكر، ولذلك إحنا نسولف به وصار له جهد صار له آلاف السنوات. شوف شو يقول أفلاطون، يقول بالنسبة لهؤلاء السجناء الظلال هي الحقيقة، يعني الظلال هاي الظل هو الحقيقة بالنسبة لهذا، لأنه هو ما شايف شيء ثاني، هو قدامه بس هذا الجدار وجاي يشوف بس هذا الظل، هاي الرؤية بالنسبة له هي الحقيقة. يا إلهي هي الحقيقة. ويقول إذا تحرر أحد السجناء والتفت للخلف ستؤلمه عيناه من ضوء النار، وسيرفض في البداية تصديق أن التماثيل حقيقية وأن الظلال كانت مجرد وهم. يعني هو يريد يصدق أنه الظلال هي الحقيقة، من تجي يقول له يابا هاي ظلال هي تماثيل شوفها وراك، راح يعارضك لأن هو كل عمره يشوف الظل شنو؟ حقيقة. جاي من تالي أنت شوف الجد صعبة، ها هو متربى من الطفولة ومكبل ما يقدر يدور عينه يعني لورا. ويقول إذا خرج إلى العالم الخارجي وراء الشمس الحقيقية تدريجيا ربما
سيدرك أن حياته السابقة شنو كانت مجرد زيف، وهذا شعور مؤلم إلى أبعد الحدود.

0: طبعا اللطيف انه افلاطون يقول اذا واحد من ذول السجان طلع برا وشاف الشمس, واحد من عندهم بقي ظلوا شاف الشمس وكذا ورجع لهم قالهم يا ابا ترك الدنيا حقيقيه واكو شمس واكو كذا وعيشه وهاي, يقول ذول السجناء البقيه راح يضحكون علي. وهذا طبعا هذا المثال جد رائع, لان في الغالب اي واحد يجي لاي مجتمع يحكي وياهم حتى يفهمون شيء بشكل اخر غير اللي هم تربوا عليه راح يواجهونه بهذا الضحك وبهذا الاستهزاء وبهذا التنكيل احيانا حتى والتلويح احيانا حتى باستخدام القوة. طبعا الوقت ما راح يسمح لنا انه نكمل. تقبلوا تحيات المخرج المبدع, وصلنا لنهاية الحلقة. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق, وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور, تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس,
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: بصرتنا ما عذبت محب, واحنا الوقت عذبنا, لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب, احنا البشر عذبنا, لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب, ظل حي جذر بصرتنا, قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا, وألف مدينة طفت من روما لمانيلا, فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها, ملائكة من النور لكم مدت أياديها, بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها, فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: من تايم سكوير, من البصرة الفيحاء, من ثغر العراق الباسم,
3: كريم العراق.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلاً عادياً بكل الاعتبارات, وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة, حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة, هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص, الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال, هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
7: هذا جيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية, وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ, والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم, يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه, فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا راح نتعب كثيرا.
6: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات. تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
8: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلاً أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
6: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
9: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد، فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهله الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات، الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
6: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعا مميزا بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدبا متفوقا بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلا:
10: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق، وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهدا وحاكما في الوقت ذاته.
6: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حبا يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيرا لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
11: تايمز سكوير FM منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
12: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
13: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
14: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: ويا براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه عادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية، وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة، فعلى سبيل المثال أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقاً لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق، والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
5: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
4: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
5: نبض من وحي الكلمات.
11: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
12: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناسا بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتابا ومثقفين وأفرادا يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفا تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة، ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسيكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثم ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967 قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرك كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيداً، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكناً نفسياً سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتماداً على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تختار

0: تحرق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير اف ام، هدوء.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد، سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد، تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي: يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد، من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي، من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
4: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات، التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين، بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأرغان.

يحصل مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و 6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجة.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
4: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة اي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
3: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
3: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
6: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغي آثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
3: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
4: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
3: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة نريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترول دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
3: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
7: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

وهم وبرعوا فيها وكادوا يختصون بها دون غيرهم. هذا طبعا مصطفى جواد العلامة الكبير. أما الشيخ جلال الدين الحنفي فيقول: كان الصابئة ولا يزالون يتعاطون مهنة صياغة الحلي الفضية المطعمة بالمينة، وهي صناعة لا تعرف في غير جماعة لا تعرف في غير جماعة الصابئة، يعني ماكو بس الصابئة مشهورين بها. المستشرقة الإنجليزية اللي اجت زارت العراق، الإنجليزية ليدي دراور، طبعا هاي كانت على صلة وثيقة بالصابئة، صلة استمرت 14 سنة دراسة وتحقيقا إخواني وممارسة اجتماعية في كثير من الأحيان. هاي دراور كتبت في أحدى مقالاتها تقول: تطعيم الفضة بالميناء ذلك السر لا يحتفظون به وحدهم، تقصد منه الصابئة، حيث ينقش الرسم أولا على الفضة ثم تملأ النقوش بالميناء وتدخل السلعة النار، ذبوها بالنار. هاي طبعا دراور. طبعا أكو رحالة أخرى فرنسية هي مدام ديولا فوا، هذه طبعا احنا تناولنا رحلتها كاملة للعراق في سلسلة حلقات بالقصة خون اللي متابعنا زين قبل 3 سنوات، تبعنا رحلتها من طبت للفا والحد ما رجعت إلى بلادها. هذه ديولا فوا كانت أكثر اعتدال في إطلاق الأحكام من زميلتها الإنجليزية، لأن إحنا عندنا رأي هاي راح نقوله بعدين بقضية احتكار الصابئة إلى مهنة الصياغة. شو تقول هذه؟ طبعا إطلاق الأحكام ربما يأتي إلى العجالة اللي المستشرق أو الرحالة اللي يجي يقعد شهر، مو مثل اللي يجي يقعد سنة، مو مثل اللي يجي يقعد أسبوع. فبالتالي إطلاق الأحكام يأتي أحيانا من قصر المدة، فبالتالي ما يأخذ التصور الكامل. تعرف هذا واحد جاي غريب، أنا ما أعطيك سر المجتمع بيوم يومين ثلاثة، صح لو أنا غلطان؟ فهاي الحجية الإنجليزية قالت أنه والله لهم محتكرين وما يقبلون يحيطوها لأي واحد. الفرنسية شوية كانت أخف، خلينا نشوف شنو قالت الفرنسية ورا فاصل قصير.

تماما، هذا اللي يسوي بسوق الصفافير يسوي الأواني. يختلف عنه يعني يختلف الصايغ عن الصفار بأن يكون الطرق متساوي في جميع الجهات من بداية السبيكة لحد نهايته ولكل الأجزاء بصورة هندسية، بعدين يصب في القالب ويسحب بالماكينة حتى يتشكل النموذج المطلوب، النموذج النهائي المطلوب منه. هاي مرحلة الجمع اللي هي المرحلة الثانية. مرحلة اللحيم طبعا من اسمها لحم قطعتين أو أكثر مع بعضها، أما الصيغة أو القطعة ذات القطعة الواحدة فلا يستخدم لها لحيم. وراء الفاصل نحكي على المرحلتين الباقية اللي هي البرد وتركيب المينه.

مرحله البرد اصدقائي، واحنا في حلقتنا اليوم عن الصياغه عند الصابئه في القصخون. علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، واوراس فوزي في الاخراج والتنفيذ. البرد طبعا اسمه وهو ابعاد الزائد عن السلعه بورق الصقل السنباده معروفه، زين، مره مرتين عده مرات، والعود على حفر المنظر، العوده من اجل ان يحفرون المنظر بشكل مجدد حتى يبرز ويتالق ويصير شكله حلو. نجي بعدين الى تركيب الميناء. تركيب الميناء هي عمليه تطعيم الحفر والاماكن المجهزه سابقا بالميناء بعنايه ودقه، ثم ادخالها في النار. زين، هسه يجينا واحد يقول صاكم ساعه تحكون على الميناء ما تعرفونا اياها، ما تقولون شنو هي الميناء وشنو طريقة عملها. تعريف الميناء أصدقائي، الميناء نوع من الزجاج لكنه أرخى، يعني شوي أكثر رخاوة وأثقل من الزجاج، وهي خليط من الفضة والنحاس والرصاص الأسود والكبريت الذهبي. واضح هسه؟ طبعا المعادن المذكورة تمر بتطورات قبل أن تأخذ شكلها النهائي البديع. أما طريقة عملها تكون بوزن نسب معينة توضع في إناء أو بوتقة مصنوعة من الحجر كبيرة الحجم، بحيث لا يرتفع الخليط إلى أبعد من نصفها، وورا ما تنصهر تكسر أو أعواد كبريت العمود وترمى فوق الخليط قطعة بعد أخرى إلى أن يحترق الكبريت ويتحول إلى لون الخليط. كل الخليط يتحول إلى سبيكة سوداء، وحتى ينظفوها من الشوائب تعامل بالتنكار، مادة التنكار، وبعد ذلك تنصب في قالب ويبعدوها ويكسروها وتصهر مرة ثانية وتنظف، ثم تصب في قالب مرة ثالثة، فتقوم يعني تنشاف تتراءى للناظر نقية كحجر الكحل الأسود، لكن بنفس الوقت هي قابلة للكسر بسهولة، شبيهة بالزجاج غير الشفاف. وعند الاستعمال تنوخذ كسرة أو أكثر حسب الحاجة، وتندق بيد الهاون بالهاون إلى أن تصبح مسحوق ناعم غاية في النعومة. تنخل وتنغسل في إناء، ويضاف إليها قليل من البورق اللي هو يعني معروف خليط من الجلو والملح والتنكار، وبدونه تحترق الميناء، يعني ما تقدر انه تستطيع اكمال صنع صياغته، لان البورق يعتبر عامل مساعد على الذوبان. وحتى تكون جاهزه للاستعمال لازم تكون رخوه وسائله لحتى تحتل الحفر، يعني تمشي مثل المي، تدخل تنساب إلى داخل الحفر المعدل استقبالها، ويتم تلبيس الحفر بواسطة ملقط صغير، بعدين يجففوها على النار بتوجيه حرارة كافية لتمويع وتمييع الميناء ولحمها على القطع. شو يصير وراها؟ فاصل قصير.

موعون المينا يلحموها على القطعة يرفعوها من النار ويبردون السطح إلى أن تظهر النقوش تحت السواد، بعدين تنحك بورق الصغل السنبادة للتلميع. ويمكن إذا شاء أو شاف الصائغ أنه هاي الخطوة ضرورية يمكن أن تعاد مرة أخرى إلى النار حسب قناعة الصائغ للتأكد من جودة وإتقان العمل. إخواني، عملية تصفية الذهب تقوم على طريقة بدائية متعبة، ما يوجد إلها بديل لحد منتصف القرن العشرين الماضي. يعني للحصول على ذهب خالص من سبيكة غير معروفة العناصر، وهاي ربما لأول مرة نقولها هنا في القصخون، تحفر حفرة في الأرض على شكل إناء في قعره السبيكة والرصاص ويغطيان بمسحوق الطابوق، ويتم الصهر بواسطة خشب من الأعلى إلى أن تجمد السبيكة. بس خلي المستمع الكريم يتخيل وياي، بحيث أن الحرارة الموجودة ما تكفي لصهرها فتفضح حقيقتها إن كانت فضة أو ذهب أو أي معدن آخر. الشوائب حينتصها الطابوق، بعد ذلك تذاب في حامض النتريك، احنا نسميه بالعامية تيزاب. فشي يصير؟ يطفو مي أزرق. هو شنو هذا المي الأزرق؟ هو الفضة نفسه، هو الفضة نفسه، فيزاح في إناء بالتدريج إلى أن يتخلف في القعر مسحوق رمادي مع التيزاب. هو هذا شنو تتخيلون؟ هو هذا الذهب الخالص. يستقبله عاد بورق ويعصر ويشوى في النار ليعود له لونه الأصلي الذهبي، هذا اللي النساء والرجال يدوخون به. بعض يعني مو كل الناس، عمي كناز مو كلش تحب الذهب. طبعا الفضة المستخرجة بالطريقة اللي قلناها هي لا تعتبر فضة خالصة بنسبة 100%، هاي هم مسألة مهمة لازم نحكيها. يعني الاستخلاص فضة خالية من جميع الشوائب تحضر بنفس العملية السالفة، ولكن بدل ما يخلون رصاص تعامل بالنحاس، فتتجمع على النحاس ذرات الفضة ويزيحون المي، وبعد العصر تطلع الفضة النقية جدا ولتعد من أنقى أنواع الفضة. ورا الفاصل نحكي عن الأدوات المستعملة في عملية الصياغة.

0: أهم المواد المستعملة في عملية الصياغة المطرقة تشاكوش. صياغة بلا مطرقة ما تتم. مطرقة شراد لها السندان بالتأكيد، المنفاخ، المبارد بأنواعها المختلفة، والمسن اللي قلناه في البداية اللي يسنون بالأشياء. الوقت اللاحق يعني بعد الخمسينات والستينات والسبعينات استعيض المكائن عن المطرقة والسندان، والغاز دخل عوضا عن المنفاخ. أما الحلي المصنوعة فعلى عدة أنواع. طبعا الحلي يعني معروف، النساء تعرف يعني الأقراط، تراتشي، الحجول، الخلاخيل، الأساور، القلايد، وأكو الحلي الرجالية مثل دقم الملابس، مثل الخواتيم. ولو هسه بالفترة الأخيرة يعني الرجال بدأوا يلبسون القلايد أيضا، أكو رجال يلبسون سوارات ما شاء الله. زين أكو حلي خاصة بالأطفال، هذه أيضا أنواعها معروفة. أكو تحفيات، طبعا تحفيات تصنع من الفضة ومن المعادن بشتى أنواع المزهريات والسكاكين والملاعق وعلب السجائر وكؤوس الهدايا واللوحات اللي ينقش عليها كتابات، اللوحات اللي ينقش عليها صور الأئمة أو المسيح وغيرها إلى آخره. المهم إحنا أخواني أخذناكم في رحلة، أتمنى تكون الرحلة مشوقة جميلة حتى نكتشف هذا العالم الغريب، عالم الغامض، عالم الصياغة عند الصابعة. أنا استمتعت بالحلقة وبتفاصيلها، وأتمنى تكونون أنتم أيضا استمتعتوا بها وعرفنا شي يصير بهذه المهنة الرائعة اللي للأسف كثير من يمها انقرضت الآن وصارت المصوغات سواء الذهبية أو الفضية تأتي مستوردة من الإمارات ومن الصين ومن البرازيل ومن إيطاليا، وتأذت الصناعة هذه والحرفة، تأذوا هواي الحرفيين العراقيين اللي ماكو أبرع منهم ولا أجمل من لمساتهم ولا الهاند ميد. هذه الشغل اليدوي ترى لو تفر الدنيا ما يجي مثل المصانع. الشغل اليدوي بيه لمسة روحانية، بيه لمسة جميلة، حتى سعره تلقى أغلى. المهم الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أتمنى أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة. حلقة القصة أخون اليوم كانت من إعداد وتقديم أخوكم علي محمود خضير، وهذه أجمل وأرق تحية من زميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
3: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج. في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
4: فاطمة أسامة عبود، خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة اللي كانت مرحلة السادسة. ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن للماء.
3: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
5: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
3: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
6: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت فيه وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
3: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
7: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتذليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
3: وفي السياق ذاته يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
8: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع، وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراق إلى العالم وبالعكس.
3: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
9: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل، وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
3: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
12: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
13: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
14: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
13: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
15: لا بأكد كتير.
13: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
16: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
15: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
17: من قلب البصرة،
18: من قلب البصرة،
17: من مول بصرة تايم سكوير،
18: بصرة تايم سكوير.
17: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
19: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
20: روح القصة حكاية،
19: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
20: وروح الحكاية تجربة.
19: ولأن قيمة التجربة عبرة،
20: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
19: برنامج حكايتي،
20: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
19: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
20: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

أصعب ما يمكن أن يكون عليه الإنسان في هذه الحياة هو أن يولد ويعرف فيما بعد أنه وليد أم قد ماتت أثناء الولادة أثناء إنجابه. طبعا هذا مؤلم جدا للكثير من الأشخاص في حياتنا اللي نعرفهم وفي حياتي أو حياتكم. مؤلم جدا أنه ما أن نسمع أنه فقدوا أمهم أثناء الولادة، يعني أتت بهم إلى الدنيا وماتت في أثناء الإنجاب. مؤلم، هذا يبقى في ذاكرة المولود وأيضا يبقى في ذاكرة من يسمع والعائلة، لذلك يحظى وليس دائما يحظى هكذا إنسان بنت كانت أو يعني ذكر أو أنثى يحظى بالتقدير، يحظى بالعاطفة المضاعفة لما نال من اللاحظة، يعني فقد الأم بهذا الشكل أن تبقى الأم حتى في ذاكرة صورة ربما يعني، وأحيانا لا يحدث هذا الأمر. هذا ما حدث لفاطمة، لكن لما حدث لفاطمة على العكس مما كنا نتوقع.

فاطمة هي الولادة البكر اللي أم توفت أثناء الولادة. الأب شاب كان حسن اللي هي فاطمة حسن، وأراد أن يسميها يعني أن يطلق عليها أسماء كثيرة تتناسب وشكل الحزن، لكن الكل نصحها بتسميتها فاطمة. فاطمة تيمنا بفاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللي تعتبر هي البنت الوحيدة اللي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى يحظى، وإحنا نعرف في ثقافتنا أنه الأسماء تلاحقنا أو الأسماء تشبه حياتنا وتشبه أقدارنا، فالكثير من الأشخاص يسمونهم يعني فرح إذا كانت البنت في زمن وظرف فرح اجتماعي، كأن الأب مثلا وجد العمل، أمور كثيرة ومتغيرات كثيرة في الحياة، فتسمى أو يسمى حسب ظرف العائلة الاجتماعي والنفسي. على كل حال، فاطمة ماتت والدتها أثناء الولادة، وكان من الصعب جدا الظروف الاستثنائية اللي عاشتها هذه البنت، أنه الأب امرأة كبيرة وما عنده أخوات، هو واحد من مجموعة من أولاد شاغلتهم الحياة والظروف، من يعتني بهذه الطفلة؟ كان الأجدر أن تؤخذ هذه الطفلة في أحضان عائلة الأخوال. ليش؟ لأنه واحد من الأخوال عنده رضيع، ومن الممكن أن تقوم هذه زوجة الخال برعايتها، بمعنى رضاعتها والاهتمام بها، أو الاشتراك، شراكة الأخريات برعاية هذه الطفلة اللي هي نتاج قدر وموت. عاشت هذه الطفلة. طبعا الأب بعد فترة طويلة من الحزن تزوج. هنا كان من الأجدر أن يأتي ببنته لتعيش. هنا البنت وصلت إلى عمر 3 سنوات لتعيش مع والدها، وكانت هذه رغبة ملحة، لكن من سوء حظها أنه حظي بزوجة سيئة الطباع. قدر الأمر بشكل جيد بحسابات متعددة، أنه في حال مجيء طفلة بعمر 3 سنوات، وهذه المرأة أساسا هي من النوع المتمنع والمتطلب والمزعج وكثير المشاكل، وما يقدر يصدر بها قرار لأنه هي تجربته الثانية، وهو الفقير اللي ما يقدر أن يتخذ قرار ليحرر نفسه من قيود امرأة سيئة. فكان الخيار الأكثر طمأنينة وإراحة للبال والضمير أن تبقى في هذه العائلة اللي رعته، وفعلا هي حظيت باهتمام واحترام. لكن اللي نعرفه دائما أنه الناس طباعهم وتصرفاتهم مختلفة، أمزجتهم. ليش إحنا في البيت الواحد، العائلة الواحدة بين الأخوان والأخوات اللي هم ربوا في بيت واحد وخرجوا من بطن واحدة وظهر، لكن هناك خلافات تحدث فيما بعد الإنجاب والكبر الأبناء وخلافاتهم الصغار، وتتحول بعدين القضية يعني حولونها صغائر الأمور والصغار من الأطفال ومشاكلهم تتحول إلى الكبار، وتحدث مشاكل وتتغير الأمزجة وبقاء الحال من المحال. نعم، كبرت فاطمة في عائلة الأخوال، والأخوال تزوجوا واللي صار عنده أبناء وكبروا وكبرت وياهم الأنانية.

ماكو مثل البيت اللي بيه الأم والأب. يعني حتى لو كانت الأم قاسية جدا من باب المصلحة، والأب أيضا حريص ومراقب ومتابع لدرجة القسوة أيضا، يبقى دفء العائلة الاجتماعي والبيت وحرية الإنسان وتقديره وكرامته هو بيت العائلة. خارج حدود هذا البيت لا نعتبر أننا نعيش بكرامة كاملة. وهذا اللي عاشت فاطمة المسكينة، ما عاشت بكرامة كاملة. لنعتبر مثلا أنه هكذا طفلا ولدت في هذا العمر، كبرت احتياجاته، تحديدا البنت، البنت احتياجات أثناء الكبر، أثناء المراهقة، أثناء البلوغ، احتياجات لا يمكن أن تحظى بالاهتمام وسريتها إلا من خلال الأم. حتى الأب لا يمكن أن يعني هذه كارثة، البنت ما تقدر تقول لأبوها على كل تفاصيلها عندما تبلغ، حتى لا يستطيع مهما كانت يعني بيئة العائلة وشكلها الثقافي، ما يسمح لبنت مثلا تقول لأبوها كذا، أو الأبو يثقفها لمرحلة قادمة. وأعتقد يعني لا أحتاج إلى صراحة القول، وأعتقد الإشارات واضحة. هذه البنت كبرت في هذه العائلة متجاذبة، وتحديدا إذا ماتت الجدة، ومات الجد وبقت في معية الإخوال وأمزجت زوجاتهم، وممكن ما نعرف الأقدار كيف تحول الشخصيات اللي كانت طيبة تصير قاسية أو تصير خبيثة. الحياة تتغير لأنه أساسا الحياة مبنية على أساس المصالح، ثقب الله حياتنا مبنية على أساس المصالح مع الأسف. موظفين يعيشون عمر لستين سنة مثلا، أكو هكذا نماذج، 60 سنة 63 يطلع تقاعد ما يعرف صديقه اللي عاش وياه خلال هذه الوظيفة، ويتصل عليه ويسلم عليه ليش احنا وصلنا إلى مرحلة الأخوان ما بينهم، وإحنا إذا نخاف على رصيدنا أكو واتساب، وأكو حتى الآن أكو قطيعة بالاتصال، منشغل بكثير من الأمور وينسى الاتصال بأمه وبأخوه بأخته، وربما أكون أنا منهم. على كل حال هذه البنت بدت تعيش حياة التجاذب والذبذبة النفسية وعدم الاستقرار داخل. تخيلوا بنية تصير مراهقة عمرها 15 سنة، الجد متوفي، صوت الأب داخل العائلة، صوت الجدة اللي هي ظل أم كبير أيضا ما موجود وحرصها المهم، وتبقى داخل هذه الدائرة، دائرة زوجات الأخوان والأخوان وأبنائهم وبناتهم. وبعدين تشتغل المخاوف، ابني شاب وهاي ابنية شابة وهذا مراهق، وهذه طبعا هذه مخاوف طبيعية، والبنية حجابها على رأسها 24 ساعة، ما مارست حقها الطبيعي في الحياة، ما قدرت تدخل أو تواصل نجاحها من نجحت من الابتدائية وتركت العمل حتى تحظى بمن، حتى تقوم بدورها كأنثى داخل أسرة ليست بأسرتها، حتى تقوم بخدمات تسترضي الآخرين. وصلت إلى عمر 17، وهنا جاء من يطرق باب فاطمة.

بعد كل هذه العذابات اجي من يطرق باب فاطمة للزواج. طبعا وهذا المؤسف في حياتنا انه عندما يختار الزوج او هكذا هو العنوان بنت يتيمة خطية ماتت امها اثناء الولادة، هنا العنوان شكل والباطن شكل اخر. شلون؟ هنا دائما نسمع هذه الكلمة، والله خوش بنية اختاريناها لابن، او هكذا مقترح يقدم بأنه هذه البنت ما تلقى أحسن من عتها لأنه يتيمة أو تيمة، يعني حتى تصغير الوضع يتيمة. هذه اليتيمة هنا حتى هذه الكلمة مو تقديرية وتقريبية، لا لا، هنا الكلمة يتيمة من باب الاستلاب. نجيب لنا وحدة يتيمة بمعنى أنه إحنا نقدر نسيطر عليها ونهينها ونسيء لها وما حد يطلع لها. هكذا تفكر الأمهات أحيانا، هذا الوعي التخلفي أو المتخلف في رؤيتنا إلى حياة الآخر بوصفة كائن يشاركنا الحياة، أنانية ومصلحة. نعم، من العريس؟ العريس هو خلدون، شاب يشتغل في أحد الشركات، حارس، يعني حارس أمني، يعني في أحد الشركات الأجنبية في أحد المواقع في أطراف شمال البصرة. ولد أموره يعطونه راتب جيد بالدولار، يصل قد يصل إلى 750 دولار. هذا وضع جيد قياسا بمجموعة من الشباب، وهو رجل لم يحظ أيضا لم يحظ بقدر من التعليم، أيضا خريج متوسطة. اختاروا هاي البنية اللي عمرها 17 سنة فاطمة لأنه يتيمة، العائلة بها أختين من الزوجات وأخت لم تتزوج بعد وأخ أصغر من عنده بكثير، يعني الفارق قد يكون بيناتهم 15 سنة. هنا بحثوا إليه لأنه رجل عنده وظيفة، يريد يبحث عن زوجة عمره 21 سنة يريد يتزوج. دوروا له لقوا هذه فاطمة، فاطمة اللي أيضا الزواج تعتبر منفذ مهم من منافذ الخلاص من الضغط الاجتماعي والخسارات النفسية. اجى خطب البنت، فرحت لأنه هذا قارب النجاة، فرحت. اللي كانوا موجودين أو كان وجود فاطمة داخل الأسرة وجود خدمي، يعني كان يرفع عن كاهل بعض، يعني من نسوة الإخوال ترفع عنهم غسل المواعين وشر الملابس وغيرها والتنظيف، يعني تكاد أن تكون فاطمة خادمة، يعني زين خادمة وبشكل مجاني وتريد تتزوج وما يريدوا لها الخير. وهذا واقعنا، ما يريدوا الخير لأنهم أنانيين الكل. فأكو اعتراضات من زوجة الخال، لا هذه البنت فائدتنا وبعدها صغيرة. الخال وإحنا نعرف الرجال وأغلب رجالاتنا مع الأسف عندهم هذه الخنوع الشديد للخنوع الشديد للنساء، يعني أكون نعم رأي المرأة حتى وإن لم يكن صائب يحظى بالاهتمام والتقدير، وما أعرف ليش، يعني مؤسف هذا الشيء. أنت عندك عقيل، عندك ضمير، عندك إنسانية، عندك وعي لإصدار قرار أو اتخاذ موقف. فالخوال اجتمعوا يا بأجوا دول يخطبونه، والبنتنا شابة والناس من عائلة جيدة، والولد يشتغل في شركة أجنبية ودخل الشهري جيد وعتهم بيت، وهو الأب الأخ الأكبر، الأب متوفي والأم موجودة، وهذا واقعهم الاجتماعي. هذول كم واحد، يعني ممرات الزوجات الإخوان اثنين يتفقن وحدة تختلف، وحدة عتها ضمير وتقول لزوجها اي خطية خشوف حالها، البنية تعبت وعاشت حياتها بلا ام، لعلها تحظى بزوج حنون يعوضها الاب. طبعا الاب من الزوج انشغل عن بنته وما عنده هذه الامكانية، معذور. نعم هو عنده حضور يومي، لكن هو ايضا ما اخذ له شعله، وهاي الكارثة. اما اخذ له، نعم يمكن هي لو عاشت وي ابوها يمكن تشوف الويل، عاشت مع أخوالها وصدق عاشت تجاذب ضغط نفسي، لكن أكو أريحية بالموضوع إلى حد ما. المهم أن لا تكون البنت طبيعية، يعني أن تكون هي ند، لا يعني
تجاذب. عندما قلت تجاذب يعني يوم حلو يومين مو حلوة، يومين حلوات يوم مو حلو، ساعة خير ساعة فرح، وعاشت وهذا قدرها واستسلمت وثان الخلاص اليأس. إحنا اثنين متفقين حسب رأي نسوانهم، يعني بعت صغيرة وخليها في حساباتهم، والمبطن من الحال هو استغلالها. وخالي قال لهم لا يا با أرجوكم خلي تتزوج هذه البنت لعل كذا ولا كذا وكذا، جدل الناس تروح ناس تجي، يا برجعونا خبر البنت جميلة صغيرة عمرها 17 سنة هي الله أكبر. من عندما وهذا الظلم، هذا شكل من من المسكوت عنه من الظلم المختفي، وهو أنه البنية شايلة فرحتها بقلبها وما تقدر تعبر عنها، وهذا يطرأي وذاك عندما يتدخل ما لا يعنيه التدخل في حياتك، هنا الطامة الكبرى يغير مسار حياتك كلها. خال وزوجة خال متنطعة وسيئة وأنانية، ما تفكر مباشر تصير عندك بنت ويمكن أن تخضع لنفس الظروف. دائما ما نفكر بلو نخلي نفسنا دائما بنفس طرف الآخر اللي إحنا نرفض ظروفه، لا لتغير الأمر وأخذ شكل آخر. دائما أكو تسطيح في الوعي وفي الضمير وفي أخلاقياتنا وفي رؤيتنا للآخر، حتى لو كانوا أبنائنا وإحنا مسؤولين عنهم لازم ننظر لهم بحكمة واعية وندخل إلى دواخلهم كيف يفكرون شنو ردة فعلهم ونحهم التجربة، وهذا قراركم وهذا قرارنا. لكن هذه البنت خطية تعيش التذبذب في ناس، يعني وإن كانوا أخوالها والخال والد مثل ما يقولون، لكن خال أناني وخاضع لزوجته. يعني على كل حال الناس يومية تجي يا بزوجونا وافقوا لا شنو عندنا، هذه امتيازاتنا، شنو سبب البنية صغيرة. هنا الولد شاف البنت يعني في زيارة من الزيارات، كلام لا البنية ريتها خوش بنية وجميلة وحلوة، وكلمة تيمة موجودة أيضا في سياق الحديث وين نلقى مثلها، وهي هذه البنية اللي اكتسبت تجربة الحياة، يعني خدمة البيت والطبخ الجيد، وهذا يعني هذا الجلد الاجتماعي اللي أنتج موت الأم أثناء ولادتها مسكينة. دزوا ناس خيرين دزوا ناس كذا، أخيرا يعني استسلمت عائلة فاطمة خوال فاطمة إلى قرار أن يزوجوها.

تزوجت فاطمة. طبعا طبعا قصة فاطمة انتبهوا لي أحبتي المستمعين، قصة فاطمة قصة غريبة جدا، هي لم تبدأ بعد، قصة غريبة جدا، لذلك أنا انتخبتها واصطفيتها واختاريتها لأنها فيها درس اجتماعي، وراح نعرف الدرس الاجتماعي. طبعا هي كل السياقات اللي تحدثت بها في بداية الحكاية وإلى الآن هو درس، لذلك أنا دائما يعني أقول أو أحرض لقراءة رواية، لقراءة قصة، لقراءة لسماع حكاية. درس الحكايات ودرس القصص والروايات هي حياة مضاعفة لحياتك حتى تتعلم منها، وكأنه جرس وليس درس، جرس انتباه. الحكايات هي دروس لآخرين لحياة لم نعشها، ولكل إنسان هو أساساً الإنسان قصة حياة، فكيف إذا طلعت على مجموعة الشخصيات داخل حكاية وقصة؟ هي حكايات، وكل حكايات هي مراحل تطور ذهني للي يسمعها ويتعظ بها. زوجة فاطمة فرحة سعيدة بشاب وسيم مهذب، وضع المادي جيد، يروح من الصبح ويرجع العصر، يدخل إلى بيته بيتوتي، مشت الأمور. رؤيتها عمة جيدة، مرأة كبيرة في السن، تناهز العمر تقريبا بال55 سنة. رؤيتها زوج أخت زوجها بنية شابة لم تتزوج، وأكو بنات تزوجن، ولد صغير عمره تقريبا بال15 سنة، عايشة بيسر. البنية لأنها قدمت الكثير سنوات من الخدمة في بيت الأخوال، وشعرت بهذه زوجة أم الزوج، هذه المرأة الكبيرة المحترمة الوقورة، امرأة صاحبة صلاة وعطوفة، خوش مرأة، حست بها أمها، وحست أنه عتها أخت الآن اللي هي أخت الزوج، وهذا أخوه أيضا أخوها، بينهم أريحية ومحبة، الأمور صارت بخير، وهي خدومة، واللي يشوف الموت يرضى بالسخونة، تقعد من الصبح تقدم خدماتها بأريحية، تترك أيضا حتى متطلبات غرفتها وحياتها لا لا

ما يتزوج يمكن تقوم بمهامها ووظيفتها حتى تحظى باحترامه وتقديره. سعادة زوجية عاطفية سريرية دفء عالي عائلي وبهجة عائلية. ما أجمل بهجة العائلة، حتى رائحة الصوبة رائحة المدفأة في شتاء العائلة إلى طعم خاص يختلف. تحس أكو حتى لو أبوك ما موجود أمك توفى، من الشم ريحة هذا الوقود المحروق النفط تشعر بأنه هناك في هذا المكان يجلس أبوك، كان هنا صوت الأم، كل شيء يذكرك. يا سبحان الله هذا الإحساس العالي بالأشياء. المهم دفء العائلة شعرت به هي الآن، تشعر بأنه هي في عائلة. ما الذي تغير إذن؟

السؤال: ما الذي تغير في حياة فاطمة المسكينة؟ بالعكس، خلينا نقول بالبداية أنه ما تغير شيء، حملت وفرحوا بهذا الحمل، وبعد حين سووا أيضا سونار. الطبيب أخبرهم ترى الطفل عنده عوجات في القدم اليمنى. حزنت العائلة، الحمد لله، هكذا واست نفسها بأنه هذا العوق لذكر مو أنثى. احنا نعرف ذكر حتى لو معاق يحظى بالكثير من، أو بمعنى أنه من الممكن أن يشق حياته، يتزوج بالأمرأة اللي يختارها، وهذا العوق من الممكن أن يعالج وغيرها. والحمد لله مو بنية، مشكلة هاي قصة البنية في حياتنا، إذا هي يتيمة تتعذب، إذا معاقة تتعذب، والذكر يختلف. معروف يعني هذا في ثقافتنا اللي تحتاج إلى تجذير جديد لثقافة جديدة وبعناوين جديدة. على كل حال هذا شأن آخر. لا بأس، نعم، حزنة العائلة، حزن الزوج، وحزن فاطمة كان أكبر. يعني معقولة فاطمة المسكينة تجي للحياة لم تعانقها أمها، ما شمت رائحتها، ماتت أثناء الولادة، ومعقولة أنه تعيش مع أخوالها معذبة وما عاشت مع أب زوجته قاسية، وهو خطية تركها لأنه يعرف قسوة هذه الأم، فقير ما يقدر يتخذ قرار. وبعدين تتزوج فرحانة وتنكسر فرحتها بحمل والطفل شنها الدراما هاي المزعجة. معقولة؟ نعم معقولة، في حياتنا الكثير من الأشياء عندما تقسو الدنيا على أحد عجيب، حتى الأقدار تبدأ بالقسوة، تبدأ بالإساءة للآخر، وبعدين حتى يأتي، لكن أكو ثمة انتصار لابد. على كل حال ارتضت العائلة، صبرت على نفسها بأنه يلا خليه يطلع سالم والحمد لله والشكر. لكن تبقى دائما هذا شوف العوق الذهني اللي هو يسألونها: يا بنتي انتي الأم مثلا، شوفوا تداعيات هذه القصة شوي شوي، وشوف الضيم. يسألونها: يما انتي عدك مثلا، انتي عدكم بعائلتكم معوقين؟ هذا جرح. قلت لها: لا والله، لا في الأخوال ولا، طبعا العمام ما يسألون، ما عندنا عوق على ما أذكر. لا احتمال. طبعا هذه الكلمات مؤلمة وجارحة. الزوج أيضا وكأنه هذا الحمل اللي هو يعني هذا المعاق، يعني أنت ما لك دخل بيه مثلا، وهي البنية شنو ذنبها؟ بدأت تتغير شخصيتها مع البنت، وهذه العجائز اللي يزرعن في رأس شاب أنت مجاي تعيش الزمن المدني، ليش تتفكر بطريقة أمك الغبية المتخلفة مثلا البسيطة تقول لك لا هذا ولعتم

ويبدي يسيئلها لأنها هي من حتى هوية العبد مثلاً أو المحضية. وكل ما كانت الزوجة متطلبة متمنعة وتحكي بأخوتها وفلان وعلان وقالوا أنا وزوج أختي وإحنا و... هذا يظل دائماً يؤمن على قولها ويخاف. ليش الطبيعة البشرية؟ يعني لم يخطئ وحاشا من الخطأ سيد البلغاء عندما قال عجبت لقوم إن احترمتهم احتقروني وإن احتقرتهم احترموني. عجيب يعني هاي هذا درس نفسي للطبيعة البشرية. مدير عام الآن في أي شركة في أي مؤسسة قاسي وصلب وما حد يدخل إلى غرفته إلا البعض منهم، الكل من الدائرة كله ما حد يطلع لا يأخذ إجازة زمنية لا كله يخاف. والإنسان الطيب اللي يومية يروح يفتر هاي دروس احنا نروي الحكاية ونعلق على تفاصيلها. هاي درس الدنيا عجيب عجيب. هذا الإنسان ليش يفكر بهذه الطريقة من الضعة؟ ليش أنت ما تحترم اللي يحترمك؟ وليش ما تتمنى للآخر ما تريد لنفسك؟ يعني عجيبة. يعني يبدو احنا ما محتاجين إلى ثقافة فقط يعني وعي، احنا محتاجين إلى انتباه، انتباه ذهني لأرواحنا لأنفسنا للآخر. على كل حال هذه البنت بدأوا يتعاملون مع فاطمة المسكينة تعامل يعني سيء. ناس مثلا قلنا ما يخالف يطلع، فعلا طلع الطفل ذكر بخير وصحة وعافية ويشبه أهله. نعم أكو عوائق، ودوا إلى طبيب، الطبيب قال نسوي له أكثر من عملية يحتاج بدءا من هذا العمر اللي هو أن يوصل إلى عمر السنتين وحتى ينمو عظمه بشكل جيد وعلى مود حتى أيضا حركته ما يحتاج أن ينهض ويتحرك جيد. فعلا سووا العملية وهو صغير، سووا العملية بالسنة الثانية بالثالثة يعني إلى حد ما اعتدلت قدمه.

هنا أنا الحمد لله مشت الأمور، لكن شوف العائلة بدأت تشتغل على هذا الوسواس. هاي البنية أساسا مو محظوظة، هنا زرعة والمو محظوظة شلون؟ هاي من يقعدن الأم وبناتها، وهذا الجهل الاجتماعي، وهذه متعة أكل اللحم الغير والنميمة والاستنتاجات وصناعة الحكايات، متعة غبية وتافهة. قعدن يلتمن ما يلتمن على خير، أعوذ بالله. مو كل النساء طبعا، بس هذه اللمات، هاي هذه الجروبات الاجتماعية داخل المؤسسة نفسها العائلية، قعدن بدل ما يحشن بالخير، لا شلونها وياك يا حجية، أول ما تقولهن والله يعني ها طبعا هذا الانكسار في القول، والله زينة بعد ما تقدر تثني عليهن. وطبعا من طبيعة البشر أنه مرات الثناء على الآخر يعني عجيب، هم يغير أشياء وتتفاجأ، مو زينة يعني زينة. لكن أنا هاي البنت يعني من إجتنا إلى الآن رزقنا قل، وهي أساسا لو محظوظة ولو هي طالعها سيء، ما أمها ماتت أثناء ولادتها، وإحنا ندمنا جبنا أنها جبنية وخلفت لنا وليد معاق، ونخاف نسوي لنا طفل. الآن الجاي أقول لأخوكم خلون لا تجيبوا يعني تحمل من عندك، يعني حتى وقفوا رغبة الأم بالإنجاب. ليش قد تحظى بثاني وثالث؟ ما طلبوا منعتها تتناول الموانع وغيرها، والبنية تستسلم موافقة، لكن في داخلها تعرف شنو السبب، منكسرة. لكن هذا نوع آخر من انكسار الاجتماعي مع الأسف الله، هذا الظلم اللي احنا ما نحس به واحنا نمارسه مع الآخر. صحيح صار وشيع داخل العائلة وحتى خارج العائلة من الأقرباء أنه هذه البنت فالسه. شوف المصائب، الرجال انتهت زوج، انتهت الشركة الأجنبية خلصت مهامها وسرحت اللي يشتغلون بما فيهم خلدون، رجع منكسر طوب رواتبه وقالوا له بعد الشركة انت إن شاء الله إذا رجعنا انت لك الأولوية وغيرها، لكن بعد راحت هذه الشركة الأجنبية رجع منكسر. هنا أنا عصبيته وين ذبها؟ وهو اللي يسمع دائما أو أشيع داخل الأسرة بأنه هذه البنت فعل سيء، هذا طلع جام غضب على هذه المسكينة، إهانة وغلط وإساءة، وصل إلى ضربها. البنت فقط تسأل شنو السبب؟ يا ما يخالف، هذا رزق من الله سبحانه، رزق يعني الله قطعه يفتحه في جانب آخر. لا تحجين، أنت فالج سيء، جبتي أمك ماتت أثناء ولادتك، وأنت جبتي لهذا الطفل معاق وما أخلف من عندك بعد. الكارثة هنا، الكارثة الثانية سمعوها،

الكارثة انه يعني هي البنش تريسة والمسكينة بعد هذا يضربها ويسيء لها ويذكرها بوفاة الأم أثناء ولادتها ويذكرها بهذا الطفل اللي سوى له عمليات وخسر ويعني شان ما خسر هذا المال لو جايبت لابن صا وانت هذا سبب يعني كل شيء فيك داخلي وخارجي سيء وانت عينك حاسدة وانت كذا وكذا. في يوم من الأيام شوف هنا الكارثة هنا راح تتحول الأمور بشكل آخر. دخلت إلى عمتها الصبح جايبت لها الفطور فقلت لها حجية محتاجة شيء؟ قالت لها لا الحمد لله ما محتاجة. تباوعت إلى المرآة اللي بغرفة الأم اللي هي احنا نسميه ميز بتواليت يعني اللي بمرآة عفش قديم يعني من هذا القديم جدا يعني مال العرس الحجية كلش قديم يعني أو مشتريته فيما بعد. لكن قالت الحجية المرأة هذه الجامعة يعني وصخة هذه المرأة راح أجيب وصلة قماش قطعة قماش وأمسحها. قالت لها والله على ويا بنتي. هنا جابت البنت جاي تمسح بالمرأة فقالت لها من باب الحوار هاي البنت جاي تمسح بالمرأة والحجية بدت تاكل فطورها. قلت الحجية هاي مرآة أصلية من مرايات قبل وهذا حتى خشب أصلي انطرت الجام غير مصيبة ومحفة هاي فاطمة المسكينة انطرت. هذه الحجية شافتها لا وجمت قالت هاي احنا ببيتنا مصيبة فعلا يعني وهاي صار الأمر قدام عيني. طبعا لهذا الفعل تداعيات راح تتفاجئون بيها. قالت الحجية شو انطرت بس مسحتها؟ قالت هي ما تطرين القاع مو جامعة الله أكبر. البنت حست بهذه الكلمة غادرت الغرفة. اجى الابن صارت حكاية. اجى الابن قالت لا اليوم زوجتك مسحت بس قالت كذا كلمة انطرت لي وهذا فقرها مدري ما أعرف. اجى الابن قال لا كيت هذا ما تبقى في البيت. اجن البنات بعد اكو وليمة حكي الله اجن البنات والام عتها نيوز عتها خبر جميل. قالت لهم شو صار كذا وكذا. لا كارثه صارت حديث الجميع. هذه البنت اللي عمتها كذا وشافتها وكسرت المرات اثناء الثناء وعشي. بدوا يعاقبونها ويسيئولها ويهينونها ويحتقرونها ويخافون من عدها من عينها يعني حتى الخواته من يجن ما يجيبن اطفالهن. مغبة أن تحسدتم هذه البنت اللي يتمرض قالوا فاطمة ينكسر شيء قالوا فاطمة. احنا هذا الرجل اللي قال شغيله يعني ظل يشتغل وصل الأخبار عنده صديق قال له هاي راح أطلق. قال له مطلقة الزواج عليه أنا عندي أخت وكذا وظروفها كذا ترى هي مطلقت زوجها هيك ومدري شنو صارت القسمة تزوجها. هنا أنا فاطمة المسكينة ما عندها خيارات ترجع البيت الإخوال وتتعرض إلى الإهانة وهذا الطفل يبقى عند أبوه يعني الزواج الثاني من الزوج لا منكسرة راضية راضخة. زوجها زوج امرأة اسمها سعاد. هذه المرأة ماكرة جدا ظلت تشتغل شنو عرفت انه هذه البنت تريد تطردك اساسا تريد لا تبقى في البيت شنو راح تسوي هذه لانه عرفتها هي او اشيع عنها انه هي تحسد فظلت مثلا تقول الزوجة هاي عينها كلش خضرة وهاي لازم ما تبقى بالبيت شوفوا لها شارة. قال أنا ما عندي استعداد أجر البيت أو أطلع من البيت. قالت له سيئة شوف أنا جربت كذا في يوم حزت شي وصار فتشي سوت تخلي زوجها خلف الباب المطبخ وهي تغسل الصحون وتضعهن إلى جنب فتسألها تقولها والزوج يسمع تقول لها شفتي هذه الصحون شفت شلون غسلهن غسلي انا عجبت. قالت له كلش عجبت ايش تسوي المسكينه يعني المسكينه شو تقدر تسوي انت وثني بعد هي منكسره هاي قسوه الدنيا والناس على البعض. قالت له هي سحبت احد الصحون واسقطتهن ارضا سمع الزوج. قال لها الله اكبر بالايد هنا صارت قضيه ومشكله وطلعي وروحي وما تبقين في البيت فطرتها وراحت المسكينه البيت اخوالها انطردت وابنها بقى عند ابوه
راحت باكية. شو يريد يسوي لها أخوانها؟ بناتهم يفزعون؟ لا لا، هم أنا أساسا كائنات أناني. هجوا يا فتشقل أنا هذه الظروف تحملوا أنتم، شوفوا أنتم مش راح يصير ببيتكم، رشون راح يخرب، أنا ما أقدر أخليها ببيتي. وصلوا إلى خيارات، قال ما توصل نهائيا نطلقها. انتهت، وهم منو اللي ياخذ لها يعني، منو اللي يوكل لها محامي وطالب بحقوقها؟ سكتت البنت يعني. ابنها عند هذا الرجل، وهي راحت البيت أخوالها في عمر الورد يعني. الكارثة، نرجع إلى موضوع المرأة. مرت 5 سنوات، 3 سنوات العفو حسب ما جاء في الحكاية، بعد طلاقها من صار عمر 21 سنة، بعد شاب، وهو لم ينجب من هاي المرأة اللي زوجها اللي هي سعاد، لكن هي ما أكره وقادرة على أن تبين الكن العمة هي وتتلقى، لكن هي في حقيقتها ما أكره. هنا أكو صدمة كبيرة في الموضوع. في هذه الصدمة انتبهوا اللي هي شنو، هذا أخوه اللي كان عمره 15 سنة دخل إلى الكلية إنجليزي، آداب إنجليزي، ولد ذكي وصل آداب إنجليزي، في يوم يعني نجاح وغيرها. هذه العجوز كبرت 60 سنة، تعبت، تمرضت بالسكر والضغط، رفع ضغطها، ماتت الحجية. إيش فادش يا حجية؟ ماتت الحجية. هنا غرفتها، المرآة اللي بيها اللي انطرت، يعني خلي نشيل أغراض الحج، واحدة من البنات بناتها قلت لهم أنا أعرف بنت تشتريها، امرأة موظفة وياي تشتري الغرفة، فأنت قلت الأخو هذا الشاب الصغير طلع لي الغراض، فكك لي الشرباية، بعد حين طبعا من وفاة الأم طلع لي الشرباية، طلعها حضر ليها برا حتى تجي المرأة تأخذها، ما أتى أحد، وراح تشتريها بالسعر الفلاني يابا على الرحب والسعة. من طلع المرآة طلع الأغراض، قرأ الشاب بالإنجليزي أنه هذه المرآة صناعة بريطانية، وهناك ما يسمى انتحار المرآة بعد 25، يعني انتهاء الخدمة بعد 25 سنة. استغرب، فقل لهم هاي المرآة انطرت بعد 5، يعني شقد صار هاي الغرفة يا بهالقد سنوات؟ قال هاي انطرت طبعا مو نتيجة عين أو نتيجة كذا، هي هذا انتحار المرآة، عدتها هاي طريقة أو في صناعتها. أنا استغربت طبعا، سمعت لك وين البنية ونظرتها وانكسارها وحسدها. الناس اكتوا، أنت متأكد؟ كلام طبعا هذا لاصق مكتوب خلف المرآة، طبعا الكل جاهل كان ما يعرف، وهي قديمة جدا، مكتوب على انتحار المرآة بعد كذا بالإنجليزي. فعلا شافوا الزمن يعني نعم مناسب، لكن وعيهم ما يدرك تماما انه كيف المرأة ان تنتحر. هنا وسمع الزوج اللي طلق، وهذه البنت المرأة اللي ما تنجب، وهذا الطفل اللي طيبين حين واخر يودونه الى امه بشكل قليل، انتبه لك. سبحان الله، شوف الاشياء كيف يعني تسير. هذه المرأة البنت اللي هي سعاد أصيبت في مرض في رحمها، في مرض سرطان، وبدت تدهور وتاخذ، والله هذه العائلة موجودة وأنا متأكد راح يسمعوني، أنا أتمنى أن يسمعوني حتى يصير يعني راح يتألم اللي يسمعني منهم بالصدفة. أو صار بيها سرطان في الرحم، بدأ شعرها يتساقط، تاخذ جرعات كيميائية، وصلت إلى الموت. قلت له يعني هاي من باب بارين الذمة، ترى أنا احتاليت، جيبوا ليها خلي أعتذر من عتها، هذه الأواني أنا كسرتها، وكلها ادعت. قال لها يعني هذا كله كذب؟ الأم ماتت باللي كانت تستمتع واللي في الحديث عن هذه البنت وتتهمها بأشياء غريبة. هذا الوعي، سوء الظن. ليش لازم سوء الظن يبقى وعي؟ شنو امرأة تنكسر؟ شنو حسد؟ شنو يعني مو لهالدرجة هاي يعني. نعم نسمع عن أشياء خارقة للحسد قد تحدث بعد حين يعني ممكن، لكن مو بهذه الدرجة وتبدي التأويلات تشتغل. البنت عايشة مع أخوالها خادمة في عمر 21، وهاي بيها سرطان. توفت هذه المرأة، ما عاشت سعاد، وكان عمرها تقريبا 30 سنة.
توفت بعد وفاته بفترة طويلة. بدأ الحبيب خلدون يستدرك، يعني لازم نعيش تجربة الظلم ونعيش تجارب كثيرة، وبعدين خياراتنا لمن ظلمنا، وحاطين في حسابك يا خلدون انه راح تقبل هذه المسكينة اللي ظلمتها. راح الى اخوالها يطلب يدها من جديد.

0: رجع لها خلدون يطرق باب فاطمة من جديد، يطلب يدها وهو يعتذر عن كل هذه الأخطاء، هذه الأخطاء اللي ما ارتكبتها هي المسكين، لكن دفعت ضريبته، لكن هي استلمت صك البراءة اللي خلاها تقول نعم، لأنه لا خيار أفضل من أن تذهب مع زوج فهمها، استوعب، وابنها اللي تريد تشوفه، وعنده فكرة أن تنجب منه من جديد. الحياة تحتاج من عندنا، انتهت قصتنا طبعا، الحياة تحتاج من عندنا وعي إنساني أخلاقي ذهني حتى نعيش ونحترم الآخر اللي يستحق من عندنا الاحترام. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
4: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك. ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك. أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
5: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
6: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة، وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع.
7: وجوه البصرة الستة. للبصرة صفات راحة يد سحرية تنمحي تارة لتربت على أكتاف الأحزان، وتتعرج بخطوطها لتلقيك في تيه أزلي تارة أخرى. هي سحلية من النوع الطيب، تتناوب في خلع ثوبيها السرمديين الحرب والحب، لتستعيد في الآخرين رغبتها الجديدة. أو هي جنية بارعة في اقتناص الملاذ وهدره في دماء الذين يرونها كما تشتهي عيونهم، فتضج الأسئلة في الرؤوس وتجيب البصرة بلسان واحد في أكثر من وجه.

الوجه الأول، أنهار تجري في عروقنا. ما عليك إلا أن تقف على حافة أي نهر في البصرة، ثم تنادي بلسانك أو بإشارة من يدك حتى ينساب إليك القارب برفقة البلام المترنح مع تداعية الأمواج التي يثيرها الصبية البصريون وهم يلقون بأجسادهم الزيتية في النهر، يغيبون لدقائق كأنهم يؤدون فروض تحية ما، وكسمك مسموم يطوفون من جديد، وقد انسدلت شعورهم المبتلى على عيونهم كثيرة الإحمرار والرمش والمراقبة، يخوضون في الماء بنصف أجسادهم حتى تتصورهم واقفين بسيقان طويلة، لكنك ستكتشف براءتهم ما أن ترى حلماتهم البارزة في صدورهم المضلعة كثمار توت.

0: عندما يقترب البلام منك سيشعرك وجهه المغسول ببركات الشمس أنك ستركب مع سيد الأدلاء. اسأله إن شئت عن قصة النجمة التي سقطت في النهر وكسته حلة ذهبية وملأت شباك الصيادين بأسماك عجيبة تفتن النظر. إن كان حقا بلاما بصريا عن أب وجد سيخبرك أيضا عن القصر والعبد والفتاة الجميلة الذين يطفون على سطح النهر كل ألف عام. راقب البلام جيدا وهو يسرد الحكاية وستراه يميل بإحدى أذنيه إلى النهر وكأنه يصيخ السمع لنداء الفتاة الجميلة من نافذة القصر وهي تقول: يا أهل البصرة الجدد، أنا ابنتكم التي سجنها الحب والحرب. البلام رجل أدمن الحديث في النهر وبالنهر، فلا تنسى أن تسأله عن سمك القرش فسوف يهم حينها يرفع ثيابه أو ثياب أبيه أو أجداده ليكشف لك عن أسنان القرش في الجسد. ويتحدث البلامة عن كيفية صناعة القوارب التي انحسرت في يومنا هذا كما اختلفت الموديلات باختلاف الزمان.
1: بالنسبة لهاي المهنة مالت المشاحيف ورثناها عن آبائنا، آبائنا ورثتها عن آبائهم اللي هم أجدادنا. احنا بطفولتنا حاولنا نقعد يم آبائنا فنظرنا شلون مثلا يشتغلون بالمشحوف كبداية تشريح الخشب وجمع الغراض مال المشحوف، مثلا الخشب من يجيبونه شلون يفصلونه. مرور الزمن خلونا وياهم كبداية وعرفنا شلون يبدي المشحوف وشلون نشتغل، تعلمناها المهنة من عندهم. مرور الزمن فترة بعد فترة فترة بعد فترة صرنا يعني ممارسين بالعمل زين، يعني خذيناها على قوة العمل. قبل على زمن بهاتنا يختلف عن هذا النوع هسه اللي احنا قاعد نشتغل بيه. قبل على زمن بهاتنا يسمونها طرادة، أم 12 أم 13 صدر، يعني تجي ليها تلقاها الصدر مالها عالي والأخير مالها اللي هو المؤخرة مالتها هابطة. هاي يسمونها طرادة أو تشلابية، هم يلقبونها مرة ثانية تشلابية. هسه لا، هسه من الأهوار انقرضت، يعني صار قليل ممارسة بالأهوار. رغبوا المشاحيف يسمونها مشاحيف الصيد.
2: أبن عن جد، يسترزق البلامة في شط العرب مستثمرين بذلك أيام الأعياد والمناسبات والعطل، حيث أن العديد من العوائل تعشق أن تتجول وتستمتع في شط العرب.
3: أنا ورثت هاي المهنة من والدي، والدي كان ورثها من جدي. بديت بهاي المهنة يعني من صغري، درست كملت دراسة بس رجعت عليها ما عفتها. احنا شغلنا احنا على السياحة النهرية، هاي الزوارق كودتنا هي يعني من تراث البصرة القديم، ومحافظين على أصالتها والنموذج مالها والتصميم مالها، ما غيرنا بشيء. شغلنا احنا دائما تركز بالأعياد، أعياد نيروز، أعياد عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهاي العطل يعني عطل الصيفية أو عطل نص السنة، والخميس والجمعة يعني هاي السبت، هاي دائما الناس يعني تتكاثر بها على الكورنيش تطلع. هي صناعة الزورق تتكون من الخشب، عامة الخشب أنواع الخشب يستخدمونه الصاج أغلب شيء، والجاوي والتوث، وأكو يعني يضيفوا له مثل يسموه الشاصل بداخله، هذا الخشب الجنجل، يسموه الخشب الجنجل قوي، والمحرك مالته جي أم الروسي قديم هذا يسمونه.
2: إنها أكثر من 600 نهر، منها ما هو صغير وكبير، أراقها الله على ضفاف الجمال الرائع. أبو الأنهار هو شط العرب، حيث يبلغ طوله من قضاء القرناء التي قيل عنها قديماً إنها الموقع الشهير لجنات عدن، وحتى مدينة الفاو 118 ميلا، ويبلغ أوسع عرض له 300 متر وعمقه 9 أمتار، كما تبلغ عدد الأنهار الواقعة على جهته الشرقية 164 نهرا، وعلى جهته الغربية أكثر من 4000 نهر، وعدد الجزائر في شط العرب 12 جزيرة.

ثم يفيض ماؤه ليصب في الخليج العربي منجبا نهر العشار الذي يشق مركز المدينة مثل الكحل في العين، كذلك نهر الخورة ونهر الأبلة القديم ونهر الجبلة. امضي هنيئا لك المسرى والمرسى، وستجدنا أيها الغريب ننتظر رجوعك إلينا هنا، فنحن البصريين نحترم الضيوف والمواعيد ونعشق الحديث عن مدينتنا، لكنك ستحتاج إلى موال عذب وشبكة صيد وضربة حظ لتعود علينا سعيداً.

0: الكاتب إحسان وفيق السامرائي يصف تلك الأنهار التي لم تكن كما كانت في السابق منحصرة إلى عدد قليل، مشيرا إلى أن التطور العشوائي قتل الأنهار في مدينة كانت تسمى بندقية الشرق.
1: تاريخيا هي جانبين، الجانب الشرقي والغربي. الجانب الشرقي حسبهن في وقت عبد القادر باشا عيان بحدود 600 نهر حوالي، هاي الأحواس يسموها حوز، فبوقتها حسبها أنهار منطقة حمدان ويوسفان والصنقر والكذا إلى وصولا إلى مركز البصرة اللي هي الأنهار نهر العشار، هذا اللي يمتد منك إلى المستشفى الجمهوري، ونهر الرباط الخندق، وكانت مجموعة أنهار أخرى كوت الحجاج وغيرها. لكن أيضا تطور هاي التطور المخربط دفنهن دمرهن، يعني مجاري البصرة كلها تغيرت. سابقا نهر العشار هو النهر الرئيسي اللي يجي يشربون من عنده أكثر الهالة، وبنفس الوقت أنه هو تصريف المياه يمشي ما دام دوار. هاي المسألة اختلفت، صارت بعكر وصار طين ومر، رغم أن النهر مبلط بالكاشي من زمن الأتراك، يعني ترجع إلى 1910 فالمر حاول سعد عياش عريم الله يرحمه في وقتها أنه يسوي دورة حتى أنه المي حتى لا يركض يمشي ويدور، هم من المستشفى وسخ قدر كلش، يعني النهار كانت تجي المهيلات تدخل، أتذكر من العشار جايبة إلى ثانويات البصرة وثانويات الملك فيصل كانت اللي موجودة. هذه الأمور راحت، هسه الآن صار أشبه بقمامة للبصرة اللي عنده زبل يذبه بالنهر. هذا جزء من الإهمال، لأن البصرة كقاعدة كيفن جاء للبصرة بال55 دا يسوي شغلات تخطيط للمدينة، قال هاي مدينة قنوات، كانت الأنهار مستمرة من شط الترك وانت جاي، يعني حوالي 100 نهر داخل البصرة، هاي الجزائر يم عبد الله بن علي قبله كلها أنهار، هذه كانت قاموا الجزائر كلها أنهار، الفرسي ما فرسي كلها دفنوها. فشنو اللي صار؟ راحت انتهت، ما بقى إلا هذا المجرى الرئيسي مال شط العرب والخندق. زين والخندق أيضا كانت كل العلوات واللي بيعون كل هناك، هسه روح شوفوا شنو. زين يوقف وينتهي لفترة من الزمن وراحت ركض، الأنهار راحت والزوارق انتهت وانتهت الحياة بي.
2: الابن البار لدجلة والفرات شط العرب، النهر الأبرز وهوية مدينة البصرة، تختلف الآراء حول طوله، ويصوب الأستاذ الجامعي شكري الحسن الرأي الأصح حسب قوله:
3: فإن شط العرب هو حصيلة لالتقاء نهري دجلة والفرات في منطقة القرنة، وهو بذلك يبلغ من الطول حوالي 195 كيلو مترا. وهنالك رأي آخر يقول بأن نهر شط العرب هو نتيجة لالتقاء دجلة بنهر الفرات في منطقة القرمة وبطول 116 كيلو متر، إلا أن الأصوب حاليا هو الرأي الأول.
2: الوجه الثاني، النخيل عرائس من الذهب. كي تتعرف على أنواع ثمار النخيل في البصرة، ننصحك أن تتمسك بمسبحة وتبدأ بإنزال خرزة من البرحي. أعداد النخيل الحقيقية في يومنا هذا مؤلمة، فقد انحسرت كثيراً بحسب الخبير الزراعي الدكتور محسن عبد الحي.
4: الأرقام أعطيك إياها بالدقة، حتى مطلع الثمانينات يعني عام 1980 كان مجموع النخيل في العراق 33 مليون نخل، ما نسبته فيه أو مجموعة من محافظة بصرة 13 مليون نخلة و500 ألف فقط في محافظة بصرة. الآن الحقيقة لا يوجد جرد دقيق ولكن جرد تخميني بعض الدوائر المعنية في مديرية زراعة البصرة. هذا طبعا الجرد التخميني يعتمد على بعض المنح أو بعض المساعدات التي تعطيها مديرية زراعة البصرة أو دائرة التجهيزات الزراعية، وبالتالي هنالك بعض البطاقات لدى الفلاحين، فبالتالي نعطي رقم تخميني بلس ماينس يعني عدد معين لا بأس به. والآن كل الدلائل تشير إلى أنه فقط 2,600,000 نخلة، هذه إذا ما تراجعت لأقل هذا الحد، لأن لا زالت عمليات التجريف مستمرة، والحقيقة لا زالت بعض العمليات الاعتناء لا زالت قليلة، وكذلك عزوف بعض الفلاحين عن عمليات الزراعة حتى إن كانت ليس هناك إصابة أو عدم وجود عمليات تجريف، لكن عزوف الفلاحين الحقيقة بسبب دخول أيضا المنتج الوافد من خلف الحدود، وبالتالي تكون هناك عمليات تشجيع لشراء المنتج، وبالتالي أهملت النخيل.
0: ترانا نجرؤ نحن البصريين حين نعقد النية للقاء الأحبة بعد طول غياب دون أن نحمل مع حقيبتنا الشخصية وأشواقنا الحارة الطيبة تمراً مرصوصاً مع الدبس والراشي الحار والسمسم في وعاء من الصفيح ندعوه الحلانة. إنها هدية البصرة التي لا تقل قيمة عن الذهب، لذلك حين نسأل عن موقعنا في العراق نجيب بفخر: نحن من مدينة عرائس الذهب التي أبت أن تموت حتى بعد أن قطعت الحروب رؤوسها. سبحان الله، إنها كلمة الله في النخيل أن ينمو الرأس فوق الجسم من جديد. المؤرخ البصري الدكتور حميد الحمداني يؤكد بأن الحروب هي السبب الرئيس في تناقص أعداد النخيل لسبب أو لآخر، متفائلا بأن البيوت البصرية تعرف قيمة النخلة. هذا ما يبشر بخير حسب قوله.
5: ميزة النخيل هذه نفعت أصلاً في الحرب العالمية الأولى، لأنه كانت يصير ماكن للاختباء، فعملية القذائف اللي تطلع من النهر باتجاه الجيش العثماني الموجود داخل على الأرض كانت عملية يعني تشوش بحكم كثافة النخيل الموجودة على شط العرب. بعدين مرور زمن بدأت تتساقط أعدادها، ليش؟ بحكم ظروف، يعني بدأ يصير عمليات الحروب خاصة بالثمانينيات، الكثير من النخيل ذهب هدرا، يعني قطعت أو ماتت أو أحرقت، وقطعت لإحداث مواقع عسكرية، وأنا شاهدت أكثر من موقع عالي على حساب الأرض الزراعية هذه. وأقصى شيء أن أشوفه أن أجد نخلة تموت، وإلى اليوم لو أجد أي نخلة لبذرة في أي مكان في أي شارع والله أسأل الله أن يبقيها، أشعر بالفرحة الكاملة. أنا أحب النخلة إلى بعد الحدود، ولذلك كنت أتألم حينما أشوف النخيل يزاح أو يقتل. 77 كان هناك في حدود على ما أتذكر بين 16 إلى 17 مليون نخلة في البصرة. في الآونة الأخيرة سمعت قبل أسابيع أو أقل من أسابيع أنه العدد نزل إلى ما يقرب بضعة ملايين، وهذا فشيء محزن جدا. ولكن أنا سعيد وين أن هم يحسبون النخل في البساتين، في حين كثير من البيوت البصرية تتمتع بوجود نخيل فيها من 3 إلى 4، في الأقل 2، نادر أن تجد بيت فيه نخلة واحدة، ومن أجود أنواع التمور. وهذا بالذات بدأ يعني يحقق نوع من التكاثر. حاولت جامعة البصرة أن تلجأ إلى عملية يعني التكاثر عبر النسيج، ونجحت واحدة من إحنا عندنا مركز دراسات النخيل، وما زالت هذه الجهود تشتغل لمكاثرة عن طريق النسيج، ولكن مع ذلك ليست شائعة بالكثافة اللي أو بالكثرة عفوا اللي هي نقل فسيل وزراعته في مكان إلى مكان. وطبعا هي الفسيل حينما ينقل عن أمه هو صنفها وليس أي صنف آخر.

0: إضافة إلى الحروب والتجريف، ثمة عوامل أخرى ساهمت بهذا الانحسار الرهيب، منها ارتفاع نسبة الملوحة.
1: والله الماء معكم ودعم الحكومة معكم، هل شو أنت الوضع كله تعبان، بالنسبة للنهر تعبان، البساتين كله تعبان، لاكو دعم من الحكومة لاكو ارتواء مال النهران، وهل شو الوضع كله تعبان بالنسبة للفلاح معكم، يعني شغلته دعم الحكومة ما عنده، والشغلة هل شوف الماء كله ظل على حطته، يعني مجارك اللي انترس اللي صارت يعني بعيد المجاري، هل الوضع هله؟
2: بالنسبة للمعاناة اللي يعانون من عندها أهالي بالخصيب عامة، هي أولا شحة الماء، إضافة النوب إلى هذا دعم ماكو من الجمعية الفلاحية. قبل ذاك الوقت يعني كان زمن الثمانينات أو التسعينات كان يعطون مواد كيميائية، مبيدات حشرية، مكافحة النخيل. هسه لحد الآن كل شيء ماكو، من 2003 لحد الآن كل دعم للزراعة ماكو، لا كبريت، لا دعم زراعي، لا مكاين سقي، لا يعني كل دعم للمزارع ماكو.

الوجه الثالث، في الأسواق يزيد الهم ويحترق الزمن. في أسواق البصرة تجد نفسك منشغلاً على الدوام، ضرب من تحدي الصمت والعزلة. من أين نبدأ؟ سوق البصرة القديمة، نتمنى أن نغمض عيوننا عن جزئه الغائب من ذاكرة تاريخ السوق الممطوط بفعل الحروب والحصار على الرصيف الطويل. فها هنا باع أهل البصرة أثاثهم وثيابهم وخجلهم وكتبهم كي يبتاعوا الدقيق الأسمر والزيت والرز والسكر. وعلى هذا الرصيف هدر الشباب البصري أياما من إجازاتهم الدورية القصيرة، وهم يروجون على مضض لقمصانهم الملونة كي يحصلوا بعد بيعها على مصروف الالتحاق إلى وحداتهم العسكرية. هم نفسهم الآن الواقفون على الرصيف يحتالون على البطالة بكذبة الربح السريع.

هل تشم رائحة النشالين في هذه الثياب المبعثرة؟ إنها ثياب الغرباء، نسميها البالات، وتطلق عليها عجائز البصرة السلابات نسبة لاستعمالها مسبقاً، أو ربما هي طريقتهن في جمع كلمة سلب. ولا نرجع التفسير الأخير، لأن البالات أو السلابات كانت موجودة قبل سقوط صدام بكثير. على العموم، نحن نحب هذه الثياب ونكون لها العرفان بالجميل، لأنها سترت أجسادنا الفقيرة وجعلتنا نعيش ذلك الحلم السعيد في أن نجد عملة منسية في جيوبها. في سوق البصرة القديمة تباع الطيور والأسماك والكلاب والقطط والسناجب والأرانب والأفاعي، لكن تظل الطيور عنوانا لهذه السوق المثلثة، تأسيسا بقصة بائع الطيور البصري المهووس أو الحكيم قبل مئات الأعوام، عندما وقف ذات صباح قديم في وسط هذا السوق وأخذ ينادي على الناس قائلا: هلموا هلموا، سأريكم الخسارة والربح. وعندما اجتمع الناس حوله شاهدوه وهو يفتح باب قفصه الخيزران الكبير ليملأ فضاء السوق بألوان الطيور الطليقة. بعدها سمعه الناس وهو يحدث نفسه قائلا: الآن سأملأ هذا القفص الفارغ بالفئران التي أكلت كتبي.

0: والآن فلنتجاوز أسواق خمسميل والتنومة والفاو وأبو الخصيب والزبير والدير والقرنة والمدينة وبني منصور والهوير، كونها لا تختلف كثيرا عن تلك السوق، ولنجعل نهاية مطافنا في سوق العشار، إنه مرجع الأسواق. دعونا نترك الأسئلة الآن عن دكاكين الكتب وصناعة النسيج وأدوات الصيد وصنع المراكب والأواني الفخارية والعطارة والأدوية العشبية ومتاجر بزاز القماش وسوق الأسماك والجزارة ونجاري التوابيت وغرف الأعراس وتكتكة الساعة الكثيرة في الدكاكين الضيقة، ونتوجه إلى الحاج نعيم ساري البقية الباقية من ذاكرة سوق الخضارة المجبول على الضجيج. نسأله أولاً عن سر جلوسه في دكانه الضيق الفارغ إلا من صورة قديمة قابعة في الركن، سيقول لك بلهجة واثقة أنه ينتظر قدوم الزعيم عبد الكريم قاسم. ستشك أنه ممسوس، لكنك حين تنظر إلى الصورة بشكل دقيق ستكتشف أنه الأقدم في بيع البهارات. حاول أن تضع إصبعك على الرجل الثاني في الصورة وستعرف أي نوع من الإخلاص ذلك الذي سيجعل الحاج نعيم ينتفض من مكانه ليقول لك شتما: ارفع إصبعك عن الزعيم يا نذل. باعة السوق الأصليون يؤكدون أن السوق مر بتحولات كبيرة على مر العقود المنصرمة، ما أدى إلى تغيير شكل السوق وبضائعه.
1: كان سابقاً سوق التنكتية في الخمسينات والأربعينات، والصفارين يبيعون صفر ويبيضون الصفر، بعدين تحول بالتدريج إلى بقالين، ويا زمن يعني بناء الجامع مكتوب عليه التاريخ والله ما أعرف إيش قد،
2: أكثر من 100 سنة عمره. ليش؟ لأنه قريب للشط، وسابقاً تجي البضاعة من الهند وغير الهند بواسطة اللنجات، فهون ينفضوها منطقة سموها العشر، وانطلقت كلمة العشار من كلمة العشر. فهنا هذا السوق أقدم سوق هو بالبصرة، اسمه سوق سابقاً سوق موسى العطية، بس هسه هو المشتهر سوق الأمير، لأن هذا يضم السوق سوق الصفافير وسوق الإحبال والشبك مال الأسماك وسوق هرج وسوق الصرافين، كانوا بالأول هنا الصرافين، وسوق معامل مال الحمض حلو الشكليات. فهذا هو السوق، وسوق كانوا يبيعون بأفراد يعني قبوط غير قبوط ما شنو هاي الشغلات، لأنه قريب للمقام الأمير علي بن موسى الرضا عليه السلام، هذا هو قبالق على بعد 5 مترات، أي فسموه سوق الأمير. أي هذا سابقا كان بالخمسينات سوق الصفافير، الصفافير منها والصفافير بهاي الشارع الوراي، اي فتعرف بعد اجت الصناعات طغت على النحاس الالومنيوم والستيل والبلاستيك، فبقى احنا نتعامل لانه احنا اصلنا صفافير من اقول لك من 100 جد، فما استغنينا عنها حبا بيها فباقين.
3: هذا السوق يعني اكثر من 30 سنه، يعني من كنت انا طفل اجوي عمامي كانوا هنا بالسوق يبيعون هاي الشغلات، حبال وشباك صيد، وكان بالأول يبيعون سلالي وعلاليق وحصران. طورت الشغلة، وكان عدد قليل محلات، ما يتجاوز 10 محلات، الآن أصبح حوالي 40-50 محل لبيع المستلزمات صيد الأسماك. توسع السوق، اختلف الآن، تنوعت الحبال، كان حبال بالأول حبال محدودة قطن وحبال جنب وليف، الآن هسه أصبح دخل مادة النايلون، حبال نايلون حبال القش وحبال نايلون وأشكال الحبال. اللنجات كانت شوي البحر كان مفتوح قبل التغيير، فكانت اللنجات تطلع للبحر، يحتاجون شباك الصيد، يحتاجون الحبال، مستلزمات الصيد من رصاص وحبال وهالشغلات هاي، فكان هذا السوق مزدحم. الآن خفت مو مثل الأول، لأنه الصيد قل والبحر أصبح ما نقول ضيق على أهل اللنجات.

0: نحن المصريين نكثر من التأفف والشكوى في الصيف والشتاء، لكن هناك من يجيبنا مبررا جزعنا بأسماء نستجلي معانيها حين ندرك ارتباطها بضرورة ما، مثل البارح وغسالة الجواخين ومشهاب العجوز والأزرق والصيهود والتلة الكبيرة والصغيرة، وثمة وقت لزواجهما يسمى مزوج التلتين، نسمعها لنتلبس الإطمئنان ونغض الطرف عن غيابها في قواميس الجغرافيا، مؤمنين بأنها قراءة المدمنين على الشمس والأنهر والزرع والصيد، أو السائرين في ضوء القمر بأقدام مشققة حاملين بعضهم بعضا بحكايات لا يقطعها صيف جاف وحار جدا، أو شتاء نادي وبارد جدا، أو الهبوط السريع من الظهيرة إلى المغرب. الدكتور عبد الستار الزهيري، الأستاذ الجامعي في جامعة البصرة المتخصص في علم النفس، يرى بأن ثمة تأثيرا سلبيا لارتفاع درجات الحرارة على مواطني البصرة في وقتنا الحالي.
1: الأثر النفسي للحرارة الجو خاصة البصرة اللي دائما تتجاوز 50 يعني وتصل إلى درجة 60، يعني أكيد إلها تأثير عالي على الإنسان، تسوي عدة ضغط نفسي. الضغوط النفسية إلها تأثيرات سلبية على كل وظائف الجسم، كل الوظائف. أنت مثلا مرات بنتعصب دائما، حرارة هاي الحرارة احتياج تولد حالة سلبية على نفسية الإنسان. تشوف الضجر، الإنسان يكون ضجر مهما يسوي معالجات، لأنه إحنا دائما نريد تبريد، ولو إحنا تعودنا على هاي الحرارة وتعودنا على هذه الانقطاعات، بس دائما تأثيرات الحرارة هذه القاسية علينا أكيد تأثيرات سلبية.

0: لكن ثمة وقت للعصر في ذاكرة أهل البصرة كحلوى تذوب سريعة في الفم. نسرق من بريقها المنعش أطيافنا البهيجة برغم سموم الصيف أو برودة الشتاء، ونظل نرفع لائحة من التأفف والشكوى بأننا أحباء مدينة لا ترحمنا لتطرفها بفصلين. للأنهار والكثافة الزراعية الأثر البالغ في تلطيف جو المدينة، هذا ما بيّنه الكاتب أحسان وفيق السما الرأي.
1: الأنهار كانت مخففة، شلون هذا نسيم البر والبحر من تجي النخل الموجود البصرة كلها بالخصيب إلى الفاو إلى رأس البيشة، ملايين النخيل اللي كان من انقطعت صارت الأرض صحراوية، صحرة قام الهواء يجيك قبل زين، ماكو شيء خف، لهذا جحيم البصرة. احنا في بالسبعينات وبالستينات بالبصرة وبالخمسينات ماكو بيت كان بي اير كونديشن، مكيفات هواء ومبردات. هذه أذكر بس اللي عنده مركز أو اللي بس المعقل كانت به، ولا احنا بنحث البصرة عيش. ليش؟ لأنه أرض يخفت ساعة ساعتين وقالوا شملت، من يتحول الجو بارد الأهالي تطلع. هسه أثر نسيم البر والبحر على المدينة أنها من رأس البيشة إلى القرنة راحت، ماكو شيء الآن، ما يمكن لشكت هاي هذا الاير كونديشن، لولا هسه الكهرباء لا يشتغل ولا جهنم. تطلع بالشارع هواء والرائحة وسخة انطمرت كل النخيل والأشجار، هاي البراطعية كلها أنهار هسه كلها هذا نهر يمنى سدوه هذا الرئيس، ولهذا طفحت كل المجاري. فالقضية قضية يجب أن تحل المشكلة أما بإعادة الأنهار وأما حفر المجاري، لأن قام يبنون على النهر، وهاي هي المأساة يعني. في حين كانت مخففة، وأتذكر بالكتاب مالي ذكرت في وقتها أنه ميلك يمكن كان الحاكم العسكري نزل شبه بيان قال يا جماعة زرعوا الدفلة، كنت تطلع من يم الثانوية مال التحسينية وتجي إلى أن توصل إلى أحشار أشجار دفلة على الطريق يم النهر ونخيء وعفو تكي وغيره، جميل أول مشهد جميل جدا. هسا لا بقت نخلة ولا بقت، أي جزء من تدمير المدينة جو مثل ما قلت يعني

0: هذه كلها كانت يعني من تطلع العصر كان عندي أنا أشغال أطلع بيها. لؤلؤة جميلة جدا.
1: سطح الكوكب يتعرض مؤخرا إلى تطرف مناخي هائل، إضافة إلى ذلك تعاني المدينة من الانحسار الكبير في أعداد أنهارها وأشجارها. الدكتور محسن عبد الحي يشير إلى توافر هذين السببين في مدينة البصرة ما أدى إلى أن يكون مناخها جافاً في أيامنا هذه.
2: فعلاً هي ظاهرة يعني الحرارة هي تقسم إلى شقين، يعني الحقيقة هي ظاهرة عامة وظاهرة محلية أو خاصة. الظاهرة العامة متمثلة بظاهرة الاحترار العالمي، أي تسمى بالجلوبال وورمر، أي أن الكرة الأرضية حتى العقد الأخير قبل 9 إلى 10 سنوات الحقيقة بدأت الكرة الأرضية بأكملها تتعرض إلى ارتفاع درجات الحرارة. الأسباب معروفة، يعني هي السبب الرئيسي استخدام الغاز، استخدام العمليات الصناعية التي نتجت عنها الغازات الدفيئة. هذه الغازات الدفيئة يعني مثل ما يعرف الجميع نتيجة المصانع، استخدام الغازات الملوثة، كثرة عوادم السيارات، هذا الموضوع كله أدى الحقيقة إلى زيادة تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو. وبالتالي كل المراكز البحثية في العالم أشرت أنه المعدل الطبيعي يجب أن لا يتجاوز 110 بي بي أم، أي جزء بالمليون. الآن وصل التراكيز إلى 120، أي أنه لك فارق بزيادة 10 بي بي أم. هذه الحقيقة على مستوى الكرة الأرضية مؤشر خطر، وبالتالي هذه غازات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة تؤثر على طبقة الأوزون. هذه طبقة الأوزون في غلاف الثاني من الكرة الأرضية الذي يبعد 16 كيلومتر، يسمى بغلاف الأوتموسفير، يكون على شكل واقي، على شكل حامي من أشعة الشمس. عندما تزداد تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو الحقيقة أدت إلى ثقب في هذه الطبقة، وبالتالي اختراق لأشعة الشمس وزيادة شدتها. هذا المصطلح مهم جدا، يعني ليس فقط إشعاع أو سطوع شمسي وإنما شدة أصبحت.

الوجه الخامس، التماثيل شواهد الأجيال. ولأن التماثيل تلعب دورا مهما في تحديد هوية الأمة ومخيلتها، صار للبصرة وجه في تماثيلها التي تحظى بحياة أخرى ما بقية المدينة. تنتصب في ساحات ومداخل مدينة البصرة ومناطقها العشرات من النصب الفنية التذكارية التي أبدعها أبناؤها الفنانون لتكون هويتها الثقافية والحضارية ورمز تطورها الفني. تكمن أهمية هذه التماثيل في جوانب مختلفة، أهمها الجانب الفني والحضاري والثقافي. فمن جهة تشير هذه النصب الفنية إلى مستوى التطور الفني في المدينة واهتمام السكان بالفن النحتي، كما تظهر لزوار المدينة الهوية التاريخية للمدينة لكونها تمثل نقاطاً بارزة في تاريخ السكان المحلي.

0: أما من الناحية السياحية فإن هذه التماثيل تمنح المدينة منظراً سياحياً جميلاً وتصبح عاملاً من عوامل الجذب السياحي، خاصة إذا أقيمت في مداخل المدن وساحاتها الرئيسة وبشكل حضاري وأنيق، مع ضرورة اهتمام الجهات المعنية بنظافتها وصيانتها وإحاطتها بمساحات خضراء، إلا أن تماثيل المدينة عانت هي الأخرى كمعاناة النهر والشجر. وحول هذه التماثيل وأهميتها الحضارية يتحدث الكاتب والباحث إحسان وفيق السمرائي قائلا:
1: هذا النصب مال الجامعة في وقتها، وهذا مال الفراهيدي اللي كان يمنى بالعباسية وتاليها جابوه وسووا إلى ابن غزوان، خلوه على الكورنيش، وكان الجرة اللي موجودة بالساحة مال ما بين شارع 14 تموز وهاي الفلكة الموجودة سواها بقت السعودي، وأم البروم العفو ساحة السعد سووا أيضا الكردي والعربي وتعليم راحت كلها، والعامل بقت مع الفنان عبد الرضا بتور، هذا بس هذا البقى وحولوا ما بيها أجانب بقية وما كنت ماتين بعد، جابوا تمثال هسه حشروا على المزابل مال المعقل

المزهر الشاوي الله يرحمه، السياب هذا بقى كل يوم مغيرين مكانه، وما عندنا تنسيق تهت، في حين ان الخطه الموجوده بال 69 ذكر انا كنت بها لجان ده حددت البيوت الاثريه، وشنو نخلي شارع الجزائر، شنو التماثيل، عربات، في سبيل انه نقيم ونمطي المدينه. هذه جوانب كلها راحت. قاموا الان احتلوا الساحات وقاموا يشتغلون، كل ساحه بنوها وضافوها وصارت املاك خاصه وراحت.

0: أن هذه الأعمال النصبية والنحتية تشكل ضرورة كبيرة من أجل دفع الحركة التشكيلية بما توفره من قاعدة جماهيرية تربط الفن بالمجتمع وتجعله وثيق الصلة به وبتاريخه وأحلامه، وتكون جسراً لتذوق الفن التشكيلي بصيغه المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية تصدي الدولة لمثل هذه الأعمال والاستمرار في إنجازها لإنعاش الحركة التشكيلية وزرع القيم الجمالية والمفاهيم القومية في نفوس الأجيال القادمة التي تشتتها الثقافات الوافدة بما تحمله من قيم سلبية كفيلة بسلخها عن تاريخها وتمزيق عراها الاجتماعية والقومية.
1: الوجه السادس: الشناشيل صورة البصرة الأنيقة. عند حلول الظلام يضيء البصريون منازلهم ليخترق النور زجاج الشناشيل التي تجمع تأثيرات هندية وفارسية وإسلامية، فتمتد خيوط ملونة بالأخضر والأحمر والأصفر والأزرق على طول الشوارع. وكانت كل منازل التجار البرجوازيين أو أبناء الطبقة الأرستقراطية المحلية في البصرة مزينة بالشناشيل المصنوعة من عارضات خشبية مغلفة بشمع طبيعي مقاوم للماء والنار، تجعل من تلك البيوت عملا فنيا فعليا. يروى أن الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق كان ينزل خلال زيارته للبصرة في بيت الوالي الواقع على ضفة النهر الذي يقسم المدينة، ولم يعد الآن سوى مجرى ضعيفا للمياه تطفو على سطحه النفايات. خبير الآثار هاشم البطاط يوضح بعض الضوابط الآثارية التي بموجبها تم اعتماد هذه البيوت كإرث فني ومعماري تاريخي.
2: الشناشيل المطلق عليها هذه الكلمة هي بالمفهوم الدور التراثية، والدور التراثية اللي يتحدد عمرها بمئتين سنة فما دون، هاي تشملها الفترة الزمنية اللي انبنت بهالفترة. بس هم لازم إلها مقومات، إلها طراز معماري مميز، المواد المستخدمة، الزخارف، العقود، بحيث تصير لها صيغة فنية وجمالية حتى يطلق عليها كلمة تراث، تراث الماضي. فما يصير نجيب لنا فد بناية هيك عشوائية بناها عادي، جدران قائمة كذا، ونقول تراث. فهاي المباني اللي تتحدد بهالعمر 200 سنة فما دون. أما 200 سنة فما فوق اللي هي آثار، كل بناية أو شيء منقول أو غير منقول بالنسبة للآثار اللي نسميه اللقى والمباني الثابتة، فهذاك تتحدد عمره من 200 سنة فما فوق إلى العصور الحجرية والقديمة. فالتراث الحقيقة اشتهرت به مدينة البصرة استخداماته، وبغداد وكربلاء وبعض المدن العراقية. بس البصرة لها خصوصيتها وميزتها بالنسبة للتراث، لكثرتها ولتنوع طراز عمارتها، رغم أنه يقول لك أنه بيها بعض الشغلات ما تخص المدينة، يعني من ناحية الفنانين اللي اجوا، لأن تعرف استقطبوا البصرة عن الهند، عن إيران، عن كذا. فالصناع أو المعماريين أو البنائين من يجيك عنده معلومات كالفنان، يجي من باريس دارس الفن كذا التشكيلي والكذا، يطبق ما درسه، إضافة ينطي المسحة مع البلده. فهذه هم صار بيها شيء.
0: الفنان التشكيلي أحمد السعد بيّن أن للبحر التأثير الأكبر في تشكيل هوية الشناشيل، معتبراً أن التلاقح الثقافي بين وافد البصرة وبين فنانيها وبنائها الأصليين، موضحاً أن المناخ في مدينة البصرة يتأثر بالبحر والنهر، إضافة إلى أن مواد البناء المستعملة في مدينة البصرة آنذاك هي ذاتها ما كان يستعملها الهنود والفارسيون.
3: الشناشيل يعني لا تعدو عن كونها طراز معماري شرقي مناسب للبيئة في المناطق الحارة عندنا في البصرة أو في بغداد أو في أي مكان آخر، وهو طراز يعني شرقي صرف موجود يعني في الهند وفي المناطق القريبة من العراق، بالإضافة إلى مناسبته يعني ليس الأجواء فقط، يعني المناخ المعروف عن العراق مناخ يعني صحراوي، وأيضا قرب البصرة من المناطق من البحر يعني وجود الرطوبة، فهاي الأجواء يعني هي مشابهة لما موجود في دول كثيرة مجاورة إنه، وتعرف يعني هاي قضايا ثقافية ينتقل الطراز المعماري يعني خصوصا للدول أو المناطق القريبة من البحر أو المناطق الحدودية، يعني يصير تلاقح بين الدول، تنتقل يعني الطرق المعمارية وطرق العيش والمناطق الأمور المستعملة في المأكل وغيرها من منطقة إلى أخرى.
0: تم ترميم بعض هذه المنازل لتستضيف اليوم عدداً من المؤسسات الثقافية كاتحاد الفنانين البصريين والمراكز المخصصة للتراث واتحاد الأدباء البصريين وقصر الثقافة في البصرة، وأعيد تأهيل منزل الشاعر الكبير بدر شاكر السيب الذي كان تحول إلى مكب للنفايات قبل أن يرمم ويصبح مركزاً ثقافياً، كما تمت إعادة هندسة كل الزخارف والحلى الخشبية بشكل متماثل. الدكتور كريم عبود يرى بأن ثمة قيمة جمالية لهذه البيوت توازي قيمتها التاريخية، وهي بذلك الشاهد الحقيقي لطريقة عيش البصريين في تلك الحقبة.
4: يعني بيوت البصرة اللي نطق عليها في لغة الفن والمعمار بالشناشيل تشكل في داخل ذاكرة الأيام الحلوة، عندما كنا نتنقل بين في محلة الباشا وفي محلة السيف، أو عندما كنا ندخل في محلة الصفا على جماليات بيت باش عيان وشناشيله والشرفة الساحرة الذي يخرج منها شيخ عبد القادر باش عيان كل جمعة وهو يسلم على الناس وإلى آخره، مساحات جميلة وفرها معمار فضاء المدينة، وهذا المعمار طبعا كما تعلمون هو يرتبط ارتباطا تاريخيا بجذور المدينة المعمارية الذي ساهم فيه مجموعة كبيرة من المهنيين والمعماريين والحرفيين وإلى آخره لكي يبنوا هذا البيت. البيت البصري الموصوف بالشناشيل هو ليس بيتا للممارسة الحياة الاجتماعية فقط بقدر ما هو بيت الاحتفاء والاحتفال.

0: لم يبقى من هذه المنازل اليوم إلا ما يقارب 425 إلى 450 داراً تراثية موجودة في البصرة. وبحسب السكان المحليين كان ثمة مكتبة يهودية يتعلم فيها الشبان التوراة، وحمام نساء، ومنزل شيخ كويتي، لكن لم يبقى منها سوى جدران متداعية وأعمدة خشبية نخرها النمل الأبيض.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة، وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
4: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم، هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف، مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
3: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
5: ممكنش ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة، يعني كل ما يجي واحد يقعدنا إيش القرارة وياه، يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيف الحناها تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة، أول إنسان بيده تقف روحه، يعني ممكنش ندب على الدولة، صحيح أو صحيح؟ هذا الحكي نحن نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة نعمة، مكان عام يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي، كل ما يجيك فيه في شمر يجي بكيف يذب، ما يصير هذا الحكي، يعني الدولة يعني شو تسوي، يعني شو تسوي، يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان تنفيهية نظف رتب.
3: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكداً أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
6: نظافتها مو جيدة جداً، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية، العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير، والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما تسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
3: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
7: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها، أنت ليش من تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كلها الناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منها لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير والله بالحقيقة. أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
3: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
8: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية، والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين معنا يعني. وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز، إحنا هسه إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات مالته، إحنا نروح نشيلها ونذب بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا، هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بيناتنا، مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا اللي قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم هذه المنطقة نحميها من الوساخة.
3: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
8: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين النظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
3: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: لنتكلم عن حكومة أفراسياب في البصرة، تعليق وفاء العيداني، عبد الرحمن سالم، إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.
9: حكومة أفراسياب في البصرة من 1595 إلى 1668. تعد مدينة البصرة أول مدينة أنشأها العرب في العراق في العصر الإسلامي، وهي واحدة من عشرات المدن التي أقامها المسلمون خارج الجزيرة العربية خلال العصر الراشدي. كان الهدف من إنشائها أن اتخذها المسلمون قاعدة عسكرية للانطلاق نحو المناطق الشرقية، حيث كان وجود القوات الفارسية، وأصبحت تلك المدينة حلقة وصل بين مركز الخلافة في المدينة المنورة وبين القوات الإسلامية في العراق. وتطورت تلك المعسكرات التي أقامتها الجيوش الإسلامية وأصبحت النواة الأولى للمدن العربية الإسلامية في العراق وفي غيره من الأقطار العربية الإسلامية الأخرى. وتقع البصرة على مقربة من ساحل الخليج العربي، مما جعلها تتميز بناحية دفاعية ذات موقع حصين، إذ كان بالإمكان صد الهجمات الخارجية، وموقعها على طرف الصحراء أعطاها ضمان الاتصال السريع مع الجزيرة العربية لمواجهة أي خطر يداهم سكان المدينة. وتتمتع البصرة بموقع جغرافي متميز، إذ تقع في أقصى الجنوب الشرقي من العراق على الضفة الغربية لشط العرب، وهي البوابة الوحيدة للعراق التي تطل على القسم الشمالي لمياه الخليج العربي، مما أعطى البصرة مكانة اقتصادية في سيطرتها على الحركة التجارية ما بين الهند وبلاد فارس بواسطة الخليج العربي. وكانت البصرة مركزاً للنشاط التجاري، حيث كانت تصل القوافل التجارية العربية إلى منطقة الأبلة التي كانت تعرف عند العرب في الجاهلية باسم أرض الهند. موقع البصرة سهل عليها الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق الخليج العربي وسيطرتها على الطرق البرية الذاهبة إلى مكة لأداء فريضة الحج، كما ساهم التوسع التجاري في تغيرات اجتماعية واقتصادية متميزة. فلم يقتصر دور البصرة على أنها مدينة مستوردة، بل كان لها دور مهم في تصدير الكثير من مواردها الزراعية، لا سيما التمور التي كانت تشتهر بها فضلاً عن شهرتها بصناعة الأنسجة. كانت البصرة تتوسط بين إقليم فارس الذي يعد إقليماً منتجاً وبين إقليمي مكة والمدينة المستهلكين للمنتجات الزراعية والصناعية، مما أعطى المدينة أهمية تجارية، حيث شكلت حلقة وصل في نقل السلع التجارية من بلاد فارس إلى مكة والمدينة في الجزيرة العربية.

0: كان لموقع البصرة تأثير من الناحية السياسية والثقافية والتجارية والإدارية على المناطق الجنوبية من العراق التي تشمل المناطق الواقعة على سواحل الخليج العربي ومنطقة عربستان. هذا الموقع الاستراتيجي جعل البصرة مركزاً حضارياً واقتصادياً مهماً، دفع بالكثير من القوى الغربية للسيطرة على هذه المدينة، وكان العامل الاقتصادي والموقع الاستراتيجي العامل الأساس لاختيار البصرة مركزاً للحركة التجارية التي دفعت بالكثير من الولاة الذين تولوا حكمها على الاهتمام بالتحصينات الدفاعية عن المدينة. وعانت البصرة من الفتن والاضطرابات الداخلية التي أثرت سلباً في واقع الحياة العامة لهذه المدينة التي عانت إبان الاحتلال العثماني من سياسة الإهمال وعدم الاهتمام، وذلك لتدهور الأوضاع السياسية للدولة العثمانية الناتج عن اضطراب الأوضاع الداخلية من جهة والأخطار الخارجية المتمثلة بالحروب التي كانت تخوضها الدولة العثمانية ضد حكام بلاد فارس، مما جعلها غير مهتمة بممتلكاتها البعيدة.
1: قيام حكومة أفراسياب من العام 1595 إلى العام 1668. كانت البصرة واحدة من المدن التي شهدت الكثير من الحركات الثورية ضد الولاة العثمانيين، إذ تمكن الثوار من عزل ولاية البصرة عن باقي ولايات العراق، فبرزت أسرة في جنوب العراق وهي أسرة أحد كبار ملاكي الأراضي من العرب ويدعى أفراسياب، وكان مؤسس هذه الأسرة يشغل منصب قائد القوات غير النظامية لحاكم البصرة أيوب باشا. فاستغل أفراسياب حالة الضعف التي شهدتها البصرة، ولم يتمكن الوالي أيوب باشا من مواجهة الاضطرابات والثورات التي شهدتها البصرة، الأمر الذي اضطره إلى بيع منصبه لأفراسياب بثمانية أكياس رومية، كل كيس يضم 3000 درهم. ما إن تسلم أفراسياب مقاليد الأمور في البصرة حتى أرسل إلى السلطان العثماني في اسطنبول مبعوثاً يؤكد فيه ولاء وتبعية أفراسياب للدولة العثمانية التي كانت خلال هذه الفترة منشغلة لحد كبير في القضاء على تمرد القوات العسكرية التي أضعفت الدولة العثمانية من الداخل، وانعكس ذلك الضعف في أن خسرت الكثير من سلطتها وسيادتها على ممتلكاتها في العراق. فأصدر الباب العالي فرماناً يعترف فيه بأفراسياب عاملاً على ولاية البصرة، على أن لا يقطع أفراسياب الخطبة عن السلطان العثماني وأن يدفع الجراية السنوية للحكومة العثمانية. فوافق أفراسياب على هذه الشروط فلم يقطع صلته بالباب العالي، وكان يبعث بالرسائل إلى اسطنبول يبين فيها ولاءه للسلطان العثماني، وكانت تلك الرسائل تبعث على الارتياح لدى حكومة اسطنبول التي كانت تدرك جيداً خصوصية البصرة من الناحية السياسية والاقتصادية. وبهذا تمكن أفراسياب من أن يكون أسرة محلية حاكمة مستقلة عن الدولة العثمانية.

وخلال فترة حكم أسرة أفراسياب ازدهرت الحركة التجارية في البصرة، وفتح ميناء البصرة للتجارة مع الدول الأوروبية. ويصف المؤرخ البرتغالي تيكسيرا عام 1604 خلال حكم أفراسياب مشاهداته عن المدينة، إذ وصف حامية البصرة التي كانت تتألف من 3000 رجل ومعظمهم من الأتراك والعرب والأكراد، وكان يرأس تلك الحامية الباشا أفراسياب الذي كان يملك كل السلطات المدنية والعسكرية، وكانت تغطى نفقتها عن طريق الواردات التي كانت تصل المدينة عن طريق الميناء التجاري الذي كان يستحصل الأموال عن طريق دائرة الجمارك الخاصة بالميناء. وكانت الأموال الزائدة القادمة من دائرة الجمارك ترسلها حكومة أفراسياب إلى حكومة إسطنبول كتأكيد على الولاء والتبعية للسلطة العثمانية، وأن الأموال التي كانت تصل إسطنبول لا تتناسب وحجم الأموال التي تحصل عليها حكومة البصرة، إلا أن حالة الضعف والفوضى التي كانت تعيشها الدولة العثمانية لا سيما ثورات الانكشارية التي قادها بكر صوباشي ضد العثمانيين جعلتهم من الضعف، بحيث أصبحوا غير قادرين على طلب المزيد من الأموال من حكومة أفراسياب في البصرة. حالة الضعف تلك من العثمانيين أعطت لأفراسياب مكانة كبيرة في البصرة، مارس من خلالها سياسة عربية في علاقته مع القوى الخارجية بما فيها الدولة العثمانية، وكانت علاقته مع إسطنبول قائمة على الاحترام المتبادل، فكان أفراسياب يعتبر حكومته مستقلة عن سلطة الدولة العثمانية التي كانت تدرك ذلك الأمر، وأن حكومة أفراسياب وإن راسلت السلطات العثمانية ودفعت لها الجراية السنوية فإنها مجرد مسألة شكلية. استتب الأمر لأفراسياب في البصرة وما حولها، وعمل على توسيع سلطته في المناطق المجاورة للبصرة، فقضى على نفوذ بدر بن مبارك حاكم الدورق بمساعدة والي بغداد حسن باشا. مقابل هذا تبنى أفراسياب سياسة تجارية معتدلة اعتمدها في تعامله مع البرتغاليين والهولنديين والهنود والإنجليز الذين كانوا يجلبون التوابل والأقمشة والشاي وغيرها من السلع الأخرى إلى ميناء البصرة، وبفضل الإمكانيات المادية التي كانت متوافرة لدى أسرة أفراسياب فقد شكلت قوات شبه نظامية تمكن بواسطتها من فرض الأمن والاستقرار في مدينة البصرة. كما عمدت حكومة أفراسياب على توثيق علاقاتها الاقتصادية

اعتراف السلطات العثمانية في إسطنبول بشرعية تلك الحكومة التي كانت بحاجة فعلية إلى دعم ومساندة العثمانيين، وذلك لما كان يحيق بالبصرة من مخاطر إقليمية تمثلت بالخطر الفارسي، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية التي كانت تواجهها حكومة أفراسياب مع شركة الهند الشرقية التي كانت تسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالح الاقتصادية في البصرة على حساب الحكومة المحلية في المدينة.

علاقة أفراسياب بالدولة الفارسية. تولى علي باشا أفراسياب حكومة البصرة بعد أبيه أفراسياب، وكان لعلي باشا منزلة كبيرة لدى الباب العالي، وهو مقتنع بالاعتراف الرسمي من جانب حكومة إسطنبول. وكان علي باشا أفراسياب يعد نفسه حاكما مستقلا عن السلطة العثمانية، حيث حافظت تلك الحكومة على حدود البصرة من الأخطار الخارجية، معتمدة على القوى المحلية في الدفاع عن المدينة. تميز حكم علي باشا أفراسياب بالعدل، وكان مهتماً بالعلم والمعرفة، وشاعت مكارمه وأحبته الرعية والقواد والعسكر، وكان يقصده العلماء والشعراء والأدباء. وتميزت فترة حكمه بالرفاهية وطلب العلم، ولم يدخل في خلاف مع السلطات العثمانية ما دامت الأخيرة قد اعترفت بسلطته الرسمية على البصرة. تمكن علي باشا أفراسياب أن يمد سلطة حكومته إلى الجزائر شمال البصرة، حيث تمكن من إخضاعها لتصبح تابعة بصورة فعلية لسلطته. كانت ولاية البصرة مطمعاً للعديد من القوى الخارجية التي كانت تريد فرض سيطرتها عليها ذات الموقع الاستراتيجي والأهمية الاقتصادية المتميزة. فقدم شاه إيران عباس الأول طلباً إلى علي باشا أفراسياب عام 1623، يأمره بأن يعترف بتبعيته لحكومة بلاد فارس. وكان للشاه عباس أسباب عدة للسيطرة على البصرة، منها أسباب اقتصادية خاصة بعد أن نقل البرتغاليون نشاطهم التجاري من هرمز إلى البصرة بعد الخلاف مع الشاه عباس الأول وسيطرتهم على تجارة الإحساء والقطيف.

أن الأهمية التجارية للبصرة ورغبة حكام فارس في القضاء على النفوذ البرتغالي في البصرة أدى إلى فرض حصار بري على المدينة ومن ثم احتلالها. وجد أمير البصرة نفسه في وضع صعب، إذ كان عليه أن يختار بين ولائه للسلطان العثماني والشاه عباس الصفوي الذي حاول استغلال حالة الضعف والتدهور التي كانت تمر بها الدولة العثمانية، وبات يفكر في احتلال العراق. فبادر الشاه عباس في بداية الأمر إلى إخضاع جنوب العراق لسيطرته، فدخل في مفاوضات مع حاكم البصرة علي باشا أفراسياب، وقد وعده بتوسيع مناطق نفوذه وأن يجعل حكم ولاية البصرة وراثياً في أسرة أفراسياب، وعدم مطالبة حكام بلاد فارس من حكومة أفراسياب بدفع أي ضرائب مالية، وعدم التدخل في شؤون حكم ولاية البصرة. كل تلك الوعود قوبلت بالرفض الشديد من علي باشا أفراسياب الذي توجه لطلب المساعدة من البرتغاليين بعدما لمس حالة العجز والضعف التي آلت إليهما الدولة العثمانية. أن توجه علي باشا أفراسياب لطلب المساعدة من البرتغاليين كان بسبب إدراكه لحالة الخلاف ما بين البرتغاليين والشاه عباس الصفوي الذي طردهم من هرمز بمساعدة شركة الهند الشرقية الإنجليزية. وتقبل البرتغاليون طلب علي باشا لمساعدته ضد القوات الفارسية لحماية مركزهم التجاري في البصرة، لأنهم كانوا يدركون بأن سيطرة الشاه على جنوب العراق يعني القضاء على تجارة البرتغال في الخليج العربي. كان على علي

0: أفراسياب أن يواجه لوحده خطر القوات الفارسية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يهدد ولاية البصرة، لا سيما بعد سيطرة تلك القوات على بغداد والحلة وكربلاء، حيث باتت الدولة العثمانية غير قادرة على مد يد العون لحكومة أفراسياب لانشغالها بالمشاكل الداخلية المتمثلة بالثورات وتمرد القوات النظامية من فرق الانكشارية، فضلاً عن الحروب التي كانت تخوضها الدولة العثمانية بين الحين والآخر مع عدوتها التقليدية روسيا القيصرية. سيطرت القوات الإيرانية على طرق الإمدادات الواصلة إلى البصرة، حيث سيطرت على طريق دجلة والفرات، وكانت البصرة تعيش أوضاعاً من القلق والترقب بانتظار قدوم القوات الفارسية. لذلك طلب علي باشا أفراسياب من أهالي البصرة وعشائرها تقديم المساعدة له بالرجال والسلاح والأموال من أجل الدفاع عن مدينتهم، حيث تمكن الأهالي من وضع قلاع ومتاريس لمنع الفرس من عبور شط العرب باتجاه الساحل الغربي، حيث وضع 700 شخص مسلح لحماية الساحل الغربي لشط العرب. أمر الشاه عباس الأول حاكم شيراز بالتحرك لاحتلال البصرة عام 1624، إلا أن تلك الحملة التي قادها حاكم الأحواز باءت بالفشل، وذلك بسبب المقاومة التي أبدتها القبائل العربية في الدفاع عن المدينة، إلى جانب المساعدة التي تلقاها علي أفراسياب من البرتغاليين الذين كانوا يدافعون عن حكومة أفراسياب دفاعا عن مصالحهم في تلك المدينة.
1: قام الشاه عباس الأول بمعاودة الهجوم مرة ثانية على البصرة عام 1625، وجرت مصادمات عنيفة بين طرفين ساهمت فيها السفن البرتغالية في البصرة إلى جانب قوات علي باشا أفراسياب، معتبرين القوات الصفوية عدوا مشتركا، وعلى إثر تلك المواجهات انسحبت القوات الفارسية تاركة وراءها أعدادا كبيرة من القتلى والمعدات العسكرية دون أن تحقق هدفها في احتلال البصرة. بعد ذلك الفشل توجهت القوات الإيرانية نحو الحويزة وتمكنت من السيطرة عليها وإقصاء الشيخ مبارك الذي اعتبره الشاه خائنا لعلاقته الوطيدة مع أسرة أفراسياب، وفعلا تركت القوات الفارسية البصرة وتوجهت إلى بغداد لفك الحصار الذي فرضه الصدر الأعظم حافظ باشا عام 1625. وفعلا تمكنت القوات الفارسية من فك الحصار ودحر الجيوش العثمانية التي شعرت بحرج شديد جراء هزيمتها أمام قوات الشاه عباس الأول نتيجة للأوضاع المضطربة التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية.

0: تحركت الجيوش الإيرانية مرة ثالثة عام 1628 بأمر من الشاه الصفوي عباس الكبير لاحتلال مدينة البصرة، فسرع علي باشا أفراسياب إلى تجميع قوته لمواجهة الخطر الفارسي، وعمد إلى كسر سدة المياه التي كانت تحفظ المدينة من الغرق، فغمرت المياه البطاح المحيطة بالمدينة التي ساهمت بشكل كبير في حفظ البصرة من دخول الجيوش الفارسية إليها. كذلك وفاة الشاه عباس الأول أدت إلى انسحاب تلك القوات بعد أن فشلت في احتلال البصرة. كانت البصرة كما يصفها الرحالة الفرنسي دي لافال بأنها كانت تضم عدداً من الخنادق والحفر التي كانت منتشرة حولها، وكانت مملوءة بالماء، كما ذكر بأن علي باشا أفراسياب بقي 3 أشهر خارج المدينة خشية من أن يكون انسحاب القوات الفارسية خدعة عسكرية من الفرس حتى يعاود الهجوم مرة أخرى على البصرة. استمرت العلاقات بالتوتر والحذر ما بين حكومة أفراسياب وحكام بلاد فارس خلال فترة حكم علي باشا أفراسياب، حتى جهزت الدولة العثمانية حملة عسكرية لتحرير العراق من السيطرة الفارسية، وقاد تلك الحملة السلطان العثماني مراد الرابع عام 1638 الذي تمكن من السيطرة على بغداد وطرد القوات الفارسية. وبقيت العلاقة جيدة بين أفراسياب والسلطة العثمانية، خاصة بعد أن عقدت الدولة العثمانية معاهدة زهاب مع الفرس عام 1639، حيث تعهد الفرس فيها بعدم الاعتداء على الأراضي العراقية ولا على المدن والقصبات التابعة لولاية بغداد والبصرة. أعطت معاهدة زهاب عام 1639 فترة هدوء نسبي للعراق خلال القرن 17، وأعطت نوعا من القوة لعلي باشا أفراسياب الذي بدأ بالتوسع نحو أراضي المنتفج التي تقدم سكانها بطلب إلى والي بغداد برغبة أهلها للانضمام إلى ولاية بغداد بدلا من البقاء تحت حكم علي باشا أفراسياب.
1: خلقت معاهدة زهاب عام 1639 وضعاً كافياً لإشعال فتيل نزاعاً إقليمي دار بين القوات العثمانية بقيادة والي بغداد وبين حكومة أفراسياب في البصرة بقيادة علي باشا أفراسياب. ومن الأسباب التي دفعت بالعثمانيين للقضاء على إمارة أفراسياب في البصرة هو الانزعاج الشديد الذي أبدته السلطة العثمانية في إسطنبول من التقارب الذي أبداه علي باشا أفراسياب مع الإمارة المشعشعية وإمارة عربستان الموالية لحكومة بلاد فارس، هذا فضلاً عن الموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي كانت تتمتع به البصرة مما يوفر للعثمانيين قاعدة بحرية لجيوشهم. علاوة على المركز التجاري الذي كانت تتمتع به البصرة التي شهدت العديد من عمليات التبادل التجاري مع كل الدول الأجنبية، وكانت الحركة التجارية تلك تدر موارد مالية كبيرة كانت تغطي كل نفقات الحكومة المحلية في البصرة. لذلك كانت الدولة العثمانية عازمة على وضع حد لحكومة أفراسياب نظراً للمكانة المتميزة التي كانت تتمتع بها في البصرة. كذلك عدم مشاركة علي باشا أفراسياب في العمليات العسكرية التي قادها السلطان العثماني مراد الرابع لطرد القوات الفارسية من بغداد والموصل كانت عاملاً مهماً في إنزاع السلطة العثمانية من علي باشا أفراسياب لعدم مساندته للقوات العثمانية في تلك المعركة. قامت الدولة العثمانية بتسيير عدة حملات عسكرية للقضاء على حكومة أفراسياب، ففي عام 1640 سير والي بغداد جيشاً إلى العرجة وتمكن من ضمها إلى نفوذ ولاية بغداد، بعد أن تقدم أهالي العرجة بطلب إلى والي بغداد بضم منطقتهم إلى ولاية بغداد بدلاً من البقاء تحت حكم علي باشا أفراسياب. ورداً على ذلك العمل أقدم علي باشا أفراسياب عام 1645 بشن حملة عسكرية تمكن من خلالها من السيطرة على قلعة الزكية التي كانت تابعة لولاية بغداد، وما أن علم والي بغداد بذلك حتى أرسل جيشاً تمكن من استرجاع قلعة الزكية وإرجاعها إلى السيطرة العثمانية. استمرت العلاقات بين الدولة العثمانية وأسرة أفراسياب بالشد والتوتر حتى وفاة علي باشا أفراسياب عام 1647، فخلفه ابنه حسين باشا أفراسياب على حكم البصرة، وكان حاكماً قوياً وذكياً، وحاول التخلص من الخطر الفارسي، فعمد إلى التقرب من حاكم إيران الشاه صفي، لكنه في الوقت ذاته لم يقطع علاقته مع الدولة العثمانية. قام حسين باشا أفراسياب بتعزيز الوسائل الدفاعية للمدينة، فأحاط جميع نواحي المدينة من ناحية شط العرب بسور، كما عزز التحصينات التي تحمي البصرة من جهة نهر كارون، وأخضع عدداً من القبائل العربية لحكمه. وتمكن حسين باشا أفراسياب من المحافظة على حكمه من خلال المناورة في علاقته ما بين الدولة العثمانية والفارسية.

بعد الانتصار الكبير الذي حققته الدولة العثمانية على حكام بلاد فارس وتمكنها من تحرير العراق من السيطرة الفارسية، حان الوقت لوضع نهاية لحكم أفراسياب في البصرة، فعمد السلطان مراد الرابع إلى تعيين علي باشا أمير الأمراء حاكما على البصرة، وقد تحتم على حسين باشا أفراسياب أن يتقبل ذلك الأمر ويتنازل عن حكم ولاية البصرة، إلا أن حسين باشا أفراسياب لم يقبل بذلك الوضع، وكان ينتظر الفرصة المناسبة لإبعاد علي باشا عن حكم البصرة التي اعتبرها ملكا متوارثا في أسرة أفراسياب. وعادت الفوضى والاضطرابات للدولة العثمانية بعد وفاة السلطان العثماني مراد الرابع، وتحولت إدارة الأمور السياسية في البلاد لأيدي الحريم، فعاد تمرد قوى الإنكشارية في العاصمة إسطنبول، فحذت الأقاليم والمناطق التابعة للدولة العثمانية حذو العاصمة، فشهدت تلك المناطق فتنا وانتفاضات ضد السلطة العثمانية، فكان العراق واحدا من تلك المناطق الخاضعة للإمبراطورية العثمانية، حيث شهدت بغداد حالة من الاستياء والاضطرابات نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي والمعاشي في البلاد. بادر حسين باشا أفراسياب لاستغلال تلك الفوضى، وأرسل من الإحواز إلى بغداد فصيلا من الرجال يقدر ب10,000 رجل لإشغال والي بغداد عن البصرة التي عاد حسين باشا إليها، وطرد الوالي التركي منها المير ميران علي باشا، وحاول مرارا فرض سيطرته على والي الإحساء محمد باشا الذي عينه الباب العالي.

حاولت الدولة العثمانية الاستفادة من الصراع العائلي الذي نشب داخل أسرة أفراسياب، وذلك عندما أراد حسين باشا أفراسياب ضم الإحساء إلى حكمه وسيطرته، إلا أن عمه أحمد بيك وفتح بيك أعارض تلك الفكرة، وكان أحمد بيك وفتح بيك يتمتعون بمكانة كبيرة لدى القبائل العربية التي كانت تساندهما من أجل التخلص من سطوة حسين باشا أفراسياب، ومن أجل التخلص من عميه قام حسين باشا بإلقاء القبض عليهما ونفاهما إلى الهند، إلا أنهما تمكنا من الهرب ولجأ إلى الإحساء وراسل والي بغداد مرتضى باشا وأخبراه ما فعله بهم حسين باشا أفراسياب. فأخبر مرتضى باشا والي بغداد الباب العالي برغبة حسين باشا أفراسياب بالسيطرة على الإحساء وطرد محمد باشا الوالي العثماني من الإحساء. كان تصرف حسين باشا أفراسياب يدل من وجهة نظر الحكومة العثمانية على تمرد يهدد بانفصال البصرة عن السيادة العثمانية، وهذا العمل يتطلب إجراءات فورية حازمة. لذلك طلبت الحكومة المركزية في اسطنبول من والي بغداد مرتضى باشا عام 1653 بالتحرك للقضاء على حكومة أفراسياب في البصرة. استجاب والي بغداد مرتضى باشا لطلب الباب العالي وأرسل فرقة استطلاعية بقيادة رمضان آغا، وكانت مهمة هذه الحملة جمع المعلومات العسكرية عن قدرات حسين باشا أفراسياب. وسار مرتضى باشا بجيشه خلف الفرقة الاستطلاعية حتى وصلت طلائع جيشه إلى منطقة الهرجة.

0: ولما سمع سيان باشا بتقدم القوات العثمانية توجه إلى القرنة التي عمرها وحصن قلاعها وحولها إلى حصن للدفاع عن البصرة، فحشد فيها الكثير من قوته التي كان يعتمد عليها للدفاع عن المدينة. وكان الوضع العام في البصرة يرغب في مناصرة الجيش العثماني القادم إلى البصرة، وساهمت بعض القبائل المحلية في مساعدة قوات مرتضى الباشا، فاعتمد عليها في النقل والتجهيزات والأدلة والجواسيس. وما إن وصلت قوات مرتضى باشا إلى القرنة حتى دارت معارك ضارية بين الطرفين استمرت 3 أشهر، تمكنت قوات مرتضى باشا من هزيمة حسين باشا أفراسياب الذي توجه إلى الحويزة في إيران. وعلى إثر ذلك الانتصار بات الطريق سهلا أمام قوات مرتضى باشا التي دخلت البصرة دون مقاومة، واستقبل مرتضى باشا من الأهالي والأعيان. وما إن تسلم مرتضى باشا زمام الأمور في البصرة حتى باشر بجباية مصارف حملته العسكرية ضد حسين باشا أفراسياب من سكان مدينة البصرة، كما سمح لأنصاره وقادته بنهب مخازن البضائع العائدة لتجار العرب والهنود، الأمر الذي أثار استياء وغضب أهالي البصرة. كما قام مرتضى باشا بمصادرة أموال حسين باشا وأولادهما وأحفادهما، وعمد إلى قتل عمي حسين باشا أحمد بيك وفتح بيك بعد أن صادر أموالهما بعدما ألقى بالذنب في نهب مخازن البضائع إليهما.
1: ولما انتشر خبر مقتل أحمد بيك وفتح بيك من قبل مرتضى باشا ولبغداد، ثارت العشائر القاطنة في البصرة وبدأت تهاجم قوات مرتضى باشا، واعتمدت في شن هجماتها حرب العصابات، حيث كانت تلك الهجمات تفاجئ القوات العثمانية ليلا وتلحق بها الخسائر الكبيرة. وكانت العشائر المهاجمة تتخذ من الأهوار منطلقا لعملياتها العسكرية. ووصل غضب الجماهير في المدينة إلى دار الباشا الذي لم يتمكن من الهروب إلى بغداد إلا بصعوبة بالغة. وعلى إثر تلك الهجمات انسحبت قوات مرتضى باشا من البصرة بعد أن تكبدت خسائر كبيرة وباتت غير قادرة على مواجهة هجمات القبائل العربية في البصرة. بعد رحيل مرتضى باشا عن البصرة رجع حسين باشا أفراسياب للمدينة دون أي مقاومة تذكر من الأهالي، بعدما ضاقوا ذرعا من إجراءات مرتضى باشا التعسفية في البصرة. بعد رجوع حسين باشا عمد إلى تصفية حسابه مع حاكم الأحساء محمد باشا الذي كان له دور كبير في دعم وتحريض كل من أحمد بيك وفتح بيك ضد حسين باشا، إذ قام حسين باشا عام 1664 باستمالة الشيخ عشائر بني خالد الشيخ براك، وطلب مساعدته للسيطرة على الأحساء وطرد حاكمها محمد باشا. وفعلا تمكن حسين باشا بمساعدة عشائر بني خالد من الاستيلاء على الأحساء وضمها لولاية البصرة.

0: وما أن أصبحت الأحساء تحت سيطرة عشائر بني خالد بقيادة الشيخ براك، حتى رفض الأخير الخضوع لسلطة حسين باشا أفراسياب، فجهز حسين باشا جيشاً لمحاربة الشيخ براك وزحف جيش حسين باشا باتجاه الأحساء، وتمكن ذلك الجيش من القضاء على تمرد عشائر بني خالد وتمكن من إرجاع الأحساء لسيطرته المباشرة. اتخذت الدولة العثمانية مما قام به حسين باشا أفراسياب بضم الأحساء إلى سلطته ذريعة لشن حملة عسكرية ضده، فأصدر الباب العالي فرمانات إلى ولاة كل من ديار بكر إبراهيم باشا ومنطقة الرقة محمد باشا ووالي شهر زور كنعان باشا، يأمرهم بالانضمام للحملة العسكرية التي يقودها إبراهيم باشا الطويل المتجهة إلى البصرة للقضاء على حكومة أفراسياب. بلغ عدد أفراد الحملة العسكرية حوالي 150 ألف رجل، وانضم إليهم عدد من القوات غير النظامية لبعض القبائل التي كانت ناقمة على حكم حسين باشا. فكتب إبراهيم باشا إلى حسين باشا أفراسياب يطلب منه الانصياع والطاعة للحكومة العثمانية، إلا أن حسين باشا رفض ذلك الطلب ولجأ إلى القرنة بعد أن اتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة قوات إبراهيم باشا الطويل. تحركت الحملة العسكرية بقيادة إبراهيم باشا باتجاه البصرة حتى وصلت إلى المنصورية بالقرب من البصرة، وجرت هناك معارك بين القوات العثمانية وقوات حسين باشا أفراسياب الذين صمدوا أمام القوات العثمانية المهاجمة التي كانت تقاتل بأرض وعرة المسالك ذات شعاب كثيرة. وكان الجيش العثماني غير متمرس على خوض المعارك في مثل تلك الأراضي التي كانت عاملا مهما في فشل قوات إبراهيم باشا من تحقيق انتصار ساحق على قوات حسين باشا أفراسياب.
1: كما وسعت قوات حسين باشا أفراسياب من تحركاتها العسكرية، فقامت تلك القوات بمهاجمة السفن التجارية التي كانت رأسية في شط العرب والتي كانت أهدافاً سهلة لأتباع حسين باشا، وكان الهدف من مهاجمة تلك السفن للتأثير في الحياة الاقتصادية للمدينة. فشلت الحركة التجارية وأراد حسين باشا أفراسياب أن ينتقم من القبائل العربية في البصرة التي ساندت ووقفت إلى جانب إبراهيم باشا في حملته للقضاء على حكومة أفراسياب. استطاع حسين باشا من الصمود مدة 4 أشهر من الحصار الذي فرضه إبراهيم باشا على القرنة. بعدها اقتنع إبراهيم باشا بعدم جدوى الاستيلاء على القرنة، لذلك حاول الدخول في مفاوضات مع أهالي البصرة لتسليم المدينة طوعا لقوة إبراهيم باشا، بعد أن كتب عدد من أهالي البصرة إلى إبراهيم باشا بضرورة أن يرسل لهم من ينوب عنه في حكم البصرة. وعلم حسين باشا بهذا الأمر فأرسل فصيلة من قبائل المنتفج والجزائر مكونة من 3000 رجل دخلوا البصرة وعاثوا فيها من النهب وقتلوا القسم الأكبر من الداعين للصلح مع العثمانيين. عند ذلك اضطر والي بغداد إبراهيم باشا إلى الدخول في مفاوضات لعقد صلح مع حسين باشا أفراسياب يعترف بموجبه بسيادة الدولة العثمانية على ولاية البصرة. وخلال غياب حسين باشا أفراسياب عن البصرة دخلت المدينة في فوضى عارمة، فأرسل بعض وجهاء البصرة إلى إبراهيم باشا الطويل كتابا يخبرونه بأن البصرة أصبحت فوضوية من الحكم والاضطراب، وطلبوا منه أن يرسل حاكما عنه ليدير شؤون المدينة. في ذات الوقت شكل التجار والأهالي سلطة محلية موحدة لإدارة شؤون المدينة، وفضلوا الاحتفاظ بحكم المدينة لأنفسهم بدلا من تسليم المدينة إلى مبعوث الوالي إبراهيم باشا الطويل. وصلت تلك الأنباء إلى حسين باشا أفراسياب في القرن، فطلب من معتمده محمد بن بوداق التوجه إلى البصرة والقضاء على الحكومة المحلية التي شكلها الأهالي. فجمع محمد بن بوداق أتباعه وتوجه للمدينة، وما إن وصل حتى هاجم البنايات التي كانت تشغلها الحكومة المؤقتة المشكلة من الأهالي، ودارت معارك ضارية بين الطرفين انتهت بهزيمة محمد بن بوداق، وتسنى لحكومة البصرة المؤقتة من الاحتفاظ بسيطرتها على المدينة. إلا أن أهالي البصرة المعارضين لحكم حسين باشا أهملوا تأمين مداخل المدينة، فدخلت إلى المدينة القوة العسكرية التي أرسلها حسين باشا لمساعدة محمد بن بوداق. وقد تمكنت تلك القوة وخلال ساعات من تغيير وضع الحكم في البصرة، فانحلت الحكومة المؤقتة المكونة من أشراف المدينة، وعمد مقاتل حسين باشا إلى عمليات القتل والسلب والنهب. وفي الوقت ذاته تلقى حسين باشا مساعدة من بعض القبائل العربية الموجودة في الحويزة التي كانت ناقمة على الحكم العثماني، ولما طالت مدة الحصار على القرنة دون نتيجة ولم تصل الإمدادات بعد لقوات إبراهيم باشا المرابطة في القرنة، وتعرضت تلك القوات لحصار وهجمات لبعض القبائل في الأهوار والتي كانت تقاتل إلى جانب حسين باشا أفراسياب، وقلت الإمدادات الحربية لقوات إبراهيم باشا، وتحطمت الروح المعنوية لدى القوات العثمانية. كل هذه العوامل أدت إلى دخول والي ديار بكر بمفاوضات مع حسين باشا أفراسياب دون علم قائد الجيش العثماني، وكانت نتيجة المفاوضات أن تبقى البصرة بيد حكومة أفراسياب بشرط أن تنتقل إدارة البصرة من حسين باشا إلى ابنه أفراسياب، وأن يقدم حسين باشا اعتذارا رسميا إلى السلطان العثماني، وأن يعود محمد باشا إلى حكم الإحساء، وأن تدفع الجزية السنوية المترتبة على الأسرة الحاكمة في البصرة إلى الحكومة العثمانية.

بعد ذلك الاتفاق الذي أبرم بين العثمانيين وحسين باشا أفراسياب انسحبت القوات العثمانية من البصرة متجهة إلى بغداد بعدما تكبدت خسائر كبيرة في حربها الأخيرة ضد حسين باشا الذي أرسل مبعوثه الخاص يحيى آغا للعاصمة إسطنبول ليقدم اعتذارا رسميا للحكومة العثمانية عما أبداه حسين باشا من تصرفات تجاه السلطان العثماني الذي كان يستقبل وفدا من وجهاء البصرة من المتضررين من سياسة حسين باشا. وكان هذا الوفد يحمل إلى جانب الهدايا رسالة ضمنوها تفصيلا بجميع الأعمال التي ارتكبها حسين باشا ضد أهالي البصرة. والتقى هذا الوفد الذي كان يضم عددا من شخصيات أسرة آل باشا عيان مع موفد حسين باشا يحيى آغا، واتفق الطرفان على خلع حسين باشا أفراسياب من حكم البصرة بعد موافقة الباب العالي على هذا الأمر. لذلك أصدر الباب العالي أمرا بتعيين يحيى آغا باشا حاكما لولاية البصرة خلفا لحسين باشا أفراسياب. أصدر الباب العالي أوامره إلى مصطفى قرباشا وإلى بغداد بقيادة حملة عسكرية للإطاحة بحكومة حسين أفراسياب. وأصدرت الأوامر السلطانية كذلك إلى والي ديار بكر إبراهيم باشا ووالي شهر زور كنعان باشا وأمير أمراء الموصل موسى باشا فضلا عن أمير الرقة للالتحاق بالحملة العسكرية المتجهة إلى البصرة.

أراد مصطفى قرباش الاستفادة من الأخطاء التي رافقت حملة إبراهيم باشا السابقة إلى البصرة، إذ جهز قوات الجيش بمدفعية ثقيلة كان لها الدور الكبير في إنهاء حالة الصراع لصالح القوات العثمانية، وأرسل مصطفى قرباشا المدفعية عن طريق نهر دجلة، في حين توجه مع قواته مارا بعدة مناطق ابتداء بالإسكندرية إلى كربلاء ومن ثم إلى النجف الأشرف، حتى وصل إلى العرج التي عقد فيها اجتماع لقادة الجيش العثماني المشرفين على الحملة العسكرية. بعد الاجتماع قرر مصطفى قرباشا شن حملة عسكرية واسعة النطاق ضد قوات حسين باشا، وتقتضي الخطة مهاجمة البصرة من كل جهات من أجل القضاء على قوات حسين باشا أفراسياب. وجرت عدة معارك بين القوات المهاجمة وقبائل المنتفج الموالية لحسين باشا أفراسياب، وقد انهزمت تلك القبائل في تلك المواجهة. فهاجمت القوات العثمانية القرنة من جهة الأهوار التي كانت غير مؤمنة بصورة كافية لإيقاف القوات المهاجمة، التي تمكنت بعد خوضها لمعارك ضارية ضد قوات حسين باشا من اقتحام القرنة بعد استخدام سلاح المدفعية التي كان لها الدور الفعال في تحييد قوات حسين باشا التي دب الرعب والفوضى بين صفوفها وتركت القتال وانهزمت.

0: بعد تطورات الأحداث تلك أدرك حسين باشا أفراسياب بأنه أصبح أمام الأمر الواقع بعدما اقتربت القوات العثمانية من مقر إقامته، فاضطر إلى ترك البلاد وتوجه إلى الحويزة التي أصبحت ملاذا آمنا له.
1: وقدر لحسين باشا أفراسياب بأن لا يعود إلى البصرة مرة أخرى بعد أن خسر كل شيء، وبعد زوال حكم أسرة أفراسياب عين الباب العالي يحيى آغا باشا واليا على البصرة، وبهذا عادت البصرة مرة أخرى للسيطرة العثمانية بصورة مباشرة، وتركت بها حامية عسكرية ضمت 15,000 رجل من قوات الإنكشارية، فضلاً عن 3,000 رجل من القوات المحلية التي كانت تابعة لولي البصرة يحيى أغا باشا. بعد أن قضى مصطفى باشا على حكومة أفراسياب في البصرة عام 1668، قدم تقريراً إلى الحكومة العثمانية بشأن ضرورة تعزيز الحامية العثمانية الموجودة في جنوب العراق، واستخدام إيرادات المدينة لتغطية مصاريف الحامية العثمانية. وقدم الوالي مصطفى باشا مقترحا لزيادة إيرادات البصرة من خلال إعادة تقييم الممتلكات غير المنقولة، وأن يعتمد نظاما ضرائبيا أفضل مما كان موجودا سابقا، وأن تناط المالية العامة في المدينة بموظف مختص بالإدارة المالية يعين من حكومة إسطنبول. وبناء على طلب مصطفى باشا أرسلت الحكومة العثمانية عبد الرحمن كاظم زادة إلى البصرة وعينته في منصب الدفتردار، ومعه 2,000 من قوات الإنكشارية لتعزيز الحامية العثمانية في القرنة. وما أن تسلم الدفتردار مهام عمله حتى عمل على إبعاد يحيى آغا من السلطة، فتقصد تأخير رواتب الإنكشارية، واتهم يحيى باشا بهذا الأمر، فثار عليه الجنود الثائرون، فاضطر يحيى آغا لترك المدينة والتوجه للحويزة، فجمع عددا كبيرا من العرب وهاجم البصرة متوجها إلى القرنة، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، حيث قابلته القوات العثمانية بكل قوة وتمكنت من هزيمته، فرجع إلى الحويزة مرة أخرى.

0: عاود يحيى أغا عام 1669 الهجوم على البصرة رغبة منه في استعادتها من العثمانيين، وتمكن فعلا من اجتياح البصرة. لكن القوات العثمانية تمكنت بقيادة والي ديار بكر ووالي بغداد من توحيد جهودهما في القضاء نهائيا على يحيى أغا وطرده من العراق إلى الأبد. وبهذا الشكل أنهت الدولة العثمانية حكومة أفراسياب العربية التي حكمت البصرة مدة تقرب من نصف قرن، إذ استطاعت أن تجعل الحكم فيها متوارثا، وتمكنت من إقامة مملكة عربية مستقلة عن العثمانيين في إدارة البصرة.
1: حكومة أفراسياب في البصرة، تعليق وفاء العيداني، عبد الرحمن سالم، إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس.